0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة FM على هواك.

0: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة. شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد تأخذ الرحمة الحق طابع القسوة وليست كذلك. إن الأطفال عندنا يساقون إلى المدارس كرها، ويحفظون الدروس زجرا، ولو تركوا وأهواءهم لقتلهم اللهو واللعب، ولشبوا لا يحسنون صنيعا. ولذلك قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما، فليقس أحياناً على من يرحم. الطبيب عندما يجري بالجسم جراحة يستخدم مبطعه لتمزيق اللحم، وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر الأعضاء، وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض. فليست الرحمة حناناً لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، إنها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعاً. إن منظر المشنوق منظر قد يستدر العطف، ولو أجيبت هذه العاطفة السريعة وأطلق سراح القاتل لم تلأت الأرض فوضى، والرحمة الحق في كبت هذا الشعور. قال تعالى:

0: إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء وتمتد مع الأثرة المجردة والهوى الأعمى. أما الرحمة فهي أثر من الجمال الإلهي الباقي في طبائع الناس، يحدوهم إلى البر ويهب عليهم في الأزمات الخانقة ريحا طيبة ترطب الحياة وتنعش الصدور. قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الرحمة 100 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية أخرى أن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. وكما ينمى العقل بشتى المعارف فيزكو، تنمى هذه الرحمة بشتى الأساليب لتتسع وتربو. أما إذا تركت لتذوي وتموت فقد أصبح صاحبها حطبا لجهنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ونبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية، من هؤلاء ذوي الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فيجب أن تستقيم معها في معناها. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. على المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه وأن يقوي بالمودة الدائمة صلات الدم القائمة، وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به وهم والداه. قال تعالى:
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

0: خيرا.
1: ثم أولاده. فعن البراء رضي الله عنه قال: أتى أبو بكر عائشة وقد أصابتها الحمى، فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. المشاهد في أجلاف الناس أن عواطفهم لا تأخذ هذا الطابع من الرقة والحنو، ففي أخلاقهم وألفاظهم جفوة مستكرهة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. لا يجوز للمسلم أن يوصد قلبه وبيته دون أقاربه، وأن يبت علائقهم فيحيا بعيدا عنهم، لا يواسيهم في ألم ولا يسدي إليهم عونا. إن هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه لسخطه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب. فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة.

0: تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا

عند سدرة المنتهى.

وتضحكون.

وكل أمر مستقر.

كذلك نجزي من شكر.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة. شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.

0: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة. شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام عليك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه،
1: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
2: في صبح ومساء نفتح لكم ابواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
6: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة FM.

يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين على كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة أف أم. نقول لكم صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الأشياء الجميلة والإنجازات. وصلنا إلى يوم الأربعاء، بس أنا عندي إحساس وكذا الفايب أنه خميس، ما أدري ليش، بس أنا عندي هذا الإحساس أنه خميس ومبسوطة جدا، فما نزعل بعض. أوكي، ما نزعل بعض لو سمحتوا، أرجوكم نصير لطيفين مع بعض. أوكي، وحكاية خميس ربوع يزين طبوع انسوها، دي مو حلوة أصلا. تمام، مو حلوة. تمام، بس نحاول قدر مصر نزعل بعض، أمورنا تمام. يعني نستعد ليوم الخميس اللي حيكون بداية ويكند إن شاء الله سعيد على الجميع. نقول تحية طيبة وكبيرة لكل من يستمع إلينا، اللي راح الدوام، اللي يودي مدارس، اللي عنده دوام في المدرسة، اللي والله رايح يخلص مشاوير صباحية. نقول أهلا وسهلا فيكم، بدأنا مشوارنا معاكم في إبدأ صح. طبعا فقراتنا متنوعة زي ما تعودتوا عليها، تصبيحاتكم ومن أنا والطقس وحدث في مثل هذا.

اللي حيطل علينا اليوم. اليوم في مناسبة، يعني في أسبوع جميل إن شاء الله نحتفل في ذا الأسبوع. وأيضا هذه فقراتنا، أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. هذا رقم إيش؟ الواتساب. اللي شاركنا في فقرة من أنا يحط اسمه، ينور الواتساب باسمه بإذن الله، لأنه ما أدري ليش أنتوا تستحوا تحطوا اسمكم، فنحط اسمه الشخص عشان نقدر نتواصل مع بعض. أما اللي حابب يتصل علينا على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-951-54. هذه الأرقام للاتصال، وأكيد يشرفنا اتصالاتكم. تمام، نقول قبل لا نبدأ ونطلع أول فاصل معانا، نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدلي فاطمة شرف، أما من التقديم معاكم دينا سعد، والإخراج لعبد اللطيف جميل عنبر.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية وأفكار.

0: مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأربعاء 6 مايو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض الشرقية ونجران. كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك وحائل. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 43 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتصل إلى 55 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة، وبسرعة 14 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 إلى 23 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح

0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء. نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم في تصبيحاتكم، وما شاء الله تصبيحات كثير. أنا ما عندي مشكلة في كثرة التصبيحات، عندي فطول التصبيحة، عشان يعني ارحموا من في الأرض يا شباب. طيب نبدأ بعماد، يقول لا تبدأ صباحك بالبحث عن الأشياء المفقودة، بل ابدأ بالامتنان لما هو موجود. الصباح ليس مجرد شروق شمس، بل هو فرصة جديدة لنرتب فوضى قلوبنا، لنبتسم ولنخبر أنفسنا أننا نستحق يوما مليئا باللطف والجمال. رسالة اليوم: كن أنت النور الذي تبحث عنه في الآخرين. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا عماد. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من جلال الحداد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. يقول صباح الخير على الجميع، اللهم دربا لا نظل فيه ولا نشقى، ومن العمل الصالح ما تحب وترضى. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. طيب للأسف نحن شوية يتعطل عندنا الواتساب.

لينا ويقول أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلال السعادة والعافية. شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد. عندنا تصبيحة كمان من غازي شولان يصبح علينا ويقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، صباح الخير صباحك أنوار. أبو سعود يصبح علينا أيضا ويقول اللهم إنا نسألك طمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية. عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر، أسعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم بمغفرته ورضوانه. يعطيك العافية يا عبد الرحيم، شكرا جزيلا لك. سعيد القحطاني صبح علينا ويقول اللهم خاطرا طيبا ونفسا هنيئة وصدرا راضيا مرضيا.

رحمتك وارزقنا رضاك ومحبتك. صباح الخير، صباح الأنوار. عبد العزيز العسير يصبح علينا ويقول: أسأل الله لكم نعيم الإيمان والعافية الأبدان وسعادة الأيام ورضا الرحمن. صباح الخير يا عبد العزيز. خليفة زبير حمد يصبح علينا ويقول: نور الله، نور الله قلوبكم بالتقوى والعبادة وجعل صباحكم سعادة. صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك. الهنوف تقول: أخاطب صباحك بلغة الورد، فلن تصل إلا لمن كان في قلبه ود، فكيفكم منه عطر المحبة فهو أجمل رد. صباح الخير لمن يطيب بهم الصباح. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أبو نواف يصبح علينا ويقول: صباح الخير للجميع. أبو رائد أيضا يصبح علينا ويقول: ما أجمل أن تعيش حياتك كوردة لها عطر جميل، تسقى بطيب القلب وتعيش بنور الأمل لتحيا في إناء من الأخلاق والقيم. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. سعيد الدوسري يصبح علينا ويقول: صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وأمان، صباحكم من الجنة أيها الأحبة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أبو راشد يصبح علينا أيضا ويقول: ربنا أصبحنا بفضلك آمنين مطمئنين، نتقلب في نعم لا تحصى إلا أنت، فلك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، فعلانيته وسره فأهلا أن تحمد أنك على كل شيء قدير. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عندنا كمان تصبيحة من العمدة يصبح علينا ويقول: اللهم أسألك لي ولأحبتي طمأنينة تعانق القلب ومغفرة تطهر الروح ودعوة لا ترد. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم فرجا من كل ضيق ويسر من كل عسر، واجعله صباحا نقيا جميلا جابرا لقلوبنا. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي. صباحك أنوار. أبو شامي صبح علينا

أبو الأيهم يصبح علينا ويقول أصبح عليكم وعلى طاقم الإذاعة مستمعين وأبارك للممتعين متمتعين في الصحة في الصحة القابضة، وأحب أبارك لأم أيمن تعيينها، أتمنى لها بداية جميلة وأكتب الأجر وكتب الله أجرها في عملها. أم الأيهم يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. أيضا عندنا تصبيحة من فؤاد قطان يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا فؤاد. وعون البيشي نفس تصبيحته كالمعتاد، يسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى ويرزقنا وإياكم حتى الغنى ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. صباحك أنوار. نورة التيبي تصبح علينا، نوار التيبي صبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل ما تحبون وكفاكم شر ما تكرهون وملأ قلوبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة وحفظكم الله بحفظه ورعايته ووهبكم شكره وحسن عبادته ورزقكم الخير الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين، يعطيك العافية. أيضا عندنا تصبيحة من محمد شايع الهادي يقول ليست كل العواصف تأتي لعرقلة الحياة، بعضها تأتي لتنظيف الطريق. صباح الخير على الجميع، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول تذكر أن كل شيء بالقضاء وقدر، وأن الجزع لا يرد القضاء، وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه، وأن ما يبقى لك أكثر مما أخذ منك. ثق بالله. أسعد الله صباحكم وصباحك يا عبد الله. أيضا أوكي عندنا باقي كم تصبيحة حنقولها بس إنه بعد الفاصل، واللي يرسل لنا voice note ما نسمع الفويس نوت يا محمد، لا ترسل voice note لأنه ما نقدر نسمعه، تمام؟ حنكمل باقي تصبيحاتنا بس بعد الفاصل. استعدوا للغز اليوم، اللغز مكان. أوكي

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: ابدأ صح على جدة اف ام.

طيب عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من محمد الفريجي صبح علينا ويقول الحنان امتداد للحب واللين كرم القلب اللي نكن لطيفين ونفيض بالحب كل يوم. صباحكم قلوب صادقة. يعطيك العافية محمد. إيش الرومانسية الصباحية هذه؟ طيب عندنا أيضا تصبيحة من أبو مرام يقول صباح الفل بعد التمتع بالإجازة، إن شاء الله إجازة كانت ممتعة، يعطيك العافية وبالتوفيق في شغلك. يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا آخر تصبيحة معانا من أبو عناد يصبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار. أوكي بكذا قرينا كل التصبيحات، نستعد للغز. يلا نبغى الحماس. مخرجنا يقول دائما يحل اللغز ولا ما تحل؟ والله ما حل بس لغز واحد اللي هو الغراب، بس هذا اللغز اللي حله. فمخرجنا اليوم حيجتهد معانا. لا سهل اليوم، إن شاء الله حتحل بإذن الله بإذن الله بإذن الله، إن شاء الله كلكم تحلوا بإذن الله. هم لا هم ترى على فكرة، بس عشان تكونوا عارفين ترى كل في الإذاعة عندنا ما في أحد يعرف اللغز. أول كانت الله يذكرها بالخير أنا ومنى، أحيانا نحن ما نقول لبعض، اللي تكتب اللغز يمكن ما تقول للثانية إلا في اللحظة الأخيرة، يعني مرة في الأخيرة ممكن. الحين لأني صرت بالحالي فخلاص ما في أحد، يعني اللغز فعليا بيني وبين راسي بالحالنا ما في أحد، فأنا وضميري يعني. طيب فاليوم لغزنا مكان، يبغى لكم تركزوا شوية، ترى واضح جدا، بس إيش يبغى له؟ يعني كوب قهوة، كوب قهوة ويمشي حالك على طول، يمشي الحال على طول، يمشي الحال بإذن الله. طيب اللغز يقول، ركزوا كويس، أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف لكن الفائدة الكبيرة تعود على الجميع، قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي فمن أنا. أوكي تمام، نعيد اللغز من جديد. أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع، قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي فمن أنا. تمام، أكيد اللي حيحل اللي حيجاوبني على الواتساب أو اللي يشارك معنا على الواتساب على 800-244-28-28 هذا الرقم للواتساب، الاسم مع الإجابة. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5544 أو 012-649-5154 اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا. تمام؟ قبل لا تتصلوا اسمعوا اللغز. حنرجع نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض، ركزوا، من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع، قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي فمن أنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. نتذكر لغزنا، ركزوا كويس، ترى في إجابات كثير جات بس للأسف كلها غلط، كثير جات يعني ما في لسه إجابة صحيحة، والإجابات يعني متشعبة، والمحكمة هريتونا فيها. أنا بطلت ماني جايب المحكمة أبدا في البرنامج ده إلين ما أخلص البرنامج، ما حجيب المحكمة. تمام تمام، هريتونا في المحكمة. نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا مكان، نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف ولكن فائدتي كبيرة تعود للجميع، قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي. ومن أنا؟ أوكي، اسألوا عشان تقدروا توصلوا للجواب، هذه نصيحة. ماشي يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول عبد الله صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا عبد الله.
1: نعم، هلا وسهلا فيكم.
0: يلا يا عبد الله اعطيني إجابة.
1: الإجابة ممكن تكون البحر.
0: البحر؟
1: نعم.
0: ليش البحر قلت؟ ما عرفت ليش البحر.
1: يعني مكان مخيف وفي نفس الوقت يعني
0: ورومانسي. ونحن ما قلنا رومانسي. ونحن ما جبنا سيرة الرومانسية. ها.
1: وفي فائدة طبعا اللي يعرف قوانين البحر.
0: متأكد البحر؟
1: نعم.
0: متأكد البحر؟
1: نعم.
0: لثالث مرة متأكد البحر؟
1: نعم.
0: أوكي أنت حر، ماشي. يا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. محمد صباح الخير يا محمد. يا محمد
2: هلا والله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
2: والله بخير، كيف حالك أنت؟ طيبة.
0: يلا أعطيني إجابة.
2: أنا أقول والله سبقني يا أخوي اللي قبلي، أنا أقول البحر برضه.
0: وأنا نصيحة مني لا تقلده.
2: لا بقلد البحر إن شاء الله.
0: أنا نصحتك أنت بكيفك، الواتساب كله قالوا البحر، وأنا قلت ما في حد جابوا إجابة صحيحة، ما حد ركز معي، بس خلاص. ها
2: آسف والله ما فكرت في البحر. وإذا طلعت غلطة همت أننا شاركنا معك.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك يا هلا فيك. فراس صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليك يا هلا يا هلا، صباحك انوار. هاي
3: فراس، ها يعني البحر غلط؟
0: والله انا قلت ما حد صدقني، بكيفكم خليكم لا تثقوا فيني. ها
3: والله
0: انت جايب البحر برضو. والله شكله.
3: اي والله انا البحر، وحتى على الواتساب
0: وبعد على الواتساب. طيب حاول تغير واحدة عشان يعني تضمن.
3: طيب ممكن العاد اللغز كلمة،
0: أعيد اللغز. اسمع اللغز كويس وركز معي. أنا مكان، نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع، قوانيني واضحة لا تتلاعب معي. فمن أنا؟ اسألوني اسألوني.
3: طيب هو مهم للإنسان بشكل عام،
0: مهم لكل الكائنات.
3: إذا البحر.
0: متأكد؟
3: نعم نعم.
0: شك ولا الله، خلاص البحر البحر. ها البحر يلا.
3: المشكلة دينا على كل ما جاوبت بعد تقول إن ترى الإجابة هذه غلط.
0: أنا ها قبل الحين إيش قلت؟ قبل لا تقول قلت الإجابة هذه ما هي. ها أنا قلت بس أنت ما أنت راضي تسمعني، إيش أقول لك؟
3: لا والله أنت صايرة
0: شريرة شريرة شريرة صايرة.
3: لا لا لا لا تعلمين بعصابنا بس.
0: الواحد تلعب تلعب. أنا أقول لكم هي كانت منى الله يذكرها بالخير، كانت يعني ترحمكم وتعطينا يعني تعطيكم خيارات وكذا. هي اللعبة ما فيها خيارات، ما لي شغل.
3: والله بالعكس أنا مع
0: أنا مع الخيارات يعني. أنا مع الخيارات.
3: إيه والله هو لغز بعدين مدته ساعة، ليش
0: ليش تصيري شريرة مرة؟
3: خلي العالم تجاوب على قد المشكلة.
0: أنا قلت اسألوني، من قوانين اللغز تسألوني، أنتم ما سألتوني إيش أسوي؟
3: طيب تعيش فيها الأسماك؟
0: لا ما تعيش فيها الأسماك، ها إيش أكثر من كذا، واضح صريح. ها شفت؟ ها أنا ترى أجاوب بس أنتم ما أنتم راضين. ها ما
3: طيب مهم لكل
0: مهم البشر يعني لكل الحيوان. صحيح صحيح. مكان ولو قوانين. أيوة. عنده نظام، يعني في نظام حتى لو تشوفه عشوائي ولكن هو في نظام.
3: الأرض.
0: الأرض يعني ما حقول في ال في اللغز يعني أو على وجه الأرض. أيوة وهي الأرض. خلاص إلى ما في إجابة.
3: أيوة.
0: نخلي البحر إلين ما تلاقي إجابة
3: إن شاء الله.
0: يلا تمام، يعطيك العافية.
3: شكرا جزيلا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. أتوقع أني كنت متعاونة مع فرع. أتوقع. طيب يلا ناخذ كمان اتصال. سليمان اهلا وسهلا.
4: صباح الخير.
0: يا هلا، صباحك انوار يا سليمان.
4: بدينا سؤال. شي سؤال
0: اتفضل.
4: جوي ولا بحري؟
0: كيف جوي ولا بحري؟
4: يعني هو يستقبل جو ولا يستقبل بحر؟
0: يعني كيف اقول لك، ذا الاجابه غريبه عجيبه. إيه؟ اصلا السؤال غريب عجيب.
4: والله عرفته، والله ما عرفته.
0: يلا ها اللي عرفته.
4: ما خالف، اسف اني عرفته انا.
0: اسف. لا ما انت اسف، نبغى الاجابه. يلا قل لنا الاجابه.
4: المطار اختي. يا مطار.
0: المطار
4: صريحه. مطار.
0: انا قلت لك خلصنا من صريحه بريحه دي ونحن بخير.
4: المطار. والله من المطار.
0: متاكد؟
4: متأكد لأنك ما جاوبتين بحر ولا جوي؟
0: لأنه السؤال غلط، السؤال كله غلط. كيف جوي ولا بحري؟ أنا قاعدة أقول اسمعني اسمعني اسمعني يا سليمان، الله يهديك ويصلحك. أنا أقول لك على وجه الأرض كيف يصير جوي. كيف
4: على وجه الأرض؟
0: كيف
4: المستشفى.
0: طيب مستشفى
4: وش بدل مستشفى.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا شكرا.
0: طيب نحن في جهة وسليمان في جهة، بس يلا تمام. خلينا نشوف إجاباتكم. اللي عندنا اتصال بندر. صباح الخير يا بندر.
5: صباح النور. كيف حالك؟ طيبين.
0: أهلا وسهلا، يعطيك العافية بندر.
5: كيف حالكم؟ طيب وين الأستاذ؟ شوف عساب خير يعني.
0: يا من الحلال قلنا من البداية منى خلاص طلعت من القناة راحت جهة أخرى، ونقول لها بالتوفيق.
5: ما سمعت أنا.
0: ولنا ثلاثة أسابيع نقول نفس الكلام.
5: اي والله ما سمعت. الله يوفقك.
0: يعني مالكم الا انا، انتهى الموضوع خلاص.
5: الله
0: يلا
5: البركه.
0: الله يعينكم. الله يعينكم.
5: الله يبارك فيك.
0: يلا يا بندر قل لي.
5: والله انا اقول انا في بالي المكتبه والمطار.
0: المكتبه والمطار. متاكد؟
5: اختاري وحده منهم.
0: انا ما اختار. انا ما اختار. انا اقول لكم اسالوني واجاوبكم، غير كذا ما اقدر اسوي شيء.
5: طيب ومعقد يعني حديث كان قديم موجودي.
0: موجود من منذ الأزل، منذ الأزل. أوه. أنواع موجود
5: يعني ما تطلع حاجة حديثة.
0: طيب.
5: حاجة حديثة تطلعها.
0: طيب أنا أقول لك موجود منذ الأزل، من زمن موجود، وبعدين في منه أنواع كثير ما في مكان يخلو منه، ما في يعني ما في دولة مثلا أو ما في منطقة أو تخلو منها.
5: ما هي القلعة؟ طيب
0: القلعة؟
5: لا أدري والله، بس يعني ما في شيء قديم يعني.
0: شيء شغلة من زمان موجودة، مكان من زمان جدا جدا جدا موجود.
5: المسجد.
0: راني
5: محترض كذا.
0: ها.
5: يمكن يا المسجد يا القلعة، الله أعلم.
0: المسجد أو القلعة.
5: لما دامك قلت قديم طلعنا المطار والحاجات الحديثة كلها.
0: طيب. يلا طلع كل الأشياء عشان توصل.
5: إيه. كل القلعة بس.
0: خلاص القلعة.
5: إن شاء الله.
0: أوكي. تمام يعطيك العافية، شكرا لك. هلا يا هلا يا سهلة يا هلا فيك. طيب حعيد اللغز من جديد وركزوا كويس كويس كويس. أوكي. ولا أقول إجاباتكم على الواتساب؟ نقول بعض الإجابات يا مخرجنا ولا ما ولا نطلع فاصل؟ نقول إجابات. طيب عندنا من ضمن الإجابات اللي وصلتنا، أول إجابة جاتنا صالح الرويلي اللي قال المحكمة. تمام. عندنا كمان إجابة من أبو إبراهيم أبو علي قال هل الجواب ثنائي؟ لا، في جمع، يا مفرد يا جمع الجواب. يعني كلمة واحدة. هل هو مكان عمل يخدم فيه الجنسين؟ لا. أوكي مبدئيا أقول الغابة. طيب أوكي تمام. عندنا كمان محمد الهادي قال السجن. عندنا إجابة من سعيد القحطاني قال منجم الذهب. عندنا أحمد القيسي قال البحر. ريم الغامدي قالت المحكمة. ملاك سعد قالت البحر. عندنا إجابة سعيد الدوسري قال أرض المطار مدرج الطيارات. أيضا عندنا إجابة من بدرية من الرياض تقول المستشفى. سليمة سلمان عامر قال الحدود. حلوة. طيب أيضا عندنا بنت اليمن قالت الشبكة العنكبوتية شيء موجود على الأرض، شيء من قديم الأزل. عفوا. أيضا عندنا إجابة من بهاء الدين عبد الرحيم قال غرفة الرنين المغناطيسي. الله الله الله. طيب أوكي. أيضا عندنا عبد الرحيم ثبيتي قال نادي اللياقة الرياضية. والله طيب أوكي. طيب عندنا حسن أبو رهف قال الغابة أو المحيط، اختار واحد. أوكي الحل حق أمس، أنتوا دائما تقولوا لي وأنا دائما أنسى أنه أعطيكم الحل حق اللغز السابق، اللغز اللي حق أمس. أمس إيش كان؟ أمس كانت مهنة، كان مهندس، كانت مهنة وكانت المهندس. أوكي يا حسن أبو رهف، أنت أعطيتني إجابتين الغابة أو المحيط، أعطيني واحدة، اختار واحدة وأعطيني إياها عشان أعتمدها. أيضا عندنا أبو شامي قال الجوازات. طيب عندنا كمان دقيقة بس لأنه الواتساب عندنا شوية مشكلة فيه، فكل شوية بيروح. أوكي تمام مش الحال. فيصل أحمد قال الغابة. أيضا عندنا عبد الله قال مطعم، ركان قال السوبر ماركت، أسماء قالت المطار، منيرة قالت محطة القطار. أوكي نورة عبد الرحمن قالت المستشفى، سليمان التميمي قال المطار، عندنا مركز الشرطة، هذه إجابة إبراهيم، عبد الله القرني قال البحر، عندنا أيضا إجابة من أبو نواف المختبرات أو مختبرات الدم. أوكي طيب عندنا فواز الحجوري قال المختبرات، أيضا عندنا إجابة من عبد الهادي عمران قال المكان هذا نروح له دائما. لا في ناس ما تروح له وفي ناس تروح له، وفي ناس يعني ما تروح له تخاف منه، وفي ناس لا يعني تحب إنها تروح له دائما. طيب عندنا سعود الصاعدي قال شبكة الإنترنت، شيء موجود على الأرض يا سعود. أيضا عندنا أمال الشيخي قالت البنك. أيضا عندنا يوسف هوساوي قال الصحراء. أيضا عندنا إجابة من ليلى قالت الأمن أو الشرطة. أيضا إجابة أبو رائد قال القانون، القانون نظام، أنا بتكلم مكان. أيضا عندنا إجابة من فاطمة علي قالت المحكمة، بعدين قالت بغير الغابة. أبو قتيبة قال الغابة. أيضا عندنا إجابة أو تساؤل أدهم الصعيدي قال أنواع المكان مختلفة، يعني في شبيه وتختلف المسميات ولا مكان واحد؟ هو مكان في منه أنواع كثير، موجود في كل مكان تقريبا، أغلب الدول أو أنه أغلب المناطق أو دايما موجود، ولكن باختلاف المسميات أو باختلاف الطبيعة يعني. طيب عندنا كمان طبيعة المكان بنتكلم. طيب عندنا أيضا إجابة من مطر. مطر كتب إجابات كثير ولا لا؟ لا كتب مطر، كتب محمد مطر كتب الغابة. أيضا عندنا إجابة من يسرى قالت أقول الغابات. أيضا عندنا إجابة من هذه تركي عبد الله قال صباحكم حلو الحديقة. جميل. أيضا عندنا إجابة من نادر يقول يمكن القمر. أوكي طيب عندنا أيضا فاطمة من الجبيل قالت الغابة. أيضا عندنا رحمة قالت يمكن يستفيد منه الإنسان والحيوان، تستفيد كل منه كل الناس كل الكائنات. أيضا عندنا مجدي قال مجدي مصطفى قال مركز الشرطة. عندنا إجابة من أبو عبد العزيز العلوي قال المحمية. أيضا عندنا إجابة من محمد المري قال الغابة. أيضا إجابة من مين؟ يعني كوليكشن إجابات بس ما في اسم. طيب ماشي. عندنا محمد مشهور قال الغابة. أيضا عندنا إجابة من مين؟ محمد عثمان. عثمان قال الغابة. أيضا معليش سامحونا الواتساب شوية عندنا مشكلة فيه. طيب عندنا أمواج قالت البترول. كيف البترول؟ طيب عندنا إجابة من أبو عمار قال الطرق نظام المرور. أيضا من ضمن الإجابات عندنا لازم فاصل. طيب نطلع فاصل. عندنا محمد الدريع قال الفضاء بشكل عام. ماشي نسمع اللغز. اللغز يقول أنا مكان نظامي معقد والبعض غير مفهوم وللبعض غير مفهوم. من أهم المواقع على وجه الأرض قد أكون مخيف لكن فائدتي الكبيرة تعود للجميع. قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي. فمن أنا

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. خلينا نتذكر لغزنا. لغزنا مكان الأنا، مكان نظامي معقد للبعض غير مفهوم، من أهم المواقع على وجه الأرض. قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع. قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي. فمن أنا؟ قلنا هو مكان واحد ولكن في أماكن متعددة وأشكال مختلفة. أوكي، بس مكان موجود في أغلب الأماكن أو المواقع أو كذا يعني. تمام تمام، يلا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة. يا آمنة.
1: صباح الخير دينا، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، يلا يا آمنة.
1: أوكي، الوقت فيه صحيح ولا غلط ولا اتصال؟
0: ما أدري، يلا يا آمنة.
1: طيب أوكي، طبعا أنا أقول السجن وفاطمة تقول الغابة.
0: أنت تقولي السجن

0: فاطمة تقول الغابة. إيه. تمام؟ إيه. خلاص؟
1: إيه.
0: أوكي. إيه. تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. نروح لزين. صباح الخير يا زين. هاي زين. يا زين.
2: هلو.
0: يا أهلا وسهلا. علي.
2: صباح الخير يا داع الجدة.
0: يا هلا يا علي. كيف حالك؟
2: الله يسلمكم ويصبح عليكم من داع الجدة.
0: يا هلا. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. خلاص خلاص يا هلا فيك خلاص. يلا يا علي قل لي إجابة على السريع.
2: والله على السريع من بعد معاناة طويلة أنا والوالدة. الوالدة تقول له المطار وأنا أقول له البحر. قالت لا المطار. فسجلوها عندك باسم الوالدة إن كان الإجابة صح.
0: يلا أم علي تقول المطار.
2: نعم نعم.
0: مطار. وأنت؟
2: ما أنا قلت البحر بس هي لا غلبتك.
0: خلاص أنت خليها هي غلبتك. أنت إيش قلت؟ ها؟
2: أنا قلت البحر.
0: البحر خلاص؟
2: نعم.
0: شكرا
2: نعم
0: لك. نعم. يعطيك العافية. هلا علي. هلا. يا هلا فيك.
2: هلا بيك. هلا.
0: هلا. يلا ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا وسهلا يا زين.
3: أصبح عليكم جميعا.
0: يا هلا فيكي. يا هلا. يلا يا زين.
3: يا هلا. أنا عندي إجابتين. السجن ولا الغابة؟
0: السجن ولا الغابة؟ أعطيني واحدة.
3: خليها الغابة.
0: الغابة خلاص؟
3: أيوة خلاص.
0: تمام يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الخير أستاذ دينا.
0: أهلا وسهلا يا محمد. هاي محمد
4: عندي سؤال. المكان هذا يقع في مناطق مهولة بالسكان ولا غير مهولة؟
0: غير مأهولة بالسكان. مأهولة في جزء منها كذا وجزء منها كذا. في جزء منها يكون مأهول للسكان وفي جزء منها لا.
4: أنا أقول المناجم إن شاء الله.
0: مناجم؟
4: نعم.
0: منجم الذهب يعني؟
4: نعم.
0: أوكي يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب إنك ناخذ ورد. صباح الخير يا ورد.
5: صباح الفل. هلا والله استاذة دينا.
0: اهلا وسهلا يا ورد. هاي يا ورد.
5: دينا دينا ساره وين؟ ساره وين؟
0: اعطيني اجابه يا ورد سريع.
5: انا اقول الغابه.
0: الغابه. شكرا لك. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيكي. طيب نشوف الواتساب. عندنا امجاد تقول الغابه. عندنا حسن الفاتح قال الغابه. ايضا عندنا اجابه من الهنوف قالت الجبال. ايضا اجابه من ربيع محمود قال المينا. اما اياد يقول هل المكان مفتوح او مغلق؟ في منه مفتوح في منه مغلق. رسوم ومن غير رسوم برضو في منه برسوم في منه من غير رسوم. طيب عندنا حسين قال الغابه. وايضا عندنا اجابه علي البارقي يقول هل المكان موجود في موقع واحد على وجه الأرض أم عدة مواقع؟ عدة مواقع. مواقع قلت كم مرة. أيضا عندنا إجابة من ما في اسم للأسف فحنستبعد الإجابة. عندنا إجابة أيضا من أحمد زيدان السيد قال المحكمة. يا ناس شيلوا المحكمة شيلوا المحكمة. برضو غازي شيلوا المحكمة. ما جبنا ما حجيب المحكمة أبدا. كرهتونا في المحكمة يا شباب. طيب عندنا عبد الله بركات قال المشفى. أيضا عندنا أفنان قالت الغابة. أحمد القيسي قال الغابة أو المحمية. أيضا عندنا إجابة من أبو تركي قال الصحراء. أماني قالت الغابة. خلينا نأخذ اتصال. رمضان. رمضان صباح.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. أهلا يا رمضان.
6: يا سعد صباحكم أختي دينا.
0: وصباحك يا رب يعطيك العافية. يلا يا رمضان.
6: أنا بقول السجن إن شاء الله.
0: السجن متأكد؟
6: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: متأكد. طب اسألني مثلا أي سؤال. أي سؤال يعني
6: أي سؤال
0: عشان بس أريح ضميري. ها
6: مكان يهم الحيوانات أكثر ولا الإنسان أكثر؟
0: الاثنين
6: يهم الاثنين. يبقى الغابة.
0: يبقى الغابة. من السجن للغابة على طول رحت.
6: آه.
0: فين الترابط في الموضوع؟ متأكد؟
6: نقول إن شاء الله.
0: نقول إن شاء الله. أنت يعني أنت كنت مفكر فيها ولا عشان سمعت ولا إيش؟ لأنه لا تقلد أحد في مشاكل ترى تقليد. ها؟
6: لا والله أنا بالأول قلت الغابة يعني لأن هي من كلامك المكان مخيف لكن مهم ويعني ينطبق بعض المواصفات على الغابة بس هي. لما مكان مخيف قلت يمكن يكون السجن اللي بيفهم قوانينه بيتعامل معاه مظبوط لكن اللي ما بيفهم قوانينه بيتحمل.
0: حيتشال واحدة. يلا أوكي ميعطيك العافية رمضان. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
1: يا احنا صباح النور.
0: اهلا وسهلا يا عزيزة. هاي عزيزة
1: ان شاء الله المحمية.
0: المحمية
1: ان شاء الله.
0: متأكدة
1: هي المحمية الغابة؟ بس انا اقول المحمية.
0: المحمية على فكرة هي الغابة، هي نفسها يعني لا نجتهد، هي المحمية هي الغابة.
1: اوكي
0: المحمية. اوكي طيب ايش المحكمة؟ ها ايش
1: المحمية ان شاء الله.
0: المحمية تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا
0: يلا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
7: صباح النور.
0: اهلا وسهلا يا هلا.
7: الحمد لله بخير.
0: يلا يا حسن.
7: انا اقول البحر او الجبل.
0: اعطيني واحد.
7: البحر هو اقرب.
0: البحر خلاص، يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
7: الله
0: يسلمك. يلا اتصال ناخذ واتساب. عندنا أبو ياس الصالحي برضو كتب المحكمة. طيب عندنا علي الأسمري قال الجسر. أيضا يوسف إيش ماني عارفة، ما هو واضح الاسم، فقال الغابة. عندنا أوكي عيلة عون البيشي. عندنا فاطمة القرني قالت البحر. دلال عون قالت الغابة. عون البيشي قال الغابة. أيضا عندنا الدنيا عون قالت السجن. فاجر عون قالت الصحراء. وسام عون قال البر. البر يعني مو الصحراء. طيب أوكي، أبو محمد قال الماء. كيف الماء؟ يعني أبغى أعرف كيف الماء، أبغى أفهم يعني، حاولوا تفهموني كيف الماء. طيب عندنا عبد الله من جدة قال غار حراء. نحن قلنا في كل مكان مش في مكان واحد. طيب عندنا كمان عمرو قال الكهف. أوكي رحمة الشهري قالت الغابة إن شاء الله. السلوى قالت هل هو حكومي يخضع للحكومة المكان. طيب عندنا كمان أمل قالت السجن. خلينا ناخذ اتصال. يلا نقول عادل. صباح الخير يا عادل.
8: ألو.
0: يا هلا.
8: صباح النور، كيف حالك يا
0: طيب؟ أهلا وسهلا ومرحبتين. ها يا عادل.
8: والله تفاصيلك ما في تفاصيل، لا سؤال عام ومشكلة. طيب
0: شفتوا عادل ده اللي دائما يناقشني ويهاوشني وكذا، شفتوا؟ شوف اشهدوا عليه. يلا تفضل يا
8: طيب.
0: انا حاولت بس اشهد الناس عليك، بس كمل انت عاد، خذ راحتك. ها تفضل.
8: طيب المكان هذا يعني مكون من الطبيعه يعني موجود من اول، ولا مثلا الانسان يعني يجتهد مثلا يطور فيه ويسوي فيه؟
0: هو موجود والإنسان يجب أن يطور فيه دائما. الإنسان تدخل في أشياء كثير، شيء طوره شيء لا خلاه زي ما هو، ولكن وضعه تحت قوانين.
8: ما يعني أصلا موجود في الطبيعة من أول يعني. طيب
0: أنا قلت مكان.
8: إيه أنا عارف يعني.
0: أوكي.
8: يعني من الأساس موجود.
0: أوكي
8: يعني
0: أوكي غيره.
8: في إجابات صحيحة ولا حسب؟
0: ما أدري، أنا بطلت أقول دي الحركة حقت إجابات صحيحة، وأنتم كلكم تقلدوا بعض وترجعوا ثاني مرة في الأخير لما تقلدوا بعض تطلع كلها غلط، بعدين تقعدوا تزعلوا مني. بطلت أنا.
8: لا لا لا لا يجيب الزعل. طيب
0: يلا قول.
8: والله شوف أنا أقول مشكلة، كنت كان في بالي الحصن.
0: الحصن؟
8: أيوه الحصن كان أوكي. في بالي في البداية، بعدين قلت لا الناس بيروحوا له وفي ناس وهذا
0: في ناس تروح له وفي ناس ما تروح له، صحيح. الحصن ترى مو كل الناس تروح له.
8: في ناس عشان كذا وانا استبعدت الحصن.
0: اوكي
8: ممكن الاقرب، الاجابه الاقرب اللي هي الغابه. ممكن
0: الاقرب الغابه. اكيد خلاص.
8: والله ان شاء الله
0: اخر كلام.
8: والله خلينا نقول اخر كلام، انا ماني متاكد بس اتوقع انها الغابه.
0: يجب ان يكون لديك ثقه، يجب ان تكون واثق من نفسك ومن اجابتك.
8: انا في اجابه في اقول لك انا واثق منها.
0: طيب وبعدين تطلع غلط.
8: غلط يعني
0: بعدين تطلع غلط ونزعل من بعض. طيب
8: المهندس حقت امس حقيقه انا ماني مقتنع في المهندس، بس
0: يلا. اي انا ما يهمني تقتنعوا، لاني تعبت وانا احاول، لانه صرت اشرح اللغز وافهمكم اياه، برضو مصرين ما تبوا تقتنعوا. بكيفكم ايش اسوي لكم؟ طيب ها
8: ها خلينا نقول الغابه.
0: يلا تمام يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك. يا هلا فيك. يلا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: يا هلا يا يسرى،
9: كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبتين.
9: صباح يا حبيبتي، انا اتصلت كلمتك على الواتس، ارسلت قلت الغابات.
0: ايوه
9: بس خفت انه يسرى ما يطلع من الاوائل، واتصلت وشكرا يسرى ما يطلع من الاوائل.
0: فزعلتي قلتي الا اثبت نفسي
9: لازم.
0: طيب اتفضلي ايش الاجابه؟
9: الغابه برضو
0: يعني. بحجز مكان هنا وبحجز مكان هنا،
9: ابغى احجز
0: ولازم اسمي يطلع. يعني يسرى انت من الناس اللي لازم يعني نثبت نفسنا في اي مكان.
9: كل مكان.
0: في كل مكان. تمام. يعطيك يعطيك العافية يا يسرى. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف بعض الإجابات. عندنا صفوان أبو ليان قال أتوقع الغابة. أيضا عندنا إجابة من مين اللي كاتب لنا؟ طيب عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيت يقول مترو القطارات. أيضا عندنا بنت اليمن قالت الغابة. أيضا عندنا أوكي في هنا سؤال أنا ماني فاهم السؤال. أول شيء من غير اسم الكلام وجواب اللغز هنا في أي مكان تقدر تجاوب هنا تقدر تجاوب الاتصال بس ماني عارفة مين. اكتبوا أسماءكم. عندنا أبو ريهام قال محتار بين الغابة والصحراء. كثير قالوا الغابة والأقرب في نظري لكن أختار الصحراء. ذكريني أنه في ما فهمت يعني خلاص في الأخير حط الغابة. طيب يا أبو ريهام يعطيك العافية. يعني كل ده الكلام مكتوب للغابة وخلاص يا ابن الحلال. طيب عندنا كمان إجابة من جميلة تقول أتوقع البحر. معقولة ما حد قال البحر؟ كل الناس قالت البحر يا جميلة. ركزي ركزي معانا. أبو عمار قال الغابة. أيضا عندنا كريم من جدة قال الغابة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا فواز الحجوري قال الغابة بعد ما قال المختبرات. وأيضا عندنا علي بركات قال البستان. أيضا عندنا عبد العزيز العقيل قال قال البحر أو المحيط. أوكي عندنا عبد العزيز عسيري قال الغابة. أيضا إجابة من أبو راشد قال الغابة. أبو أسيد أسيد الحشيدي الحشيدي يقول الغابة. أيضا عندنا أحمد زيدان السيد قال الغابة. أيضا ملاك غيرت من البحر راحت للجبل. أيضا عندنا عبد الهادي عمران قال المحمية. وعندنا أبو عناد السهلي قال الغابة. عندنا سلوى قالت المستشفى. أيضا إجابة من عبد الله القرني قال المحمية. أيضا انتصار قالت الغابة. عندنا زين قالت الملاهي. وأيضا أسماء قالت المحمية. محمد الفريجي قال الغابة. أيضا أبو محمد اللي قال لي إجابة الماء قال لي بحيرات. طيب قول لي بحيرات كيف الماء؟ الماء يعني حتى في الكاسة يكون فيه الماء. طيب أيضا عبد الله عيد قال الغابة. أيضا سارة حوشان قالت الغابة. أيضا عندنا إجابة هل يوجد في كل مكان. مهند قال الغابة. عندنا أنس الحربي قال المقبرة. أنتوا يرضيكم ذا الكلام؟ ماني فاهم يرضيكم ذا الكلام. سعد الشراري قال الغابة. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلاص هذه كل الإجابات. أنا قلت كل الإجابات. خلينا ناخذ اتصال. عيدة صباح الخير يا عيدة. يا هلا يا عيدة. ها يا عيدة
10: أنا أقول المطار هو الغابة.
0: أعطيني واحد واحد.
10: ها. الغابة
0: الغابة. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير بعدها راجعين نقول إذا في إجابات. هناخذ واتساب اللي يبغى يغير إجابته اللي يبغى يغير اتصاله أو حيرجع يتصل علينا يشارك معانا. اللغز يقول أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم من أهم المواقع على وجه الأرض. قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع. قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي فمن أنا. ناخذ اتصال الحين. طيب يلا ناخذه وبعدين نطلع فاصل عشان نقدر ننهي لغزنا. يلا بشار أبو بشار صباح النور. أبو بشار طفي الراديو طفي الراديو.
11: تمام
0: يلا
11: بقول لحضرتك ممكن السجن أو الملعب.
0: أعطيني واحد.
11: انت خلي بالك أسئلت في اليومين دول ما فيش أي مساعدة أي حاجة.
0: أنا قلت المساعدات كلها قلتها وأنت متصل آخر واحد يعني المفروض سمعت كل المساعدات.
11: صح.
0: ها يعني انت جاي في الاخير وكمان بتلوم علي يا معلم ازاي.
11: يبقى باذن الله
0: السجن.
11: سجن او الشرطه.
0: متاكد
11: باذن الله.
0: متاكد
11: باذن الله.
0: ابو بشار غير اجابتك سريع غير اجابتك بسرعه.
11: الملعب.
0: طيب ما عملناش حاجه بس اوكي خلاص الملعب.
11: انا قلت والله اللي عندي بقى يا اما

0: يا اما الشرطه. والملعب له قوانين والشرطه برضه لها قوانين، وفي نفس الوقت الناس بتحب تروح وناس ما تحبش تروح.
1: اخر كلام يلا قبل لا اقفل
0: باذن الله. اخر كلام
1: ايش؟ اخر كلام ايش؟ الملعب خلاص. يلا يعطيك العافيه يا ابو بشر، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. لازم نطلع فاصل الان في هذا التو هذه اللحظه، تمام؟ اللغز يقول انا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم، من اهم المواقع على وجه الارض، قد اكون مخيف لكن فائدتي كبيره للجميع، قوانيني واضحه فلا تلعب معي. نطلع فاصل وراجعين.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.

عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم من أهم المواقع على وجه الأرض، قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع، قوانيني واضحة فلا تلعب معي. قلنا أنه هذا المكان موجود منذ الأزل، تدخل الإنسان فيه بطريقة ما، يعني أصبحت تحت وضعة الإنسان. قلنا كمان أنه له أنواع كثير، موجود في مواقع كثير لأنه له أنواع كثير، فباختلاف الأماكن، ولكن هو نفسه. حنرجع نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. المكان فيه موظفين، فيه نظام، هو له نظام بس موظفين مو دائما. هذا أبو نواف. عندنا كمان سؤال، هل يعتبر مكان للفعالية؟ في ناس تعملوا فعالية ولكن هو في طبيعة الحال لا. حنرجع عندنا سلوى، القرني غيرت إجابتها وراحت للسجن. أيضا عندنا بشاير، أنت أول واحدة قلت اسمك ولكن أنا ما بقرأ تعليقاتك اللي بعدها، أوكي، ولكن أنا قلت اسمك وقلت الإجابة اللي عندك. عندنا مشاعل أبو الهول قالت الغابة. أيضا عندنا نادر محمد قال الغابة، وعندنا إجابة من ليلى قالت الغابة. أنس الحربي قال الأنهار. عندنا كمان إجابة من إياد. أسامة قال الملاهي، مدينة الألعاب. أيضا عندنا إجابة من علي محمد قال المستشفى. عندنا منيرة قالت الملعب. عندنا إجابة من عبد الرحمن عيسى قال البحر. أيضا عندنا إجابة من أبو بسمة قال الغابة. أبو آية قال الغابة. عندنا إجابة أحمد سالم قال الغابة وبعدين غير إجابته وراح للبحر، أوكي. أيضا عندنا أدهم قال الإجابة الحديقة، وسيم عون قال الكهف. هذه آخر إجابة وصلتنا. عندنا علي البارقي، هذه آخر إجابة، علي البارقي قال الغابة، خلاص هذه آخر إجابة فعلا ووصلتنا. ماشي، هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. شكرا جزيلا لكل

أمي عاد إلا سمع قلت إجابتك اللي قالت الطريق سمعت قلناها أنت ما سمعتيها ما ركزتي معنا قلناها ما في إجابة أنا ما قلتها كلها بس أنا التعليقات الكثير ما قريتها أوكي ولكن الإجابات قريتها. طيب عندنا إبراهيم الحجي قلنا المشفى قلنا تمام يلا يعطيكم العافية شكرا لكل اللي شاركنا. لغزنا يقول أنا مكان نظامي معقد وللبعض غير مفهوم من أهم المواقع على وجه الأرض في قد أكون مخيف لكن فائدتي كبيرة تعود للجميع قوانيني واضحة فلا تتلاعب معي. خلاص ما حاخد إجابات أكثر. محمود الباز قال المحيطات أوكي خلاص حنوقف إجابات. إجابتنا هي إجابة اللغز هي الغابات أو الغابة أو المحميات أوكي أوكي هذه هي الإجابة. نظامي معقد هو نظام بيئي معقد فعليا مو كل يفهمه في دراسات عملت عليه عشان نفهم هذا النظام الرباني اللي الله وضعه ومفيد أو أهم مواقع الأرض لأنه هي رئة الأرض. الغابة هي رئة الأرض. أنا لو قلت بس المصطلح كنت حتعرفوها. نحن بنتنفس إنتاج الأكسجين كيف يعني كيف نعيش فيها الأشجار فيها نباتات الغطاء النباتي كله منها يستفيد منها كل الكائنات جميع الكائنات عشان الهواء. أعرف في ناس راحت للبحر ولكن نقصد الغابات. قد أكون مخيف بالليل مخيف مو أي أحد يتعامل مع الغابة مع وجود حيوانات مفترسة مع وجود الحشرات مع وجود نباتات معينة مع وجود بحيرات أو مستنقعات مائية أو غيرها. الفائدة كبيرة زي ما قلنا الأكسجين زي ما قلنا الـ الـ الـ الـ الأكل الغطاء النباتي يعني كثير أشياء. قوانيني واضحة ما حد يقدر يتعامل مع الغابة إلا اللي يعرف يتعامل معها. أنا وضحت كذا نقطة. في ناس سألت سؤال واضح فيها أسماك قلت لا يعني فيها الأسماك لا فكان إجابتي واضحة تمام. إيش كمان هذه هي اللي التفسير اللغز أوكي أوكي. خلينا نرجع للإجابات اللي وصلتني. أول إجابة صحيحة جات على الواتساب مع أنها كانت تقريبا رايحة للتساؤل ولكن إجابة إبراهيم أبو علي. بعده عندنا حسن أبو رهف وأنا كنت أقول لحسن أبو رهف أعطيني إجابة واضحة لأنه كان حاطط إجابتين بس أنه هو كان إجابة صحيحة. فاطمة علي أبو قتيبة عون البيشي بشاير فيصل أحمد محمد مطر يسرى فاطمة من الجبيل محمد العميري محمد عثمان محمد مشهور أمجاد حسن الفاتح حسين أفنان أحمد القيسي أماني عبد الله دلال عون وأيضا عون البيشي محمد الحربي. عندنا علي بركات قال كمان إجابة قال البستان وأنا حسبتها صحيحة لأنه قال البساتين أنا حسبتها صحيحة لأنها قريبة للغابات وحسبتها صحيحة زي ما حسبت المحميات كمان إجابات صحيحة تمام تمام. على الاتصال أول إجابة صحيحة جاتنا كانت من فاطمة أوكي. آمنة كانت قالت السجن فاطمة قالت الغابة ففاطمة كانت إجابتها صحيحة. عندنا زين وورد رمضان عندنا كمان عزيزة حسبتها صح لأنها قالت المحمية عادل ويسرى وأيضا عيدة. هذه هي الإجابات اللي جاتنا صحيحة على الاتصال. شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا ويعطيكم العافية. بكرة إن شاء الله حيكون عندنا لعبة ولكن خلونا الآن ننتقل إلى فقراتنا المنوعة في برنامج ابدأ صح.

0: للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا يتعلق بمجموعة روشن، تعلن عن إطلاق مؤسسة روشن الأهلية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة. أعلنت مجموعة روشن أحد شركات صندوق الاستثمار العام عن إطلاق مؤسسة روشن الأهلية غير الربحية بهدف تشغيل وإدارة وتطوير خدمات والمرافق العامة بما في ذلك المساجد والحدائق والمدارس، إضافة إلى مؤسسة العمل الاجتماعي وأيضا التنموي داخل المجتمعات وخارجها وفق نماذج محوكمة ومستدامة. ويرأس مجلس أمانة المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر إلى جانب أعضاء المجلس من القيادة التنفيذية في مجموعة الروشن وأعضاء المستقلين بهدف إضافة خبرات نوعية ومتنوعة لدعم وصول المؤسسة للمستهدفات، بحيث يعكس تميز أعضاء المجلس في توفير التوجيه والدعم اللازمين لتطوير الخطة الاستراتيجية المتكاملة تتناسب مع الأثر والنمو المستهدف. ستعمل مؤسسة روشن الأهلية الغير ربحية بالتعاون مع شركاء مجموعة روشن من القطاع العام والخاص والغير الربحي وأفراد المجتمع على إدارة وتفعيل الأصول بمجتمعات والواجهات التي تطورها مجموعة روشن، وأيضا تعظيم الاستفادة منها وفق نموذج عمل مستدام، إضافة إلى التنمية المجتمعية من خلال تطوير وإطلاق برامج ومبادرات اجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة. وستقود جهود تعزيز التنمية المستدامة من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعزز تنمية المجتمع والاستدامة البيئية والتطوع، مما يعزز المشاركة المجتمعية ويوفر أثرا ملموسا يعزز من جودة الحياة من خلال برامج المؤسسية المستقبلية. تعكس هذه المؤسسة رؤية مجموعة روشن في الاستثمار المستدام في المرافق العامة داخل وخارج مجتمعات، ليستمر في إيجاد بيئة تعزز المشاركة والأثر المجتمعي وتأثير المجتمع وترقية بجودة الحياة. كما تستمر المجموعة في الاستفادة من خبرات الوطنية في إطلاق وتنفيذ مشاريع ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام من خلال برامجها المؤسسية المسؤولية المجتمعية التي يتمحور حول التنمية المجتمعية والاستدامة البيئية والترفيه.

الترفيهية للمجتمع، مما يعكس دور مجموعة روشن الريادي واستمرار إسهاماتها في تعزيز جودة الحياة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدردشتنا الصباحية. والله جاني اقتراح جدا جميل صراحة من أبو عمار، جميل والله حقول لهم، بس خلينا نشوف كيف نعمل. يعني كيف نعمل؟ نحن دائما نقترح أنه نعمل شغلة معينة في فقرة من أنا، يعني نحاول أنه نعمل حافز في الموضوع، نعمل هذا، بس إن شاء الله الله يسهل ونقدر نعملها بإذن الله. وإنت كمان اقتراحك جدا جميل على فكرة، أنا أستقبل كل الاقتراحات، ما عندي أي مشكلة باقتراح تقترحه، اللي نقدر نعمله إن شاء الله نعمله. تمام تمام، يعطيك العافية أبو عمار، شكرا جزيلا لك. طيب ننتقل إلى موضوعنا اليوم ودردشتنا الصباحية. لنا كم يوم نحن من الأسبوع اللي فات يمكن بنقط، يعني مواضيعنا شوية فلسفية وتقيلة وكذا، فحبينا اليوم ناخذ موضوع مرة خفيف ولطيف وجميل، بما أنه نحن يعني اليوم أربعاء ومبسوطين، وإن شاء الله يعني كذا الأربعاء تحسوا وايد بالخميس داخل عليه. تمام تمام، موضوعنا اليوم بنتكلم، نتخيل هذا الموقف. انت والله قاعد في بيتك مثلا وجاك ضيف، وهذا الضيف معه طفل ابو 4 5 6 سنين، بس ما شاء الله شقي شقاوة الدنيا، ينطنط يلعب، يا والله يكسر، يا عرفت الاطفال اللي ما يقدر يقعد ما يقدر يقعد، او حتى مثلا شوية يعني ها يرد ما شاء الله عليه. ايش تتصرف؟ كيف تقدر تقول للأبو إنه ولدك قاعد، ولدك أو أهدأ أو خليه يهدأ، أو كيف تقول له إياها وهو ضيف عندك؟ يعني هل يعني تجرحه عادي إنه قاعد ولدك، ترى أزعجنا، ترى أهدأ، ترى ولدك شيطان، ولا لا هتستحي وتخليه زي ما هو، تجيب له إياها بطريقة يعني مرتبة، ولا حتكون فظ معاه؟ كيف حتتصرف لما تلاقي طفل ما يقعد ينطط؟ وهل عندك مشكلة ولا عادي، ولا حتوقف في الموضوع ولا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم، موضوع خفيف ولطيف ويعني يناسب هذا اليوم. خلينا نشوف تصرفاتكم، كيف تتصرفوا لما تلاقوا ولد فعلا مزعج، فعلا مزعج وفعلا يعني مشاكله كثير، كسر، طيح الأشياء، ما قعد، انت تبي تتكلم مع ابوه في موضوع مهم، وحتى انت يعني كسيده والله انت جايبه ضيفه عندك، وهذه الضيفه جايه وتبي تتكلم معها موضوع، او انك ما شفتيها من زمان، او واشتغلوا اطفالها حاسوا الدنيا، حاسوا الدنيا يعني حاسوها انه والله نطلط وكسر والله، وراحوا ما ادري فين ودخلوا الغرف وما ادري ايش سووا، طلعوا الاشياء ولا ويردوا عليكي لما تقولي لهم اقعدوا يردوا عليكي. كيف توصل للأم إنه أولادك شياطين أو أولادك مزعجين؟ هل حتقوليها بالصريح ولا لا حتراعي إنه هو ضيف عندك وما تبي تجرحيه، تقولي له بس مثلا قعدهم معليش، خليهم لا يدخلوا هنا، ما كيف حتتصرف؟ أبغى أعرف إيش التصرف اللي ممكن تتصرفه. أنا يعني صراحة يعني أكون صريحة وواضحة، من فترة حصل معايا الموقف من فترة، أنا كنت يعني في عندي وعكة صحية وكبيرة، فجاتني واحدة بتزورني، وأنا يعني من باب اللطافة أسمعها وهي بتكلمني تقول لي أبغى أجي أزورك ومدري إيش وكذا، سمعت أولادها جنبها، فقمت قلت لها خلينا نشوفهم. أنا يعني قلتها من باب المجاملة، بقول لها أنا تعبانة يعني المفروض أنه ما يعني قلت لها أهلين يعني خليهم يجوا مدري إيش. فهي انبسطت يعني بتوريني أولادها وكذا، وتعرف الواحد يعني أولاده عزمة عنده يعني أكيد. فبس أنا يعني تعبانة يعني أنا مريضة تمام. أولادها أول ما جوا دخلوا عادي يعني كانوا قاعدين عادي لأنهم لسه ما يعرفوني أول مرة يشوفوني كذا تمام. بعد شوية بدأوا يتحركوا في المكان وأنا كان وضعي صعب أني أتحرك أو أحد يقرب جنبي لأنه كان وضعي شوية صعب، فأحد أنه يقرب جنبي شوية صعب، فكمان طفل فما حيدرك هو إيش بيعمل يعني طفل ما حيدرك. فصرت أنا طول الوقت على أعصابي تمام. بس آخر شيء يعني أنا صراحة طلبت السيارة، يعني أنا اللي طلبت أنا ما تكلمت يعني ما تكلمت، بس خلاص قعدنا وتكلمنا وتعشينا وانبسطنا وكذا، وأنا كل القعدة أنا على أعصابي. بس بعدين طلبت السيارة صراحة للأمانة، فقلت السيارة السواق تحت تبغوا تمشوا الحين ترى السيارة تحت. فقال تمام أيوة. لا بس أنا يعني كذا ما قلت لو ما تبغوا تمشوا، لا أنا قلت ترى السيارة تحت وقت ما تبغوا تمشوا، يعني كنت لطيفة مرة. بس أنا في قلبي قاعدة أقول يا الله يلا الآن في هذه اللحظة لازم تمشوا الآن. فأنا أبغى أعرف كيف تتصرفوا في هذه المواقف، جاك ضيف أو جاتك ضيفة وعندك موجودين ولكن أطفالهم مزعجين وينططوا في كل مكان يكسروا كل مكان، كيف تتصرف؟ كيف توصل للأبو أو الأم إنه ولدك مزعج؟ هل تقولها صريحة ولا لا حتلف وتدور؟ لا حتشغل الأطفال في شيء مثلا معين؟ إذا أنت بيتك فيه حوش مثلا تطلعهم مكان معين، كيف حتتصرف؟ كيف حتقول له أنه ترى أولادك مزعجين لو سمحتوا؟ خلينا نشوف مشاركاتكم. ما شاء الله على طول بدأت مشاركات، شكلكم يعني كاتمين. أيوه كاتمين في القلب. خلينا نشوف رأيكم في الموضوع. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-154. جاك ضيوف معاهم أطفال، الأطفال مزعجين، كيف توصل لأهلهم إنهم مزعجين وكيف يكون تصرفك؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. جاك ضيوف وجاك ضيف، ما شاء الله عيال وما يقعدوا، تمام، نططوا وكسروا، نطنطوا في كل مكان، ما خلوكم تقعدوا زي الناس، كل شوية اقعد يا ولد، اهدأ يا ولد، ايش تسوي؟ تتكلم مع أبوه بالصريح انه والله ترى يعني حركته زايدة، اهدأ خليه يقعد، ترى ولدك جننا، ولا لا هتعديها ويمشي الموضوع، تقول له في مناسبة أخرى وتعدي الموضوع. هذا موضوعنا اليوم وهذا سؤالنا لكم اليوم لو طحت في هذا الموقف. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم، نقول أهلا وسهلا، صباح الخير أحمد.
1: صباح النور، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، يا هلا.
1: ليه الفقرات كده والمواقف اللي هتخلي الواحد يعني
0: يطلع من طول
1: اليوم؟
0: والله ليه، ايش مشكلتك يا حسن؟ احمد اتفضل قل لي مشكلتك.
1: والله المشكله بص اقول لحضرتك شيء،
0: اتفضل.
1: انا بسيب الاولاد مع الاولاد، يعني اخلي مثلا وجالي ضيف ولا حاجه والاولاد كانوا صعبين شويه، اقول لهم ايه، طب بصوا اتصرفوا معايا، يعني ما تضايقوهوش بس ما تخلوش يكسر شيء، ما تخلوش يضر شيء او يؤذي شيء.
0: يعني الطفل طفل الضيف حيكون قاعد مع اولادك.
1: عشان لكن حصل معايا موقف كان اصعب مما تتخيل. يعني انا كنت شغال في فتره في شركه الغاز

0: الأوروبي الروسي يعني.
1: من غير أسماء. أوكي تمام.
0: المهم أوكي. فكان لي صديق تركي فحب إنه هو إيه يجي بقى مصر وزيارة و... قلت له أنت تشرف. فجاب معاه أولاده بس ما شاء الله كان عنده 7 أولاد ما شاء الله. منهم طفل كان مجبس إيده ده كان ماسك كبير وصغير يضربنا بالجبس يعني إيده مكسورة.
1: هو فرحان في الجبس. فرحان في الجبس.
0: فرحان ايه ده كان عورنا عور.
1: ايوه لان هو فرحان فيه انه هو بيعور. فرحان فيه انه هو بيأذيكوا فيه. شاف سلاح في ايده.
0: ده كان يعني قلت له بص انت ابنك مجرب ولا استاذنك في شيء. انت خدت ضيافتك وخدت واجبك. اتكل على الله روح الفندق وخد ولادك لان احنا كلنا كسرنا زي ابنك. اول مره واخر مره كانت تحصل من الموقف ده.
1: وكانت صريحه عطيق. وواضحه.
0: بقول لحضرتك كنت طفل عنده 4 سنين كسرنا كلنا. كسر كل شيء. كسرنا حرفيا.
1: بس اقصد انه تصرفك كان واضح ومباشر وصريح. اتفضل شيء ولدك
0: وطلع. بعد ايه التصرف ده كان بعد ايه بعد ما انا كسرت
1: بعد ما خدته على جنبكم. اوكي
0: كلنا حرفيا. ومعليش ده كان شيء جدا عمري ما شفت زيه ما شاء الله. الله
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عمري قلت له اقطع علاقتك بيا يا عم. بص انا كده كده احنا
1: اخدت إيه؟ واجبك ومع السلامه.
0: ايوه اتكل على الله كفايه علينا كده كلنا.
1: طيب السؤال هنا يا احمد انت قلت انه حتسلم طفل الضيف لاولادك. جو اولادك كل شويه يشتكوا يا بابا عمل لنا يا بابا عمل لنا يا بابا عمل لنا.
0: لا حاول
1: تعدي الليله. حتعدي الليله ولين ما يمشي وخلاص.
0: ما هي بقى ديت الموقف ده اللي احنا لازم نربي الاولاد ان هو يتحمل الضيف لحد ما ياخد واجبه.
1: نعم.
0: وان هو ما يحصلوش اي اذى ولا اي احد.
1: اوكي
0: يعني انا اقول له احتويه خده صاحب خده اخ ليك هو ضيف عندك فلازم تكرمه. لازم تضيفه.
1: هو مش قاعد معانا هو شويه وماشي يعني.
0: لازم يعني. أوكي. لازم يعني فلازم نربي الاولاد ان هم يعرفوا يبقى عندهم حسن التصرف مع الاولاد الضيوف.
1: يعني احمد انت حولت الموقف الى درس وتربيه لاطفالك.
0: اكيد.
1: جميل.
0: يعني هذا موقف عبد الحميد اللي كسرت الله يحفظه.
1: هذا بس طمنا قطعت علاقتك فيه ولا لسه؟
0: والله لا انا ما بسيبش حد يعني. هو الراجل لسه بيوديني بس قلت له ما تجيبش اولادك.
1: بلاش الولاد بلاش الولاد.
0: لا بلاش. اوكي خلينا اصحاب.
1: يعطيك العافية أحمد شكرا لمشاركتك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. نقول مرحبا.
2: طيب خلينا ناخذ كمان اتصال.
1: لا نطفي الراديو. نطفي الراديو يا ريان. أهلا وسهلا يا ريان. والله شكلك مبسوط يا ريان. الحمد لله.
3: لا الحمد لله تشرفت بدري معاكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. ها يا ريان جاك ضيوف معاهم طفل ما شاء الله عليه ما يقعد ايش تسوي؟
3: والله هو جاني ضيف عنده 3 أطفال.
1: حلو.
3: ما بين 5 سنين والعشر سنين.
1: جميل. العمر اللي يعني صعب ده. صعب ده العمر. أيوة
3: يدوب دخلنا المجلس أنا وأبوهم ما جلسنا يعني ما أمدانا نجلس تجلس معنا ساعة.
1: أوكي
3: جرينا حصلناه كسر الحوض حق السمك. طبعا الحوض حق السمك ليه 7 سنين.
1: واو.
3: والسمك يعني هو السمك يعني يعتبر هذا يدخل مساعد قنت السمك يشتري اسبوع اسبوعين ويموت اسبوع اسبوعين 7 سنين.
1: واو. طيب ايش عملنا؟
3: طلعت انا وابوه وبعدين ابوه طبعا ما تكلم.
1: اوكي انحرج.
3: جبتهم الثلاثه قدامنا في المجلس واجلسوا هنا ولا تتحركوا.
1: هل قعدوا؟
3: جلس ولا تحرك ولا نفس.
1: خلاص لأنهم خافوا. إيه خافوا شافوا مصيبة.
3: طيب جلسوا هم معنا. جوا يعني جابوا تبوا تلعبوا يجيبوا لهم الألعاب عندهم.
1: أيوة.
3: الأكل يجي عندكم معنا. ولا تتحرك ونتحرك تتحركوا.
1: أوبا.
3: يمكن إلين خرجوا.
1: الأبو ما تكلم ولا قال شيء ولا شيء. ما
3: ابو يقول لي بعطيك 2000 ريال ان شاء الله تعويض.
1: اوكي. السمك طبعا لا يعوض ب 2000 ريال بس اوكي تمام. بس هذا حق الاحراج يعني.
3: استمريت على الموضوع هذا عجبتني الفكره من يوم ما يجيني احد مع اطفال على طول اخذهم من الباب اخذهم معي على طول
1: على حوض السمك.

0: لا ما هو الفيت، ما هو الفيت
1: بس خلاص انت صرت تجيبهم تقعدهم يا ويلكم تتحركوا
0: بس، ولا لا تجيبهم من عندهم كل شيء اللي هاي يجيبونه عندهم وحل الموضوع من بدري
1: يا مو حلو. طيب جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا ريان، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا. نروح لمحمد، صباح الخير يا محمد.
2: يا صباح النور، مرحبا،
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا محمد؟
2: الله يسلمك والله بخير، كيف
1: الحمد
2: حالك؟
1: لله طيبة. يلا يا محمد قل لي.
2: والله شوف، هي انه المبدا اولا اذا كان في موضوع مع الاب فانا افضل يعني من هو جاي اقول له ترى اذا في ده بلاش تجيب يعني اطفال وما اطفال يعني ما له لازمه، هذه واحده.
1: حلو، يعني من البدايه تنبهه، بس اذا جابهم ايش تسوي؟
2: يا سلام. نعم نعم. اما اذا جابهم واصر على كذا من عند الباب احط لهم خرصهم في ذنهم، يا والدي هنا تقعد وهنا لا تتحرك وبس اسمع ابو ما يسمع، عدت سوى كسر يا ابويا يا خلاص روح ادعي عيالك البيت لو سمحت وتعال نكمل الموضوع بس واخده من قاصره، كل واحد مو ناقص.
1: اوكي
2: شكرا شكرا.
1: يعني من البدايه ريان أيوه. ومحمد نعم. من البدايه حطوا الموضوع انه في عين حمراء حتطلع.
2: نعم نعم.
1: اوكي
2: نعم.
1: تمام، يعطيك العافيه محمد، شكرا، شكرا جزيلا،
2: شكرا،
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لافراح، صباح الخير يا افراح.
3: صباح الانوار، هلا والله،
1: اهلا وسهلا يا افراح.
3: اهلين والله. شوفي رغم كل اللي قاعد يحصل لكن انا احب الاطفال يعني، لكن انا اقول لك طريقتين، انا حجيبها بطريقه حلوه، اقول لها شويه يعني جلسي عشان ما يتعور زي كذا خليه يجلس، طيب يا اني الهي الاطفال في شيء اجيب لهم العاب يلعبوا او افتح لهم قناه معينه يحبوها وخلاص.
1: اوكي، يعني انت يا انك تقولي لها بكلام لطيف انه خليهم يقعدوا، يا انه والله حتلهيهم في شيء.
3: الهيهم يعني.
1: طيب ما التهوا الاطفال مزعجين كسروا، ايش تعملي؟
3: لا لا والله ديني جربتها، دائما افتح لهم اجيب لهم
1: العاب. ايوه انا نحن بنقول ناس تانية، انت جربتيها لدول، في ناس في اطفال ما يقعدوا، عنده فرط حركه ما يقعد.
3: انا امسكهم واقعدهم.
1: انت تمسكيهم وتقعديهم بالاجبار يعني.
3: ايوه
1: حلو جميل، يعطيك العافيه افراح، شكرا لك، يا هلا يا هلا يا هلا فيك. طيب عندنا مشاركه من يحيى مغربي، يقول لهم بقول لهم جيبوا شيخ يقرا على عيالكم. يعني طيب اوكي ماشي، يعطيك العافيه. ايضا عندنا مشاركه من مين يا ناس، اكتبوا اسماءكم ياهو. أمي عاد تقول والله مستحيل أتأفف من الموقف عشان أجرحها لأنها ضيفة عندي، واللي يبغون يسووا اللي يبغوا يسووا يسووا أطفال، لأنه يمكن عيالي يوم من الأيام يسووا نفس الشيء والضيف الضيف ضيف ما تضايق من الموقف، لأني أنا من طبيعي أحب الزيارات والجمعات. حلو حلو الواحد زيارات وجمعات، بس أنا لما ألاقي أولادي هم ونفسهم مزعجين إيش تعمل؟ هنا الكلام، ما الضيف في النهاية أوكي حيكرمك بس حيضايق منك، حيعتذر منك المرة الجاية عشان الأطفال مزعجي مثلا، يعني زي ما أنا عملت. طيب تمام. أم أو أبو منمن العولقي يقول الضيف أسير، إن شاء الله أكون أقراها صح، الضيف أسير معذبة صح؟ وبخصوص الطفل ما عليه ياخذ راحته وقت ما هم في البيت، بعدها بتلاقوه في شاء خارج البيت، ألاقي يعني خارج البيت وقت ثاني، وبقول له بعفوية ولدك ذاك النهار أذانه لعد تجيبه معك. أوكي حلو، يعني أبو منى بيقول إنه برا البيت يعني بس يخلص الزيارة بعدين في وقت آخر حيقول له ذا الكلام. طيب عندنا كمان فؤاد يقول والله طبيعي الأطفال عندهم حركة دائمة، يحبوا يلعبوا وينططوا ويتحركوا، هذا يدل على أنه صحة الطفل جيدة من باب احترام مشاعر الطفل وعفويته. أقول له حبيبي اللي بتعمله غلط واهدأ وحاول تعطيه شيء يلعبون فيه مثل بلاي ستيشن أو أي لعبة بدون صراخ وضرب الطفل. إيش دخل ضرب الطفل؟ ما له دخل يا فؤاد. طيب تمام، يعطيك العافية. عندنا كمان أبو رائد يقول أقول لي أبو الولد من ضمن السواليف ما شاء الله تبارك الله يحفظ ابنك، ما جرب تعرضه على دكتور ترى يسمونه فرط حركة ويحتاج علاج عشان يقضي برضه. حلوة كمان فكرة وكلام لطيف يعني من باب النصيحة، جميل. محمد عثمان يقول ما أحتاج أوصل المعلومة للوالد، أركز على الطفل المشاغب وأوجه حديثي له بأن يهدأ مع إظهار الانزعاج يعني العين الحمراء إذا كان يخرب، أو أهيئ له مكان بعيد عن مجلسنا أو أطلب منه الجلوس مع أبنائي

0: إذا كان كثير الحركة أو الإزعاج. أوكي، كمان فكرة، يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا عندنا أمواج تقول مع احترامي لأمهم وكرامتها وكرامة الضيف، أخذهم باللين وأوديهم الحوش وألعبهم في ألعبهم في سياكل أو ألعاب، وأقول لها أبدا اجلس أنا وياها مع بعض حتى نقضي الوقت أو نقضي الوقت. أيوة طيب تمام، يعطيك العافية. طيب أغلبكم قال ينروح نلعبهم، المشكلة في حال أنه الطفل ما يبغى يلعب، إيش يسوي؟ يعني ما يبغى يلعب، يبغى يقعد معاكم، يبغى يقعد مع أمه يلاصق فيها، أو يبغى يقعد مع أبوه، ولكن هو ما يهدأ. هنا كمان مشكلة ثانية، يعني المفروض أنه نتوجه للأبو يعني أو تتوجه للأم. طيب خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
1: هلا، صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا يا فهيدة، كيف حالك؟ طيبة؟
1: الحمد لله طيب، الله يسلمك.
0: يا هلا فيك. يلا يا فهيدة قولي لي، جاكم ضيفة ومعاها أولادها وما شاء الله جن، إيش تسوي؟
1: والله شوفي، يعني
0: أنا أتكلم الأم، تتوجه للأم. جميل،
1: أخذ على يعني جهة بغرفة ثانية وكلمة، يعني ما يصير كذا، يعني ما يصير يتحكم بطفالة، يتحاول يعني تتصل بحد ولا توديهم المدرسة ولا عفوا الزيت يعني، ولا توديهم أي حد أو تتصل بحد يعني من خواتها وأخوان عشان يشيلونهم يعني من العزومة هذه.
0: نعم كذا. حلو، يعني أنت تتوجه للأم تتكلم معها بطريقة مباشرة واضحة أنه ترى أولادك أزعجونا.
1: ايوه، اخذ على جهه يعني اذا كان في المجلس،
0: اي ما هي قدام الناس يعني، بينك وبينها
1: اخذها على يعني حده والكلمه، يعني ما يصير الاطفال يجلسون.
0: نعم.
1: يعني حتى لو انا اكلف احد اخواتي ولا انا بنفسي ولا احد يقرب لي، واغسلهم لبيتهم يعني، ناخذهم يعني نطلعهم من البيت حقي يعني، ما في.
0: ايوه يرجعوا بيتهم يلعبوا يكسروا في بيتهم، في النهايه بيتهم بكيفهم.
1: ايوه، اذا كان بعيد يعني بيتهم او كانت ضيفه يعني على اهلها وجايه معزومه معهم، يعني متعذره تقول انا يعني مالي مكان، والله مستعده اتكلم حد اخواتي شيلها تحطها في بيت اخواتي اللي بس ما كان في يعني الضيوف وكان في العزومه،
0: اذا كان في عزيمه يعني. حتى طيب الزياره العاديه مع ما في ضيوف ولا شيء، بس وحده جاتك هي وعيالها وقاعدين قاعده تسولف معك ولكن عيالها ما يقعدوا، تقولي لها نفس الكلام؟
1: والله يعني أقول له، بس هو بدي اللي بالعزومة يعني.
0: لا العزومة يعني شيء كبير، بس أنت بينك وبينها زيارة عادية.
1: لا زيارة يعني أحاول إني أسيطر على الأطفال، يجلسوا طلعهم مكان، شوف لهم أحد يشيلهم في سيارة.
0: حلو،
1: كثير يعني تجي وتخرب عليه وتمشي.
0: حلو، جميل، وش ذا الزيارة. تمام، يعطيك العافية فهيدة، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. والله لا ترى يعني هي ترى مشكلة، والله مشكلة. إذا أنا يعني في مثلا أمهات أو في سيدات هم متعلقين في أطفالهم، فيكونوا يبغوا يجيبوهم كل مكان ويكونوا معاهم كل مكان، وفي نفس الوقت هي ما تسيطر عليهم، زي اللي لما تروحي مثلا عيادة أو كذا تلاقي الأولاد يلعبوا في المنطقة حقة الاستراحة وكذا، والأم تطالعهم من بعيد بس تقول لهم خلاص اقعد، وهو يدور وبهدل العالم والناس، وهي طالع فيه بس تقول له هذه أنا ما أدري إيش أسوي فيها. يعني ليش جايبته معك؟ ما خليه في البيت، خلوه في البيت يعني، أو إنه يطلع معاكي سيطري عليه، لازم تسيطر عليه، مدام انت ليش تأذي الناس وترجع تقول والله طفل لازم يتحرك. لا في شيء اسمه تربية يا هو، نحاول نسيطر مهما كان، غير اللي عنده فرط حركة، الفرط حركة برضو نقدر نسيطر عليه. كيف عاد الطفل العادي؟ ايوه الطفل يحب يتحرك، ولكن مدام انا طالع مكان معين او لازم اسيطر على هذا الطفل في النهاية. خلينا ناخذ اتصال، نقول مرحبا عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، هلا يا عبد الله.
2: كيف
0: تفضيل؟ كويسة، ماشي الحال الحمد لله. ها يا عبد الله قل لي ايش هتسوي في ذا الموقف؟
2: والله شوفي، انا عندي عبارة كاتبها عندي في البيت.
0: قول.
2: تمام، جنة الاطفال بيوتهم.
0: حلوة هذه، حلوة مرة، انا احبها كمان. ايوه
2: اي، لما يجي واحد مع اطفال على طول قبل ما يجي احطها كذا في المجلس ولا شيء عشان يقراها.
0: طب دخل، طب معاه الطفل ايش يسوي؟ يخليه في الشارع؟
2: والله شوف يلا، يعني هي ترجع لردة فعل الأب.
0: إيه؟
2: اذا مثلا إذا شفتي مثلاً ما عنده اهتمام ولا فكر ماخذ الموضوع عادي بهدوء، وهو شايف يعني أولاده
0: شايفه ينطط ويكسر
2: وملتزماً للصمت تمام. لا لا كذا أقول له، أقول له شوف كذا طريقتهم غلط، ممكن يعتني أنفسهم إذا

0: يتعلمه بالشيء اللي اللي يفيد الطارس تمام، ما اعتقد انه فيها زعل.
1: صح،
0: واذا زعل وخلاص راحته.
1: صح،
0: بس ان الواحد يسكت، وفعلا ترى يشوف بعض ال
1: اي لا، في اباء، في اباء وامهات يخلوه من باب انه اه طبيعي يتحرك. لا ما لا، ما هي لا فيها اساءة تربية يعني، ما يصير.
0: لا لا مو طبيعي، لا أيوه. بالعكس المفروض انه ينبهه ويقول انه هذا تصرف غلط، ممكن يذي نفسه، ممكن يتعود عليها بعدين يعني، حتى يعني يفلت منك الطفل
1: 100%. اي خلاص يصير ما يخاف منك، لانه هذا انت شايف انه طبيعي. ولا تجي في وقت تبغى تقول له لا عيب، وانت اصلا مخليه في مواقف اخرى، ما خلاص بالنسبه له حيكون عادي الموضوع.
0: يعني المفروض الاب يعني يكون عنده

0: عند الناس أي لا أشوف وقت تتكلم لا أشوف وقت تلعب لا أشوف وقت تكتر خلاص يكون الطفل يعني عنده تنبيه من أول قبل ما يجي.
1: نعم.
0: أما الآباء اللي مثلا يخلي أولادي لا لا خلوا راحتهم يا شيخ بكرة يكبرون يبعقلون وما أدري إيش لا لا هذا كلام غلط وبالعكس هو في الأخير هو المتضرر الأصل.
1: صحيح 100% لأنه حيدخلك في إحراجات مع ناس كثير وبس على تصرفات طفل صغير يعني ما هي ما هي ما هي حلوة ما نربيه من البداية وخلاص ما حيدخلنا في أي مشاكل أخرى. نعم يعطيك العافية عبد الله شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا فيك. اللي يقول الحركة طبيعية لا هذا التصرف هو اللي ما هو طبيعي لا الطفل والله حركته طبيعية لما نكون والله في الحديقة في الحوش مو نحن رايحين زيارة ويأذي الحوالينه ونخليه وين التربية وين الدور حق التربية وين وبعدين حكاية أنا يعني أنا رايح للناس أنا ما حجبر الناس أنه مثلا يطلعوا لي البلاي ستيشن لا يحطوا لي القناة الفلانية عشان يقعدوا الأطفال لا أنت رايح للناس عشان تزورهم تأخذ في خاطرهم والله تطل عليهم الناس مش ضروري يهيئوا لك مكان لطفلك مش ضروري يكونوا مهيئين لك مكان لطفلك والله المكان مهيئ أنك تأخذ الأطفال معك خده ما الله ما هو مهيئ لا تجبر الناس اللي رايح لهم أنه يهيئوا مكان لطفلك فهذا كمان يعني هذه كمان نقطة أخرى خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في برنامج ابدأ صح

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.
2: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 6 مايو. نبدأ بأحداثنا. عام 1840 إصدار أول طابع بريد رسمي في العالم في المملكة المتحدة، مما أحدث نقلة نوعية في أنظمة البريد. عام 1851 افتتاح المعرض العظيم في لندن داخل قصر الكريستال، أحد أبرز الأحداث الصناعية والثقافية في القرن التاسع عشر. عام 1998 تأسيس أبل جهاز آي ماك الجديد، الذي مثل تحولا في تصميم الحواسب الشخصية. 2004 عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل فريندز، أو أحد أبرز الأعمال التلفزيونية في الثقافة الشعبية للعالم.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. صعد هاشتاج بطاقة تعرفها تفاعلا واسعا بعد يعني كان رواد التواصل الاجتماعي عقبوا على هذا الموضوع ورفعوا الترند بطريقة واسعة وكبيرة عقب إعلان المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءات حملته التوعوية للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المستحدثة للسيارة، والتي تهدف إلى رفع وعي المستهلكين بكيفية اختيار المركبات لأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. تداول المستخدمون محتوى الحملة بشكل لافت مع إشادات بأهمية المعلومات التي تقدمها البطاقة الجديدة ودورها في تسهيل مقارنة السيارات قبل الشراء. فيها ركز عدد من المغردين على أهمية فهم تفاصيل استهلاك الوقود، خاصة مع تنوع أنواع المركبات بين التقليدية والكهربائية والهجينة. كما تفاعلوا مختصون ومهتمون بقطع السيارات مع الحملة أو عبر نشر شروحات مبسطة حول آلية قراءة البطاقة، مؤكدين أن الخطوة تساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب دعم المستهلكين لاتخاذ قرارات الشراء أثر وعي وكفاءة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.

عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات، ومن ضمن أخبارنا يوافق هذا الأسبوع أسبوع البيئة. يمكن هذا كان سبب من الأسباب أن كنا قلنا في اللغز الغابة، ولكن أسبوع البيئة مليء بفعاليات. انطلقت هذه الفعاليات من منطقة عسير تنظيم جمعية وارفة البيئية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار أثرنا أخضر. فخلينا نتكلم أكثر عن هذه المبادرة وهذا الشعار وما هو هدفها مع دكتور علي عبد الله الشهري، مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والخدمات.

0: لافندر السعودي. أهلا وسهلا وصباح الخير دكتور علي.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك. أول شيء دكتور علي، خلينا نتكلم أول شيء عن أسبوع البيئة. ما هو هذا الأسبوع؟ متى تقرر؟ اشرح لنا شوية.
1: الحقيقة بالنسبة لأسبوع البيئة، هو أسبوع حقيقة يعنى بالبيئة في المملكة العربية السعودية، وأيضا باعتبار الفوائد البيئية ممتدة والخطر البيئي ممتد، فهو للعالم.
0: نعم.
1: وبدأ من حقيقة لا يوجد تاريخ لمثل الاهتمام السعودي.
0: نعم.
1: كذا فهو أيضا وهو إرث ورثناه من في شريعتنا الإسلامية ومجتمعنا.
0: نعم.
1: السعودي، وبالتالي فنحن نمتد ونستمر في هذا الإرث الجميل. لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن قامت القيامة وفي أحدكم يد أحدكم بصيرة فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. كذلك الحمى في الإسلام، وهي أمور كذلك المجتمع السعودي لا موجود المحميات المجتمعية هذه مفعلة وبشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: فهذا من حيث التاريخ، وهو الآن هو تطبيق ممتد.
0: نعم.
1: لهذا الأمر هو الاهتمام القيادة الرشيدة بالجانب البيئي، وهناك توجه استراتيجي وطني للعناية والاهتمام وامتداد الاهتمام والمحافظة على الموارد الطبيعية، سيما الطبيعية منها ولا سيما الغابات أيضا على سبيل باعتبارنا محدودة وتتلاشى.
0: نعم.
1: فكانت هناك السعودية الخضراء بل الشرق الأوسط الأخضر وتطبيقاتها كثيرة. من هنا كان أسبوع البيئة ليحقق يرفع مستوى الوعي لدى النشء، أما بالنسبة لعاقلة المجتمع فهم على درجة كبيرة من الوعي، والنشء يحتاجون إلى تلك التربية وتلك المفاهيم والسلوك البيئي الذي يخدم البيئة ويحافظ عليها ويقيها أكثر مما يضرها.
0: نعم، جميل جدا. دكتور علي، خلينا نتكلم عن الشعار أثرنا أخضر. ما من أين أتى هذا الشعار؟
1: الحقيقة أول الأثر الأخضر هو الصديق للبيئة، وبالتالي جاء من علمنا وجاء من أرضنا وجاء من غاباتنا وجاء من الاقتصاد الدائري وجاء من الاقتصاد الأخضر. جميع هذه اللون الأخضر هو لون الحياة ولون التنفس. عندما نقول العالم يتنفس من البرازيل، نقصد إلى الغرب، هو حقيقة السعودية وتوجهها الأخضر الصديق للبيئة الذي يراعي البيئة و يهتم بالأثر البيئي حتى في أهم المشاريع لا يكاد يتم التنفيذ لأي مشروع مهما كان إلا بوجود دراسة للأثر البيئي وعدم تأثيره على البيئة.
0: نعم نعم، جميل جدا. منطقة عسير دائما سباقة ودائما عندها فعاليات في أسابيع كثير وفعاليات كثير، انطلاقها من فعاليات أسبوع البيئة، ما هي الفعاليات المواكبة لهذا الأسبوع؟
1: نعم صحيح، الكثير من الفعاليات في منطقة عسير، منطقة عسير مثلها مثل مناطق المملكة.
0: نعم.
1: وعندما نتحدث نفسر الحديث عن منطقة عسير، فسمو أميرها سمو الأمير تركي ورئيس هيئة تطويرها هو يولي الجانب البيئي وجعله ضمن اهتمامات المنطقة وأولوياتها وفقا لما يصدر من القيادة، ويحاول يسلط على المنطقة. وأيضا وفقا للميزة النسبية لمنطقة عسير، منطقة عسير هي خمسة مناسيب تضاريسية أتبعها خمسة مناسيب مناخية، منسوب سطح البحر، منسوب سهول تهامة، منسوب الأصدار وهي ما بين تهامة والجبال، ومنسوب القمم الجبال، ومنسوب الشرق. هذه خمسة مناسيب تضاريسية يتبعها خمسة مناسيب مناخية بالضرورة، وبالتالي هناك كل منسوب منها يعيش فيه الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو غيرها.
0: نعم، جميل جدا. دكتور علي، كيف ممكن للمجتمع المشاركة في هذا الأسبوع وهذه الفعاليات؟
1: الحقيقة ما لم يكن هناك مشاركة للمجتمع فالدور سيكون مبتور، لأن المجتمع هو المستفيد وهو المتسبب وهو المتضرر، وبالتالي هناك ضرورة ملحة للتكامل، العلاقة التكاملية ما بين الجهات المعنية بالبيئة وما بين تفعيل دور المجتمع. ومن هنا يكون الثقافة البيئية والوعي البيئي. فهنا فكانت أسبوع التوعية البيئية، التوعية أولا، ما لم يكن لدينا وعي لن يكون لدينا سلوك مناسب بيئيا أو يحافظ على البيئة ويحترم البيئة، وبالتالي هذا كان حقيقة دور المجتمع دور مطلوب، تربية النشء مطلوب، العودة

0: فعلا كان هناك الحمى القبلي، كان هناك لجان المجتمعية، الضبط المجتمعي في مجال البيئة، حتى لا يكاد كائنا من كان يأخذ فرعا من شجرة العرعر أو غيرها لسقف بيته ويسمى البطن إلا بموافقة الأمناء، والأمناء 7 أشخاص يخرجون مع الشخص على الغابة ويقدرون كم على المنزل أولا المبني حديثا، ثم يقدرون له ما يحتاجه من الغابة، ويأخذ من كل شجرة فرع بحيث لا تأخذ من شجرة واحدة وبمواصفات معينة.
1: جميل.
0: فهو إذن
1: جميل جميل جدا. طيب يعني خلينا نقول دكتور علي، إيش اللي تتوقعوه من هذه المبادرة اللي أطلقتموها في أسبوع البيئة؟ ما تتوقعوا الأثر اللي حيكون موجود؟
0: حقيقة نتوقع، نحن نتفائل كثيرا بأن ترى صداها في الواقع ومن ثم أثرها. وهناك أنا أطالب حقيقة أن يكون هناك قياس الأثر. ما لم يكن لدينا قياس للأثر معناته أعمال منضبطة. حقيقة عندما أتكلم عن العلاقة فعاليات الأمس على سبيل المثال، فهي كانت ما بين جمعية وارفة البيئية الأهلية والجهات المعنية بالمنطقة بالبيئة من ضمن هيئة تطوير عسير والمركز الوطني للغطاء النباتي ووزارة الزراعة والجامعة والكليات، وبمشاركة فاعلة والتعاون مع مبادرة اللافندر السعودي. مبادرة اللافندر السعودي هي اختارت نبتة اللافندر المحلي، وهي تعيش محليا من الطائف إلى أبها، وهناك أيضا نبتة اللافندر أو الخزامة التي تعيش في نجد إنها موسمية، إذا صاب الوسم عاشت وتذهب بعد الوسم. أما بالنسبة لمبادرة نبتة اللافندر الانترناشنال اللي تعيش من الطائف إلى أبها، فهي تدوم لأكثر من 20 سنة بصحة جيدة، وبالتالي وهي نبتة محلية وذات شهرة عالمية. على سبيل المثال فرنسا 70% من عطورها تعتمد على قواعد اللافندر. وكذلك تركيا راهنت على أنها تحقق عام 2023 $5.3 مليار وحققتها من هذه تنافست وحققتها، وقد حضرنا معها مثل هذه الاحتفالية. نبتة اللافندر مهمة جدا وأصبحت هوية وطنية لهذه المرحلة.
1: صحيح.
0: كان هناك أيضا تكامل وتعاون ما بين جمعية وارفة وما بين مبادرة اللافندر السعودي، حضرها جميع المعنيين من المجتمع والنشطاء والجهات المعنية، وكانت فعالية نوعية استثنائية. نسأل الله أن يكلل الجهود وتتحقق الأهداف
1: بإذن الله. بإذن الله. دكتور علي خليني أطلع عن الموضوع شوية. جمعية وارفة، من أين أتى اسم وارفة وما هي أعمال الجمعية أو خدماتها اللي تقدمها؟
0: الصوت يقطع.
1: كنا بنتكلم عن جمعية وارفة البيئية، ما هي الخدمات اللي تقدمها ومن أين أتى اسم وارفة؟ لفتني الاسم صراحة.
0: بالنسبة لجمعية وارفة، فهي جمعية أنشأت منطقة عسير وفقا للتوجه الوطني الذي يعتمد على القطاع الثالث في كثير من مسارات ومجالات التنمية. فجاءت وارفة جمعية أسسها نخبة من المجتمع وأعضاء مميزون بهدف رفض الجهود الرسمية وتأسيسها، وهي أيضا حقيقة استخدمت هذا المصطلح لما له من عمق لغوي وعمق ثقافي وعمق في مجال البيئة، من الرأفة والرحمة بالشجرة. ما لم تكون لدينا الرأفة بالشجرة وبالبيئة بعناصر البيئة المختلفة، فهي حقيقة جاءت لتحقق هذا المستهدف البيئي والوطني من خلال التوعية أولا، التوعية والتثقيف أولا، التدريب والتأهيل، الدراسات والاستشارات، توظيف التقنيات بما يحقق الأهداف، والشراكات هي البرامج والأعمال المشتركة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الجانب. ومن ثم أيضا تركت هناك بندا سمتها أخرى لأي بند يقع خارج الخمسة أعلى.
1: نعم جميل جدا، يعني قدامكم التوفيق، يعطيكم العافية، وشكرا لهذه المبادرات اللي تعملوها بما فيها من توعية واجتهاد وأيضا حفظ لتراث كبير وحفظ أيضا للبيئة اللي لا نستطيع إلا أن نحافظ على هذه البيئة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. معنا دكتور علي عبد الله الشهري، مدير عام المركز الاستشاري للدراسات والخدمات البيئية والمشرف التنفيذي لمبادرة اللافندر السعودي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك، وشكرا لزملائك الذين حقيقة تعززون مثل هذه الأعمال وتعمقونها وتعظمونها حتى تظهر بالشكل الذي يخدم وطننا الكريم.
1: يعطيك العافية وشكرا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءاً.
3: جدة FM على هواك.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة في الجزء الأخير من برنامج ابدأ صح. اليوم بنتكلم في حال جوك ناس وجوك ضيوف، سواء سيدة أو رجل جايبين معهم أولادهم، والله أولادهم ما يقعدوا، إيش التصرف اللي ممكن تتصرفوا؟ عندنا أم عبدالله تقول: أتوجه للأطفال مباشرة، أكلمهم بهدوء، وإذا ما سمعوا الكلام ههاوشهم، حتى ولو أمهم تكلمت بقول لها امسكي أولادك. وتقول أم عبدالله: أنا عادة مجهزة مكان في ألعاب بالحوش في مراجيح عشان يشغلهم، وأصير أطلع عليهم كل شوي أو أوكل أحد يشوف، يعني يكون منتبه لهم يعني كل شوية. وبالنسبة للضيافة أقدم لهم أكل، لأنه عادة الأطفال يجوعوا، وإذا ما لقوا أكل قدامهم حيتوجهوا للموجودين وحيشعروا بالملل على طول. معك حق، يعطيك العافية، شكرا يا أم عبد الله. كمان عندنا فاطمة تقول: أبين انزعاجي للأم بعد وبعدين أوضح لها، أو أنه لشيء للزيارة الثانية، يعني تقول أطلب منها أنه نطلع برا البيت، يعني حديقة أو أي مكان يلعبوا فيه الأطفال ويأخذوا راحتهم وإحنا كمان ناخذ راحتنا. كمان فكرة جيدة، بس أنت الأم أو الأبو اللي أطفالكم مزعجين، ليش تحط نفسك في هذا الموقف انه ما يرضى احد مثلا يستقبلكم في البيت عنده عشان اطفالك مزعجين؟ يعني في حل المفروض يكون جذري للموضوع. في امهات مثلا عندهم اطفالهم يكونوا عنيفين شوي، يعني يروحوا بيت اهلها، تروح بيت اهل زوجها مثلا، او ناس يتمون عليهم، او يعني احد من قرائبها او شيء، اهلها ولدها يصير يضرب الاطفال. هنا لازم تشوفي أخصائي، هنا لازم تشوفي أحد يساعدك، لأنه أنا لو لا إذا عاقبتي قدامهم ففيها مشكلة، إذا والله ضربتي بالحال وفيها مشكلة، إذا خاصمتي وقاعد يعاندك هذه مشكلة ثانية. فلازم تلاقي حل، ولكل طفل له حل معين، يعني ما ينفع تقولي أعمم الموضوع أو ألاقي حل للموضوع. في أطفال ممكن يصير معاهم كذا، تصير الأم مقيدة، ما هي قادرة تودي لا عند أهلها ولا عند الناس ولا عند غيره ولا شيء، ولكن حكاية أنه أنا أخليه كذا هذه مشكلة. بالنسبة للمضيف اللي يستضيف الأطفال، اللي يستضيف الأهالي أو اللي يستضيف الناس اللي عندهم أطفال مشاغبين، هو مش من دوره أنه يلهي الأولاد، مش من دوره أنه يخلي لهم مكان، مش من دوره أبدا. هذه مسؤولية الأب والأم اللي أخذوا معهم أطفالهم، أنهم يعرفوا كيف يلهوهم. يعني حتى لو تبغى تشغل له شيء مثلا في الجوال وهذا خطأ، تبغى تشغل له شيء أو تبغى تلهيه في شيء في هذه الفترة، أنت جوالك، أنت آيباده، أنت يعني أنت اللي تتصرف، مش من مهمة المضيف أنه هو اللي يلهي أطفالك عشان ما يكسروا البيت. فكانت هذا موضوعنا اليوم. شكرا لكل اللي شاركنا، بالنسبة للموضوع أو حتى على اللغز فقرة من أنا اليوم كان الحل الغابة. إن شاء الله يكون عندنا لغز جديد بكرة بإذن الله. اليوم الخميس حيكون معنا لعبة. بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. أقول لكم في أمان الله. تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم دينا سعد، والإخراج لعبد اللطيف جميل عنبر. نراكم غدا بإذن الله.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
2: جدة FM FM معكم في حائل على التردد 94.8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. محييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم، يعني في كثير من الاحيان الانسان يمر بنزلة برد، انفلونزا، حرارة بسيطة، ثم يتعافى ويكمل حياته بشكل طبيعي. لكن احيانا في حالات ممكن ما ينتبه لها البعض، ممكن ينتقل الأمر إلى عضو هو الأهم في الجسم اللي هو القلب. التهاب عضلة القلب من الحالات اللي ممكن تبدأ بأعراض بسيطة جدا، ثم تتحول إلى خفقان، ثم إرهاق شديد، ضعف في عضلة القلب، وحتى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة. فما هو هذا الالتهاب الذي يصيب عضلة القلب؟ ولماذا يصيب الشباب والرياضيين أحيانا؟ وهل كل ألم صدر أو خفقان بعد فيروس يستدعي القلق؟ ومتى يكون الرجوع للرياضة خطرا حقيقيا؟ كل هذه الأسئلة وأكثر من هذه الأسئلة أيضا راح نناقشها اليوم مع ضيفنا الكريم، استشاري أمراض وتصوير القلب الدكتور علي الشهراني، اللي ينضم إلينا مباشرة الآن عبر الهاتف. حياك الله دكتور علي.
4: أهلا وسهلا، الله يحييكم، تحية طيبة لكم والمستمعين الكرام.
3: يا هلا فيك، وشي سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة FM، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع.
4: وأنا سعيد كذلك.
3: طيب دكتور، خلينا أول شيء نعرف وش التهاب عضلة القلب بشكل مبسط.
4: طبعا هو الالتهاب بشكل عام عبارة عن ردة فعل النسيج الحيوي لأي إصابة، سواء التهاب فيروسي بكتيري أو حتى الإصابات الفيزيائية، يعني إذا حصل جرح في مكان ما، النسيج الحيوي جسم الإنسان يبدأ في التفاعل مع هذا بإطلاق طبعا زيادة إنتاج السوائل، إحمرار وزيادة ضخ الدم إلى هذا المكان، بالإضافة إلى إطلاق مفاعلات أو معاملات التهابية حيوية لتنشط ردة فعل أو مناعة لذلك الجزء من الجسم ضد هذه الإصابة أو هذا الاعتداء اللي احنا نسميه. القلب أو عضلة القلب ليست استثناء، فهي أيضا زي أو مثل أي جزء آخر من الجسم تتعرض للالتهاب وتقوم بأيضا عملية المناعة أو الحماية من خلال إنتاج السوائل المحلية أو في مكان الإصابة وزيادة إنتاج معاملات الالتهاب في الجسم عموما، وبذلك يعني ردة فعل للجسم لحماية هذا الجزء اللي لو سمحت يعني استطعنا مجازا نسميه في اعتداء عليه. فهذا باختصار المايوكاردايتس أو التهاب عضلة القلب هو التهاب زي أي التهاب آخر في الجسم يحصل نتيجة إصابة

0: اعتداء او لنقل انجري معين فيروسي او تفاعل مناعي داخل الجسم.
1: طيب يعتبر مرض شائع دكتور ولا لا؟
0: والله هو ليس شائعا، وايضا من الصعوبة نقول انه تماما نادرا، والسبب انه قد يكون هنالك الكثير من حالات التهاب عضلة القلب التي لم تشخص، وذلك الحمد لله لانها لم تؤدي الى نتائج كلينيكية ملموسة او يحسها المريض. وايضا في السابق كان هنالك صعوبة في تشخيص او في تحديد ما اذا فعلا هنالك إصابة أو التهاب في عضلة القلب نتيجة عدم وجود آليات تصوير متقدمة. اليوم مع وجود تصوير متقدم من خلال الأشعة المغناطيسية التي تمكننا كأطباء للقلب وأطباء تصوير القلب من دراسة وفحص وتصوير نسيج عضلة القلب ودراسة مكونات الالتهاب من خلال تحديد كمية السوائل، معرفة ما إذا كان فعلا هذا الجزء من عضلة القلب تعرض، وبالتالي أصبحنا نسمع عنه أكثر، أصبحنا نشخص أكثر من السابق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تطور أجهزة التصوير. بالتالي من الصعوبة مكان نقول أنه شائع لكنه أوكي. أيضا ليس نادرا.
1: بس يعني كل الالتهابات اللي بتجي القلب هي متشابهة ولا تختلف يعني درجاتها وأنواعها؟
0: طيب أي التهاب القلب عموما القلب قد يحصل فيه التهابات بأشكال أو متعددة. التهاب عضلة القلب شكل من أشكال التهابات التي تصيب القلب. هنالك التهاب غشاء التامور وهو الغشاء المحيط بالقلب، وهذا أكثر شيوعا، وهذا أيضا الـ يحصل في مختلف أعمار وفئات الأعمار في النساء والرجال كذلك. هنالك أيضا الالتهابات التي قد تحصل للصمامات، وهذه تحصل نتيجة إنتانات بكتيرية وهي تختلف تماما عن مسألة التهاب عضلة القلب. وأيضا في حال وجود مثلا أجهزة أو مثلا صاعق أو بطارية تنظيم نبض القلب أو وجود صمامات صناعية ومعدنية، هذه كلها أيضا قد يحصل لها التهاب. إذن فالتهابات القلب أشكال متعددة، التهاب عضلة القلب واحد من هذه الالتهابات اللي تحصل للقلب.
1: طيب وش أشهر أسبابها يا دكتور؟ ليش يحدث هذا الالتهاب في القلب؟
0: طيب التهاب عضلة القلب ليس بدعا من بقية أعضاء الجسم، فهو معرض للالتهاب بالأكثر أو لنقل معظم الالتهابات التي تحصل في الجسم سواء في الرئة، في الحلق، في الجهاز الهضمي تسببها الميكروبات، وغالبا أو معظمها فيروسات. وبالتالي أيضا عضلة القلب معظم التهابات عضلة القلب يكون سببها التهاب فيروسي حصل سواء للجهاز التنفسي، التهابات الزكام، البرد التي تحصل لنا قد تنتهي إلى التهاب عضلة القلب، هذا معظم الحالات. لكن قد يحصل هنالك التهاب في عضلة القلب نتيجة تفاعل مناعي داخلي، وهذا يحصل في المرضى الذين لديهم اعتلالات مناعية، مرضى الذئبة الحمراء وغيرها، وقد يحصل نتيجة التعرض لبعض المؤثرات أو لبعض السميات. السميات قد تكون نتيجة أدوية معينة أو قد تكون السميات التي يعني يتعرض لها الشخص، والحمد لله يعني حالياً في نطاق بيئتنا التعرض لهذه السميات أقل.
1: سميات الهيموبيدات قصدك الحشرية مثلا؟
0: السميات في العموم هو أي مادة تعرض لها الجسم سواء مباشرة أو من خلال تواجدها في البيئة. ولكن أكثر السميات اللي قد تحصل هي تحصل نتيجة أدوية. الدواء ينعطى لهدف علاجي لكن للأسف يصير له تأثير سمي على عضلة القلب، فهذا يعني واحد من الأسباب الأقل حقيقة، لأنه في كثير من الأحيان تعطى تحت يعني جرعات معينة وتحت مراقبة مستمرة. ولكن عودة على الأسباب، تظل الفيروسات هي السبب الأول والأبرز لالتهابات عضلة القلب، يليها بعض التفاعلات المناعية الذاتية والتي تحصل في وجود أجسام مضادة كمرضى الذئبة الحمراء ومرضى الروماتويد وغيرها، وهذه أقل من الفيروسات أو التعرض للسميات. في نقطة أخيرة، هنالك طبعا بعض الدراسات المبدئية حاليا والتي تتحدث عن إمكانية أن يكون هنالك دور للوراثة في أنه يحصل التهاب عضلة القلب عند ناس معينين ولا يحصل عند آخرين. بمعنى أنه قد يكون هنالك جينات معينة أو اعتلالات جينية معينة تلعب دور في أنه قابلية الشخص يعني يكون لديه التهاب عضلة القلب أعلى من غيره لما في سنهم وفي ظروفه. فبالتالي طبعا لأنه التهاب عضلة القلب ولأنه فيه التصوير الطبي تقدم، أصبحت الآن هي مجال لدراسة أنماطها أسبابها، ولا تزال حقيقة موضوع نشط في هذه الأثناء.
1: طيب يعني لفتني دكتور أنه الزكام اللي هو الإنفلونزا العادية ممكن تسبب هذه المشكلة، يعني الإنفلونزا العادية ممكن نقلق منها أنها تصل للقلب حتى لو كان شخص سليم ما يعاني من أي مشاكل قلبية سابقة؟
0: طبعا احنا لا ندعو لأن يقلق أي شخص بسبب وجود الإنفلونزا، لكن وهذا يجعلنا نفكر لماذا في ناس معينين يحصل لديهم إنفلونزا وينتهي بهم المطاف إلى وجود أو إلى تطور التهاب في عضلة القلب وتدهور في عضلة القلب في حالات معينة. طبعا خلال ممارسة السنوات 15 سنة الماضية يمكن 3 أو 4 حالات هي التي واجهتها حقيقة، إنه تبدأ الحالة بإنفلونزا معينة، التهاب حرارة، التهاب، تعب، تبدأ تتعب أو يتعب المريض، يجي للطوارئ، يبدأ الفحص، نلقى وظيفة عضلة القلب أو كفاءة عضلة القلب وصلت إلى 15% فقط، وقد ينتهي بعضهم إلى دعم الميكانيكي للقلب، وقد ينتهي بعضهم إلى زراعة القلب، لأن هذا يعتبر قصور حاد في عضلة القلب نتيجة التهاب عضلة القلب. طيب، لكن لدينا الملايين من البشر ممن يأتيهم إنفلونزا وما يصير لهم شيء بإذن الله وبحمد الله، فبالتالي هذا يعطينا مؤشر أنه قد يكون هنالك فئات معينة هي الأكثر أو من الممكن أن تكون الأكثر تضررا والأكثر قابلية لأن يحصل لديها هذا الاعتلال أو هذا الالتهاب، وبالتالي هم قلة حتى الآن لا نعلم حقيقة كم العدد، لكنهم الحمد لله هي ليست بالكثرة يعني. بالتالي لا يجب أن نقلق إلا في حالة أنه فعلا بدأت تظهر أعراض خارج الإنفلونزا، انتفاخ في الأرجل، ضيق في التنفس الشديد، فقدان للوعي، ويعني عادة إذا أصبح هنالك التهاب عضلة قلب مزامن لذلك تبدأ الأعراض في أن تكون أكثر حدة وخطورة، وعندها يجب أن يتوجه المريض لفحص رعاية صحية.
1: هل فيروس كورونا ارتبط بزيادة الحالات في الفترة اللي راحت مثلا؟
0: طبعا طب في تقارير أنه هنالك زيادة، لكن يجب أن ننتبه لنقطة مهمة جدا، أنه هذه التقارير يعني أنا أتكلم عن نفسي، كل حالات القصور القلبي الحاد الذي حصل نتيجة الالتهاب كانت مرتبطة بالإنفلونزا وليست بكورونا، فهذه نقطة مهمة. لكن هنالك نقطة لازم ننتبه لها، أنه في أثناء ظهور كورونا وظهور هذا الفيروس وهذا الشيء الجديد الذي ظهر للممارسين الصحيين، الكثير من الممارسين الصحيين في رعاية القلب بدأ ينتبه لما يمكن أن يكون تأثير كورونا على عضلة القلب، وبالتالي من الطبيعي إذا بدأنا نفتش وندور على الحالات هنلقى. فأنا أعتقد صحيح أن هناك تقارير كثيرة ظهرت تقول أنه في ارتفاع في نسبة الإصابة بالتهاب عضلة القلب مع كورونا، لكني لا أعتقد أن هذا يدل على أنها أعلى من غيرها من الفيروسات خصوصا من الإنفلونزا.
1: طيب في ارتباط بينه وبين الذين يعني يتناولون مخدرات مثلا معينة؟
0: هنالك طبعا ارتباط ما بين التعرض للسميات عموما وضعف عضلة القلب، لكن عندما نجري التصوير الطبي لعضلة القلب حقيقة الضعف لا يرتبط بوجود التهاب بقدر ما يرتبط بوجود تليف في عضلة القلب ضعف في الانقباضية لعضلة القلب، ويعني أكثر السميات تأثيرا على عضلة القلب بشكل واضح جدا هي الكحول في تناولها في مستويات معينة قد يؤدي إلى قصور عضلة القلب، وهذا الأمر شائع الحقيقة، والحمد لله أنه بمجرد التوقف تبدأ عضلة القلب في استعادة دورها وانقباضيتها. فضلا عن أن ذلك يعني محرم ولكن من باب
1: جميل
0: علميا يعني.
1: ممتاز. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور علي الشهراني استشاري امراض وتصوير القلب، حديثنا عن موضوع التهاب عضلة القلب. طيب دكتور، الان نتكلم عن الاعراض، وش ابرز الاعراض الاكثر شيوعا لهذا الالتهاب؟
0: اكثر الاعراض التي تؤدي او تجعل المريض يحضر الى العيادة او الى مرفق الرعاية الصحية هو الم في الصدر بالمقام الأول، لأنه واحد من أهم الأشياء التي تنتج عن أي التهاب هو الألم، وبالتالي يجرى أو يقيم المريض لأن ذلك ألم بالصدر كما لو كان هناك أي جلطة. ومن أهم الأشياء التي نتأكد منها أنه ما يكون في جلطة لكن الألم ليس واضحا أو دالا. من الأعراض الأخرى هي ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب، مثل أن يكون هنالك ضعف عضلة القلب وبالتالي يكون هنالك ضيق في التنفس، انتفاخ في القدمين، أيضا الخفقان نتيجة أنه كهربائية القلب تتضرر أو تبدأ في الاضطراب نتيجة وجود التهاب في عضلة القلب. فبالتالي الألم في الصدر، ضيق التنفس والتعب، وأيضا الخفقان قد تكون أعراض لالتهاب عضلات القلب، وبالتالي يجب أنه يتم تقييمها على هذا الأساس.
1: كيف دكتور يصف المرضى هذا الألم يعني من خلال خبرتك في واحتكاكك في المرضى؟
0: الألم الناتج عن الالتهاب يختلف قليلا عن الألم الناتج عن الجلطة في القلب. ألم الجلطة في القلب هو إحساس عام وليس محدد في مكان معين في القلب بالثقل الذي يحصل مع أثناء مثلاً النشاط الوظيفي، يرافقه تعرق، وقد يكون أو قد يمتد هذا الألم إلى الكتف أو الذراع، قد يمتد أيضاً إلى الفك. بينما ألم التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء التامور إذا كان هنالك سوائل في غشاء التامور هو ألم حاد نوعاً ما، وقد يخف أو يقل شدته أو حدته بالانحناء الأمامي للمريض، عكس عندما يستلقي على ظهره فقد يزيد الألم. ففي نوع من الفروقات، لكن إذا كان التهاب عضلة القلب فقط من دون وجود سوائل في غشاء التامور فقد يكون فقط ألم حاد لكنه ليس منتشرا أو لا يتم أو لا يخف مع تغيير وضع الجسم.
1: ممكن يصل للإغماء أحيانا.
0: واحد من أهم الأعراض اللي أمراض القلب بالمجمل هو فقدان الوعي المفاجئ، وهذا قد يحصل نتيجة اضطراب كهربائي في القلب في المقام الأول، وبالتالي فقدان الوعي قد يكون واحد من أسباب من الأعراض التي يحضر بها مريض التهاب عضلة القلب نتيجة اضطراب مفاجئ في كهربائية القلب. صحيح.
1: أوكي. ضيق التنفس يعتبر مؤشر خطير يا دكتور؟ ضيق التنفس
0: أيوة
1: يعتبر مؤشر خطير؟
0: مسألة الخطورة لا يمكن فقط أنها تربط بوجود عرض، لكن ظهور العرض بشكل مفاجئ وبشكل خارج عن العادة هو مؤشر خطر. يعني مثلا في كل الأعراض التي تحصل عند وجود مثلا ضيق تنفس حاد وشديد فجأة يحصل للمريض مؤشر قلق وخطر يجب التقييم. ألم مفاجئ في الصدر، نزول الوزن المفاجئ أيضا من الأشياء الخطرة. فأي تغيير مفاجئ وشديد في حالة الجسم يستدعي فعلا التقييم الصحي مباشرة.
1: طب في بعض الحالات يا دكتور من التهاب عضلة القلب تكون بدون أعراض،
0: وهذا نقطة مرة مهمة حقيقة. نعتقد أن هنالك الكثير من الحالات التي لم نستطع أو لم تكن تشخص نتيجة أنها خفيفة جدا ولم تؤدي إلى أعراض أو إلى نتائج.
1: أوكي. طيب السؤال الآن يا دكتور، هل
0: عفوا أنا ترى
1: سامعني دكتور ولا في إشكالية في الصوت؟ طيب إذا ما في دكتور مو سامعني كالعادة عندنا مشكلة في الصوت للأسف. خلينا نروح الفاصل ونعاود من جديد، نكمل مع الدكتور علي الشهراني استشاري أمراض وتصوير القلب.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.

0: إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع الدكتور علي الشهراني استشاري امراض وتصوير القلب عن موضوع حلقة اليوم اللي هو التهاب عضلة القلب. طيب دكتور، سامعني ان شاء الله بوضوح الان؟
3: ممتاز.
2: طيب بتكلم الان على الجانب الرياضي دكتور، وهذه جانب مهم. بسألك، هل التهاب عضلة القلب مرتبط بحالات الوفاة المفاجئة للرياضيين، ولا ما في سبب وارتباط مباشر بينهم؟
3: والله حتى اللحظة لا يوجد سبب مباشر في الحالات الوفاة المفاجئة التي حصلت أو التي شاهدناها عبر التاريخ للرياضيين المحترفين. لكن قد يكون هنالك أسباب أخرى تؤدي إلى الوفاة المفاجئة. قد يكون هنالك اعتلالات وراثية في العضلة أو اعتلالات كهربائية. طبعاً يوجد الحقيقة مجموعة اعتلالات وراثية لعضلة القلب من أهم أسباب أو من أهم عوامل خطر الوفاة المفاجئة، كتضخم عضلة القلب وانسداد مجرى أو القناة الخارجة من الدم من البطين الأيسر، أيضا اعتلالات تليف عضلة القلب، توسع عضلة القلب، وهذه كلها ناتجة عن جينات أو اعتلالات جينية تورث وتؤدي إلى تليف وتغير في عضلة القلب. أي تغير في عضلة القلب قد يؤدي إلى اضطرابات كهربائية مفاجئة أثناء النشاط البدني، وبالتالي الوفاة المفاجئة. لذا مهم جدا، وأعتقد أنه اللجنة الأولمبية من أهم المتطلبات الفرق الرياضية والمحترفين هو خضوعهم للتقييم القلب بداية قبل كل موسم.
2: أوكي. طب السؤال دكتور الآن، يعني أفهم من كلامك أنه الشخص إذا أصيب بالإنفلونزا حتى لو كانت خفيفة، مفروض أنه ما يمارس الرياضة تكون خطر عليه في هذه الحالة؟
3: صحيح. لا يعني من الصعوبة الحقيقة أنه نطلق هذا الـ يعني التحذير، لكن عادة أثناء الإنفلونزا يوصى بالراحة، وال طبعا تناول كمية جيدة من المياه ومحاولة حماية وتحسين وضع سوائل الجسم. وبالتالي بالمجمل إذا كان هنالك إنفلونزا وأعراض حقيقية للالتهاب مثل الحرارة، التعب، آلام العضلات، فإنه يوصى فعلا بعدم ممارسة الرياضة.
2: المدة الآمنة طيب للعودة للرياضة بعد الإصابة بالإنفلونزا دكتور كم تستغرق تقريبا؟
3: بعد الإنفلونزا يعني أنا عادة إذا راحت الحرارة أو ذهبت الحرارة مثلا وتحسنت عضلات الجسم، وأيضا بدأ الإنسان يستعيد نشاطه، من الممكن أنه يعود إلى ممارسة الرياضة تدريجيا. ترى أخي الكريم، ترى الإنفلونزا ووجود فيروس في الجسم صحيح قد لا يكون مدعاة للدخول في المستشفى والخضوع للأدوية، لكن ترى الفيروسات من الممكن أن تؤثر في أماكن كثيرة. يعني العضلات لا تكون بوضعها الطبيعي في من ناحية النشاط والانقباض والأداء الوظيفي.
2: صحيح.
3: كذلك السوائل، بل إنه هنالك حالات عقم للرجال مفاجئة أو مؤقتة تحصل بعد الالتهابات الفيروسية الكبيرة، لأنه تأثيرها الفيروسات والحرارة على كل شيء في الجسم واضح. وبالتالي التوصيات عادة إنه في أثناء الإصابة الراحة، السوائل، المسكنات الألم قد يكون ذات تأثير طويل المدى أفضل على العضلات وعلى الجسم.
2: ممتاز. يعني باختصار الراحة أثناء الإصابة بالزكام، خاصة الرياضيين، نتكلم الناس اللي مدمنين على الرياضة.
3: طيب.
2: يجب
3: طيب.
2: أنهم يرتاحون خلال هذه الفترة. طيب.
3: طيب
2: السؤال يعني دكتور، هل الرياضيون بشكل عام أكثر عرضة، ولا هم فقط الأكثر اكتشافا لهذا المرض؟
3: التهاب عضلة القلب.
2: أي التهاب عضلة القلب تحديدا.
3: لا، أنا أعتقد أنه هم ليسوا أكثر عرضة، ولكن هنالك يمكن تتحدث عن تأثيرات الرياضة الاحترافية

0: عضلات القدم.
1: اوكي هنا هنا تاثيرها واضح يعني.
0: في هنا القصه تختلف قليلا. الرياضيين المحترفين خصوصا اللي يلعبون الترايثلون والايرون مان وغيرها قد يكون هنالك تاثير للرياضه على عضله القلب. واحد من اهم التاثير انه عضله القلب سبحان الله مثلها مثل اي عضله في جسم الرياضي تتضخم. وبالتالي لان

0: القلب لدى الرياضيين وجد أن هنالك اكتشاف لحالات التهاب عضلة القلب أكثر من الآخرين. السؤال يطرح نفسه، هل فعلا الرياضيين معرضين لكل لديهم التهاب عضلة قلب أكثر من الآخرين؟ أنا شخصيا لا أعتقد، لكن أعتقد لأن هنالك اهتمام بالتغيرات اللي تصير في عضلة القلب، وبالتالي عملية تشخيص أكثر، وبالتالي اكتشفنا حالات أكثر في أوساط الرياضيين المحترفين مقارنة.
1: إذن هم أكثر اكتشافا.
0: الخلاصة الخلاصة أنهم لا أعتقد أنهم أكثر عرضة لالتهاب عضلة القلب، لكننا نكتشفها أكثر بحكم أن هنالك تشخيص أكثر لدي.
1: مش ممكن تكون دكتور لها علاقة بالمكملات والمنشطات الرياضية اللي ممكن تزيد الخطر لهذا الموضوع؟
0: لا يوجد أي دليل على أنه هنالك ارتباط ما بين المكملات والمنشطات والتهاب عضلة القلب، ولكن هنالك طبعا ارتباط كبير في بين تناول بعض الممنوعات خصوصا الهرمونات البناءة وانسدادات الشرايين، وبالتالي الجلطات وضعف عضلة القلب.
1: ممتاز. طيب أبغى أسألك الآن عن التشخيص، كيف تبدأون كأطباء بطريقة تشخيص صحيحة لهذا المرض؟
0: طبعا عادة في أي شيء يتعلق بالقلب نبدأ بتخطيط القلب اللي هو ECG والأشعة الصوتية أو الإيكو لعضلة القلب، ومن ثم أيضا فحص الدم لإنزيمات عضلة القلب، لأنه مهم جدا. واحد من أهم الأمور لتشخيص عضلة القلب أو تشخيص التهاب عضلة القلب هو أن يكون هنالك ارتفاع في إنزيمات عضلة القلب في الدم. هذا يعني أن عضلة القلب تعرضت لإصابة، وبالتالي هذا مهم بالنسبة لنا. وأهم طريقة للتشخيص التصوير القلب طبعا الإيكو والأشعة الصوتية لنتأكد من العضلة، كفاءة عضلة القلب، وبعدها الأشعة المغناطيسية من أجل فحص عضلة القلب نفسها، نسيج عضلة القلب، وتحديد ما إذا كان في مناطق التهابية أو لا.
1: في حالات دكتور يصعب تشخيصها بعد هذا كل الأمور اللي تستخدمونها؟
0: صحيح صحيح، هنالك حالات كثيرة تكون الصورة الكلينيكية وانزيم عضلة القلب واضح مرتفع، ولكن للأسف مع الأشعة المغناطيسية نفشل في تحديد ما إذا كان هنالك التهاب أو لا، نتيجة عوامل متعددة. أحيانا قد يكون الالتهاب لم يظهر بالشكل الصحيح أو الواضح.
1: جميل. طيب خلنا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحياناً تحديات،
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وللتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن في البرنامج، دكتور علي الشهراني هو ضيفنا اليوم، استشاري أمراض وتصوير القلب، الحديث عن التهاب عضلة القلب. طيب نتكلم عن جزئية الأهم دكتور في حلقتنا اليوم اللي هي العلاج. هل التهاب عضلة القلب له علاج محدد؟
0: طبعا ترى صوتي شوي يقطع أيضا. طيب. ولكن أنا سمعت السؤال.
1: أوكي. طيب تفضل.
0: بالنسبة للعلاج ممتاز الآن.
1: أوكي ممتاز.
0: العلاج طبعا العلاج يعتمد على عاملين رئيسيين.

0: إذا كان فعلا هنالك التهاب في عضلة القلب ولكن هنالك استمرارية لكفاءة عضلة القلب لم تتأثر ولا يوجد أيضا اضطرابات في كهربائية القلب، في هذه الحالة العلاج هو عبارة عن متابعة المريض لبضعة أيام، نتأكد أنه لا يوجد أي اضطرابات للقلب أثناء المتابعة، وإذا كان هنالك آلام يتم علاجها من خلال المسكنات.
1: يعني بعض المرضى يعني يشفون تلقائيا بدون تدخل طبي أحيانا؟
0: معظم مرضى علاج التهاب في عضلة القلب لا يحتاجون إلى علاج مباشر لعضلة القلب.
1: متى يحتاجون التنويم دكتور؟
0: طيب التنويم يختلف عن العلاج. عادة مرضى عضلة القلب في حال توجههم للمستشفى وتشخيصهم في الطوارئ مثلا يتم إدخالهم للمستشفى لمتابعتهم للفترة الحرجة اللي هي من 48 ساعة إلى 72 ساعة للتأكد من أنه ما يكون فيه زيادة تأثير الالتهاب على عضلة القلب وبالتالي اضطراب في عضلة القلب أو ضعف مفاجئ في عضلة القلب. هذا مهم جدا.
1: ليش أحيانا الأطباء يمنعون الجهد البدني خلال هذه الفترة؟ إيش ممكن يصير يعني؟
0: لأنه من المحتمل يعني إذا أصبحت العضلة ملتهبة وتم رفع الجهد هذا معناته أنه أنت تطلب من العضلة الانقباض أكثر وبرتم أسرع. ولوجود التهاب في جزء ما من العضلة قد يكون هذا سبب لأن يكون في اضطراب مفاجئ في ضربات القلب وتوقف. بالتالي يجب عدم القيام بأي مجهود أو عدم ممارسة الرياضة خلال هذه الفترة، والأفضل وهذا حسب التوصيات أن يكون المريض تحت المتابعة للتأكد من عدم تطور الحالة في هذه الفترة الحرجة اللي هي 48-72 ساعة.
1: يحتاجون أدوية معينة دكتور؟ ما في أدوية كبسولات أو شيء يستخدمونه خلال هذه الفترة؟
0: عادة فيما عدا المسكنات للألم لا يوجد حقيقة أي علاج مباشر لالتهاب عضلة القلب، لأن الالتهاب زي أي التهاب يأخذ وقته ويبدأ في التحسن.
1: طيب في بعض الحالات تحتاج أجهزة دعم للقلب ولا لا؟
0: هناك حالات نادرة جدا اللي تتطور فيها الحالة بشكل مفاجئ وسريع، وهذا يعتمد على مدى امتداد أو تأثير الالتهاب على عضلة القلب. هذه المجموعات القليلة هم الذين قد يحتاجون إلى أدوية لدعم عضلة القلب وقد يحتاجون إلى أجهزة دعم ميكانيكي لعضلة القلب، وقلة قليلة قد ينتهي بهم المطاف الحاجة لزراعة قلب، لأنه التوسع أو الانتشار السريع للالتهاب لكامل عضلة القلب يؤدي إلى قصور حاد ومفاجئ في عضلة القلب تتطلب أجهزة دعم ذاتي أو الزراعة. طبعا الحمد لله هذه المجموعات قليلة جدا قليلة جدا كل القليلة. أنا معظم المرضى الذين يصابون بعضلة القلب لا يتطلبون أي علاج، كل قليلة فقط قد يكون هناك ضعف في عضلة القلب وبالتالي نبدأ معهم علاج عضلة القلب بالأدوية، وهناك القلة القليلة جدا اللي يعني من ممكن يكون نادر اللي هم قد يتطلبون أجهزة الدعم والزراعة. وأنا زي ما ذكرت لك خلال سنوات اللي مارست فيها طب القلب أربع حالات اللي واجهتها.
1: طب وش المقصود بزراعة القلب؟ يعني زراعة قلب من متبرع ميت مثلا؟
0: صحيح، لأنه قد يكون هذا الالتهاب إذا انتشر بسرعة وأثر عضلة القلب كاملة في هذه الحالة يتم تحويلهم من مركز متخصص ومناقشة إيجاد قلب من متبرع متوفى.
1: وهنا ندخل أيضا في موضوع يتقبل الجسم ولا ما يتقبل الجسم أيضا.
0: صحيح. وهذه حالات طبعا جدا متقدمة وقليلة، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله. فقط أنه تأثير الالتهاب على عضلة القلب قد يصل إلى هذا الحد، لكن هذا الحمد لله نادر.
1: طيب بالنسبة للمضاعفات، فيما لو تم إهمال العلاج، في مضاعفات تحدث لعضلة القلب إذا تم إهمال العلاج بشكل واضح؟
0: المجموعة التي يتم هم الذين تتأثر عضلة القلب أو كفاءة عضلة القلب جراء الالتهاب. هؤلاء يعملون معاملة قصور القلب، وهو أنه يبدأ على الدوائي لدعم عضلة القلب لتحسن كفاءتها بإذن الله. وبالتالي الالتزام فيه مهم جدا، لان كل البيانات والدراسات اظهرت انه الالتزام بادويه اللي ثبتت فعاليه علاج قصور عضله القلب يحسن كثيرا من اعراض التعب والتنفس، ويحسن ايضا من كفاءه عضله القلب عند قياسها بواسطه الاشعه الصوتيه.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف اذا مع فاصل اخير دكتور، ونرجع نكمل حوارنا في الصحه واللياقه من جد اف ام.
2: جد اف ام على هواك. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
5: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: وصلنا للجزء الأخير من حوارنا مع الدكتور علي الشهراني، استشاري أمراض وتصوير القلب. دكتور، الآن بدي أسألك في الختام، يعني كيف نحمي أنفسنا من التهاب عضلة القلب؟ هل في رسالة حاب توجهها للمستمعين عن هذا المرض؟
3: عفوا بس الصوت شوي قطع.
2: طيب أعيد السؤال مرة أخرى، كيف نحمي أنفسنا؟
3: لا يزال يقطع.
2: طيب خلنا نروح الفاصل الأخير.
3: الآن أفضل
2: سامعني؟
3: تفضل.
2: طيب سؤالي هو، كيف نحمي أنفسنا من التهاب عضلة القلب؟ يعني في رسالة تحب توجهها للمستمعين بخصوص هذا المرض؟
3: طيب أول شيء دائما حمان الله وإياكم، التهاب عضلة القلب هو التوصية هو بمحاولة تجنب ما قد يؤدي إلى الالتهابات الموسمية وخصوصا التهاب الكلوماتي. لذا ينصح مجموعات معينة من الناس خصوصا كبار السن أو من لديهم أمراض مزمنة بالحصول دائما على اللقاحات الموسمية للإنفلونزا على وجه الخصوص. الأمر الآخر محاولة تجنب الأماكن المكتظة خصوصا لمن هم معرضين لكل التهابات عضلة القلب أو الالتهابات بشكل عام نتيجة ضعف المناعة من خلال تجنب الازدحام الغير ضروري أو لبس الكمامة عند ذلك عند الحاجة للذهاب إلى الأماكن المكتظة. هذا فيما يتعلق بالحماية. فيما يتعلق بالرياضيين ممارسة الرياضة والالتهابات، فضل دائما أثناء الالتهاب أو الأمراض أو عدم ارتياح الجسم أن تتم إراحته بشكل عام. وعدم التعرض لالتهاب إنفلونزا هو في حد ذاته عملية إجهاد للجسم، لأن الجسم يبدأ في رفع نبضات القلب، التعامل مع نقص السوائل وغيرها، وبالتالي يجب إراحة الجسم عموما وتأجيل الأنشطة الرياضية حتى يستعيد الجسم عافيته. الأمر الثالث وهذا للرياضيين بشكل عام، خصوصا الرياضيين المحترفين أو من يقومون أو يرغبون في بدء الرياضة، من المهم جدا التأكد من قدرة الجسم على القيام بالرياضة سواء إذا كنت مستجدا أو الفحص قبل المواسم الرياضية بالنسبة للرياضيين المحترفين. العملية سهلة وبسيطة، خضوع لتقييم القلب بشكل سريع عن طريق تخطيط القلب والجهد الفحص الجهد أو الأشعة الصوتية للقلب تفيد بإذن الله خصوصا للرياضيين المحترفين في محاولة استكشاف ما إذا كان هنالك أي اعتلال قد يؤدي لا قدر الله إلى عواقب وخيمة في أثناء ممارسة.
2: جميل جدا. طيب في سؤال بس عشان بدي أخذ المستمعين برضو ما نهمل أسئلتهم، في سؤال من فواز يقول: صبحكم الله بالخير، انتشرت في الآونة الأخيرة السجائر والشيشة الإلكترونية وبنكهات مختلفة، هل مشاكلها وأضرارها على القلب أكثر من السجائر العادية؟ ويسأل عن رياضة المشي، كم دقيقة موصى بها للحفاظ على نشاط القلب والصحة بشكل عام؟
3: طيب بالنسبة هذا السؤال مرة ممتاز حقيقة. فيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، كل أنواع التدخين مضرة بالجسم، لكن كل إلى العلم فيما يتعلق العواقب الوخيمة على القلب هي أكثر مع السجائر التقليدية، باعتبار الأبحاث كلها أجريت أثناء السجائر التقليدية. لتظهر أعراض أو لتظهر أثار أي شيء جديد على القلب نحتاج لسنوات متابعة، لذلك أعتقد خلال السنوات القادمة سنعرف أكثر ما إذا كانت السجائر الإلكترونية تحمل نفس الخطر للقلب مقارنة بالسجائر مهم جدا. السجائر الإلكترونية مرتبطة ارتباط كبير بالتهابات الكلوية.
2: جميل جدا. طيب أنا أشكرك.
3: السؤال بالنسبة لرياضة المشي.
2: رياضة المشي
3: إلى 150 دقيقة بالأسبوع، يعني هذه نوصى فيها بالنسبة لنطاق الرياضة وسط من ضمنها المشي السريع
2: اللي ترفع نبضات القلب. طبعا
3: ترفع نبضات القلب ونعم.
2: ممتاز. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الشهراني، استشاري أمراض وتصوير القلب. سعيد جدا بالحديث معك اليوم، وإن شاء الله ألتقيك في حلقات قادمة بإذن الله.
3: وأنا سعد، شكرا لك.
2: ما قصرت دكتور. إذا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم، تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عنبر وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. انطلق مشوارنا معكم أصدقائي على مدار هذه الساعتين.
1: ونصبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا.

0: فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء، وفي بداية حلقتنا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
1: طيب، على مدار ساعتين أصدقاء راح نكون معكم أكيد زي ما تعودتوا في صبح ومساء، راح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آراءكم في المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني خلينا نصبح عليك، ارسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.
0: وبالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الرقم 012-647-7544.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. خلينا نروح لموضوعنا لليوم. اليوم بنناقش موضوع أعتقد مهم ويهم كل أب ويهم كل أم. الموضوع يخص تنشئة الأبناء وتربية الأبناء.
4: طبعا كلنا نكبر ونتربى بطريقة معينة، وكل بيت له طريقة تربية مختلفة عن البيت الثاني، وهذا شيء طبيعي. في ناس من بدري بيتعلموا أنهم يعتمدوا على أنفسهم، يغلطوا، يتحملوا نتيجة الخطأ ويقرروا قرارات خاصة فيهم ويتعلموا من هذا الموضوع. وفي ناس لا، يعني بيعيشوا وسط اهتمام كبير، كل شيء جاهز ومتوفر وكل مشكلة ولها حل على طول.
3: أكيد، يعني يمكن في الفترة الأخيرة صرنا نشوف أبناء اتكاليين إلى حد ما، يعني إلى أن ظهرت التربية الحديثة. لسه ما شفنا النتائج.
4: لا والله شفنا
3: بعدين.
4: لا صدقني شفنا بنشوف.
3: وما أدري شيء التربية الحديثة، يعني عموما يعني في أقاويل كثير في التربية الحديثة.
4: صراحة كل أحد يبغى يسوي شيء على مزاجه
3: يقول لك تربية حديثة.
4: تربية حديثة.
3: طيب، هل التربية اليوم أصدقائي بتميل لصناعة أبناء اتكاليين بيعتمدوا على الآخرين أو شخصيات مستقلة تتحمل المسؤولية؟ من تجربتك كيف أثرت طريقة التربية اللي عشتها على اعتمادك على نفسك اليوم؟ هل تشوف نفسك أنه أنت تحملت مسؤولية من وقت مبكر؟ المجتمع اللي حولك، الناس اللي حولك، بتشوف في ناس في أعمار صغيرة بيعتمدوا على نفسهم بشكل كبير، ولا بيكونوا أكثر اتكالية على الأب والأم والأخوات؟
4: شوف يعني بصراحة أنت كنت بتقول ما أدري ما شفنا النتائج حتى الآن، بس أنا أقول لك يعني لاحظت كده من المحيط اللي حواليا، من اللي تزوجوا في أعمار خلينا نقول في العشرين، ترى في عندهم حالة غريبة جدا. يعني مثلا الأم أو الزوجة صارت أم، تحس إنها مستصيبة في عمرها تماما وما يعرف إيش تسوي. مو زي يعني زمان كانوا
3: هذا الشيء طبيعي،
4: كان الشيء طبيعي. دحين تشوف إنه لا، هي ممكن فعليا تنهار من أقل مسؤولية ممكن تتحملها. الرجل نفس الشيء، تلاقيه اللي بيتزوج في أعمار صغيرة خلاص، يعني هو ما هو فاهم إيش يعني مسؤولية، ما هو فاهم إيش يعني بيت. بتلاقي فيه فعلا نقطة الاتكالية هذه موجودة. فنحن قاعدين نشوف نتائج خلينا نقول 20 سنة اللي راحت، بس أتوقع في الجيل اللي لسه قاعد يتربى الآن الموضوع زايد شوية كمان عن دول،
3: زايد كاتكاليين يعني أكثر ولا مسؤولية أكثر؟
4: لا اتكالية.
3: طيب خلينا نسمع رأيكم أصدقائي. بتشوف اليوم طرق التربية اللي موجودة على الأقل في المجتمع اللي حولك، بتشوف إنها يعني بتطلع ناس اتكاليين ولا أكثر مسؤولية؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154، وقول لنا كمان من وجهة نظرك إيش الطريقة اللي تشوف بيها أنه إحنا نطلع ناس أو أبناءنا يطلعوا عندهم مسؤولية، نعطيهم مسؤوليات صغيرة من بدري مثلا. إيش ممكن نسوي عشان أبناءنا يكونوا أكثر من مسؤولية من سن مبكر؟
4: أكيد نروح مسمعينا لهذا الفاصل ونرجع نتواصل وننتظر مشاركاتكم.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
3: في الأصدقاء. يلا
1: انطلق في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا وموضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن التربية. هل بتميل اليوم إلى صناعة أبناء اتكاليين بيعتمدوا على الآخرين بشكل أكبر ولا شخصيات مستقلة تتحمل المسؤولية؟ وقولوا لنا كمان تجربتكم أنتوا، كيف أثرت طريقة التربية اللي عشتوها على اعتمادكم على أنفسكم اليوم؟
1: أكيد خلينا نأخذ اتصال من أفراح. حياك الله، يسعد صباحك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: تفضلي يا أفراح.
0: يا هلا ومرحبا، تفضلي يا أفراح.
2: طيب الله يعطيكم العافية. صراحة أيوة، خلتهم اتكاليين وما يبغوا يتحملوا مسؤولية شيء، حتى مسؤولية نفسهم ما يبغوا يتحملوها.
1: إيش الأشياء اللي خلتهم اتكاليين؟
2: يعني طريقة التربية مو زي زمان صراحة. طيب لدرجة إن

0: يبوا يسووا مثلا شيء لهم ما يبوا يقوموا يجيبون نفسهم، يبغوا هم وابوهم يجيبوا لهم او اي احد قريب منهم، يا بابا جيب لي يا ماما جيبي لي، طيب قوم انت جيبي بنفسك.
1: فكره ان انا موفر له كل شيء ممكن يكون من باب حب، من باب اني ما ابغى احرمه من شيء، كل تفكير الاهالي كذا يعني.
0: طيب معلاش يعني، بس مو في كل الامور يا استاذ مصطفى، يعني لدرجة انهم خلاص ما يبغوا يسووا حاجة، يبغوا احد يسوي لهم. طفلي سواء طفلي انا خلاص اعلمه من هو صغير، خلاص انا سويت لك، انا موفر لك كل حاجة، بس مو معناه كل حاجة انه انا كل شيء حسوي لك اياه. صح. غرفتك انت مسؤول عنها بنفسك، عن نظافتها، عن كله امورك انت مسؤول عنها، انا حساعدك، انا ما حقصر، بس مو كل حاجة حسوي لك هو.
1: صح. ووجود كمان ممكن عاملة منزلية أو دادة أو اللي يكون يعني في وقت من سن مبكر ممكن يكون مؤثر، خلاص هو متعود شايف كل شيء بيصير وهو جالس ما بيعمل حاجة يعني.
0: وكمان هذا الغلط، الأم خلاص العاملة موجودة هي حتسوي لك، لا العاملة هي مسؤولة عن شغل البيت، مو مسؤولة كمان عن أشياء الأبناء مع الأسف.
1: جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
2: شكرا يا أفراح. معنا كمان اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا ومرحبا بك يا هلا ومصطفى والمخرج عبد اللطيف.
1: اهلا وسهلا
2: فيك.
3: وبي انا نفسي ارحب بنفسي بعد.
1: منورنا، اهلا وسهلا يا باسم.
2: يا هلا ومرحبا فيك. تفضل باسم.
3: والله شوفي، قد ما الواحد تعامل مع ناس وشاف تصرفات، ألقى أنه أهم حاجة أنه يرفع ثقة الأطفال بنفسهم رقم واحد، بعدين يرفعوا الحوار بينهم وبين أطفالهم، ما يخلوا حواجز في الحوار.
1: إيش حيفرق في إيش حيفرق في التربية أو كيف يتأثر الابن بهذا الشيء من وجهة نظرك يعني؟
3: أنه أي مشكلة يجيبها الطفل إذا ما في حواجز يسأل أهله بدل ما يسأل برا.
1: بس هذا موضوع ثاني يعني، احنا نتكلم على فكرة انه كيف الابن او طريقة التربية ما نطلع شخص اتكالي، احنا بنسوي له كل شيء فهو طلع اتعود على كده.
3: لا لا، هو لما يكون يرفع ثقته بنفسه ما يصير اتكالي. الاتكالي ما تعطي لا ثقة ولا تعطي انه يسوي شيء. الاتكالي أحط كل شيء على أبوه وأمه، هذا الاتكالي. فأنت لما ترفع الثقة بنفسه هو يصير يبدأ يفكر، لما يصير يتحاور يبدأ يعطي لنفسه مجال، هذا قال كذا وهذا قال كذا، هذا تصرفات كذا، وفوق هذا وهذا يقدر يحط يعطي قرارات مع نفسه.
2: جميل.
3: واللي أنا أزيده ولا أطول عليكم، إنه الأب والأم يكتشف المواهب في الطفل ويحاول يسقلوها عشان يصير الطفل يلقى شيء يشغل نفسه فيه. لأنه الطفل لو ما لقى شيء يشغل نفسه فيه وأبوه وأمه منشغلين هيروح لبرا، والمصيبة لما يروح الناس ضايع فيضيع معه.
1: جميل، كلام جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: تسلم.
1: أهلا وسهلا. معنا عبد العزيز أبو ريان، حياك الله، صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صراحة الموضوع اليوم جدا جميل، زي جمالكم.
2: الله يسلمك يا رب.
4: المهم يعني شوف، الطفل على ما عوده أبوه. أنا يعني أيام ما كان في فيصل وريان وزي كده أخذهم معايا مثلا على البقالة وأنا أوقف عند برا واقول لهم هيا خذ روح اشتري وزي كذا، ابغى يعتمد على نفسه لا يعتمد علي انا، بكره النهار ما اكون موجود، اقول له روح واشتري الاشياء كذا وكذا ولا تخرج من هناك لين تجيب لي الوصل حق الاشياء اللي اشتريتها. هذه نوع من الاشياء. انا ممكن مثلا لو رحت على البحر هيا اقول له روح شوف محل كذا جميل اختر لنا هو، عشان بعد كده لا يعتمد علي، يعتمد عليه هو، يقول والله أنا دحين كبير يعني وأبوي معتمد علي، فلما نكبر خلاص اعتاد على هذا الشيء، فإحنا غرسنا فيه هذه الأشياء الطيبة.
2: يعني ايش في امثله ثانيه غير يعني؟ انت ضربت مثل لفكره انه اذا رحت تشتري شيء مثلا من السوبر ماركت تخليه هو اللي يبدا يشتري بنفسه، لكن هل

0: تشوف انه دي كفايه ولا في اشياء ومستويات اعلى من كذا كمان؟
1: والله في احنا يعني زي ما احنا تعلمنا واحنا صغار لما كنا في رمضان كانت الوالده بترسلنا للجيران ونحن نروح نودي لهم مثلا سمبوسه وزي كذا وناخذ. فهذه برضو اعتماد علي انا لما
2: في شيء كمان ابو ريان يعني ما انا بسالك عليه فكره اني انا ما اسيب الابن يغلط، انا دائما حريص انه ما يغلط كل شيء صح.
1: لا
2: فهنا لا ما هيتعلم.
1: لا لا لازم يغلط، حتى لو غلط اقول له هذه المره ماشي مضبوط ما في مشكله كلنا بنغلط عشان اديه ثقه في نفسه. لو انا ما يعني لو هو غلط ليه ما تسوي كده ما ادري ايه، فرضا لو جاني ضيف وهو مسك الدله بايش باليسار باليمين والفناجين باليسار يعني اهزه قدام الادمي، لا اقول له لو سمحت ابدل كده عشان كده كده يعني لازم نفهم حتى اي واحد. انت يعني انت ككبير لو عملت غلط ولا اي حاجه وزي دا واحد اتكلم عليه قدام صح. الناس انت ما ترضى.
2: ايوه بهذا الشيء. وكمان ما في شيء ثاني انه من اعمار صغيره دحين صار في اطفال اعمارهم 20 سنه للاسف يعني
0: بالضبط.
1: والله
2: زمان على في التاريخ يعني كان في ناس بتقود دول وهذا ب 11 سنه و 12 سنه و 15 سنه يعني.
1: ايوه انا ايش بقول لك، هذاك اللي يرسل لي طبعا في هذه القصه قديمه بس على العموم يقول له ايه لما نوصل الين الرئيس او الملك او زي كده قال له انت صغير، قال له ان صغير القوم وان كبير القوم لا علم عنده
2: كمان
1: صغير اذا التفت عليه المحافل. يعني اتعلم من هذه الاشياء انه مو شرط انه الانسان لما يكون كبير ما يغلط. او
2: وجيلكم جيلكم كمان ابو ريان يعني انا ما ابغى اكبرك بس يعني كان في تحمل المسؤوليه من وقت مبكر اتوقع يعني.
1: نعم اجل احنا
2: كان عمر 15 يعني هذا عمر خلاص يعني رجال كبير مسؤول.
1: ما بقول لك حتى في الزواجات وزي كده كلهم الكبار يقعدوا وهو يوريه يعني يشوف انت جلست ولا لا قوم. وحتى يعني قبل ما تروح الموقف اللي انت يعني مثلا في الزواج ولا زي يقول لك ترى انت الان راجل وانت نيابه عني فلازم تعمل كده وكده يعني
0: وحتى البنات يعني حتشوفها في هذا العمر برضو ست بيت يعني بتعرف كل شيء. نعم. والام بتعتمد عليها اعتماد كامل
1: بالفعل. ها هذا هو الـ يعني بس هو يبغاله بالحسنة يعني بشويش. مو لو غلط يصفع وكفر يا لا يا حبيبي هذا أيام زمان أبويا وأبوك، لكن الآن في الهدوء يعني خدوا حتى لو غلط خليه يغلط. والإنسان لو ما غلط ما حيتعلم، أنت لو ما غلط ما حتتعلم.
0: جميل يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا لمشاركتك.
1: الله يسلمكم من كل شر بإذن الله. شكرا
2: جزيلا.
0: مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي ونرجع نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا لليوم على أرقام التواصل 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.
1: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين معكم أصدقائي في موضوعنا اليوم، وخلينا نستقبل اتصالاتكم. هل التربية اليوم بتميل لصناعة أبناء اتكاليين بيعتمدوا على الآخرين، ولا شخصيات مستقلة تتحمل المسؤولية؟ كيف تشوف طرق التربية على الأقل في المجتمع اللي حولك؟ هل هي طرق تؤدي إلى صناعة أبناء اتكاليين، أم شخصيات مستقلة بتتحمل المسؤولية؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.
5: نروح الاتصال ومشاركة معنا إبراهيمي. هلو مرحبا.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أسعد الله أوقاتكم كل خير.
5: أسعد الله أوقاتك بكل خير يا رب. يا هلو مرحبا، تفضل.
6: إبراهيم أكلمكم من المنطقة الشرقية الدمام، حياكم الله.
5: يا هلو مرحبا
4: نورتنا. أهلا وسهلا.
6: بادي ذي بدأ أشكر أخوي مستقبل الاتصالات على حسن تعامل ورقية.
4: الله يسعدك. مخرجنا عبد اللطيف عنبر، يعني الشخص الجميل هذا.
6: والله نحن نفرح في أبنائنا وبناتنا الشباب، هم بعد الله عماد هذا البلد. بادي بدأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول

0: معناه والله نسيت الحديث. أي الخير في أمتي حتى آخر الزمان. وعلي رضي الله عنه يقول لا تربوا أبناءكم على ما تربيتم عليه فإن زمنكم ليس كزمنهم. إحنا في زمن الآن يختلف عما مضى أيام الآباء والأجداد. وأنا سبق لي يعني حصل لي شرف أني تواصلت معكم. أنا متخصص في لجنة إصلاح ذات البين. تأتي عندي مشاكل ما تخطر على بال بشر. ولكن الآن الزمن هذا الجيل إلا من رحم الله للأسف الاتكالية موجودة. والسبب الأول والأخير الآباء والأمهات. بمعنى
1: حلو إيش إيش الأسباب بالضبط؟
0: أنا أقول لك في في في أنا حصل عندي مشكلة. أحد الأمهات إيش تقول؟ تقول أنا ما أبغى بنتي تمر باللي مريت فيه أنا. قلت يا بنت الحلال أنت وقتك كان وقت جوع، ما في تقنية، تلفزيوني الساعة 11 يقفل، في أمور كثيرة كانت مقبولة. الآن الزمن تطور، إحنا الآن في زمن الانفتاح. الآن إحنا يعني كل العالم في جوالك، يوصل عندك، تقدرين تسوين كل حاجة بجوالك. فمو من المنطق. ولا طبعا الآن زمن يعني الحمد لله إحنا في نعمة وفي خير في هذا البلد المعطاء. ولكن أن ابنك أنت جالس في مكان، في مجلس، في اجتماع، في زواج، في مناسبة، ابنك يتقدم عليك تناديه ما يرد عليك. يعني أنت تكون في مجلس خاص في بيتك تنادي يا فلان يا فلان يا فلان، بعد خامس مرة يرد عليك. إحنا في زمننا الأب لو إنه في آخر الدنيا قال كيف الآن سم على طول. فالزمن الآن صح. زمن التقنية. إحنا يعني أنا ما أبغى أجي على جهة من جهة سواء الأم أو الأب، فيما مضى كانت الأم لها دور كبير في تربية الأبناء. والأب ما كان يربي، الأم هي اللي تربي، ولكن الأب كان هيبة. الآن لا، يعني تحصل مشكلة تلقى الأبناء سواء الذكور أو الإناث يتجهون للأم، والأم تخبي ما تعلم. يعني ما تجيك أنت يا أبو فلان، أو مثلا أنت تكون جالس في ذا غلط الابن أو ذا، تلقى الأم تنط أول شخص يدافع عن ابنها سواء أخطأ أو قال أو كان على يعني طريق صواب. الآن دور الأب، يعني دور الأب الآن مفقود. طبعا إحنا ودنا أنه وعيالنا وبناتنا فيهم خير، ولكن
1: ايش رايك في فكره التوجيه الدائم؟ يعني اكيد مع الاب والام مطلوب منهم انه يوجهوا ابنائهم بشكل كبير، لكن فكره ان انا اوجهه على الكبيره والصغيره، وفكره ان انا احدد له كل شيء في حياته في يوم وايش يسوي باوامر مني بتوجيهات مني، هنا فين راحت شخصيته؟ انا ماني قاعد اكون شخصيه.
0: لا صح انت صادق، الاب هو القدوه، الام هي القدوه. الان انا كاب ادخن قدام عيالي وأسوي أمور لا تحمد عقباها، لساني طويل أقول كلام بذيء وأنصح ولدي ها يا فلان لا تدخن. كيف أنت قدوة؟ مو التربية بالقدوة، الأب والأم بالقدوة. لكن لما يجيك الأب للأسف قدوة سيئة، أكيد الإبن راح يطلع قدوة سيئة. بعض الأباء الآن في وقتنا الحالي ما شاء الله تبارك الله في بينه وبين عياله صداقة، يعني لما يمشي الأب والإبن تحسهم أخوان، ما تحس هذا أب وهذا ولده. ليش؟ لأنه مبدأ أول شيء الثقة، أني أنا ابني يجي يجلس معي ويفضفض يقول لي يا أبوي والله أنا حصل اليوم 1 2 3 وإحنا بشر نخطئ ونصيب، ولا الخطأ على حسب. لما أنت توجه ابنك وتعامل ابنك كصديق راح ابنك يبدع وراح يكون قدوة حسنة، ونقول لا لا لا بلدنا فيها خير. لكن الزمن تغير، هذه النقطة جيل الثمانينات والتسعينات والذا القديم لابد انه يعرف ان الزمن تغير.
2: طيب لا ابدا، يعني احنا نستغل اتصالك معانا وانت تكلمت عن نقطة وختمت فيها كمان انه الزمن تغير. طيب يعني اللي يسمعك الان ويشوف انه نحن نبغى نتعامل مع الزمن الحالي والابناء اللي يعيشوا في الزمن الحالي، كيف ممكن نربيهم على عدم الاتكالية؟ اذا نحن نقول انه الشيء اللي تربوا عليه الاجيال السابقة الثمانينات والتسعينات ولا حتى 2000 انه هو شيء مختلف، كيف نحاول ان احنا نبني او نصنع ابناء ما فيهم الاتكالية اللي قاعدين نشوفها؟
0: الثقة ثم الثقة ثم الثقة. ليش؟ لانه ممكن انت الحين ابنك او بنتك يروح يسوي امور كبيرة، واحنا الان في زمن الانفتاح. الان المرأة تقود، تقدر تسافر بدون اذن، تقدر تروح بدون يعني انت ما تدري. كذلك الابناء، انت لما تضع ثقتك في ابنك او بنتك باذن الله راح يكون الاعتماد في امور كثيره. بمعنى يا اخي انا انا انا اتكلم عن نفسي، انا عمري 8 سنوات الله يرحم ابوي وموتى موت المسلمين، كان يطلعني من الغنم راح يلا اطلع 8 سنوات. جيت انا من ضواحي مدينه الرياض، جيت وانا عمري يمكن 16 سنه اسف بعد ما تخرجت من الثانوي وامشي على رجلين عشان اقدم الجامعه، ما حد قال لي روح ولا. وكنت في امور يعني حصلت امور في ايام ذا، كنت والله العظيم اقسم بالله افكر في امي، كنت ابغى اترك المكان اللي انا كنت فيه لكن افكر بامي، اقول امي مع ان امي اميه، اقول امي كيف نظرتها لي لما اجيها وانا طالع ما كملت دراستي. فالان الثقه ثم القدوه الحسنه وان شاء الله نقول خير
2: ان شاء الله.
0: شكرا لكم واسفين يا طارق.
2: شكرا شكرا لمشاركتك معنا.
0: شكرا حياكم الله.
1: طيب معنا يوسف، حياك الله.
3: محمود يوسف.
1: محمود يوسف حياك الله.
3: يا استاذ مصطفى، استاذ علاء، الاخوه كلهم اللي بيسمعونا صباح الخير عليكم.
1: صباح النور والسرور يا محمود يوسف
3: حبيبي يا ريس. دلوقتي بص، احنا اللي المفروض ان احنا الجيل اللي بيطلع متواكل على اهله، الاهل نفسهم دلوقتي هم كمان بقوا متواكلين، يعني بقى عندهم هم الكسل، فهم بقوا فاقدين الشيء، صعب قوي ان هم يعني يعطوه لابنائهم. احنا دلوقتي المشكله ان الاهل نفسهم بقوا هم عندهم التواكل، بقى هو مكسل، هو عايز يقضي مصلحته وهو قاعد بيقضيها بالتليفون، مش متحمل حتى المسؤوليه ان هو يسعى ويروح يشوف اهله ويشوف اخواته، هو نفسه ما بقاش متحمل للمسؤوليه. فاحنا دلوقتي يعني احنا اتربينا زمان كنا نقعد كده على الطبليه واحنا بناكل، يجي الاب وهو احنا قاعدين يقول المشكله، انا في مشكله، يعني كان بيخاطبنا على قد عقولنا، احنا في عندنا كذا عندنا كذا، وانت ايه رايك وانت ايه رايك، المشاركه ان انت بتشارك ابنك من وهو صغير انه ازاي تسمع منه انه هيحل، حتى لو ممكن تلاقي عنده حل للمشكله كبيره انت مش ما لقيتهاش حل انت كشخص يعني كبير وناضج. المشاركه يعني احنا دلوقتي لازم حتى في ظل التطور التكنولوجي اللي والوسائل الميديا اللي الاولاد بيتواصلوا بيها، بقى كل شيء عندهم سهل. فاحنا لازم يعني ايه نحد من تعامل ولادنا معاها، نخلي ولادنا دايما نحملهم بعض المسؤوليات، انت عليك كذا. يعني انا بتعامل مع ولادي دلوقتي اقول لهم ايه، انت دلوقتي بدا العام الدراسي، انت في عمل، انت مسؤوليتك في العمل ده ان انت تذاكر وتنجح وتجيب لي مجموع، ده عملك، انا بروح بشتغل وبنتج وبجيب لك فلوس اخر الشهر، بدي لك دروس، بجيب لك لبس، بجيب لك ده، انت في المقابل عندك عمل خاص بيك اللي هو المذاكره بتاعتك، فانا هنا حملته مسؤوليه، فما تسيبوش من غير ما انا دايما احسسه كده ان هو عليه مسؤوليه، ان هو عليه مسؤوليه، عليه مسؤوليه، فبالتالي المسؤوليه بتكبر جواه، بتكبر معاه في

0: بيطلبوا ده، فانا علشان ما اخلوش اقل منهم فبالتالي بعمل له نفس القصه، فخلاص هو بياخد على ان هو بقى متكل ان انا بعمل له كل حاجه. بخلاف لو انا في المحيط اللي انا عايش فيه، الاولاد هنا متحملين مسؤوليه في الدراسه، متحملين مسؤوليه في شغل، بيطلعوا يشتغلوا زي الاستاذ اللي كان بيتكلم قبلي وبيقول في سن 8 سنين كان بيطلع يشتغل. احنا نفس الحكايه كنا احنا واحنا صغيرين، انا كنت بشوف زمايلي بنيجي خلاص وقت الدراسه انتهى والعام الدراسي انتهى بيطلعوا يشتغلوا. انا كنت ولد على 5 بنات، كان والدي ما بيحبش ان انا اطلع، يعني وجد نفسي في اعمال بره، كنت بغير اقول له لا انا طالع زيهم، انا طالع مع اصحابي، انا هطلع اشتغل معاهم، فهمتني؟ فالوسط بيؤثر على الطفل نفسه. جميل. فاحنا دلوقتي ان المفروض الاهل يعني هم كمان يربوا نفسهم او يحاول اللي هو بقى دلوقتي متواكل يحاول يراجع نفسه عشان يطلع ناتج كويس، ان هو يحسن من نفسه هو اولا.
1: وهذه نقطه يعني صراحه نقطه جميله جدا انت طرقت لها محمود، انه نحن يعني اصبحنا اتكاليين يمكن بسهوله الاشياء اللي صارت في حياتنا، يمكن واحد حتى ما يروح يشتري مثلا شيء من السوبر ماركت يطلبه يجي لعنده، فنقيس على كده برضو اشياء كثير، وهذا بينتقل السلوك بشكل او باخر
0: صح للطفل. فاحنا دلوقتي احنا الاول نقوم نفسنا احنا كارباب اسر، وبعدين نبدا بقى ان انا يعني ابني ابدا بقى ايه اللي انا بطبقه على نفسي ده اطبقه معاه، اشاركه معايا، احمله مسؤوليه، حتى ولو كانت المسؤوليات دي مش هتضر بنفع، يعني انا لازم اقول له لا انت متحمل النهارده مسؤوليه انك هتنزل عليك طلبات البيت من السوبر ماركت، انت النهارده عليك ان انت مسؤوليتك النهارده ان
2: اديله
0: انت
2: اديله مهام معينه في اي شيء،
0: اديله مهام معينه يا استاذ مصطفى برافو عليك، اللي هو احسسه ان هو ذا قيمه. هو نفس الطفل لما بيطلع وبيحس ان هو يعني عنده قيمه، ان هو مطلوب منه اشياء يعملها، دي بتقوم شخصيته بتخليه شخص سوي، فهمتني؟ بتخليه ان هو قادر انه يتحمل مسؤوليه، وبعدين بكره بقى بتزيد عليه المسؤوليات بتقدر انت يعني تعتمد عليه، بتحس ان انت طلعت شخص نافع للمجتمع اللي بيعيش فيه. انما احنا بقى كاهل احنا اللي عايزين نتربى بيني وبينك قبل الاولاد.
2: يعطيك العافيه محمود، شكرا لك،
0: شكرا لكم على طرحاتكم الجميله بصراحه، انتم تيم رائع، ربنا يوفقكم.
2: الله يسعدك، شكرا لتواصلك،
0: تحياتي، مع السلامه.
1: مستمعين أكيد مكملين معاكم المشوار، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. نرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي آلاء محمد، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج وسام بحة. نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، نتكلم على تربية الأبناء وتنشئة الأبناء، وكيف يعني ما نخلي أبناءنا اتكاليين بشكل كبير، وإيش الأساليب اللي ممكن نستخدمها علشان يعني نطلع أبناء عندهم اعتماد على النفس أكثر، وعندهم ثقة بأنفسهم أكثر، ويتحملوا مسؤوليات من وقت مبكر.
1: أكيد، يعني الاتصالات اللي وصلتنا حتى الآن ما شاء الله كلها اتصالات جميلة جدا، والمشاركات رائعة، والنقاط اللي انطرحت جدا ممتازة. لما نتكلم عن الأطفال الاتكاليين أو الأبناء الاتكاليين أو لما يكبروا ويكونوا اتكاليين، هذه تعتمد أكيد على عوامل جدا كثيرة. يعني البعض يتكلم عن التربية، بس هل هي بس التربية؟ يمكن قبل شوية كان محمود يتكلم عن نقطة مرة صراحة يعني ملفتة للانتباه، إنه نحن نفسنا صرنا اتكاليين بدون ما نشعر. يمكن ما تربينا اتكاليين لكن صرنا اتكاليين.
0: صح، والاتصال اللي قبله يعني يتكلم كمان عن القدوة، وإنه الابن بيتربى بالقدوة، مو ما بيتربى فقط بالأشياء اللي احنا بنعلمه، هي كمان بالأشياء اللي بيشوفها من والدي. خلينا نشوف الواتساب. فؤاد قطان يقول في مرحلة الطفولة يحتاج الطفل إنه يشعر بحب وعاطفة والديه وأن يبادلهم ذات الشعور، لكن بعض الآباء ما يعرفوا يعبروا عن مشاعرهم لأطفالهم، واللي يخليهم بيعيشوا طفولة فيها حرمان عاطفي. هذا الحرمان العاطفي اللي بيعيشوا الأطفال تسقط أو يسقط إثارة سلبية نفسية واجتماعية على حياتهم المستقبلية، وتجعلهم ناس اتكاليين في الكبر. ودمتم بخير، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك، شكرا للصور الجميلة. فؤاد مسوي لنا تصاميم.
1: بس خليني أقول لك يا فؤاد،
0: خليني أقول،
1: قول،
0: حط صورتي ومسوي تصميم جميل كده وكاتب
1: يلا خلينا أقول جزئية حقتي،
0: لكن حط صورة ثانية
1: اللي هي مو صورتي، يعني بس نقول لك يا فؤاد هذه مو أنا،
0: مو صورة آلاء تماما، وكاتب المذيع آلاء محمد،
1: مو أنا
0: أبدا. طيب اللي حاب يرسل لنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28، وعلى الواتساب على الاتصال كمان 012-647-7154 و012-649-5154. معنا محمد، حياك الله.
2: ايوه السلام عليكم، مس النور.
0: نعم مس النور وسرور، اهلا وسهلا
2: اهلا جميعا، نسلم على جميع المستمعين اذاعه جد

0: طاقم البرنامج.
1: يا هلا مرحبا يا محمد، تفضل.
0: هلا بكم، بس انا حابة اعرف الموضوع يعني، عشان انا دخلت على الهواء وما اشتغلت معي الان.
2: طيب نتكلم على طرق تربية الأبناء والأساليب اللي اليوم بنشوفها في المجتمع. هل بتشوف إنه إحنا في كثير من المجتمعات اليوم في أبناء اتكاليين أكثر من وقت سابق، وهذا بيعود لطريقة التربية، ولا بتشوف إنه لا، الجيل الحالي عنده مسؤوليات أكثر وهذا الموضوع غير صحيح؟
0: بالنسبة لي أنا أشوف إن الموضوع يعني ما في اتكالية، بالعكس يعني الأغلبية أنا شفتهم يعني اللي يشوفه يعني في الدراسة أو هذا يعني فيه أشوفهم يعني على حسب ما أشوفه أنا يعني ما الصباح يعني سواء في مدرسة أو إنه في مكان يعني عمل يعني مجرى العمل، إن يعني فيه نشاط يعني من الصحيان بدري زي كيف، لكن إذا رجعت يعني هذه فترجع يعني للتربية صح، يعني على قولك التربية الصح لها دور يعني من ناحية يعني الواحد يصحى صباحا وزي كذا، بينما ترجع يعني التربية في أشياء يعني الواحد يتعود عليها سواء فطرة وتكون بديهة يعني في الإنسان، من مجرد يكون يعني أننا نتكلم بشكل يومي، ما نتكلم يعني عن سنة أو سنتين وعشر، نتكلم بشكل يومي لمدة يعني سنة أو سنتين زي كذا، يعني أنه من أحيانا الواحد الصباح إلى نهاية اليوم يعني أشوف فيها يعني مثلا استمرار على النشاط يعني الصباح الى نهايه الدوام زي كذا، سواء في مقر العمل او في المكان اللي الواحد يذهب له، يعني انا اشوف فيها زي ما يقولون انه يعني متابعه جيده سواء من الاباء او من الامهات، يعني سواء يكونون معهم او لا يكونون بدونهم.
2: جميل،
0: حبينا نشارككم دائما متلقين.
2: شكرا لك يا محمد، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا. طيب معنا فهيدة، حياك الله، صباح الخير.
3: هلا،
2: أو مساء الخير.
3: هلا بخير الله، أمسي عليك وعلى هلا وعلى المخرج وجميع من يسمعنا، الله يسعدك.
2: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
3: اليوم موضوع أخم عنه ويش التربية للأطفال.
1: احنا نتكلم عن الأطفال أو الأبناء الاتكاليين، كيف ممكن التربية تساهم في هذا الموضوع، وإيش الخطوات اللي ممكن الأهل يقوموا فيها حتى ما يكونوا أبنائهم اتكاليين كمان؟
3: يعني هذه من التربية من الصغر، يعني على الأم على الأب والأم، يعني على تحمل المسؤولية من صغرهم. يعني
2: كيف؟
3: يعني أنا من صغري خلاص أخلي الولد مع أبوه، يعني والبنت مع أمها تدخل المطبخ، يعني أتحب حتى تنظم ترتيب، تبدأ بترتيب ملابسها ملابس أخوانها، يعني إذا كانت كبيرة كذا الولد الثالث بعد مع الأب يعني أو حتى مع الأم ربي، يعني يكونون يعني من الصغر، يعني ما في فائدة. أنا أشوف إنه العمر يعني تقريبا من 6 سنوات ولا من 7 سنوات يبدأ من مرحلة المدرسة اللي ما هي الروضة، يعني من مرحلة الأولى ابتدائي على قولتنا، يعني يبدأ مسؤوليتهم ربي الأطفال، يعني ما هو الأطفال حتى من صغر ولا تقريبا من 5 سنوات. أشوف ما شاء الله بعض الأمهات لو يعني روحي أطفي رضاعة أخوكي، جيبي هذا وديل هذا كذا، يعني
1: حلو.
3: وأهم شيء من أول نوع ترتيب الغرف، يعني ترتيب ملابس وترتيب يعني أحياء بشيء بسيط بس.
1: حلو، يعني شيء جميل جدا انك بتقولي يا فهد انك المحيط اللي حولك موجود فيه هذا الشيء، وفعلا الامهات بيحاولوا يغرسوا هذه الامور في الابناء من العمر المبكر.
3: وانا شوف الله تبارك الله، يعني هالحين في يعني لا يقولوا لي السوشيال ميديا او جالس على جواله، لا هي تربيه مع جواله له وقت، الدراسه له وقت، يعني التعليم له وقت، يعني غرزه هذه المبادئ والاطفال وتحمل الحريم الصغر لها وقت، يعني ما هو كل الوقت انا قاعده بس يقول جدي قومي معي روحي.
1: بالتوازن، التوازن كمان اكيد مطلوب. جميل كلامك في هذا، يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك.
3: الله يسلمك،
1: مع السلامه. كملين معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم حول موضوعنا والأطفال وتربيتهم، كيف نقدر نربي أطفال غير اتكاليين، يعتمدوا ما يعتمدوا على الآخرين ويكونوا أصحاب شخصيات مستقلة تتحمل المسؤولية.

0: جدة اف ام.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

0: لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
1: في الزحمه.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
6: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم عن تربية الأبناء. هل التربية اليوم تميل لصناعة أبناء اتكاليين بيعتمدوا على الآخرين، ولا شخصيات مستقلة تتحمل المسؤولية؟ ومن تجربتك كيف أثرت طريقة التربية اللي عشتها على اعتمادك على نفسك اليوم؟ يعني هل كان في دلع زائد مثلا أثر على طريقة تعاملك اليوم وعلى مسؤولياتك، ولا كان العكس؟ كيف تشوف طرق التربية اليوم بتطلع أبناء فعلا اتكاليين ولا أبناء بيتحملوا المسؤولية؟
7: أكيد طبعا نحن بننتظر مشاركاتكم مستمعينا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على الرقم 012-647-5444 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.
6: يلا معنا اتصال جديد. ألو مرحبا، علي معنا، حياك الله.
8: عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا علي.
8: مرحبا نور مصطفى، اخبارك؟
6: الحمد لله، يا اهلا وسهلا.
8: يا اهلا مصطفى، مستعد على اهلا والله.
7: يا اهلا ومرحبا فيك يعني.
6: تفضل اعطيني رايك.
8: والله يا مصطفى، شوف يعني بالنسبه للموضوع، انا اشوف انه انك تعتمد على نفسك لامور يعني كثيره، يعني زي ما اشار عبد العزيز زمان الله يسعده ورجال، ذكر نقطه مهمه انه كان يخلي ابنائه ايش يروحوا للبقاله ويجيبوا الاغراض.
6: قصدك انك يتعلم المسؤوليه من مهام انت تعطي له هي، سواء كانت اشياء يجيبها او اي مهام معينه.
8: اي نعم، يعني انا الحين مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال يا مصطفى، لا حصلت على عمل او وظيفه زي كذا، برضو انك خلاص تعتمد على نفسك، تصير انت صاحب اعمالك وصاحب خصوصياتك.
6: جميل
8: جدا، تعتمد على الاهل زي كذا يعني.
6: جميل جميل جدا علي، يعطيك العافيه، شكرا لك.
8: جزاك الله من الصفا، يا اهلا وسهلا واسلام.
6: طيب كمان اتصال معنا. الو مرحبا. الو مرحبا، مساء الخير.
9: الو،
6: حياك الله، اهلا وسهلا يا ورد.
9: اهلين، كيف اخبارك؟
6: الحمد لله، يا اهلا وسهلا.
7: مرحبا، تفضل يا ورد.
9: عيد الموضوع استاذ الاء، معليش.
6: الموضوع طيب، احنا راح نعيد الموضوع ونرجع نتواصل معك مره ثانيه. طيب على الواتساب، تربية الأطفال، هذا رسالة من مازن يقول: تربية الأطفال تكون مسؤولية الأب والأم، وهذا طبيعي. الاتكالية تأتي من الدلع الزايد، هذا هو سبب بعض الأطفال أو تربية بعض الأطفال على الاتكالية.
7: هو فعلا الدلع جزء كبير من الموضوع أعتقد. كل ما زاد الدلع كل ما زادت الاتكالية،
6: ما في شك. أنه إذا الدلع بمعنى إيش؟ أن أنا موفر له كل شيء، أن أنا مثلا ما أوجهه، ما أكون صارم في بعض الأحيان، طول الوقت أنا مدلع فيه، طول الوقت طلباته مجابة، هنا راح نروح لطريق خلاص. هو ليش هيتحمل مسؤولية؟ هو ما هيعرف يعني، وما يلام لأنه هو ما عرف الطريقة، ما عرف ليش يتحمل المسؤولية أصلا.
7: حتى الأشياء البسيطة اللي ممكن بالنسبة للناس العاديين إنه هو يقوم بها هذا الطفل، ممكن بعض الأهل ترى يعني يحسوها شيء كبير مرة، إنه مثلا طلب منه يعمل خلينا نقول شيء يأكله خفيف، بالنسبة لبعض الأهل شيء كثير، يعني إنه ليش يعني هو المفترض إنه أحد يجيب له الشيء اللي عنده.
6: لا لا، وصلت لمرحلة إنه الطفل أو خليني أقول شخص، مو طفل يعني 12 سنة 13 سنة، يقول للعامل المنزلي يجيب لي موية، يقول لي أمه يجيب لي موية، يقول لي أخته يجيب لي موية.
7: بالضبط،
6: ما يقوم يجيب كاسة الموية لنفسه يعني، ليش؟
7: وأمثلة أتوقع في الموضوع ده جدا كبيرة، وبشكل أو بآخر الأهل من منطلق الدلع أو من منطلق الحب أو أيا كان السبب بيزعوا هذه الاتكالية بشكل واضح وكبير جدا.
6: أكيد. خلينا نسمع رأيكم في هذا الموضوع أصدقائي، اللي حاب يشاركنا على 012-64-77-154 012-64-9-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
5: اللي يلا انطلق
1: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا اليوم عن موضوع تربية الأبناء وكيف يعني ننشئ أبناء يكون عندهم مسؤولية أكبر وكمان ما يكونوا اتكاليين بشكل كبير، خاصة أنه شفنا الموضوع في الفترة الأخيرة أو مع الجيل الحالي صار فيه اتكالية عالية كمان على الأباء واتكالية على أشخاص آخرين، على العاملة المنزلية، على أشياء كثير. كلنا نكبر لكن مو كلنا بنتربى بنفس الطريقة. في ناس من طفولتهم تعلموا يعتمدوا على أنفسهم، يغلطوا يتحملوا يقرروا ويتعلموا بيعيشوا نتائج اختياراتهم.
3: وفي ناس تانين لا بالعكس بيعيشوا وسط حماية واهتمام وكل شيء جاهز وكل شيء له حل وكل تعب أحد يعني بيمنعه قبل ما حتى يبدأ. وهذا الشيء طبعا بيطرح السؤال، هل كثرة الراحة بتبني شخصية قوية فعلا ولا أحيانا بتصنع إنسان يتعب من أول ما يواجه أول صعوبة في الحياة؟
2: خلينا نشوف الدراسات العلمية إيش قالت في هذا الموضوع. علم النفس بيفرق بين الرعاية والحماية الزائدة. الرعاية الصحية تعني الحب، الدعم، الأمان، التوجيه. أما علم النفس قال في الحماية الزائدة التدخل المستمر، منع الابن من التجربة، حل كل مشاكله، اتخاذ القرارات بدل عنه، الخوف المبالغ فيه على الابن. وكمان في الدراسات التربوية تقول إنه الحماية الزائدة تعتبر من أكثر الأشياء اللي ممكن تؤخر بناء الاستقلالية عند الأبناء.
3: أكيد. كيف بتتكون الشخصية الاتكالية؟ الشخصية الاتكالية ما بتظهر فجأة في عمر كبير، هي غالبا بتبدأ من الطفولة لما الطفل يتعود إنه أحد يرتب غرفته وسريره، أحد يدافع عنه، أحد يحل مشاكله، أحد يقرر بدل منه، أحد يتحمل أخطائه. هنا العقل بيتعلم مع الوقت إنه مو مضطر يبذل جهد كامل عشان يعتمد على نفسه، ومع السنين بيصير هذا الشخص يخاف من المسؤولية ومن القرارات ومن المواجهة ومن التجربة الجديدة ومن تحمل النتائج كمان.
2: أكيد. وزي ما قلنا إنه الغلط جزء أساسي من بناء الشخصية. في مفهوم مهم في علم النفس اسمه التعلم بالتجربة، ويمكن كثير تمر علينا هذه الكلمة إنه جرب عشان تتعلم. يعني الإنسان ما يتعلم فقط بالنصائح، يتعلم لما يجرب بنفسه. الطفل كمان اللي يمنع من أي خطأ غالبا يكبر يتوتر من التجربة، يخاف من الفشل، ينهار بسرعة عند أول خسارة أو يعتمد على غيره في اتخاذ القرار. لكن الشخص اللي سمح لي أنه يغلط ويتعلم غالبا تكون شخصيته أقوى مع الوقت.
3: خلينا نقول كمان أنه يعني بعض الأهالي بيربطوا الحب بالخدمة المستمرة، يعني بالنسبة لهم فكرة الحب يعني ما نخلي هذا الابن يتعب، ما نخليه يواجه، ما نسوي عنه كل شيء، نوفر له كل شيء بسرعة. والمختصين يشوفوا أنه الخدمة المستمرة أحياناً بتمنع الأبناء من اكتساب مهارات أساسية زي إدارة الوقت وتحمل المسؤولية والصبر والاعتماد على النفس وحل المشكلات والتعامل مع الضغوط.
2: وكمان خاصة أنه الحياة اليوم صارت يعني أسهل، لكن هذا في يعني جوانب إيجابية وفي جوانب كمان سلبية. أحياناً يعني زمان كان الإنسان يضطر يعتمد على نفسه أكثر، يخرج يتعامل يتحمل يصبر ينتظر كمان يحاول أكثر من مرة. أما اليوم كثير من الأمور صارت سريعة جدا، الأكل يوصل، الخدمة متوفرة، التطبيقات يعني تنجز كل شيء، الأهل يتداخلوا بسرعة والحلول جاهزة موجودة دائما. هذا خلق عند بعض الأبناء صعوبة في تحمل التأخير، تحمل الرفض، التعب، الفشل حتى أو حتى الملل أحيانا يعني.
3: كمان الدراسات تتكلم عن ضعف المرونة النفسية. المرونة النفسية بتعني قدرة الإنسان على التكيف مع الضغوط والمشكلات. وفي مختصين بيشوفوا أنه بعض الأبناء اليوم عندهم حساسية أعلى تجاه الضغوط، مو عشانهم أضعف بطبيعتهم ولكن لأنهم ما تعودوا يواجهوا هذه الصعوبات بشكل تدريجي. يعني أحيانا أول مشكلة بسيطة بتسبب انهيار نفسي كبير لأنه الشخص تعود أنه دائما في أحد ينقذه بسرعة.
2: كمان كثرة التدخل يعني تمنع بناء الثقة بالنفس لما الأهل يدخلوا في كل شيء يخص الابن، اختياراته، علاقاته، القرارات، مشاكله. وهذا لما يكون بشكل دائم وبشكل كامل أحيانا كمان تصل رسالة للابن برسالة غير مباشرة أنه أنت ما تقدر تسوي هذا الشيء لوحدك، لازم إحنا اللي نساعدك. ومع الوقت تضعف ثقته بقدرته على التصرف بنفسه في أمور حياته بشكل كبير.
3: كمان خلينا نقول إنه الاستقلالية ما تعني القسوة، وهذه نقطة جدا مهمة. تعليم الأبناء الاعتماد على النفس ما يعني الإهمال أو القسوة أو ترك الإبن هذا يواجه الحياة لوحده أو عدم دعمه عاطفيا، ولكن التربية الصحيحة تكون لما يكون الأهل موجودين للدعم، مو عشان يعيشوا الحياة بدلا من هذا الإبن. يعني نوجهه نساعده نخليه يجرب ويفكر ويتحمل جزء كمان من النتيجة.
2: كمان المسؤولية تبدأ من أشياء صغيرة جدا، يعني الاعتماد على النفس ما يبدأ فجأة بعمر 20 أو 30، لكن يبدأ من تفاصيل بسيطة جدا في الطفولة، مثلا ترتيب غرفة، تحمل نتائج النسيان، اتخاذ قرارات بسيطة، إدارة مصروف. المشكلة في يعني مسؤوليات البيت حل بعض المشاكل بنفسه، يعني المشاركة في مسؤوليات البيت تحل يعني كثير في هذا الجانب. هذه التفاصيل الصغيرة تبني مع الوقت شخصية ناضجة ومستقلة.
3: كمان خلينا نقول إنه أحياناً النية الطيبة بتصنع نتائج عكسية. كثير من الأهالي نيتهم الحب والخوف، لكن كثرة الحماية أحياناً بتخلق أبناء يخافوا من التجربة، يعتمدوا على غيرهم، يصعب عليهم اتخاذ القرار أو يشعروا بالعجز أمام أبسط الضغوط. وفي المقابل التربية المتوازنة غالبا بتصنع شخص يعرف انه عنده سند، ولكن ايضا يعرف انه عليه مسؤولية،
2: خاصة ان الحياة برا البيت على يعني ما بتعطي حلول جاهزة لكل مشكلة، ولا يكون في دائما شخص بينقذنا طول الوقت، واحد بيلوم ورانا، واحد يوقف معانا في مشاكلنا. فبيلاقي نفسه الشخص بعد ما بيواجه اشياء كثير برا البيت انه مو قادر يتصرف. الصح مننا احنا ان احنا نعلمهم كيف يتصرفوا في هذه المواقف، مو ان احنا نحل عنهم هذه المشاكل. يعني خلاص انت سويت مصيبة انا جيت ألحقك في كل شيء، انت سويت شيء غلط انا اجي الوم وراك، انت ما تتحمل نتيجتك، ما في عقاب، هذه كل الأشياء تتراكم، يصير خلاص في لا مبالاة، في أنا ما أقدر أسوي شيء بنفسي، في أحد يشيل عني، في اتكالية شديدة على الأب وعلى الأم، وما هي دائمة يعني طول الوقت.
3: يعني أنا بصراحة مرت علي كثير الكلمة هذه، إنه تلاقي يعني أتكلم عن عن عن البنات، يعني ما أعرف عن الشباب، بس أتكلم عن بنات يعني تكون مثلا عمرها في العشرينات وتتكلم عن أشياء يعني غريبة مثلا، وصار معايا هذا الموقف وانهرت وما عرفت إيش أتصرف.
2: هذا عند البنات كثير.
3: انهرت وما قدرت أروح وما قدرت أعمل أي حاجة، وكلمت مدري مين ومدري مين عشان يجوا يشوفوا الموضوع، مع إنك تشوف الموضوع ترى تافه وعادي ينحل بكلمتين. يعني
2: يمكن في صارت في الفترة الأخيرة في السيارات مثلا، لأنه
3: والله على أقل من كده كتير،
2: دوبكم صرتوا في يعني في كم سنة يعني، بس يعني الناس حتى بعد ما تعودوا البنات شوية كفر السيارة، ما عرفت إيش أسوي، راح كفر السيارة غيريهم.
3: شوف أنا أقول لك لا، ترى حاجات أبسط،
2: جيبي أحد يغيره بالتصليت، جيبي أحد يغيره،
3: ترى أبسط من كده بكثير، حتى في البيت نفسه يعني في أشياء يعني ايش اقول لك، سهله مره يعني، ما يبغى لها يعني ذكاء ولا يبغى لها احد ولا معرفه ولا اي شيء. وشوف الشيء ده والموقف صار معايا، ما بقول المواقف، وانهرت وما عرفت اتصرف، وكلمت زوجي وقلت له الحقني وعلى وجابته من الشغل.
2: ايوه هذا يدل انه يعني عندكم اتكاليه زايده على الرجل، يا جماعه ارحمونا شويه، مو معقول يا وسام.
3: ونفس الشيء في ازواج وفي رجال عندهم الاتكاليه هذه كبيره، وبيعتمدوا كمان على غيرهم. أكيد. سواء زوجة او ايا كان،
2: اكيد ما في شك يعني انه الحياه فيها جوانب كثير وشخصيات كثير. الاهم انه احنا نصنع في ابنائنا، او نحاول قد ما نقدر انه احنا ما نخلي ابنائنا اتكاليين، بطرق بسيطه جدا، بمسؤوليات بسيطه جدا نعطيهم، هي بطرق تربيتنا احنا. هذا راح ينعكس على شخص كامل، او ممكن على جيل كامل يعني. صح. لانه ابنائه هيطلعوا كذا، واحفادك هيطلعوا كذا.
3: صح.
2: فإذا زرعت هذا الشيء من بدري في أول كم سنة، فأنت راح ترتاح
3: أكيد، حيكونوا يعني واثقين بنفسهم، وحيكونوا قادرين على أنهم يتصرفوا التصرف الصحيح في كل المواقف. نحن كده نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم. نشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا بالاتصال أو الواتساب أو حتى بالسماع، يعطيكم العافية. في النهاية هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا وسام بحة. إلى اللقاء،
2: في أمان الله.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة ساري 2 لتمكين طلابنا من تصميم وإطلاق أقمار صناعية بأيد وطنية من الابتكار إلى المدار. تطبيق نسك يكسر الأرقام المليونية، والمملكة تعلن إدخال المستشعرات الذكية في المشاعر المقدسة لسلامة ضيوف الرحمن. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضع ثقله العلمي في معرض آيسف، حيث تستعد عقولنا الشابة

0: بالانتزاع الذهبي العالمي. شاب سعودي يحول واجهة مبنى ذا مارت الشهير في شيكاغو إلى لوحة فنية رقمية صاخبة بالإبداع السعودي. أخيراً، دراسة تكشف عن انتشار واسع للتقنية بين الطلاب والأكاديميين بوعي كاف، دعماً لمستهدفات بناء اقتصاد سعودي معرفي مبتكر.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال. رح أكون معكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات، وكمان رح نتكلم عن موضة 2026 في اختيار أبرز الألوان والقصات وكيفية تنسيقها حسب شكل الجسم والعمر المناسب. وأخيرا في فقرة التغذية رح نتكلم عن تأثير الأنظمة الغذائية القاسية على البشرة والشعر. طبعا مستمعين الكرام، اليوم في فقرتنا طبعا رح نتكلم عن عمليات تجميل الثدي وأبرز التقنيات المستخدمة في تلك العمليات، وما هي البروتوكولات المتبعة سواء قبل إجراء العملية أو بعد إجراء العملية. كل هذا وأكثر يسعدنا طبعا أن نستضيف الدكتور محمود فقيها، استشاري جراحة التجميل والترميم وحاصل على البورد الفرنسي في جراحة التجميل. دكتور محمود، أسعد الله صباحك وكل أوقاتك أكيد، ويا هلا فيك معنا.
7: أهلا وسهلا فيك في المستمعين وصباح الخير لكم جميعا.
6: دكتور، بداية نبي نتكلم عن حشوات السيليكون، ما هي حشوات السيليكون؟
7: طبعا حشوات السيليكون لتكبير الثدي هي أحد العمليات يمكن الأكثر شيوعا سواء عندنا في السعودية حقيقة أو حتى عالميا. هي عبارة عن حشوات موجود داخلها جل سيليكون ومغلفة بغشاء من السيليكون. حشوات السيليكون هذه بتيجي بكثافات مختلفة وبأحجام مختلفة، وطبعا في عدة شركات بتصنعها. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا موجود في السعودية في أكثر من شركة، مهم جدا انها بتكون معتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية لضمان جودة الحشوات اللي احنا بنستخدمها دائما. هذا من ناحية التكوين. من ناحية الشكل في نوعين رئيسية لحشوات السيليكون، الحشوات الدائرية وهي الأكثر استخداما، وفي الحشوات اللي هي الأناتوميكا لو تجي على شكل الدمعة، تستخدم أحيانا في بعض الحالات التجميلية ولكن تستخدم أكثر أيضا في عمليات الترميم الثدي.
6: طيب دكتور، كيف أقدر مثلا أنت كطبيب تحدد إذا كانت هي تحتاج الشكل الدائري أو الدمعة، يعني بناء على العمر ولا على شكل الجسم ولا على تكوين الثدي؟
7: طيب طبعا في أكثر من عامل. الخطوة الأولى إحنا بنعرف إيش هدف المريضة من عملية تكبير الثدي، لأنه الأهداف السيدات تختلف. فالخطوة الأولى إنه هل المطلوب أو الرغبة لدى السيدة هو حجم طبيعي، حجم متوسط، البروز بيكون في نطاق الطبيعي. بعض السيدات بتطلب يكون الحجم شوية أكبر أو البروز في منطقة أعلى الثدي تكون واضحة أكثر. فبناء على الرغبة السيدة هذه هي الخطوة الأولى.
6: نعم.
7: بعدين طبعا على حجم الثدي الحالي وهل في هناك وجود ترهلات أو لا، بناء عليه بنبدأ نتكلم مع المريضة في إيش الاختيار

0: أنسب لها. فبعض المرضى نقول لهم أنت بالنسبة لك حسب رغبتك وحسب المقاسات الموجودة معنا اليوم الأفضل أنك تستخدم حشوات دائرية، هذه خصائصها وهذا المقاس اللي احنا نقترحه عليك. وفي سيدات نقول لها أنت ممكن الدمعة تكون اختيار مناسب لك.
1: طيب خلينا نتكلم عن الأماكن التي يعني يتم وضع حشوات السيليكون فيها، هل مثلا خلف العضلة أو أمام العضلة أو ممكن يعني أثناء العملية أنت كطبيب تحدد هذا الشيء؟
0: طبعا في أغلب الحالات الجراح التجميل بنحدد إحنا نوع العملية وفين بنحط الحشوة، بيكون قبل العملية، لأن التحديد هذا بيعتمد على عدة عوامل. واحد منها المقاس اللي حنحطه في الحشوة، هل هو كبير أو صغير. رقم اثنين وهذه نقطة مهمة، وجود الأنسجة لدى السيدة المناسبة إنها تغطي الحشوة هذه، بمعنى السيدات اللي تكون مثلا مرة نحيفة أو ما في أنسجة كافية، فهذا عامل يأخذ في الاعتبار.
1: نعم.
0: وبعدين المكانين الرئيسية هي طبعا هي إما فوق العضلة أو تحت العضلة، هذه مكانين الرئيسيين. طبعا الطريقتين هي طريقتين صحيحة وعالميا معترف بها وتعطي نتائج جيدة، ولكن كل مريضة احنا بنعطيها الاختيار الأنسب لها. بالمجمل في الفترة الأخيرة في يعني خلينا نقول ترند قائم، ويعني هذا شيء أنا أفضله، إننا بنحط الحشوة فوق العضلة، لأنه أصبح الآن كثير من السيدات والبنات بيسووا رياضة أكثر من أول، فبالتالي احنا نسيب عضلة الصدر البكتوراليس ميجر مسلز هذه تكون انتاكت، ما يكون أحد مسكها، تكون سليمة، فبالتالي العملية نفسها يكون ألمها أقل، والسيدات والبنات تقدروا يسووا رياضة يعني بطريقة مريحة أكثر. ففي الترند الأخير إحنا صرنا نحط حشوات فوق العضلة أكثر من تحت العضلة، ولكن هي عمليتين ممتازة وناجحة.
1: طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول لوضع يعني السيدة سواء كانت تحتاج لوضع سيليكون أو حقن دهون، حقن الدهون أنا ما بشوفه يعني بيلجأوا له كثير من السيدات، وهل هو فعلا يعني ممكن يسبب مضاعفات مستقبلا ولا لا؟
0: طبعا حقن الدهون في الثدي بالعكس هو من الاختيارات الجيدة، ولكن ما هو الاختيار الأكثر لسببين. حقن الدهون بيعطي نتائج طبيعية جدا، ولكن عادة ما بيكون مرحلة واحدة تكفي، يعني أولا لازم تكون السيدة والبنت عندها دهون كفاية، أحيانا كثير يكون البنات مثلا نحاف ما عندهم دهون تكفي للحقن، ولكن حتى لو في دهون عادة من مرة واحدة ما نقدر نوصل لحجم مناسب، لأنه إحنا لازم نحقن كميات معينة عشان نقلل من المضاعفات اللي ممكن تحصل اللي أنت قلت عليها. إحنا لازم نستخدم تقنيات معينة، نحقن كميات معينة بطرق معينة عشان هذه الخلايا الدهنية يوصل لها الدم وتكون تعيش بطريقة مناسبة. فبالتالي أحتاج مثلا مرحلتين عشان أقدر أعطي حجم، مثلا خلينا نقول للتبسيط عشان أقدر أوصل لحجم 300 مثلا جرام زي حشوات السيليكون يمكن أحتاج أسوي عمليتين. ففي الأغلب كثير من البنات والسيدات يقول لا أنا أبغى أسوي عملية واحدة مرة،
1: أيوه يعني صعب صراحة
0: يرجعوا للسيليكون إنه خلاص هي واحدة عملية، حدخل واحدة ساعة أو أقل من ساعة واحد يوم وأخذ الحجم المناسب، سواء هل هو 300 أو أكبر أو أصغر، أخذ المقاس اللي يناسبني، وتقريبا أنا ضامن هذا المقاس هو حيكون موجود معايا.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن إيجابيات وضع السيليكون يعني للسيدة أو خلينا نقول للفتاة اللي مثلا ما عندها صدر كبير وحابة إن هي تكبر، ولكن بمقاييس معينة تناسبها أيضا يكون متناسق مع شكل الجسم.
0: طبعا الفوائد هي زي ما احنا يعني كثير من السيدات بيطلبوا، هو يعني الكثير منهم يكون عندهم يعني حجم الثدي صغير جدا، وبالتالي هذا بيسبب لهم واحد مشكلة نفسية، او خلينا نقول مو مشكلة نفسية بالضرورة، ولكن يعني عدم ثقة في النفس، صعوبة في اختيار ملابس ما تطلع عليهم حلوة لانه ما في تناسق في الجسم، فبالتالي في جودة الحياة عندهم بتتأثر بسبب عدم تناسق الجسم، وسبب عدم التناسق هو وجود حجم صغير في الثدي. فلما بنسوي العمليات هذه كثير من السيدات بيكونوا يعني سعيدين، جودة حياتهم بتتحسن، ثقتهم في نفسهم بتتحسن، اختيارهم في الملابس بيكون أفضل وأريح كثير.
1: نعم. طيب لو جينا يعني دكتور نتكلم عن السلبيات، هل هناك سلبيات من وضع حشوات السيليكون؟ يمكن كثير من السيدات مترددين ما بين عمل العملية أو لا، يبوا يعرفوا هل في سلبيات، هل حشوة السيليكون هذه ممكن تستمر فترة أطول ولا ممكن إزالتها مثلا بعد سنوات، المقاس المناسب هل ممكن يسبب لها مثلا ثقل في ممارسة حياتها اليومية، يمكن كل هذا

0: أسباب بتخلي بعض السيدات مترددات.
1: ممتاز. طبعا هنا في تفاصيل شوية خلينا نشرحها. حشوات السيليكون تعتبر من أكثر العمليات الآمنة كعمليات تكبير الثدي بالمجمل، وحشوات السيليكون قتلت بحثا، فهي كعملية وكمواد هي مواد طبية معترف بها وهي آمنة جدا لاستخدامها في عمليات التكبير. الآن بعض السيدات اللي يكون عندهم مثلا بيسألوه، طب هل أنا بالنسبة لو كان بذات البنات الصغار، لو أنا طب في المستقبل بدي أتزوج أو بدي أحمل، هل ينفع ولا ما ينفع؟ طبعا حشوات السيليكون احنا زي ما قلنا احنا بنحطها اما تحت العضلة او فوق العضلة، يعني فوق العضلة هي تحت الانسجة اللي فيها الغدد الحليب وغدد الثدي، وبالتالي وجود حشوات السيليكون ما يأثر لا على حمل في المستقبل ولا على الرضاعة او القدرة على الرضاعة في المستقبل. فهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية انه هل الحشوات هذه، طبعا انا حطيتها دحين، لازم اغيرها او مو لازم اغيرها؟ حشوات السيليكون ليس لها تاريخ انتهاء، هي بتقعد على طول طالما ما في تغير في النتيجة من الناحية الجمالية تأثر على السيدة. بمعنى احنا متى نسوي عمليات تغيير حشوات السيليكون؟ عادة بتيجي السيدة بتقول مثلا انا كانت حطيت عمل حشوات سيليكون من 8 سنوات، من 10 سنوات، من 12 سنة، هي ما في مشكلة في الحشوة، ولكن دكتور انا في الفترة الماضية مثلا حملت ورضعت مرتين، أو مثلا دكتور أنا سويت عملية أو سويت رياضة ورجيم وأخذت الإبر أيا كان ونقصت 10 كيلو، فتغير شكل الصدر، صار فيه عندي شوية ترهل، فالآن أنا أحتاج أسوي شد وأحط مثلا حشوة أكبر. نعم. عادة التغيير بيكون سببه رغبة أو تحسين، بسبب أنه مع يعني استمرار الوقت السيدات بيتغير جسمهم إما بنقاص الوزن أو بحمل أو برضاعة. بخلاف كده طالما النتيجة التجميلية جيدة والسيدة مرتاحة، بيجونا سيدات والله يحطوا عملية، عملت لهم عملية مثلا من 8 سنوات وبتيجي بس مجرد مراجعة، فبتقول لها كيف الأمور، كويس الحمد لله، محتاجة شيء؟ لا، النتيجة مبسوطة منها وكل شيء كويس، فخلاص بدأنا النتيجة مبسوطة وما في شكوى، وبالتالي احنا ما يحتاج نغير. طبعا هنا يمكن فرصة اني اقول انه المفروض انه بعد تقريبا 5 سنوات من وضع حشوات السيليكون انه السيدة مرة واحدة في السنة على الاقل ترجع تراجع مع دكتورها مجرد للاطمئنان، نتأكد انه كل شيء تمام. هذا رقم واحد. رقم اثنين، متى انا احتاج ازور جراحة التجميل مرة اخرى؟ لو هي حست باي تغير في شكل الثدي في الجهة عن اخرى او الام غير طبيعية، فبرضه هذه هي الحالة الثانية اللي احتاج انها تأخذ رأي جراح التجميل في الموضوع. بخلاف كده النتيجة مضبوطة والنتيجة جميلة وما في شكوى معينة، حشوات السيليكون ما يحتاج نغيرها.
0: نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن البروتوكول أو الاحتياطات اللي ممكن تلتزم بها السيدة قبل إجراء العملية.
1: طبعا قبل إجراء العملية في الإجراءات العامة اللي هي طبعا بتسويها قبل أي عملية جراحية، طبعا الخطوة الأولى هي استشارة الجراح اللي حيسوي لها العملية، اختيار المقاس المناسب، وبعد كده طبعا بتتم إجراءات تحضير العملية. رقم اثنين، بنطلب منهم أحيانا بيجيبوا مشدات طبعا طبية، وهذه المشدات بتلبسها طبعا بعد العملية على الأقل لمدة شهر حسب كل حالة، وممكن أكثر من شهر إلى شهر ونص. مهم جدا لو أي مريض بتاخد في أي عملية تجميل ليس فقط تكبير الثدي، لو بتاخد أي مكملات غذائية، أي أعشاب، أي أدوية حتى لو للتخسيس مثلا، مهم أنها تبلغ طبيبها، لأنه في حالات كثيرة نطلب منها المرضى يوقفوا جميع المكملات أو الأعشاب إذا كانوا بيأخدوها قبل العملية، لأنه البعض يكون ليه تأثير إما على سيولة الدم أو على التئام الجروح.
0: بالنسبة طبعا للتدخين أيضا،
1: نعم، عند التدخين طبعا في كل العمليات التجميل احنا نطلب منهم يوقفوا التدخين قبل العملية وايضا بعد العملية عشان نقلل من لا سمح الله التهاب الجروح او تأخر التئام الجروح.
0: طيب دكتور، في كثير من السيدات بصراحة بيخافوا من البنج الكامل، بيقول لك دكتور هل العملية بنج موضعي او البنج كامل؟ ففعلا يعني هم حابين يطمنوا من هذا الموضوع، هل فعلا عمليات الثدي ممكن تصير ببنج موضعي؟
1: أكيد طبعا احنا بنسوي عمليات كثيرة بتكون تحت بنج موضعي لتكبير الثدي، طبعا يعتمد على أكثر من عامل. إذا احنا نتكلم على عملية مدتها قصيرة أقل من ساعة والسيدة أو المريضة عندها رغبة، لأنه في بعض المريضات نقول لها ممكن عمليتك بسيطة نقدر نسوي لك هي تحت مجموعة وضعية. تقول لي لا دكتور أنا ما أبغى أشوف شيء ولا بسمع شيء، هي أنا أخاف، لا خليني أنام أحسن. فأحيانا عشان راحة المريضة يكون اختيارها هي بعض المرضى إنه لا أنا أديني تخدير كامل ما أبغى أسمع شيء ولا أشوف شيء. في المقابل في مرضى ثانيين العكس زي ما تفضلتي، هم يقول لك أنا خايفة من التخدير الكامل. طيب عندنا حل ممتاز، إحنا طالما عمليتنا مدتها قصيرة فتحت بنج موضعي بنسوي العملية والمريضة بتكون صاحية، وبعد العملية ممكن تخرج في نفس اليوم وأمورها إن شاء الله تكون بإذن الله كويس.
0: طيب دكتور بالنسبة للجرح الجراحي، يعني كثير من السيدات تقول لك أنا ما بيبين إنه في جرح عشان لما أجي ألبس مثلا الفستان ما يكون باين الجرح اللي يكون مثلا من خاصة من تحت منطقة الإبط. هذه الأماكن كيف بتحددوها أنتوا كأطباء إنه أنا ممكن أعملها بطريقة مخفية بحيث إنه ما يبان الجرح الجراحي؟
1: طبعا في عدة عوامل. الخطوة الأولى احنا لازم نتأكد انه ما عندنا ترهلات، واحنا فقط الرغبة ان احنا فقط نكبر الثدي بحشوات السيليكون. في الأغلب بيكون الجرح هو في تنية الثدي من الأسفل، وبيكون جرح قصير يعني صغير مدة مثلا حسب حسمة الحشوة ممكن يكون 3 سنتي مثلا، وجوده في تنية الثدي من الأسفل بعد طبعا 6 أشهر إلى سنة بيكون جرح جدا بسيط غير ملاحظ وما بيأثر على الناحية التجميلية وما بيكون باين. بالنسبة للجرح اللي في الإبط طبعا هذه من العمليات الموجودة، بس أنا صراحة ما أفضل تكبير الثدي من هذه الطريقة من منطقة الإبط، لأنها بتحدنا رقم واحد في الأحجام، ما بنقدر نحط منها أحجام مناسبة، وأنا أعتقد أن احنا نقدر نوصل لنفس النتيجة الجمالية بندبات بسيطة من منطقة الثدي نفسها بدون ما نروح لأجراح خارج منطقة الثدي.
0: يمكن دكتور أنا سألتك هذا السؤال لأني شفت بصراحة مريضة عاملتها برا المملكة بس عاملتها من منطقة الإبط فكانت بتشتكي بصراحة من الجرح الجراحي.
1: صحيح، هي عمليات موجودة ما هي شائعة خلينا نقول أو منتشرة، ولكنها أحد طرق تكبير الثدي، ولكن حقيقة أنا ما أفضلها تماما. في اختيارات تانية كثيرة، سواء كان نسوي تكبير فقط أو تكبير مع شد، سواء كان اخترنا حشوات حجمها صغير أو حجمها كبير، نقدر نوصل بجميع الحالات هذه لنتائج ممتازة بدون ما نروح لمنطقة الإبط. يعني أولا بعضها ممكن تبان، ثانيا ما بنقدر نوصل لنفس النتائج التجميلية والتحكم في بالضبط المكان والحجم المناسب زي ما بنكون بنسويها من نفس عملية الثدي، وهي في جميع الأحوال جرح صغير بنسويها تحت بنج موضعي والمريضة تخرج في نفس اليوم، وفي الأغلب السيدات ما بيشتكوا من هذا الجرح في معظم الحالات.
0: طيب دكتور كيف بيتم تحديد المقاس؟ يعني هل في قياسات معينة؟ هل مثلا أنا لازم أخذ طول ووزن المريضة في عين الاعتبار أقول لها لا هذا الحجم؟ الطلبات المبالغ فيها في بعض السيدات بيطلبوا يعني بتكون مرة نحيفة وبتطلب طلبات جدا مبالغة، فكيف أنت كطبيب يعني توفق بين طلبها وبين أيضا القياسات الطبيعية اللي ممكن ما تسبب لها مثلا مشاكل مستقبلا؟
1: ممتاز، سؤال مهم. قبل ما أجاوب عليه خلينا يعني نقول ملاحظة أنه في المرحلة الأخيرة توجه حتى عند السيدات وليس فقط من الأطباء أنه يضعوا حشوات سيليكون حجمها يعني متوسط أكثر من أنه يحطوا حشوات كبيرة. الحشوات الكبيرة ما زال في ناس بتطلبها، ولكن بادئ هذا الموضوع يقل ويروح للشكل الطبيعي أكثر بحشوات متوسطة الحجم بتعطيهم نتيجة جميلة بدون ما يكون الحجم كبير. فهذا الترند أصلا موجود وهذا ترند جميل وصحي.
0: نعم.
1: بعدين نجي احنا كيف نختار الحشوات؟ طبعا دائما بناخد رأي السيدة والمريضة هي إيش رغبتها رقم واحد، بعدين في عندنا مقاسات بناخدها أثناء الفحص بتحدد لنا إيش المجال المقاسات اللي إحنا نقدر نحطها. بمعنى لأنه مثلاً واحدة تقول لي دكتور أنا أقدر أبغى أحط مثلاً 350، قد يكون الجلد اللي عندها في المنطقة والمقاسات ما تسمح إنه إحنا نحط هذا المقاس. فحسب المقاس اللي إحنا بناخده أثناء الفحص ورغبة المريضة بعطيها أنا المريضة في العيادة اختيارات. مثلاً أقول له أنت عندك ما بين هذا المقاس وهذا المقاس، كمثال للتبسيط إحنا ما بين 300 إلى 350 هذه المقاسات المناسبة ليكي. بعدين تيجي الخطوة اللي بعدها، إحنا عندنا في زي حشوات سيليكون خارجية في العيادة حسب المقاس اللي أنا اخترناه، المريضة بتجربها في العيادة وبتعرف هي بنفسها، بتشوف الحجم كيف ممكن يكون لو حطت مثلاً المقاس 300 أو حطت 350، فهي بتشوف بتقول لا هذا شكله كبير أو هذا شكله صغير، فهذا كثير بيساعدنا في العيادة الدكتور مع المريضة فإن نوصل لحجم مناسب طبياً وكمان يلبي رغبة المريضة.
0: نعم يعني صراحة يعني نتمنى فعلا أنه كل السيدات يكون استفادوا من هذا اللقاء، ويعني فعلا العملية جدا بسيطة وممكن تصير ببنج موضعي، وأكيد يعني بتوصلي للشكل اللي أنت تحبيه واللي كمان في نفس الوقت يعطيكي نتائج إيجابية ونتائج طبيعية. شكرا لك دكتور محمود فقيها استشاري جراحة التجميل والترميم، شكرا لك.
1: شكرا ريهام، أعطيك العافية ومساءكم سعيد.
0: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد وصلنا لفقرة الموضة اللي رح نتكلم فيها عن، طبعا خلينا نتكلم عن الألوان والقصات المناسبة ل2026، خاصة إنه إحنا داخلين على فترة الصيف. يسعدنا طبعا إنه تكون معنا في هذا اللقاء الأستاذة داليا مازديني، مصممة الأزياء. أستاذة داليا، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
3: أهلا وسهلا أختي هام، أهلا وسهلا.
2: يعني أستاذة، أنت عارفة أن إحنا ما شاء الله بداية 2026 وداخلين كمان على فصل الصيف، إيش الفرق بين موضة 2026 على السنوات الماضية؟
3: والله هي 2026 يعني هي مختلفة على كل الأصعدة فيعني من ناحية الفاشن من كل النواحي، فبنحاول نطفي عليها إيجابية وإشراقة قد ما نقدر علشان نقدر نكمل 2026 بكل سلاسة إن شاء الله يا رب.
2: طيب
3: بالنسبة للصيف، نعم. طبعا أكيد حتكون الألوان الفواتح هي اللي طاغية الفترة هذه.
2: نعم.
3: الألوان اللي هي البيبي بلو اللي هو الأزرق السماوي، البينك الفاتح، حتى الباودر يلو اللي هو اللون الأصفر الفاتح، مو اللون عباد الشمس، لا الأصفر الفاتح
2: المليح. اللي هو الليموني خلينا نقول،
3: يعني kind of اللي هي كلها الألوان الفواتح الرائقة أكثر شيء. لكن أنا وجهة نظري الشخصية، يعني حتى عدا عن أني مصممة أزياء، أنا كداليا كسيدة أحب ألبس حتى لو كان في ألوان طاغية في الموسم، أحب ألبس الألوان اللي تناسب بشرتي ودرجة بشرتي. أنت يا ريهام بشرتك مختلفة عن داليا عن سين من الناس، مو شرط أنه كلنا نلبس نفس اللون عشان الموضة، أنا هذا وجهة نظري.
2: كمان يعني بنلاحظ يمكن في السيدات تقول لك طب أوكي الألوان الفاتحة يعني هي ألوان حلوة وألوان صيفية، ولكن مثلا ما تناسب شكل جسمي، أنا مثلا شوية بالضبط. نحيفة أو شوية تخينة، يعني ما تناسبني
3: بالضبط. أنا كده كنت مثلا في آخر موسم الشتاء الماضي كان طاغي العودي والبني، طب العودي والبني أنا كنت جاي من الصيف وكنت عاملة تان ولوني already bronze، يعني من أنا بني وألبس بني ما حبان.
2: صح.
3: فالمفترض أنه دائما نختار الشيء اللي يناسبني شخصيا، ما أجري وراء الموضة أو أجري وراء الهبة زي ما يقولوا. فحلو أنه يكون عند السيدة يكون عندها دراية بإيش الحلو عليها هي شخصيا، مش إيش الموضة اليوم.
2: طب ممكن مثلا أنا أدمج مثلا لونين يكون غامق وفاتح يعني بنفس الوقت؟
3: طبعا، ما أنا هذا اللي سويته لما كنت أنا تان ونبغى نمشي على الموضة ونلبس بني أو درجات الموكا البني، كنت ألبس الأبيض أبيض من فوق والتنورة مثلا أو البنطلون يكون بني عشان أكون ماشي مع الألوان الدارجة في هذا الموسم.
2: نعم.
3: فهو اللعب في الألوان واللعب في النكشات، يعني مثلا حتى لو كانت مثلا سيدة قصيرة ومليانة، طيب هل ينفع مع أنه مثلا في درجة نكشة المخطط كانت دارجة، طب ما ينفع أنت قصيرة ومليانة تلبس مخطط بالعرض، لازم يكون مخطط بالطول عشان يديك طول، فلازم تلعبي أنت في النكشة، كوني ذكية في أنك تختاري اللي يناسب جسمك.
2: نعم. طيب خلينا نروح
3: وعلى فكرة الآن المخطط المنقط الآن مرة موضة كمان.
2: طيب خلينا نروح لأبرز القصات يعني والتصاميم لهذا العام، سواء للمرأة العاملة أو اللي حابة تروح مناسبة.
3: تمام. الآن أغلب الشيء الدارج دحين التنانير الكلوش الواسعة، بس أهم شيء لما تكوني لابسة تنورة كلوش واسعة تكوني لابسة من فوق ضيق، دائما يكون في كومبينيشن، إذا كان اللي فوق ضيق يكون من تحت واسع، إذا كنت لابسة من تحت تنورة ضيقة تكون البلوزة مثلا أورغانزا واسعة، حلو يكون في كومبينيشن أو يعني تناسق مع الطقم اللي أنت لابسته.
2: طيب بالنسبة للخامات يعني إيش اللي دارج هذا العام في 2026 خاصة في الصيف، يعني الصيف أنا ما شاء الله مرة حار
3: جدا جدا، احنا اصلا بيني وبينك في جدة احنا صيف طول السنة يعني
2: فعلا لا على فكرة في مناطق تانية بتكون احر مننا يعني
3: كمان لا يعني احنا الحمد لله انه بس هذه ميزة كمان انه الواحد يقدر يروح البحر طول السنة ما عندنا مشكلة، فهذه ميزة يمكن يفتقدوها مدن تانية. لكن بالنسبة للأقمشة أنا أشوف طبعا أكيد الأقطان بكل أنواعها الخفيف الثقيل، بس أكيد القطن هي القطن هو اللي دارج، والتل والعفن اللينن أكتر شيء كمان طبعاً.
2: نعم. طيب خلينا نروح لدور مثلا انتو كمصممات في انه ممكن تعطي مثلا فكرة للبنات للشابات للمتزوجات انه كيف ممكن تنسقي بين انك انت تمشي على الترند وفي نفس الوقت يكون مناسب لشكل ولون جسمك.
3: انا تصدقي يعني هذه النقطة مرة يهمني اني اتكلم عنها، لاني انا عادة في رمضان مثلا في موسم رمضان اشارك في معارض في جدة وخارج جدة، فبصير في تفاعل بيني وبين العميلات مباشر. بتفاجأ من حاجة ياريت أتمنى يا رب إنها تتغير شوية في الأيام أو في المواسم القادمة، إنه لما تجيني مثلا واحدة تأخذ تشتري قطعة أو حيرانة بين قطعتين، الزبونة تقوم تأخذ رأي مثلا مين الدادة أو الدادة حقت أولادها، تأخذ رأيها أو تأخذ رأي زوجها. طب يعني مع احترامي لهم جميعا، هل الدادة حقتك لها خلفية في الفاشن هتكون أفضل منك إنها ممكن تديكي رأي أفضل من رأيك؟ لا، نقول الصراحة. أو مثلا زوجك ما حيكون برضو رأيه في الفاشن حيكون متفوق على رأيك إنه ممكن يضيف لك أو يفيدك في حيرتك هذه، مع إني أنا أكون واقفة قدامه. طب أنا أسأليني أنا، والله يحديك الرأي المضبوط.
2: يمكن الاستشارة يعني بفلوس.
3: هي لا والله ولا بفلوس ولا شيء، خذي رأيي وارميه في البحر أو لا تشتري من عندي. بس أنا في النهاية يعني أنا هذه شغلتي، زي لما واحدة مريضة تروح للدكتور، بس في النهاية تأخذ رأي زوجها، أخذ الدواء ده ولا ما أخذ الدواء؟ طب ما الدكتور قدامك خذي رأيه. أو مثلا لما تأخذ رأي زوجها السيدة، طب أنت زوجك هل بيأخذ رأيك لما يروح يفصل ثوب جديد؟ سؤال.
2: لا طبعا.
3: هل بياخذ رايك لما يشتري سياره خاصه فيه جديده؟ اكيد لا،
2: بياخذ راي اصحابه يعني في النهايه.
3: بالضبط.
2: هم عندهم خبره في السيارات.
3: بالضبط. فانا واقفه قدامك، انا اللي عندي الخبره، وانا اللي اقول لك مثلا والله اذا انت محتاره بين اللون هذا واللون هذا، انا حقول لك اللون هذا يناسبك او هذا اللون ما يناسبك.
2: كمان تاثير يعني استاذه السوشيال ميديا.
3: بالضبط. وفي النهاية أنا في النهاية لما أبغاك تشتري مثلا، أنت يا ريهام جيتيني في البوتيك حقي، أنا أبغاك تطلع يا ريهام سوبر بيرفكت من عندي. ليش؟ لأنك لما تلبس القطعة حلوة ومناسبتك، صحباتك حيقولوا لك يا ريهام من وين جبتيها، نبغى نروح نشتري زيها. فأنا يعني بالعكس هذه سمعتي، أنه يهمني أنك تطلع من عندي رائعة. فأتفاجأ بسيدات اللي تسأل الدادة حقتها ولا تسأل زوجها ولا تسأل.
2: والله كمان مو بس هذا الموضوع يعني أستاذة، أنا بشوف إنه في السوشيال ميديا بيصير في تقليد، يعني مثلا الفاشينيستا المعينة أو الفنانة المعينة ما هي جسمها كمان زي جسمك ولا لون بشرتها زي بشرتك، بس مجرد إن هي لبسة ترند خلاص أنا أروح ألبس زيها.
3: كمان صح معك، أنا أكيد ما أعيد الحكاية هذه. في النهاية ترجعي لصاحب الاختصاص وترجعي لصاحب اللي يفيدك لشكلك ولتضاريسك ولوضعك وكل شيء ولسنك حتى كمان. يعني في مثلا بنات يجوني مثلا يبغوا يشتروا شيء ما هو سنها، سن واحدة كبيرة في العمر، سن مدام مثلا في 35 وهي تكون مثلا بنوتة في 18، أقول لها حبيبتي طب خدي لون تاني فرايحي أكثر، خدي موديل أحلى أكثر. لا، انه شافت وسن واحده لابسه زي في السوشيال ميديا، طب مو شرط يكون حلو عليكي او سنك.
2: صح. يعني في بعض السيدات خلينا نقول دايما يطغى عليها موضوع انه لبسها يكون روتيني، يعني انا مثلا احب البس تنوره وبلوزه خلاص حتى في كل حاجه، يعني في خروج في مناسبه في عملي. صح. خلاص هي ستايلها، تحسي انه ستايلها يعني ستايل روتيني، هي ماشيه عليه كده ومقتنعه وشايفه نفسها. صح
3: صح. هدول هذه الفئة من الناس أنا ما أقدر أغير لهم رأيهم، وأفضل إنهم يكونوا ما أغير لهم إلا لما يكونوا هم يجوني يقولوا لي داليا أنا أبغى أغير، أنا أبغى أغير ستايلي. لكن في النهاية إذا واحدة هي مقتنعة بستايلها، والله لو كنت مين ما حتغيري لها رأيها. لكن في سيدات يجوكي هم مستعدين للتغيير، هم شايفينك أنت مثلا، أنا لأني مؤثرة كمان في التواصل الاجتماعي وبلبس القطع قبل ما أبيعها، فلما يشوفوها علي يقوموا يقتنعوا برأيي، يقوموا يجون يقولوا لي داليا طب لو أنا أبغى أغير، لو أنا أبغى مثلا أخرج من الكومفورت زون أو منطقة الراحة حقتي أني أبغى أعمل نيو لوك، أقوم أقول لها حلو نيو لوك. فلازم تكون جيتك عندها استعداد للتغيير.
2: فعلا. وأنا أتمنى بصراحة كل يعني كل فتاة, يعني خلينا نقول السيدات يمكن كبار, كل فتاة الآن مقبلة على الزواج أو مقبلة على العمل, يعني الآن موظفة جديدة أو حتى يعني مقبلة الحياة جديدة حتى في الجامعة, إنه هي تستشير صراحة يعني مستشارة مظهر أو حتى مصممة أزياء. فأنا ممكن كيف أختار لبسي؟ مش عيب والله العظيم.
3: ابدا ابدا مش غلط, وبالعكس انا اكون يعني جدا سعيده لما يجوا ياخذوا رايي, لانه مرات عندي زباين من درجه ثقتهم فيا يقولوا لي داليا طب ايش البس معاها شوز, ايش البس معاها اكسسوار, ايش البس معاها, طب فين البسها, المناسبه دي تنفع ولا ما تنفع. اقول لها لا طبعا, مثلا تكون جايه اخذ طقم من عندي بلوزه تنور تقول لي طب داليا ينفع اروح في فرح, اقول لها لا طبعا الفرح يبغى له قطعة أتقل شوية, يبغى له كذا. وأنا من الناس الصريحة مرات يعني أكون بين قوسين زيادة عن اللزوم, ما أقدر أجامل في شغلي وما أقدر أجامل في نصيحتي في الفاشن لما ينطلب رأيي, لازم أقوله بصراحة.
2: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء, بصراحة شكرا لك على هذا اللقاء, وأكيد أتمنى بالفعل كل المستمعات يكونوا استفادوا
3: إن شاء الله. أكيد شكرا حبيبتي ريهام,
2: شكرا
3: وتوفيق يا رب.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال. وأكيد اليوم فقرتنا في التغذية رح نتكلم عن الأنظمة الغذائية القاسية وإيش تأثيرها على البشرة والشعر، مع الدكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية. دكتورة أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
4: يا أهلا وسهلا بيكي وكل المستمعين.
3: يا هلا فيك يا دكتورة. طبعا إحنا دايما بنسمع عن الأنظمة الغذائية القاسية، رجيم الموية، رجيم العنب، رجيم من يعرف إيه، والنظام الغذائي اللي يكون جدا قاسي، يعني حتى ما في سناكات يعني في النص. بنسمع عنها كثير، ولما بنعملها بنلاحظ أول تعليق يجينا من أشخاص ما يعني ما شافونا مدة طويلة، ليش وجهك كده؟ ليش شعرك كده؟ فنحن اليوم بنتكلم إيش هي الأنظمة الغذائية القاسية اللي يعني بيلجأوا لها الأشخاص وللأسف ما بيعرفوا إيش تأثيرها على البشرة والشعر.
4: في كلها مدرجة تحت رجيم ما أعرف إيه، هذا رجيم ما أعرف إيه، هم دول اللي متبعين.
3: رجيم قدمنا النت.
4: لا، لأنه هم فعلا ما هم عارفين إيش بيعملوا، فهم ماشيين مع الترند. أي أحد يقول لهم هذا الرجيم نزلني يقوموا يروحوا متبعينه، ترند طلع، مشاهير، كلها يعني كلها مع الخيل يا شجرة زي ما يقولوا. فتلاقيهم للأسف حميات غير مدروسة، نقصة في العناصر الغذائية، أو بيكونوا بيمنعوا عنصر كامل غذائي مهم، لأنه كل شيء في الغذاء مهم، يعني البروتينات مهمة، النشويات مهمة، الدهون مهمة، ولكن المشكلة في النوعية اللي بيختاروها أو إنه يشيلوها كليا. يعني أنت متخيلة البشرة إيش ممكن يصير فيها لما تشيل الدهون؟ يعني لما يجي يقول لك حمية بدون دهون، ما ينفع حمية بدون دهون، لأنه جسمنا محتاج الدهون أصلا عشان ينزل وزنك وعشان جسمك يفرز هرمون الشبع. أنت لازم تكون مدخل في حميتك دهون، ولكن إيش مصادر الدهون اللي أنت مدخلها في حميتك؟ هنا اللي عليها تحتها 1000 خط. طيب النشويات نفس الشيء، يعني النشويات مصادرها مرة كثير، لكن إحنا بنروح للمصادر، الغالبية بيروحوا للمصادر اللي ممكن تأثر على الصحة بالسلبي وتمتص السوائل من الجسم، زي السكريات، لأن السكريات بتمتص السوائل من الجسم. وشوفي سر النضارة هو رطوبة الجسم اللي بتكون عن طريق الأكل المتوازن، شرب الموية، الدهون، فهذه كلها بتأثر بشكل سلبي على جمالنا وعلى بشرتنا.
3: طيب وتكلمنا ذيك
4: المرة على السويدات تحت العين، وكمان كانت من المشاكل الأساسية الموية.
3: يعني يمكن المشكلة يا دكتورة إنه زي ما حضرتك ذكرتي الأنظمة الغذائية ما بيعرفوا قديش هي بتسبب يعني مشاكل في شحوب البشرة وأيضا في الشعر. الآن وصلنا إلى مرحلة ثانية، هو استخدام، خلينا نقول بدون ذكر يعني شركات، اللي هي الإبر اللي بتساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع جدا. وهذا الشيء أنا بشوفه للأسف بيسبب شحوب في البشرة، بيسبب يعني حتى مشاكل أيضا صحية للبعض.
4: شوفي أقول لك ريهام، أنا صرت أهز راسي وبس، يعني لما أحد أشوفه قاعد عمال يتفلسف، وأنا عارفك إيش هو السبع علشان يبان، لأنه اللي بيعملوا الإبر علشان إنقاص الوزن جدا معروف، وصار فيه حتى سموا الوجه باسم الإبر، إنه هدول الأشخاص وجههم بياخد إبرة، فهذا الشيب حق الوجه حق الأشخاص دول اللي بياخدوا الإبر، لأنه بيفقدوا الدهون، بيكون في نقص شديد في الدهون في البشرة وفي الوجه بالذات، فبيظهر عليهم علامات كبر السن وهم ما يكونوا كبار في السن، يعني زي الشيخوخة المبكرة.
3: نعم.
4: كيف النضارة هي بتقول لك تحارب الشيخوخة، ودائما لما بيتكلموا عن أي إبر أي كولاجين أي يعني أشياء نضارة للبشرة بيكون بيسموها بمحاربة للشيخوخة. الحميات الخاطئة والطرق السريعة في إنقاص الوزن كلها تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، يعني عكس محاربة الشيخوخة، ناس قاعدة تحارب وناس قاعدة تجيبها لنفسها. فهذه كلها النتائج، أول شيء النزول السريع بيصحبوا ترهل، بيصحبوا ضعف في الجسم، النقص بيكون بنسبة عالية من نقص الوزن من العضلات، فبالتالي تلاقي الإنسان على طول مجهد، شكله زي ما قلت لك أكبر من سنه، بشرته بتكون شاخت بسبب أنه قلة الأكل، لأنه هي هذه الإبر إيش تعمل؟ تصد الشهية، فتحط الأكل أصلا مجرد هم أحد يجيكي وإنت عاملة وحطاله أشياء إنت عارفة أنه يحبها ويقول لك لا لا ماني قادرة أكل، عارف أنه الموضوع وراء إبرة على طول، لأنه بحالة ما في إبرة كان حياكل وأجل كل ولكن باعتدال، ولكن صد الشهية الغير طبيعي ده عند أشخاص كلنا نعرف أنه هم ما يقدروا يقاوموا الأشياء دي، معناته أنه في عامل أكبر، وهذا بالتالي بيأثر كمان على النفسية، والنفسية بتأثر على البشرة.
3: طيب خلينا نتكلم، يعني أكيد هذه الأنظمة الغذائية بتسبب أيضا نقص في الفيتامينات، إيش هي الفيتامينات
4: طبعا
3: اللي أول في البداية خلينا نقول ممكن تتأثر بنقص شديد وممكن تسبب هذه المشاكل؟
4: أول شيء فيتامين دال.
3: طبعا فيتامين دال عند كل الناس أصلا بالطبيعي ناقص، فما بالك
4: بالزبط
3: بالنظام الغذائي.
4: بالضبط، وكمان الأوميجا 3، لأنه كثير من الأغذية اللي بتكون بيحسوها سعراتها عالية لأنه يا إما يأكلوا منها كميات كبيرة يا إما ما يأكلوها أبدا زي المكسرات، فهذه كمان بتأثر في نقص الأوميجا 3، وهذه طبعا لها دور في خلايا الجسم والنضارة وكل شيء حتى النظر، فعلشان كده بيتأثروا فيها، وبالإضافة لفيتامين سي وفيتامين بي نتيجة لقلة إنهم ما يأكلوا فواكه ما يأكلوا الخضروات بالكميات اللي لازم إنه يأكلوها، فهذه الفيتامينات كلها بتعمل مع بعضها على تحسين الصحة وجودة الحياة، فلما أنت تشيلي أي عنصر غذائي من أكلك، يعني مثلا اللي بيعملوا الكيتو تلاقيهم شايلين لك الفواكه والخضروات تقريبا أشياء قليلة جدا اللي بيأكلوها وبكميات قليلة، بياخدوا بس دهون، فبالتالي بيصير عندهم مشاكل وبيصير عندهم نقص في الفيتامينات، ومن أهمها فيتامين سي. الناس اللي بيتبعوا البروتين بياخدوا نسبة بروتين عالية ويقللوا من نسبة النشويات، فبالتالي بيصير عندهم نقص في الألياف، معناته ممكن يصير عندهم إمساك وارتفاع في الكوليسترول ومشاكل صحية كلها تأثر على البشرة. فهذه هو ما فيش زي الاعتدال في أكلنا.
3: أيضا الصيام المتقطع
4: من كل شيء ولكن بكميات، والصيام المتقطع ممتاز ولكن إذا نعمل بطريقة صحيحة وصحية.
3: نعم.
4: لأنه إحنا عادة الصيام الناس يعني الحمد لله الحمد لله مؤخرا صرت أسمع ناس يقولوا لا أنا حافظت على وزني في رمضان، لا أنا ما زاد وزني، أنا بالعكس نزل وزني، فالحمد لله صاير إنه في وعي والناس بدأت تنتبه. فالصيام في الأخير أنت بتقعد بدون أكل، أو يعني ممكن في الصيام المتقطع ممكن إنك تاخدي أعشاب أثناء النهار، أو عدد الساعات الصيام اللي حتصوميها والعدد الساعات اللي حتاكلي فيها، يعني لو جيتي في العدد الساعات أنت محدد لك 4-5 ساعات تاكلي، أكلتي أكثر من السعرات الحرارية اللي لازم إنك تاكليها حيزيد وزنك.
3: نعم.
4: فهو الصيام لازم يكون بطريقة صحيحة وصحية علشان فعلا تاخذ النتيجة المرجوة منه.
3: طيب دكتورة إيش الفيتامينات اللي تكون بس خاصة بالبشرة والشعر نقصها بيؤدي إلى شحوب البشرة وتساقط الشعر؟
4: أول شيء نرجع نقول الموية، أهم حاجة شرب الموية بكميات اللي تناسب جسمي، وخصوصا إذا أنا من نوع اللي أعرق كثير بأحط ميكب بشكل دائم بقفل مسامات بشرتي، مرة مهم إنه أغسل وجهي قبل لا أنام، أنظف المكياج من الوجه، هذا مرة مهم ومرة أساسي، وما استخدم اشياء فيها روائح، يعني ما يكون فيها مواد كيميائيه علشان بتسبب جفاف البشره. بالنسبه للفيتامينات، فيتامين سي من اهم الفيتامينات، وفيتامين اي كمان من اهم الفيتامينات. حتى لو تلاحظي دائما لما تروحي تشتري مستحضرات للبشره تلاقيها دائما مضاف لها يا فيتامين سي يا فيتامين اي. وفيتامين سي ممكن للبشره الحساسه يخليها لونها احمر بزياده، ولكن لو اخذتها من مصادر غذائيه ما حتاثر في بشرتي، ولكن لو دهنته على وشي ممكن انه يخلي بشرتي تتهيج وتصير حمراء. فعلشان كده افضل شيء انه اخذ الفيتامينات من مصادرها الطبيعيه، حتى مش من المكملات، لانه المكملات الجسم ما بيمتصها بنفس الكفاءة.
3: أنا لسه كنت بسألك، يعني الآن في ترند اللي هو الكولاجين، سواء كان كولاجين عضوي أو غير عضوي، الكولاجين سواء كانت يعني كبسولات أو حتى بودر، كثير شركات في يعني خلينا نقول ترند في السوشيال ميديا.
4: صحيح. شوفي، بدون شرب الموية وبدون أكل الكميات المناسبة من المتنوعة من الخضروات والفواكه، يعني مو بس واحد نوع، يعني أحاول الفواكه حقتي يكون في منها اللون الأحمر واللون الأصفر اللون الداكن، فهذه التنويع بيساعد أنه يحفز الكولاجين في الجسم. أنك تاخديه من مصدر خارجي بدون ما تحسني داخل جسمك الغذاء والتغذية، يعني ما حتديكي نفس الحالة نفس الإيجابية اللي ممكن تاخديها من غذائك. لأنه شوفي، لما يكون الواحد يطلع له حبوب يقول له عندك إمساك، يعني من العلامات مثلا إنه نعم. عندك إمساك معناته إنه الهضم يلعب دور مرة كبير في نضارة البشرة. نوعية الأكل اللي أدخله في جسمي يلعب دور مرة كبير في تحفيز الفيتامينات، ومن أهمها في تحفيز الكولاجين علشان يعطيني فعلا النضارة الطبيعية. لأنه أنت ممكن تحط الإبر أو تروحي تعملي جلسة نضارة ما هتستمر معاك أكثر من أسبوع، خصوصا لو أنت مدخنة، لو أنت تحطي مكياج كثير، لو أنت ما أكلك ما هو صحي، ما بتشربي موية، ما بتنامي كويس، ما في ولا أي إبرة ممكن تفيد معاك ولا أي حبة ممكن تفيد معاك. فلازم يكون من الأساس تغذيتنا صحية ونفسيتنا إيجابية وأسلوب حياتنا صحي، نبتعد عن الأماكن اللي فيها تدخين، لأن فعلا ترى حرفيا بتأثر في البشرة بشكل سلبي مرة كبير. يعني هم بيتكلموا دائما عن مضار التدخين على الرئة والسرطانات والأشياء دي، ولكن في مضار تانية إحنا ما بنتكلم فيها منها اللي هي نضارة البشرة.
3: والله فعلا يا دكتورة، يعني المشكلة الآن في كثير من الأشخاص، أو بشوف يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بيكون عنده نقص حاد في كل الفيتامينات بسبب أنه اتبع نظام غذائي، أو بسبب أنه عمل مثلا عمليات تكميم أو تغيير مسار، بسبب أنه أخذ إبر إنقاص وزن، فخلاص هو مضطر يعني مسكين يعيش حياته على المكملات.
4: بالذات تغيير المسار والتكميم بتأثر في عملية الامتصاص، فعلشان كده تلاقيهم مجرد يخلصوا العملية يبدأ الدكتور يقول لهم إنه بعد فترة لازم تبدأوا تاخدوا فيتامينات معينة، لأنه بيصير في عندهم سوء امتصاص للعناصر الغذائية، فلازم إنهم ياخدوا مكملات غذائية. في بعضهم حتى تبدأ تحس بعد التكميم تساقط شعرهم، تقريبا صلعوا يعني
3: فعلا. يعني الآن بسبب بصراحة الصلع اللي كثير ناس يعني بتعاني منه، الآن لجأوا للزراعة، زراعة الشعر.
4: مزبوط. النساء أو ذكور، يعني الاثنين في هذه المعاناة، ونسبة المكممين صارت مرة كبيرة في المجتمع. فبالتالي علشان ما نوصل لهذا الحل، لهذا الحد، وأنه نصلع ونضطر نوصل للزراعة وألم الزراعة والتكلفة المادية العالية، فمهم أنه لا، أنا عملت تكميم نزلت وزني، هذا مو كفاية، المهم أنه أسترد صحتي. أسترد صحتي مو وزني، يعني في فرق بين أسترد صحتي وبين أسترد وزني. الوزن مرة سهل إنك تسترده، ولكن الصحة مرة صعب إنك تستردها إذا ما مشيت على خطة صحيحة مناسبة لك، يعني مو أخذ شيء عام. عشان كده دائما أنا أقول أخصائي التغذية مو علشان ينحفك ويزود لك وزنك، أخصائي التغذية عشان يعطيك خطة أسلوب حياة تمشي عليها
3: طول حياتك
4: تنظم لك أكلك، مو شيء مؤقت، مو أجي عند الأخصائي خلصت دورة شهر مع نظام حمية نزل وزني، بطلت أروح له زاد وزني، لا معناته أنا عندي مشكلة، أنا ما عمال أعدل في سلوكي، في سلوك حياتي الصحية. فإذا أنا ما هأعمل تعديل لا أروح عند أخصائي، خلاص خليني عايش عشوائي، لأنه أخصائي التغذية اللي حيديك حمية سريعة تنزل لك وزنك هذا ما ينفع تروح له تاني.
3: أكيد يعطيك العافية دكتورة.
4: يعني. الله يعافيك.
3: شكرا لك دكتورة رويدة إدريس أخصائية التغذية، يعني أنا فعلا استفدت من هذا اللقاء وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا. شكرا لك.
4: إن شاء الله. شكرا، شكرا لكم على الاستضافة.
3: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت أنا معاكم ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منال دحمان. إلى اللقاء.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة ساري 2 لتمكين طلابنا من تصميم وإطلاق أقمار صناعية بأيد وطنية من الابتكار إلى المدار. تطبيق نسك يكسر الأرقام المليونية، والمملكة تعلن إدخال المستشعرات الذكية في المشاعر المقدسة لسلامة ضيوف الرحمن. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضع ثقله العلمي في معرض آيسف، حيث تستعد عقولنا الشابة لانتزاع الذهب العالمي. شاب سعودي يحول واجهة مبنى دمارت الشهير في شيكاغو إلى لوحة فنية رقمية صاخبة بالإبداع السعودي. أخيراً، دراسة تكشف عن انتشار واسع للتقنية بين الطلاب والأكاديميين بوعي كاف، دعماً لمستهدفات بناء اقتصاد سعودي معرفي مبتكر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل في جدة.

0: جدة. نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة 21 من طلاب كلية المجتمع بالدمام. محافظ جدة يدشن فندق ومنتجع ريكسوس أبحر جدة. محافظ الأحساء يتسلم مفتاح المدينة العربية للمسؤولية الاجتماعية 2026. مجموعة روشن تعلن عن إطلاق مؤسسة روشن الأهلية لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة. مدن تستقطب 18 مليار ريال استثمارات محلية و12 مليار ريال أجنبية جديدة في عام 2025. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للربو. الجامعة الإسلامية تنظم المعرض السنوي الثاني للمشاريع الابتكارية. جامعة طيبة تنظم هاكاثون الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منشآت. اثنان واربعون طالب وطالبة يمثلون المملكة في آيسف 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، من أخبارنا لهذا اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، تقام يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو 2026 المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026 بين فريقي الخلود والهلال، وذلك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين أيده الله على رعايته الكريمة لهذا الحدث الرياضي الكبير. وقال سموه: أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله على رعايته الكريمة لهذا النهائي الكبير الذي يجسد اهتمامه بالقطاع الرياضي، كما أتقدم أيضا بالشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الدعم السخي وغير المسبوق للرياضة السعودية، والذي يعد دافعا إضافيا لمواصلة البناء والاستمرار في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي المهم ورفع سقف الطموحات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقدم سمو وزير الرياضة التهنئة لفريقي الخلود والهلال على بلوغهما المباراة النهائية، متمنيا لهما التوفيق في تقديم مباراة تليق بقيمة واسم هذه المناسبة الغالية وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور فني وتنافس رياضي مميز.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.

0: تناولت أبرز التوقعات المناخية خلال موسم الحج وآليات التعامل مع الظواهر الجوية. وكان لزميلنا أسامة الغريبي حضور في هذه الورشة، حيث نقل لنا تفاصيلها من خلال هذا التقرير المسجل.
1: عقد المركز الوطني للأرصاد ورشة عمل الأثر المناخي لحج هذا العام، وذلك اليوم الأربعاء 19 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية، بمشاركة الجهات الحكومية والميدانية المعنية بأعمال موسم الحج، بهدف استعراض أبرز التأثيرات المناخية المتوقعة على المشاعر المقدسة وتعزيز التنسيق ورفع الجاهزية التشغيلية لموسم حج هذا العام. وتعد هذه الورشة امتداداً لنهج المركز في تعزيز الشراكات والتكامل مع الجهات الحكومية وتبادل البيانات والمعلومات المناخية، بما يدعم كفاءة التخطيط والتنفيذ ويعزز من جاهزية منظومة الحج في مواجهة التحديات المناخية. للحديث أكثر عن هذه الورشة، كان لنا لقاء مع مدير عام توقعات الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ حمزة كومي.
2: نرحب بكم في مركز وطن الأرصاد. طبعا اليوم كنا في ورشة الأثر المناخي المتوقع لموسم الحج 1447. استعرضنا فيها الدراسات المناخية والتوقعات المناخية طويلة المدى اللي أشارت إلى أنه إحنا نمر الآن في فصل الربيع، وستستمر إن شاء الله خلال الأعوام القادمة مواسم الحج تتزامن مع فصل الربيع. طبعا استعرضنا فيها القدرات المركز الوطني للأرصاد، وتم استعراض أيضا التقارير التي ستكون إن شاء الله تبدأ مع بداية الأعمال الفعلية لموسم الحج والأعمال الميدانية، من تقارير توقعات طقس يومية، من تقارير خاصة، من توعية إعلامية ونشر للمعلومات أول بأول، إضافة لمخرجات النماذج العددية ومخرجات محطات الرصد المتواجدة في كتغطية جغرافية في المشاعر المقدسة ومكة والمدينة. والمركز سيعمل إن شاء الله على تقديم جميع الخدمات للجهات المعنية والحجاج عبر المنصات الإلكترونية، عبر موقع المركز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر تطبيق أنواء ليكون هناك في تكامل للمعلومات ووضوح لكل التوقعات المتوقعة إن شاء الله وظاهر الجوي المتوقعة خلال الموسم.
1: ويواصل المركز الوطني للأرصاد جهوده في تطوير خدماته المقدمة في المشاعر المقدسة من خلال التوسع في شبكات محطات الرصد والرادارات وتحسين دقة التوقعات الجوية والتحليل الآني، وذلك التزاما بدوره التنظيمي والفني وفق نظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن.
0: مستمعنا الكرام، استمعتم فيما مضى لتقرير من تغطية زميلنا أسامة الغريبي لورشة الأثر المناخي التي نظمها المركز الوطني للأرصاد في جدة.
3: تجوال على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار جهود تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية الخريجات لسوق العمل وبرعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تبرز فعالية ريادة وتمكين كإحدى المبادرات النوعية التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يعكس توجهاتها نحو دعم المهارات الوطنية وفتح آفاق أوسع للفرص المهنية. وللحديث أكثر مستمعينا حول هذه الفعالية وأهدافها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف عميدة الكلية التقنية للبنات

0: في جدة الدكتورة عفراء زكي اللياتي. حياك الله دكتورة، أهلا وسهلا بك في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: أهلا، حياكم الله.
0: في البداية دكتورة، ما هي أهداف فعالية ريادة وتمكين، وكيف تسهم في تمكين الكوادر الوطنية ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
1: ملتقى ريادة وتمكين هو يعني دوره الأساسي اليوم كان إبراز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تمكين المرأة السعودية طبعا وفقا لرؤية المملكة، وكان ذلك عن طريق استقطاب شركاء النجاح في تقديم فرص وظيفية لمتدربات الكلية، وأيضا كان عن طريق دعم المتدربات توسيع آفاقهم ومداركهم نحو العمل الحر في إدارة مشاريعهم الخاصة إن شاء الله في المستقبل
0: بإذن الله. معرض المخرجات يعتبر أحد أبرز عناصر هذه الفعالية، نود أن نعرف منك ماذا يعكس عن مستوى التدريب في الكلية التقنية للبنات بجدة؟
1: صحيح، نحن اليوم كان يعني موجود معانا عدد كبير من شركات التوظيف وعدد كذلك من رواد الأعمال في مجال الأزياء والمصانع ومراكز العناية، عناية طبعا بالبشرة، فنحن وجدناها فرصة جيدة نظهر فيها لأرباب الأعمال المتواجدين معانا مدى قدرات بناتنا عن طريق عرض مخرجاتهم اللي تعكس مستوى من الإبداع والاحترافية في مختلف التخصصات التقنية لدينا في الكلية.
0: نعم، فيما يخص ملتقى التوظيف، كيف يسهم هذا الملتقى في ربط الخريجات بسوق العمل، وما هو حجم مشاركة القطاع الخاص فيه؟
1: تمام، يعني نحن كما نعرف أن ملتقيات التوظيف هي حلقة وصل بتكون مباشرة بين الخريجين وبين جهات التوظيف عن طريق إتاحة الفرص الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع ممثلين الشركات. والحمد لله اليوم يعني شهدنا في الملتقى مشاركة فعالة من القطاع الخاص، يعزز فرص التوظيف لدينا في الكلية، وكمان لقينا والحمد لله حضور وتفاعل كبير من خريجاتنا.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا يعني هذه الفعالية تحمل جانب ريادي، كيف يتم دعم الخريجات من قبلكم للتوجه نحو ريادة الأعمال وعلى العمل الحر؟
1: صحيح، نحن اليوم كان معانا يعني جانب آخر من الفعالية، طبعا هو الفعالية بشكل عام هي عبارة عن منطقة توظيف أو مصاحب معاها معرض للمخرجات، بالإضافة أيضا إلى هي فعالية دعم المشاريع الصغيرة، وكان ذلك عن طريق تقديم جلسات استشارية بالتعاون مع منشآت ومع مجموعة من الخبراء في المجال. كمان عرضنا مجموعة من قصص النجاح لخريجاتنا لمشاريعهم الريادية اللي موجودة اوريدي في سوق العمل، عرضناها على بناتنا، يعني نوع من أنواع التحفيز، بنشجعهم على العمل الريادي والعمل الحر.
0: هل ممكن مثلا دكتورة عفراء تعطينا يعني لمحة عن بعض من المشاريع الريادية للخريجات؟
1: اليوم احنا كان معانا المصممة مزون، هي رائدة أعمال من خريجات الكلية التقنية، عندها مشروع لبراند سعودي في صناعة الأزياء في صناعة العباية، وكانت اليوم موجودة وحكت يعني قصتها، يعني هذا جزء من قصص النجاح اللي موجودة. وفي عندنا مجموعة من البنات كمان، في واحدة من الطالبات عندها براند بتصنع اللي هي أدوات العناية بالبشرة، كريمات والسكربات ودي الحاجات.
0: جميل،
1: أيوه، فعندنا مجموعة ما شاء الله من البنات، الله يوفقهم، واتمنى انه جميع خريجاتنا ان شاء الله انهم هم يعني ان شاء الله يعني يا يلاقوا فرص الوظيفية
0: بإذن الله، حليفهم النجاح بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: في الختام دكتورة، ما هي الرسالة التي توجهونها للخريجات للاستفادة من هذه الفرص، ويعني كيف يمكن أن تدعموا الخريجات، وما الأثر المتوقع من تمكين المرأة في المملكة؟
1: أنا حابة أقول لبناتي، لجميع متدرباتي وخريجاتي، أنه اغتنموا هذه الفرص النوعية اللي بتقدمها لكم وتتيحها لكم الكلية التقنية، وعدم عدم التردد تماما في تطوير الذات وخوض التجارب، سواء كانت هذه التجارب في سوق العمل أو في مجال في ريادة الأعمال. فمثل هذه الفعاليات تعتبر هي نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل مهني واعد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق والنجاح لبناتنا وأبنائنا الخريجين والخريجات، ويعطيكم ألف عافية دكتورة، جهود مكللة بالنجاح بإذن الله تعالى، ولكم وافر الشكر والتقدير عميدة الكلية التقنية للبنات في جدة الدكتورة عفراء زكي اللياتي. شكرا لك لوجودك اليوم في برنامج تجوال.
1: شكرا لكم، شكرا لتواصلكم أو تواجدكم.
0: الله يسلمك دكتورة، واجبنا.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، مع السلامة.
1: مع السلامة. تجوال على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام. الآن مستمعين الكرام نستمع إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
2: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أوضح مدير إدارة المشاريع في وكالة شؤون الحجة بأن هناك 6 مراحل تنفيذية قام بها مشروع امتثال، وجولات رقابية تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة ضيوف الرحمن والتي نفذت عبر شركات تقديم الخدمة الوطنية. مدير إدارة المشاريع في وكالة شؤون الحج المهندس أحمد بحسن.
3: مشروع امتثال يحتوي عبر مراحله 6 تنفيذية إلى العمل بشكل استباقي على تنفيذ مرحلة التقييم الذاتي والتي انطلقت من تاريخ 20 رمضان إلى 6 شوال، والتي نفذت عبر شركات تقديم الخدمة الوطنية بتنفيذ أكثر من 4600 تقييم ذاتي ميداني. ثم انطلقت الأعمال الزيارات الميدانية لفريق مشروع امتثال من تاريخ 7 شوال في المشاعر المقدسة للمتابعة الجاهزية ونسبة التقدم لكل شركة من الشركات داخل كل مخيم من المخيمات، وفي حال وجود أي ملاحظات أو فجوات تشغيلية يتم العمل مع شركات تقديم الخدمة على معالجتها. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجاهزية النهائية للمخيمات، والتي انطلقت بداية من شهر ذي القعدة وتستمر أعمالها إلى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة.
2: وإلى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، يعتبر معرض مشكات التفاعلي مبادرة تعليمية رائدة تابعة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وبمشاركة مكتب البيانات في المدينة. وتهدف هذه المبادرة لإلهام الجيل الناشئ في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة عبر معروضات تفاعلية وورش عمل، وذلك لتعزيز الوعي بمستقبل الطاقة المستدامة. أخصائي إدارة البيانات بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية عبد الرحمن الأحمد.
4: حرصا من مكتب إدارة البيانات في المدينة على دعم الجهود الوطنية في التوعية بإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، قام مكتب إدارة البيانات بالمشاركة مع معرض مشكات التفاعلي في فعالية الواقع الافتراضي من خلال مبادرة الواقع الافتراضي لإدارة البيانات. طبعا الهدف الأساسي من هذه المبادرة التوعية عن حماية البيانات الشخصية للأفراد، الإشارة إلى حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكم بحكم الفئة اللي بتزور المعرض، كذلك تعزيز مبدأ أن البيانات هي أحد أهم الأصول الوطنية للجهات الحكومية.
2: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على وضع اعتماد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات، وتقوم الهيئة بالدخول إلى الأسواق كمستهلكين وشراء

0: عينات من المنتجات وفحصها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات السعودية. متحدث هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الدياب.
1: الهيئة تقوم حقيقة بعملية يعني واضحة، نقوم بالدخول إلى الأسواق بشكل يعني منظم وواضح، نحدد المدن، كافة المدن داخل المملكة العربية السعودية حتى أيضا المدن الطرفية أيضا نصل لها. نقوم بشراء هذه العينات، نأخذ دور المستهلك بشكل كامل، يتم شراء هذه العينات ويتم اختبارها بعد أن يتم تحديد نوعية المنتجات المستهدفة بناء على مستوى خطورتها. بعد ذلك يتم رصد مدى مطابقة هذه المنتجات ومواءمتها مع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وبذلك يتم تحديد مؤشر المطابقة بشكل سنوي، وأيضا اتخاذ الإجراءات النظامية اللي من شأنها أن تعزز وترفع من جودة المنتجات داخل السوق.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري. تجوال على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
8: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للربو، وذلك في مستشفيات قوى الأمن في الرياض والدمام. وهدفت الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بمرض الربو والتعريف بأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد لأهمية الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة الدورية للحد من نوبات المرض وتحسين جودة حياة المصابين. وتضمنت الفعاليات أركاناً توعوية قدم من خلالها مختصون معلومات شاملة حول آلية التعامل مع نوبات الربو وطرق الاستخدام الصحيح للبخاخات واستشارات صحية مباشرة للزوار وعرض مواد تثقيفية تسهم في تعزيز السلوكيات الصحية الوقائية. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تفعيل الأيام الصحية العالمية وتعزيز برامج التوعية المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفاتها في نشر الوعي الصحي.
1: تجوال على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. كيدانا تعزز كفاءة الاستفادة 3 أضعاف من مسارات المشاة في المشاعر المقدسة. جامعة الأميرة نورة تنظم الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. لقاء إعلامي في جازان يناقش الصحافة بين التأثير والتحدي. أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال في أسبوع. الزراعة المعلية في القصيم إرث متجدد يدعم الأمن الغذائي. أمانة العاصمة المقدسة تفتح التقديم على تراخيص العربات الموسمية لموسم الحج. أخيراً مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، القصيم، الرياض الشرقية ونجران مع رياح نشطة، كذلك على تبوك وحائل. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم عبر برنامج تجوال. كان معكم من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك كنت معكم دلال محمد خياط، من الإخراج وسام بحة. شكرا لكم مستمعينا، في حفظ الله ورعايته.
1: تجوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة في الأطباء. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: في 60 ثانية.
5: إطلاق مبادرة ساري 2 لتمكين طلابنا من تصميم وإطلاق أقمار صناعية بأيد وطنية من الابتكار إلى المدار. تطبيق نسك يكسر الأرقام المليونية والمملكة تعلن إدخال المستشعرات الذكية في المشاعر المقدسة لسلامة ضيوف الرحمن. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضع ثقله العلمي في معرض آيسف حيث تستعد عقولنا الشابة لانتزاع الذهب العالمي. شاب سعودي يحول واجهة مبنى دمارت الشهير في شيكاغو إلى لوحة فنية رقمية صاخبة بالإبداع السعودي. أخيراً دراسة تكشف عن انتشار واسع للتقنية بين الطلاب والأكاديميين بوعي كاف دعماً لمستهدفات بناء اقتصاد سعودي معرفي مبتكر.
6: نقاش الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم. في إطار التطورات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة، يبرز نظام التنفيذ الجديد كأحد أهم التحولات في المنظومة العدلية، إذ يسعى إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع

0: تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التنفيذية. النظام لم يأتي فقط لتحديث الإجراءات، بل ليعيد صياغة مفهوم التنفيذ القضائي من خلال تبني أدوات أكثر مرونة وتوظيف التقنية والحد من الممارسات التي كانت تعيق وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب. فما الذي تغير فعليا؟ وكيف سينعكس هذا النظام على الأفراد والشركات؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من العدالة التنفيذية الأكثر كفاءة وشفافية؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في الحوار، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث أو نناقش نظام التنفيذ الجديد، وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ محمد. في البداية ودنا تبسط للمستمع ما هو نظام التنفيذ الجديد وما الهدف الأساسي منه.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نظام التنفيذ الجديد هو امتداد وتطوير للنظام التنفيذ القديم بعد مراجعة الإجراءات السابقة وترجيح المصالح لجميع أطراف طلب التنفيذ بما فيهم المنصة ضده أيضا.
0: نعم.
2: اليوم نمر بمرحلة رائعة من التطور في التنظيم في شتى المجالات، ومنها الأرشفة والتوثيق. وأصبح اليوم مراجعة الإجراءات التي كانت تتطلب في المرحلة السابقة أمر ضروري لتتواكب مع التطور في القطاعات الأخرى، والتي جعلت بعض الإجراءات السابقة ليست بذات فاعلية أو لم تعد الحاجة قائمة إليها، وبالتالي يؤدي إلى نظام تنفيذي أقوى يحقق مصلحة الداعم وطالب التنفيذ، ويراعي أيضا الحقوق المدنية للمنفذ ضده، وإيقاع العقوبات على من يستحق فعلا إيقاع العقوبة عليه.
0: طيب أستاذ محمد، وش أبرز الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق؟
2: الحقيقة الفروقات كبيرة، بعضها استحداث وبعضها تطوير وتوجيه لما كان قائم. ربما لا يسع أن نستدركها جميعا، ولكن لعلنا نمر على يعني أبرزها بتبسيط يكون يعني أقرب إلى الفهم. على سبيل المثال، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لدين حال الأداء. والسندات التي تأخذ الشكل النظامي مثل سندات الأمر الآن تم الاشتراط أن تكون عبر منصات إلكترونية وطنية، حتى يمنع كثير من التلاعب الذي كان يحصل والظروف التي كانت تحرر فيها، وأصبحت أكثر انضباط لأنها أصبحت موثقة عبر منصات إلكترونية. الآن يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص للتحقق من تنفيذ التزامات الشروط، والشروط التي ربما من بعض السندات التنفيذية يكون قائم على شرط تنفيذ التزام معين. اليوم بدل أن يطول التقاضي وتكثر الدفوع، الآن من حق الطالب التنفيذ أن يرفق تقرير خبرة من جهة معتمدة مرفق بالسند الذي سيتقدم به إلى محكمة التنفيذ، يبين أن هذا السند تم تنفيذ شرطه وأنه أصبح حال الأداء. وهذا أمر الحقيقة هي يجعل العدالة أكثر نجوزا. أيضا من الاستحداث، وهذا أمر الحقيقة رائع وقد يستغربها البعض، أنه أجاز للمدين إقامة طلب التنفيذ لإلزام الداعم باستيفاء حقه. هذا عكس ما يتعرض على الناس، أن حتى أن سابقا المدين لم يكن يستطيع إقامة دعوة على الدائن أمام المحاكم محاكم الموضوع باعتبارها دعوة مقلوبة. يقال انتظر حتى تقام عليك الدعوة. لكن اليوم ومن خلال تجربة السلبيات التي تقع بسبب إهمال الدائنين لاستيفاء حقوقهم أصبح
0: تتراكم، يعني قصدك أنه المدين يبغى أول بأول يسدد؟
2: هذه إحداها، وقد تتبدل الظروف. يا أخي نحن من خلال ما عاصرنا بعض المدينين يقول كنت أستطيع السداد في فترة معينة ولكنه لم يطلب مني،
0: يكون على رأس العمل وتقاعد أو
2: قد يكون تاجر وأموره كانت بإمكانه السداد، ولكن لسبب ما الدائن أهمل، وربما ليس بينهما تواصل، وربما أنه تنفيذ عيني على أمر معين، و أو أنه يتعنت ويتعسف في استيفاء هذا السنة الدين الموثق بسند تحقيقا لأمر آخر وانتظارا لأن يكون ورقة ضغط في يوم ما. الآن أصبح للمدين أن يتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام الدائن باستيفاء حقه، وتثبت المحكمة إذا امتنع ويتم الذهاب إلى إجراءات أخرى للتنفيذ.
0: أيضا واقعيا أستاذ محمد في حالات زي كذا يكون مدين ويطالب بأنه يتم استيفاء الدين اللي عليه، هو اللي طالب
2: لم يكن متاح لها القناة التي يطالب بها. كانت حصلت قضايا ولكنها رفضت باعتبارها دعوى مقلوبة، هذه أمام محاكم الموضوع. أما محكمة التنفيذ فلا يتقدم المنفذ ضده عادة إلى. لكن واقعا كثير من الأضرار التي لحقت من عجزوا عن الوفاء بدينهم عزوها إلى أن الإهمال في المطالب وامتناعه عن اقتضاء حقه في فترة من الفترات ألحقت الضرر بالمدين عندما تبدلت ظروفه. فهذه مادة رائعة، أن متى ما استطاع المدين أن يوفي حقه ووجد تعنت أو لم يجد سبيل للتواصل مع الدائن أن يلجأ إلى المحكمة بصفة نظامية وأن يؤدي ما عليه أو يثبت الامتناع هذا الدائن ويترتب عليها ما يترتب. أيضا لم تعد المدد مفتوحة أمام السندات التنفيذية، ما السند الذي يمر عليه أكثر من 10 سنوات يعد غير مقبول، هذا لاستقرار المعاملات، لأن فعلا البعض لا يفتح دفاتره إلا بعد مضي سنوات طويلة تكون تغيرت فيها الحقوق والظروف، وربما شركات ومؤسسات تم إغلاقها وتصفيتها، وربما وما يترتب على التأخير والإهمال من أضرار، فأصبحت الآن مقننة بال10 سنوات.
0: أيضا خلينا نسألك في هذه الجزئية أستاذ محمد. يعني في أحد، وهذه حالة صارت مع أحد الأصدقاء، يقول تفاجأت في يوم من الأيام اتصل علي شخص قال أنا وكيل الشركة الفلانية، شركة اتصالات، وانت عليك فاتورة للشركة لازم تسددها ولا بنتخذ إجراءات. قال لي الفاتورة والله أنا نسيت وش أنا أصلا نسيت أني اشتركت عندكم أو عند هذه الشركة. قال والله هذه الفاتورة، هذا الكلام قبل سنتين، هذه الفاتورة من عام 2009.
2: نعم.
0: ففي هذه الحالة مر أكثر من 10 سنوات، هذه تعتبر ديون معدومة؟
2: نعم الآن لا يجوز وهذه كثرة الحقيقة في الآونة الأخيرة، وبعض المكاتب الخاصة أو الوكلاء أو لا أعرف ربما شركات تحصيل أصبحت تكثر الاتصال على الناس لتحصيل مديونيات قديمة. لماذا؟ والتهديد باللجوء إلى القضاء للعلم بأنه ليس مقبولا المطالب، ولم تعد هناك سندات مقبولة للمطالبة بديون مر عليها مدة طويلة، ربما نسي الشخص، وربما أنه كانت فيه ظروف معينة يستطيع أن يتم التقاضي وعدالة التقاضي من خلالها تبدلت وأهمل، وكان يظن أن الدين انتهى، فإما أن سقطت أوراقه أو ذهبت أو أتلفت، هذه مدة طويلة.
0: طيب.
2: أيضا من التعديلات البارزة كان الإلزام بالإفصاح منصب على المدين المنفذ ضده. اليوم أصبح من يتعلق بصلة مع أمواله أو معه شخصيا أو يستطيع الإفصاح عن أموال المدين متى ما قامت لدى المحكمة قرائن بأن هذا المدين يتهرب عن السداد، للمحكمة أن تأمر خلال 10 أيام بالإفصاح، تلزم كل من له صلة ماليا من وكلاء ومتعاملين وموظفين وتحت طائلة الجزاء. وهذه الحقيقة من النقاط المهمة جدا، لأن بعض المدينين
0: فيها تلاعب. أنت تقصد مثلا، خلينا نبسطها للمستمعين، يعني مثلا واحد عليه دين وعارف أنه مثلا بترفع عليه قضية، راح مثلا كتب بيته ولا جزء من الأصول عنده باسم زوجته.
2: نعم صحيح.
0: أنت تقصد
2: صحيح.
0: هذا الشيء؟
2: هذه إحدى النقاط، بل أن بعض المتجرئين على حقوق الناس حتى لو أوقعت عليه عقوبة معينة، حتى أيام كان الحبس لو أوقعت عليه عقوبة تنفيذية نسميها، أو من باب الضغط التنفيذي وليست عقوبة تجريمية، كان بعضهم مقابل مبلغ معين أو مديونية معينة يتحمل مقابل أن يحصل بالمكتب النهائي بعد، يتجرأ بعض الناس على ذلك. لكن اليوم من الموظف أو الوكيل أو المحاسب الذي يستطيع أن يضع نفسه رهين تحت طائلة العقوبة من أجل إخفاء مديونية شخص آخر أو أموال شخص آخر يعلم عنها؟ هذه من النقاط المهمة. وهذا يقودنا أيضا إلى إجمال التعديل، أنه كان ينصب على الشخص واليوم أصبح ينصب على الذمة المالية والبحث الذمة المالية، بما تطور الآن من أرشفة ومن تنظيم للحقوق ومن إثباتها. أيضا للمحكمة فرض غرامة بدل الحبس إذا رأت موجب أن تفرض غرامة يومية 5000 ريال، تصل إلى 5000 ريال على كل ممتنع، هذه غرامة تولي إلى خزينة الدولة. فمن كان يتقبل أن يحبس على قولهم آكل شارب نايم، اليوم لن يستطيع أو لن يقبل أن تفرض عليه غرامة 5000 ريال يوميا لقاء مماطلته عن سداد ما عليه من التزامات. طبعا للمحكمة فيها نظر إذا رأت أن تلغيها أو جزء منها، فيه متسع بما يحقق العدالة أكثر تحت نظر القضاء. أيضا المنع من السفر اليوم لم يعد يصدر إلكتروني وإنما يعني تلقائي، وإنما أصبح بطلب من طالب التنفيذ، تأمر المحكمة لها أن تأمر
0: المنع من السفر
2: لا يجوز 3 سنوات ولها أن تمدد إلى 6 سنوات. يمكن هذه أبرز النقاط التي قد يعني تهم المستمع بصيغة مباشرة، وهل الاختصاص لهم أيضا نظر أعمق في ذلك.
0: نعم، شرح وافي أستاذ محمد، ويعني قدمت لنا أبرز الفروقات بشكل يفهمه المستمع بشكل مبسط. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد المالكي، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: نقاش على جدة FM الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الذي صدر، نظام التنفيذ الجديد والتعديلات اللي عليه اللي صدرت مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أنور بخرجي، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور أنور. في البداية، كيف تقيم أهمية نظام التنفيذ الجديد ضمن مسار تطوير المنظومة العدلية في المملكة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم للمستمعين، وإن شاء الله تكون هذه يعني مداخلة نافعة للجميع. وأعتذر صوتي شوية تعبان لأن أنا بنمر كذا بأزمة صحية بسيطة.
2: ألف سلامة يا دكتور.
3: الله يسلمك حبيبي، تحياتي لك. حقيقة أنا أعتبر يعني النظام التنفيذي الجديد يعني توقيت صدوره يتماشى مع استكمال المنظومة العدلية الرقمية، لأنه لا يمكن تحقيق النتائج اللي المستهدفة من هذا النظام إلا بناء على رقمنة كافة الاتجاهات اللي متعلقة بالشخص. وحقيقة هذا ما أنجز خلال السنوات الماضية، فأصبحت الأمور الآن بالنسبة للتنفيذ باعتبار أنه عملية التحقق من الأصول والأموال الخاصة بالشخص بشكل أسهل، لأنها أصبحت كلها رقمنة، خصوصا عند مثلا الصكوك العقارية، الأملاك، الأموال، الأسهم، كافة ما يمكن أن يكون يعني شراءه، يمكن شراءه أو تملكه، أصبح الآن موجود على المنصات الرقمية اللي طورتها الدولة بشكل عام. وبالتالي عندما وضع النظام التنفيذي الحالي كان الهدف منه أنه استغلال طبعا أو الوضع الواضح أصبح، والقدرة على ملاحقة الأموال للشخص أصبحت أسهل، وبالتالي هو عدل وفقا لهذه الضوابط.
2: يعني قصدك مثلا موضوع التسجيل العيني اللي سبق مثلا نظام التنفيذ الجديد هو جزء من المنظومة اللي تم استثمارها في الوصول إلى هذه النتيجة مثلا؟
3: نعم أكيد نعم.
2: طيب، ما أبرز الجوانب اللي ركز عليها النظام الجديد لتحسين كفاءة إجراءات التنفيذ برأيك دكتور؟
3: هو حقيقة الاتجاه العام اللي أخذه النظام هو سهل وسرع عملية تتبع الأموال ومحاربة أي آلية كان يسعى لها الشخص لتهريب أمواله سريعا للأقارب أو العاملين لديه، وسهل عملية القدرة على التحقق من التصرفات المالية اللي الهدف منها التهريب، وأصبح الشخص يستطيع أنه التحقيق يعني لا يشمل المنفذ ضده فقط، بل كل من يشتبه أنه تحولت له أموال أو كذا أنه يتم استدعاءه والتحقيق معاه للإفصاح عن أي تحركات مالية تمت بينهم. وبالتالي في حالة ثبوت هذا التواطؤ وهذا التلاعب، فالطرفين معرضين للعقوبات اللي هي السجن، واللي أصبح الآن مشدد بموضوع نظام التنفيذ الجديد. فهو ابتعد عن يعني المعاقبة الشخصية للشخص، واتجه إلى القدرة على متابعة الأموال ومعاقبة من يحاول تهريب هذه الأموال.
2: طيب، الجدل دار والتساؤلات حول الموضوع، وش اللي تغير بالنسبة لعقوبتي السجن والمنع من السفر في النظام الجديد؟
3: المنع من السفر طبعا أصبح هو يعني كان أول هو إجراء يعني مباشر يصير مع تطبيق المادة 46، يعني من ضمن تطبيقاتها يطبق المنع من السفر مباشرة. الآن لا، يقدم بناء على طلب طالب التنفيذ ويتحقق القاضي، إذا كان وجد من الأموال ما يكفي للسداد ما يطبقه. يعني ابتداء في النظام القديم كانت المادة 46 أوتوماتيك يطبق المنع من السفر، الآن لا، إذا الرجل عنده عقارات مثلا تكفي لسداد الدين فما يطبق عليه المنع من السفر، لكن يطبق عليه المنع من السفر إذا ثبت مثلا أو في شبهة تلاعب وفي شبهة تهريب أموال، فيطبق لمدة 3 سنين ويجدد لثلاث سنين أخرى لحد أقصى 6 سنوات، لأنه هذه الفترة أعتقد كافية جدا لإثبات إذا كان في أموال تتهرب أو لا. وهنا الاختلاف بين السجن في النظام القديم والسجن في النظام الجديد.
2: طيب، كيف ترى دور الجهات المساندة مثل الجهات المالية والرقابية وجهات الضبط أيضا في إنجاح تطبيق هذا النظام؟
3: والله شوف، يعني الجهات الداعمة أعتقد أنها تحتاج إلى تطوير مستمر، لأنه الآليات والأشخاص اللي عندهم رغبة بالتهريب والهذا بيبحثوا بيجددوا دائما في تجديد في الأفكار الإجرامية، فلابد للجهات اللي بتتابع الأمور دي يكون فيها تطوير مستمر. ولكن في المرحلة هذه يعني بيترك يعني أنا رؤيتي الشخصية يعني اللي ممكن أنا أتمنى أن تطرح أنه يعني يكون في مكاتب مرخصة ولديها الصلاحية أنها يعني تتابع البنوك وتتابع بحيث أن أنا مثلا طالب تنفيذ أقدر أتعاقد مع هذا المكتب، الهدف من هذا المكتب أو هذا الشخص المرخص أنه يتتبع ويكون عنده الصلاحيات أن الوصول إلى الحسابات البنكية والحسابات هذه يعني أتوقع أنها حتساهم كثير في أن أنا كطالب تنفيذ أقدر أتواصل للمعلومات اللي ممكن تساعد قاضي التنفيذ على تحقيق وتنفيذ الطلب اللي صادر مني أنا كمستند تنفيذي. فأتمنى أنه هذه توضع في الحسبان يعني.
2: طيب، في السابق كان بعض المتهربين من الدفع يقول لك طلع صك عسار وخلاص أمورك تمام، هل ما زال موضوع صك العسار موجود في النظام الجديد ولا أصبح من الماضي؟
3: لا، هو حيكون في النظام أعتقد أنه حيكون له تحديثات وتعديلات فيما يخص الجزء ده، ولكن نظام الإعسار لن يعني ما حيكون بناء والله أجيب 2 شهود وخلاص أن أنا معسر. لا، أنت بداية عندك القدرة أنك تتحقق من كافة التصرفات المالية اللي قام فيها الرجل هذا. النظام طبعا حددها من بداية السنة التنفيذية. أنا أرى أنه هذه المادة لابد أنها تعدل، ما تكون بداية مثلا الاستشعار الشخص أنه حيكون عليه مطالبات مالية، يعني بداية رفع القضية أو بداية المخاطبات المطالبة المالية، الإجراءات اللي تمت، مو مثلا عند صدور الحكم وبدء إجراءات التنفيذ اللي هو تصرف يتم المنع، لا، مجرد مثلا ما أنا رفعت عليه قضية، القضية ممكن تقعد سنة في المحاكم قبل ما يأخذ الحكم. إذا هو تصرف في خلال القضية هذه، أنا أرى أنه لابد أنه فترة المراجعة للتصرفات المالية تكون أكبر من مجرد تقديم الطلب للتنفيذ. فهذه أتمنى أنها تكون محل مراجعة يعني، لأنه هذه بتساعد كثير على حصر الأموال.
2: طيب، النظام تطرق إلى تنظيم أوضح لآليات الحجز والتنفيذ، برأيك كيف سينعكس ذلك على دقة الإجراءات للمستفيدين؟
3: هو كل ما كانت الأمور واضحة والإجراءات واضحة وتسلسلها واضح ومرن وسهل، السرعة حتكون يعني واردة جدا، وهدف الجميع السرعة يعني. لما العقار وإخلاؤه ومن ثم وضع الإعلان عليه ومن ثم فرحه بالمزاد العلني بعد تقييمه، وهذه الإجراءات هذه إذا كانت تسلسلها واضح ومحدد يصبح عملية المتابعة وإجراءاتها أسهل كثير، وهذا الباب يحاول يحقق النظام الآن. هي ما زال هي سارية، لكن أحيانا تأخذ أوقات طويلة إذا كان العقار ده مشغول أو في أحد مضطر أنك تخليه أو كذا، هذه الأمور دي كلها بتأخذ وقت. طبعا النظام الجديد بيحرص على سرعة الإنجاز لاستيفاء الحقوق.
2: طيب، تطرقت إلى جزئية دكتورة اللي هو السجن المشدد، وش اللي تغير في عقوبة السجن عن النظام السابق؟
3: لا، شددت أعتقد وصلت 10 أو 15 سنة في حالة ثبوت تهريب الأموال، وبعدين كمان المتواطئين، أي أحد يثبت تواطؤ كمان سواء من الأقارب أو من العاملين لديه أو المحاسبين، هذول كلهم لك أنت في النظام لك الحق أنك تطالب التحقيق معهم. يعني أنت إذا وجهت شبهة لقاضي التنفيذ أن والله أنا في مبالغ مالية أو عقارات أو سيولة أو أسهم تم تحويلها عن طريق فلان إلى فلان إلى فلان، فقاضي التنفيذ يطلب التحقيق مع كافة الأطراف اللي يكون مشتبه سواء كانوا أقارب أو عاملين أو أي يعني يدخل هذا. وإذا ثبت حقيقة فعلا أمام جهات التحقيق أنه تم التواطؤ وتهريب الأموال، طبعا يتم إلغاء وإعادة الأموال إلى ذمة المنفذ ضده للتنفيذ عليها، وعقوبة السجن بتكون لكافة الأطراف المشاركة في هذا التهريب.
2: طيب، وش أبرز التوصيات اللي توجهها يا دكتور للمستفيدين أو للمعنيين للاستفادة من مزايا نظام التنفيذ الجديد؟
3: هو حقيقة لابد أنه يعني النظام حقيقة يعني أصبح أسهل في التعامل معه في المواقع الإلكترونية، ولكن يعني اللجوء إلى مكاتب المحاماة اللي عندها القدرة على أنها تختصر لك الوقت وتقدر تقدم لك المعاملة بشكل صحيح، وأنها تقدر تتجاوب مع القاضي وأنها تقدر تتعامل معه، هو الأصح والأسهم. ولكن الشخص إذا بيقدم بنفسه، فالآليات أصبحت سهلة جدا الآن، وقدرة التتبع أصبحت أسهل، ولكن يعني يبغى لها نوع من يعني التفرغ بحيث أنه يكون عنده القدرة على متابعة الأموال. عشان كده أنا اقترحت في البداية أنه يكون في مكاتب تمنح تراخيص محددة للقدرة على متابعة الأموال لمساعدة طالبين التنفيذ في يعني متابعة حركة الأموال خلال فترات سنة أو سنتين قبل صدور السند التنفيذي. في حاجات مهمة برضو في النظام صدرت يعني، وهذه الأشياء اللي بده تأخذ عين الاعتبار، إنه حددوا مدة إذا السند التنفيذي يعني الواحد لو عنده حكم قضائي أو سند تنفيذي وعد عليه 10 سنوات وما قدمه يسقط حقه فيه. فهذا الآن برضو من الأشياء الجديدة اللي ظهرت في نظام التنفيذ، عشان برضو أصبح مبدأ التقادم موجود. بالإضافة إنه كمان السندات الأمر والكمبيالات اللي كانت ورقية أصبحت يعني في النظام الجديد لا تعتبر سند تنفيذي إلا إذا كانت عن طريق النظام. طبعا هذا النظام طلع بعد ما أصبح الناجز عندك القدرة إنك أنت تعمل سند وكمبيالة عن طريق ناجز. فالنظام هو زي ما قلت لك في ابتداء إنه النظام لما وضع بعد ما عملوا ترتيبات كاملة في كافة الأنظمة لتحقيق النتيجة المرجوة في نظام التنفيذ، فسهلوا عملية إنك تعمل كمبيالة وسند الأمر عن طريق الأونلاين بناجز، ويصبح وبالتالي أصبح الورق ده ليس سند تنفيذي.
2: طيب سؤالي الأخير لك دكتور، وهو في جانب يعني قانوني وفي جانب أيضا اقتصادي، برأيك كيف سيسهم النظام في تعزيز ثقة الشركات والمستثمرين باستيفاء الحقوق؟
3: شوف، هي أكبر مشكلة كانت بتواجه طالبين التنفيذ هو قيام الأشخاص المنفذ ضدهم بتهريب الأموال، وإنه يصرف كافة الأموال
2: أو تحويلها من ذمة مالية إلى ذمة مالية ثانية.
3: نعم هذا هو، وهذه كانت المشكلة العويصة. النظام الجديد عالجها بشكل إنه شدد العقوبات وحدد إنه في آلية شفافية بحيث إنك تقدر تتتبع هذه الأموال ومعاقبة الناس اللي تتعامل فيها، فبالتالي أعطى حماية للجزئية هذه يعني، وبالتالي هذه تعطي ثقة إنك أنت إذا تعاملت مع شركة والشركة دي أو شخص طبيعي أو اعتباري وكان مليء عند التعامل معه، أنت يعني بحثت عنه وجدت إنه مليء وبالتالي تعاملت معه على هذا الأساس، بعد كده أفرغ ذمته المالية، فعندك القدرة إنك لمتابعته وملاحقته واستحصال أموالك منه.
2: من خلال متابعة مثلاً آخر العمليات اللي سواها، التحويلات وغيرها؟
3: نعم إذا كانت غير مبررة وهدف منها التهريب، هذا هي الفكرة. نعم.
2: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتور أنور بخرجي المحامي والمستشار القانوني، وألف سلام عليك مرة ثانية.
3: بارك الله فيك حبيبي، تحياتي لكم للجميع، الله يبارك فيك.
1: نقاش على جدة FM
0: مع الأندية،
4: كل الأندية
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: يا تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 PM على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11:00 PM على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التنفيذ الجديد اللي صدرت عليه تعديلات مؤخرا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور رائد الصقيه المحامي والمستشار القانوني. دكتور رائد، في البداية كيف تقرأ التوجه العام لنظام التنفيذ الجديد في ظل التحولات القانونية وفي البنية العدلية أيضا اللي تشهدها المملكة؟
3: حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم. أنا سعيد باللقاء معكم. الحقيقة نظام التنفيذ في الواقع الجديد هو ليس إعادة لترتيب نصوص قائمة موجودة، بل هو تأسيس لفلسفة التنفيذ بذاتها. الحقيقة نظام التنفيذ جاء لوضع النموذج السابق اللي هو القاضي

0: التنفيذ الفردي إلى نموذج يتعلق بمحكمة التنفيذ المؤسسية التي تبدأ من مراحل التبليغ ومرورا بالدوائر الابتدائية والاستئنافية أيضا. فهو يشرف على جميع الأموال ويلتزم أيضا بالاستجابة بمدة التنفيذ وتاريخ البلاغات وغيرها، وهذا يعطي معنى حقيقي للتحول من انتقال إلى التنفيذ العادي الورقي إلى التنفيذ المؤسسي المنظم اللي يحكم المنظومة الرقمية وتحمي العدالة كاملة، حق الدائن والمدين أيضا.
1: نعم. طيب برأيك دكتور رائد، كيف سيساعد النظام الجديد في تقليل حالات التعثر أو التأخير في سداد الحقوق؟
0: بلا شك أن التنفيذ جاء، طبعا نظام التنفيذ اليوم جاء بحزمة كبيرة جدا من من من من القرارات ومن المواد الحساسة المهمة اللي تتعلق بشكل التنفيذ المطلق، بأيضا العقوبات اللي واردة على المنفذ ضده. مثلا اليوم حتى جاء التنفيذ لحماية الدائن والمدين، وعلى سبيل المثال اليوم السندات اللي تتعلق مثلا بالإلغاء الحجز التحفظي ونقله إلى القضاء العام ونقل اختصاصه من قضاء التنفيذ إلى القضاء العام، أيضا نظام الإعسار، وذكرها النظام في ديباجته أنه سينتقل إلى نظام مدني مستقل. أيضا حدد قواعد وجود أكثر من طلب، سواء المنفذ ضده عنده طلب إداري، عند المحكمة الإدارية أيضا تنفيذ إداري، أو عند التنفيذ داخل أكثر من مدينة. اليوم سيحدد وستحدد اللائحة أكثر وضوحا بجمع هذه الطلبات في سنة تنفيذي واحد مثلا أو عند دائرة واحدة، وحنا ننتظر أيضا صدور إن شاء الله اللائحة. وأنتم تعرفون أن النظام صدر في 3/11 من هذا العام 47، ونشر أيضا في الجريدة الرسمية في 14/11، وذكر النظام أنه سيبدأ العمل به بعد 180 يوم، يعني في تقريبا 18/5 من العام المقبل 48. النظام أيضا جاء بتحديد السندات التنفيذية بحيث أن لا تتعدى أكثر من 10 سنوات. معناها أنت عندك حكم اليوم تريد تنفيذه، سارع بالتنفيذ الآن. عندك سند لأمر، عندك شيك، عندك كمبيالة، عندك حكم تحكيمي، يجب أن تتقدم به خلال 10 سنوات. معناها لا يقبل أي سند تنفيذي سابق. أيضا حدد اليوم نظام التنفيذ، حدد أنه يجب أن تكون السندات والكمبيالة والسند لأمر هي مسجلة على المنصة الرقمية الوطنية الحكومية، خوفا من التلاعب، من التزوير، من غيره. كل هذا سيحدها النظام اليوم.
1: طيب كيف ترى دور الوعي القانوني لدى الأفراد في الاستفادة من هذا النظام بالشكل الصحيح برأيك يا دكتور؟
0: بالعكس، إن شاء الله النظام جاء لعدالة الموقف بين الدائن والمدين. وأيضا أنا سأؤكد على شيء إذا تسمح لي.
1: تفضل.
0: إن اليوم النظام ألغى مثلا منع السفر، ألغى ولا تكلم عن الغرامات أو العقوبات السابقة اللي هي مثلا عدم التوكيل، السجلات وغيرها، لكنه في المقابل ركز على أموال المنفذ ضده وعلى التلاعب فيها. وأكد اليوم أيضا النظام على فرض غرامة قد تصل إلى 5000 ريال يوميا تودع في حساب المحكمة وتودع في حساب الخزينة للدولة. وهذا ليس معناها أن النظام يريد، إنما يريد الردع للمنفذ ضده والمتهرب عن التنفيذ. ويركز اليوم أيضا النظام على مسألة مهمة جدا جدا جدا في غاية الأهمية، والتي كنا نعاني منها في السابق، اللي هي تتعلق بالإفصاح وجمع الأموال. وأيضا يحق لقاضي التنفيذ ويحق لك أن تطلب الإفصاح من جميع من يتعامل معهم المنفذ ضده، سواء العاملين، سواء الشركات، الموردين وغيره. اليوم النظام سيطر على مسألة تهريب الأموال وفرض عليها عقوبة كبيرة جدا قد تصل للسجن في بعض الحالات إلى 15 سنة. وأيضا بعض الحالات إلى 3 سنوات.
1: كيف يتعامل النظام مع تغير الملاءة المالية للأفراد؟
0: هو النظام جاء في في في في في في موضوعه وحدد بعض الأشياء اللي تتعلق مثلا في ضبط هذه العملية، مثل انه مباشرة من يصدر عليك سند لأمر او سند تنفيذي تعرف انه سيختل سجلك الائتماني، سيكون مسجل فيه. اليوم مثلا محكمة التنفيذ لا تسجل في السجل الائتماني.
1: قصدك سيما؟
0: بعد السجل انت ستتاثر يا المنفذ ضده ان لم تبادر في في في الاسراع بالتنفيذ انك تتقدم بهذا. ايضا النظام جاء في ضمانه جميله جدا انه في بعض الاحكام والسندات التنفيذيه يجب ان تخطر المنفذ ضده في بعض الحالات قبل ان تتقدم للتنفيذ، وفي هذا الدلاله على ان النظام سيحمي حق الدائن والمدين. فالنظام ما يقصد الإقفال على المنفذ ضده وتقييد حريته وأيضا التلاعب مثلا بأسرته وغيره، وأيضا يأتي بالتوازي مع حفظ حقوق الناس وحفظ حقوق هذا طالب التنفيذ ويسيطر على مداخل المال ومخارجها من عندك. اليوم لا مجال للتلاعب، لا مجال لتهريب الأموال، لا مجال مثلا تمرير المال عن طريق الأسرة أو عن طريق الزوجة أو عن طريق الأولاد أو عن طريق الأصدقاء. فأنت اليوم يجب على من يتعامل معك سواء الزوجة، العمل، الجهات، جميع الجهات أن تراقب الأموال التي في حسابك أو طريقة استعمالك لها.
1: طيب، في سابقا كانت عقوبة السجن لا توقع إلا بعد مبلغ مالي، توقع أنه فوق 1,000,000. هل ما زالت العقوبة بهذه الآلية ولا تغيرت؟
0: هي ألغيت في النظام، لكن إحنا ننتظر أيضا اللائحة وش بتتكلم عنه. ألغي الحبس تماما وألغي منع السفر إلا بالطلب، أنت تطلب والمحكمة تقدر واللائحة ستقدر هذا أيضا. ومنع السفر سيكون بطلب منك تمام يا طالب التنفيذ، والمحكمة تقدر هذا. طبعا المدة ستكون 3 سنوات
1: كحد
0: أقصى، ويحق للمحكمة أن تجددها من عندها. أيضا يحق اليوم للمحكمة أن ترفع منع السفر دون الرجوع إلى طالب التنفيذ في بعض الحالات حددها النظام، مثل إذا كانت المبالغ يسيرة، إذا كان طالب المنفذ ضده مريضا أو يحتاج إلى العلاج خارج المملكة، إذا كان مثلا عمله يتعلق بأعمال خارج المملكة، فالمحكمة من تلقاء نفسها تقدر عدم منعك من السفر.
1: طيب، وش اللي تغير في موضوع إيقاف الخدمات؟
0: اللي تغير جميع المواد اللي كانت أو العقوبات اللي كانت صادرة في مادة 46 من النظام تغيرت تماما، إلى أن التركيز أصبح على أموال المدين أو على التنفيذ المباشر عليه مباشرة إذا كان التنفيذ بتسليم أو غيره، وعلى مدد تتعلق بالإفصاح، وعلى أيضا عدم إخفاء المال أو تهريبه، ورتب عليها عقوبات جنائية. أقول لك أنها تصل السجن في بعض الأحيان تصل إلى السجن 3 سنوات إذا أخفى الأموال أو هربها، وغرامة تصل إلى 1,000,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1: يعني تتحول من حقوقية إلى جنائية.
0: نعم. وأيضا من في نفس المادة ذكرت أنه من بدد الأموال الكثيرة تصل العقوبة إلى 15 سنة ولو أثبت إعسار، لأن المقصود مو بالالتقام، هو المقصود أن لا تبدد المال ولا تعبث فيه. واليوم نصيحتي يعني للمستمعين أن المال لما تسلف أحد أو تقرض أحد أو تتعامل حتى تعامل مع أحد أو تشتري من أحد سيارة أو تشتري، لابد أن يكون بالطرق الرسمية النظامية المعمول بها. فمعناها لو تشتري سيارة ولا عقار، مفروض أنك لا تسلم في هذا، تسلم عبر المنصة، منصة إيجار، المنصة التابعة مثلا للمرور وغيره، هذا يضبط أيضا. لك اليوم الحق أن تأخذ ضماناتك الكاملة مثلا في الرهن، تأخذ ضماناتك في وجود كفيل، تأخذ ضماناتك في وجود سند لأمر رقمي موجود في المنصة، في يعني أشياء كثيرة تضمن حقك وأيضا أنت تعرف أيضا من يعني

0: تتعامل معه.
1: طيب بقي معي دقيقة بس يا دكتور، بالنسبة للأوراق المالية تغير تعريف الأوراق المالية سند لأمر كمبيال أو غيرها ولا نفسها؟
0: ما تغير لكنه نظم الآن. بعد إن شاء الله 18/5 من العام المقبل اللي هو 48 لن يقبل سند لأمر بتاريخ هذا اليوم وبعده إلا سند موثق عن طريق
1: إلكتروني.
0: المنصات الرقمية.
1: طيب
0: فلن يقبل، يعني أنت لما تجي تأخذ من أحد سند لأمر ورقي تقول له لا يا أستاذنا الله لا يهينك تدخل على المنصة وعطني سند لأمر أو كمبيالة رقمية.
1: نعم نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور رايد الصقيه المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، شكرا لكم، سلمكم الله.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تقود المملكة حملات لتتبع ومحاربة شبكات الحج الوهمية. كن عوناً لوطنك واعياً بالأساليب الاحتيالية.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: سوبر بيرفكت.

0: مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر وحيلة الأفعال.
1: يلا انطلق
2: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إطلاق مبادرة ساري 2 لتمكين طلابنا من تصميم وإطلاق أقمار صناعية بأيد وطنية من الابتكار إلى المدار. تطبيق نسك يكسر الأرقام المليونية، والمملكة تعلن إدخال المستشعرات الذكية في المشاعر المقدسة لسلامة ضيوف الرحمن. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضع ثقله العلمي في معرض آيسف، حيث تستعد عقولنا الشابة لانتزاع الذهب العالمي. شاب سعودي يحول واجهة مبنى ذا مارت الشهير في شيكاغو إلى لوحة فنية رقمية صاخبة بالإبداع السعودي. أخيراً، دراسة تكشف عن انتشار واسع للتقنية بين الطلاب والأكاديميين بوعي كاف، دعماً لمستهدفات بناء اقتصاد سعودي معرفي مبتكر.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا.

0: مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4

أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، أصدقائنا، متابعينا، محبينا في كل مكان. يا هلا ويا مرحبا فيكم، مرحبا مليون عبر أثير إذاعتنا الرائدة جدة أف أم بجدة غير. أجواءنا فعلا اليوم جدة غير، أجواء جميلة، يا مساء الأجواء الرائعة صراحة، يا مساء الهتان، يا مساء الغيم. اليوم صراحة ما عرفتك يا جدة، شد لحالة، شد لحالة مدلحتنا حقي. أمس توني قاعدة أقول، الصيف أو فصل الصيف دخل علينا بنمرة واستمارة وأثبت تواجده، لكن اليوم جدة غير. جدة حبت تدلعنا بهذه الأجواء الرائعة، بهذه الأجواء السمبتيكية. فيا مرحبا فيكم جميعا أصدقائي، وإن ما تكونون بمشوار جديد يجمعني فيكم بمشوار الربوع اللي بتزين فيه الطبوع مع برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا، وفي جدة أم على جدة غير، جدة غير لاونا. حقيقي أجواء مفاجئة جدا. أمس كان صيف، أمس يا جماعة كان صيف، يعني أمس قلنا الصيف خلاص يعني مستحيل، لكن اليوم سبحان الله ربي أكرمنا أن نصحى على الأجواء المغيمة، نصحى على الهتان الجميل، وبلس أن بنصحى على جو جميل، جو رائع حقيقي. ماكو صيف، ماكو صيف، وكأن جدة صراحة قاعدة تقول لا لسه عندي المزيد. يعني أتمنى إن شاء الله يا رب أن هذه الأجواء تستمر عندنا وفي مملكتنا عموما، تستمر أيضا لشهر ثمانية، نقول نبي لين شهر لين شهر ثمانية، يعني نطمع بذلك إن شاء الله. فاسمعوني واستمتعوا معاي بهذه الأجواء الجميلة أصدقائي، ثرو ترددات والتطبيقات والبث المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. يا جماعة اللي بسيارته، بطلوا الشباك، بطلوا الدريشة، لا تشغلون التكييف. الجو حلو صراحة ويستاهل إنكم يعني حتى تتأملون يعني الأجواء هذه الرائعة. اليوم عندنا بالسناك، أنا قاعدة أشوف هاتوا السناك ما شاء الله عليكم صراحة، يعني خاطركم بطيران اليوم صراحة. الجو كذا حلو، الجو مغيم، الجو سمبتيكي، وخاطركم بطيران بعد. عموما أحلامنا، يا ترى شو سالفة هالأحلام اليوم؟ اليوم السناك عجيبة غريبة، أحلامنا الواقعية وأحلامنا أيضا الخيالية شنو صار فيها؟ هذا اللي رح نعرفه من خلال سناكة اليوم، واللي أبيكم أنتم أيضا تشاركوني فيها من خلال الواتساب على 800-244-28-28. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، والمقولة جدا رائعة والمقولة جدا جميلة، ممكن نعطي فيها إكسكيوز لهذول الأشخاص، وممكن نقول لا، هذه التصريحات أو الآراء اللي تصدر بمثل هذه المواقف هي بتعتبر طبعا تقييم حقيقي أو تصريح حقيقي أو كومنت حقيقي. شو السالفة؟ رح تعرفونها إن شاء الله في الساعة الثانية، ورح تشاركوني فيها. ابدوا كثف اتصالاتكم، اللي كانوا أمس معاي صراحة في بث التيك توك عرفوا الموضوع، على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. والله حر أمينة، ما في جو حلو بالخارج، عندنا حر من جد، عندكم بالخارج حر؟ طيب يلا اكتبوا لي، بما أن ما شاء الله تبارك الرحمن برنامج في الزحمة، من كل مكان بتشاركون قولوا لي شنو الجو عندكم، قولوا لي الخارج يقولون حر مرة، والله حر ما في جو. عندنا أحلى أحلى بجدة، أنا حتى ولما دشيت الاستديو قعدت أقول وسام، وسام طافك اليوم، الجو في السمبتيك جونا رائع خيالي، لكن بالخارج حار مشمس مكتوم كئيب. أبوي شنو هذا؟ أي هذا بأي أبوي أي فصل هذا الأجواء هذه؟ والله ما أدري صراحة، إحنا جونا حلو. عموما قاعدين تكتبون، أنا قاعدة أشوف الكل قاعد يكتب جوه، وإحنا جونا غير في جدة غير، مع أحلى وأجمل المنوعات رح تستمعون حقيقي وتستمتعون أيضا بهذه الأجواء، مع أحلى منوعات رح تسمعونها خلال الساعتين القادمة من 4 إلى 6 مع مخرجنا الرائع وسام بحة. يلا بينا، طب يلا بينا، إن شاء الله مبسوطين مستانسين ومفركشين.

الله، من جد منو اللي أهلها أطيب من عرس؟ ماكو غيرها. نعم، هذه الأغنية الجدة أمينة. صحيح، هذه الأغنية الجدة تستاهل جدتنا.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية، نقطة بالتاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، ويلكم ايفريون، يا هلا ويا مرحبا فيكم، منورين وقاعدين اللي يكتبونا هاتوا السناكه وهاتوا يعني خاطركم بالسناكه، خاطركم بالسناكه كاهو حطها على طول. وسام قاعد يقول له ما في امينه من دلحهم يوسف الخليفه الساحل الشرقي الدمام، هات السناكه خذ يا معود، احلى احلى طيران واحلى تحيه. يقرون الجو في الشرقيه روعه، الحين بنشوف نقرا، تستاهل تستاهل. مازن الغانمي امينه وين سناكها، احنا في الواتساب واحنا هالرابغ، الجو حر خذوا هذا الطيران ان شاء الله الجو يزين عندكم. سارونا سارونا تقول عوده وبقوه، امينه وحشتيني حياك الله يا سارونا. تقول سارونا احنا بالخارج امينه، ما في جو حلو، بالخارج حر، الجو مشمس، مكتوم، ثلاث فصول بدون شتاء، جده غير امينه، حتى والله جده غير صراحه. تبين معاك ساره، وحشتيني وحشتيني كثير من زمان عنكم، بس تستاهل. يلا هذه حق جده، هذه جده غير، جده غير يا جماعه، هلا حياك يا سارونا، وانت حيل حلو حشتيني. طيب ونروح عند عبد الإله عسيري، ما قال هاتوا السناكه لا تعطيه لو سمحت، يقول في الزحمه من ابها وعلى اجواء ترد الروح سنيوريتا امينه. اوبا اولا اولا اولا يا عبد الإله، الله على الاجواء، من جو اجواء اوروبيه خياليه، هاتوا السناكه الاهلي بيكسب بالثلاثه حلو عجبتني، هاتوا السناكه الاهلي بيكسب بالثلاثه مرة عجبتني، بس يا معود اكتب اسمك، تكفى ارحموني اكتبوا اسماءكم. ونروح لعاصمة القرار، عاصمتنا الحبيبة الرياض، سلام عليكم، أنا بالرياض 14 درجة الحرارة 14، أوه يا سلام عليك، يا سلام عليكم الرياض، الأجواء ماكو أحلى من كذا في السمباتيك، مين العاصمة تستاهل، عطنا نبي وحدة للرياض، مستمعينا بالرياض تستاهلون، يا سلام يا سلام يا سلام، عاشوا عاشوا. عاد الرياض ما يبي لها حكي وامطار، صعد مهتان بنت اليمن حياكي، حتى عند الامين الاجواء خياليه، تستاهلون حبيبتي بعد قلبي. وجينا عند هشام، ستوب ستوب ستوب لو سمحتوا، ستوب نبغى نقول يا حلاوه بقوه الان، بس نطروا لحظه. انا هشام من جازان، الملل رقالي تاني، ارجوكم الحقوني بسرعه وهاتوا السناكة وهات الطيران لهشام بسرعة، الملل رجع لثاني شتت الملل بسرعة وهجمة مرتدة، يا السلام هات سناكة، الجو بالخبر يبيلة بحر. ياسمين الله عليك ياسمين، وأحلى طيران حق ياسمين وأهل الخبر، الجو عندهم يهبل يستهلون. الله الله، مساء الخير أمون، الأجواء بالرياض غيم وحر. شنو عنوان النقاش الحين؟ فايز، فايز من الرياض راح تعرف الحين النقاش. هلا هلا هلا، شكلها 41 وتشوفينها 14، لا والله 14 من الرياض، وين 41 معبود، نظري نظري ماكو مثله. مشاركة في الزحمة أبو منونة العولقي، شكرا لكم، ما راح يسكتون. أنا يونس من الرياض وهاتوا السناكة، مساء الخير أمون، مساء الورد، حياك أحلى سناكة، أحلى طيران، أهل الرياض، الرياض متصدرين عندنا بالواتساب، يونس ويلكم، هاتوا السناكة أمون، تأخرنا عليكم، لا بتأخر، جاي جاي on time، ونكتفي بهذا القدر.
1: سناك
0: معليش متمرد، لقيت أهم شيء، لقيت القمرة ولا لسه؟ يس نروح لسناكة اليوم. سناكة اليوم أصدقائي سناكة عجيبة وغريبة، شنو تقول؟ السناكة بتقول أحلامك الواقعية والخيالية الذكاء الاصطناعي يستطيع تفسيرها. شلون شلون؟ إذا هو يلا يتكلم يلا نفهمه كلمة وكلمة، شلون يفسرون أحلامنا؟ بنعرف الحين. السناك بتقول أصدقائي إن قد تبدو الأحلام للوحلة الأولى كما لو كانت عشوائية لا تخضع لقاعدة أو نظام، ولكن دراسة جديدة أجريت في إيطاليا رصدت سلسلة من العوامل التي تتحكم في الأحلام بحيث تبدو مرة واقعية تنبض بالحياة، وفي مرات أخرى تظهر خيالية أو سريالية لا تمت للواقع بالصلة. طبعا أيضا بتقول السناك أصدقائي إن تتأثر الأحلام عادة بشخصية كل فرد والتجارب الحياتية التي يمر بها في ساعات اليقظة، بل وبعض الأحداث العالمية التي قد تؤثر على الحياة الشخصية للشخص. البارت هذا 100% أنا أتفق معه، لأن أحلامنا هي عبارة عن سلوكياتنا مدار اليوم، الأحداث اللي بنمر فيها، وأيضا نمط الشخصية هذا أنا أهم بعد أتفق معاهم فيها. طبعا أصدقائي بيقولون أيضا شملت دراسة أجراها فريق بحثي من أحد المعاهد المتخصصة والعلمية والمتقدمة بلوكا الإيطالية، بيقولون طبعا أجروا الدراسة على 287 شخص بتتراوح أعمارهم ما بين 18 و70 سنة، شوفوا أخذوا هذه الشريحة من 18 إلى 70 عام، حيث قام الباحثون أصدقائي على مدار أسبوعين بتسجيل مجريات الحياة اليومية للمتطوعين وجمع بيانات تفصيلية تتعلق بأنماط النوم والقدرات الإدراكية وأيضا السمات الشخصية والصفات السيكولوجية الخاصة بهم. طبعا استخدم الباحثون مستمعين منظومة متقدمة، هذه المنظومة بتعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل فحوى الأحلام الخاصة بالمتطوعين وتركيباتها المختلفة، بحيث يتسنى دراسة الأحلام وفق أسلوب منهجي ومعايير قابلة للقياس. حتى في أحلامنا دخل الذكاء الاصطناعي، شنو بقى يعني الوظائف، وقلنا يلا يلا يلا هم بعد بيدخلون في أحلامنا، يبونهم يعني يتحكمون حتى في مناماتنا بالأحلام اللي إحنا يعني الشغلة الوحيدة اللي أنت بتشرد فيها وبتشوفها في منامك، الأشياء اللي ما قدرت تحققها على أرض الواقع بتهرب فيها بتشرد فيها في المنام، خلوا الذكاء الاصطناعي بيفسرها. طب لكن خلينا نشوف شنو اللي قاله الذكاء الاصطناعي الـ AI في مناماتنا، شلون فسرها. طبعا بيقولون ان اظهرت اصدقاء النتائج ان الاحلام ليست عشوائيه او فوضويه، بل انها تعكس تفاعلات مركبه بين عوامل داخليه كالسمات الشخصيه وانماط النوم والميول النفسيه ومؤثرات خارجيه مثل الاحداث العالميه التي تؤثر في حياه المجتمعات بشكل عام مثل جائحه كورونا على سبيل المثال. I think البشر already قالوا هذه الشغلات، قالوها قبل ما يقولها الـ AI، إن أحلامنا بتعتمد على سماتنا الشخصية، أنماطنا، طريقة النوم، ميولنا النفسية، وأيضا الأحداث اللي إحنا بنمر فيها، وجابوا مثال ككورونا قبل ما يقولها، قالها الإنسان قبل ما يقولها الذكاء الاصطناعي. طبعا بيقولون ان عن طريق عقد مقارنات بين الاحداث اللي بيمر فيها الشخص في حياته اليقظة وما يرويه عن الاحلام التي شاهدها في نومه، وجد الباحثون ان العقل البشري لا يكتفي بمجرد استرجاع احداث النهار اثناء النوم ليلا في صورة احلام، بل انه يعيد تشكيل هذه الاحداث لدرجة ان الاماكن المعتادة للشخص مثلا مكان العمل او المدرسة او حتى المستشفى لا تظهر عادة في الحلم بشكلها الحقيقي، بل كثيرا ما تبدو ذات صفات مختلفة تتدخل فيها عوامل مختلفة مثل وجهة نظر النائم ومنظوره لتلك الأماكن، وإن كانت تظل تبدو كما لو كانت أماكن حقيقية نابضة بالحياة. يعني أوريدي هم مفسرينها، أوريدي هم مفسرين الأماكن اللي بمر فيها سيارة قديمة، مكان قديم، بيتهم وهم صغار، المدرسة، هذه أوريدي أصلاً إحنا مفسرينها في المنامات ابن سيرين وما إلى آخره. يقول لكم إن أكدت التجربة إن الحلم يقوم بالفعل بإعادة بناء عالم الواقع ويمزج بين الذكريات وتجارب خيالية وأخرى يتوقعها الشخص في ذهنه، مما يؤدي إلى خلق سيناريوهات جديدة قد تبدو في صورة افتراضية أو حتى سريالية. طبعاً الدراسة أصدقائي يعني بالنهاية بيقولون سلطت الدراسة الضوء أيضاً على الدور الكبير الذي يمكنها أن يطلع به الذكاء الاصطناعي في فهم الأحلام وتفسيرها. فقد استطاع، شوفوا شوفوا شو اللي قاله بكل

0: السرد هذا شنو اللي قال، شنو الكونكلوجن أو اللي طلع فيه الذكاء الاصطناعي؟ يقول لكم استطاع برنامج الاي اي او الذكاء الاصطناعي الذي استخدم الباحثون خلال التجربة في رصد معاني وتركيب الأحلام التي رآها او شاهدها المتطوعون بدقة بالغة تفوق قدرات الخبراء البشر الذين قاموا بتقييم هذه الأحلام بشكل مستقل. هل يعقل؟ تتفقون ان الذكاء الاصطناعي انه فعلا فعلا فعلا كان بدقة بالغة فاقت قدرات الباحثون؟ ويقولكم هذا اللي بيفتح الباب على مصرعيه أمام إشراك تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الوعي والذاكرة والصحة النفسية على نطاق أوسع وأيضا بدرجات أكبر في الاتساع. يلا This is our snack for today. حلو حلو دن دن. نروح لأسئلتنا، هل أنتم مع فعلاً أن الذكاء الاصطناعي الـ AI عند القدرة أنه يفسر أحلامنا الواقعية والأحلامنا الخيالية؟ هل فعلاً عند القدرة أنه يفسر؟ ترضون أنتم ترضون أن الذكاء الاصطناعي تروحون على الشات GPT أو أي شات بيطلع هبة وتكتبوا له منامكم وتقولوا له فسر المنام؟ يعني هل تقتنعون؟ هل تقتنعون بذكاء اصطناعي؟ هو أوريدي أصلا ما يتكلم عدل. هل تقتنعون إنه ممكن فعلا يفسر صحيح؟ هل فعلا إن الذكاء الاصطناعي زي ما قالوا في السناكة إنه فاق البشر بدقة بالغة في قدرات الخبراء البشر بتقييم هذه الأحلام بشكل مستقل؟ فعلا الذكاء الاصطناعي زي ما قال الباحثون الإيطاليين إنه فاق دقة البشر؟ يعني هل يعني ممكن إحنا يعني ما نتقبلها في بداية، ولكن ممكن في المستقبل إنها تكون حقيقة، لكن أنتوا بتشوفون هذا منطقي؟ بتشوفونه منطقي فعلا؟ فعلا الـ AI عنده قدرة إنه يفسر أحلامنا مناماتنا؟ مع أن هم لما جو هم لما شوفوا هو ذكاء اصطناعي، لكن لما جو هم كبشر قالوا شلون الأحلام تتفسر؟ تتفسر بناء على الأحداث اللي أنت مريت فيها، على نمط الشخصية، على نمط نومك، سلوكياتك. الذكاء الاصطناعي الآن عند القدرة هذه. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي وقولوا لي ممكن تستخدمون الذكاء الاصطناعي؟ فعلا الذكاء الاصطناعي يفسرها بدقة، عنده دقة أكثر من البشر؟ فعلا هو عنده قدرة أفضل مننا؟ يلا على الواتساب على 8. يعني الأسئلة اللي بيسألونكم إياها شنو مرتي هذه كلها تنتفي، هو على طول يعطيك على طول على طول من النهاية تلاقي تكتب له وطينج يرسل لك التفسير. والله يقول وسام أمينة يا شرق بك، يعني حتى أنت ممكن يوديك في شيء تقول سلامات من هذا مو أنا. عموما يلا شاركوني على الواتساب على 8002442828.
1: يلا أنت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية، يكتب التاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك

0: اوكي جايز، حياكم الله اصدقائي، يا هلا ويا مرحبا فيكم، ونشوف ردود افعال اصدقائنا الواتسابيين، نشوف احلامك الواقعيه والخياليه، هل تحطها بين ايدين الذكاء الاصطناعي؟ هل تثق بالذكاء الاصطناعي انه يفسرها؟ هل تثقون في الذكاء الاصطناعي يا جماعه انه يفسر لكم احلامكم ونماتكم؟ بصراحه هل بتشوفون عنده القدره هذه؟ والله بصراحه إيه، هم في الدراسه قالوا ايوه، هم في الدراسه قالوا ايوه عند القدره، لان اكثر الدقه، مع انهم حطوا مجموعه من الاشياء اللي تعتمد عليها تفسير المنامات، لكن قالوا الحين والله الذكاء الاصطناعي يعني ثقه كامله. يلا قولوا لي تثقون في الذكاء الاصطناعي انه يفسر لكم مناماتكم ولا لا؟ وشنو بعد حطينا السؤال اصلا، يلا خلينا نروح على هذا السؤال واعطوني ارائكم، تعتمدون عليه ولا ما تعتمدون، على 800-244-2828 800-244-2828 ابدوا الان يلا على السريع. سلطان بن محمد عنده حلطومه يبي يتحلطم، انا لازم احط لكم فلاش فلاش فتحه حلطومه. يقول من اللي يقول، من اللي يقول درجة الحرارة بالرياض 14 إلا حر وموت 37 بس في غيوم أمينة؟ سلطان هو مو حاط اسمه، يا ليت حاط اسمه كان قلت الحين، هو حاط درجة الحرارة من السيارة، مصورها من السيارة 14 سي، درجة الحرارة 14 هو مثبتها، درجة الحرارة عنده الترمومتر عنده في سيارته السنسر غيركم ما أدري، هو حاطة درجة الحرارة بالرياض 14 37، تقولون موت حرب ما أدري، هو حاطها كذا صراحة. إنزين عموما شكرا لك وعلى حلطمتك. هات الستاك أمينة مازن، لا ما يفسرها الذكاء الاصطناعي، هذا الكلام أبدا أمينة غير صحيح. Thank you. طيب عندنا أبو منون العولقي، أمينة يقول أنا شخصيا ما أحلم إلا بالواقع ولا حتى بالأحلام، ولا حتى لا بالواقع ولا بالأحلام الوردية، علشان الـ AI يفسرها لي. زين يعني أنت تنام على السايلنت، ما في، ما الميموري عندك بياض، ماكو، ترى صحيح في ناس كده ما يحلمون، لما ينامون ما يحلمون، ما تحلم في الخيال it's okay، لكن على أرض الواقع ما عندك ما أحلام بعد دعوة عليك، لازم يكون عندك أحلام وعندك أمنيات وعندك آمال، لا لا لازم تحلم على أرض الواقع، هذا الشغف. طيب توتا بالعافية عليك، هذه ماتشا مساء الورد أموني، نبرد على أنفسنا من ذا الحر، والله إحنا عندنا صراحة ما شاء الله الجو عندنا يعني يحق لنا أجل نتدلع، بالعافية على قلبك الماتشة. تقول لا الذكاء الاصطناعي ما يفسر الأحلام غيبيا ولا فاق البشر في الدقة، التفسير الدقيق يحتاج يعرف حالك وظروفك، وهذا ما يقدر عليه إلا إنسان يعرفك. توتا وجهة نظر، وشكرا لك عموما على المشاركة. ياسمين، شوف خلينا نشوف ياسمينة شنو تقول. ياسمينة تقول بشكل عام الأحلام عبارة عن حديث النفس أمينة، ممكن لكن أنا مؤمنة أن الأحلام تعطيك إشارات أو تعطيك رموز تتكلم لك عن أشياء ممكن أنها تحدث، وأشياء وإيش الأشياء اللي راح تصير معك. ممكن بالنسبة للـ AI هو عبارة وتحلل على هذا الأساس، ونقول أن الـ AI مو صاحي أمينة، فما راح أحط أحلام الجميلة بيده. الله عليك، تقول هي عبارة عن إشارات ورموز وعبارة عن شغلات وتعتمد على الإنسان، تقول مستحيل أحط أحلامي شوفي تقول والجميلة بإيد الـ AI، تخيلي تحطينا بإيد الـ AI تعتمدين عليه يكون من جنبها ويكون مودك حلو وحلمك حلو، شايفته حلم حلو، يقوم هو صراحة يعطيك حلم سيء، والله من جد ما أحط أحلامي بإيد الـ AI مستحيل. اوكي تقول شكلها مينا 41 شايفاتها 14، لا والله مكتوبه، انا كان نفسي اعرف شنو اسمك، ما كتبتي لي اسمك. تقول انا ما استبعد منا شيء امينة، لاني وصفت، سمعش تقول وصفت حاله صابتني وعلمني بالضبط وش مصابه فيه وطلع صحيح امينة، نفس اللي قالت تم تشخيصي بهذه الحاله والحمد لله تعالجت منها. انا على فكره التشخيص انا بشوف حتى عند الاولاد بيصورون ويحطون، وذا اقول لهم لا تعتمدون، لا تثقون بالاي اي، اسمعوا وسام من جد تثق فيه؟
1: ما تثق فيه أجل شون؟ تقول لسه المجرب إذا أنا أضابط معاك، هذه هي. تقول أمينة أنا والله أنا عندي أي وفس حللها صح شاهلنا. هذه تقول أمينة أنا كنت مصابة بشيء وفعلا فسر لي إياه. تقول تدرين سمع شو تقول، تقول تدرين صار حتى يعلمني كيف أتعامل مع مود زوجي لأنه متقلب كثير، والحمد لله نتائج جبارة وفعالة، والله صار صديق الصدوق. أبوي صار صديق صديقك الصدوق ويعلمك شلون تتعاملين مع رجلك، قوية. بس انتبهي انتبهي يقلب عليك الشات هذا ولا الذكاء ولا AI، ديري بالك. لا صراحة تقولي له أسرارك، طالما صديقك الصدق معناته عارف حتى أسرارك، فانتبهي قوية والله. انتبهوا يا جماعة. أبوي أم عبير، أم عبير اللي من الرياض وحاطة درجة الحرارة 14 الخارجية، حياك الله يا أم عبير. أم عبير مصرة إنها 14 درجة الحرارة بالرياض. إنزين هذا حط لنا الرياض النظيم، وين درجة الحرارة؟ أبوي 38 فهرنهايت ولا لا والله

30 الرياض النظم، حياك الله. القطان، حياك الله القطان منور. من الحسة أنا من سابع المستحيلات أعتمد على الذكاء الاصطناعي، هذا الجمال بدون روح، ولا يجوز شرعا أن أعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم حياك الله. أيضا جدة، يا سلام عليك جدة، غيوم أمطار يا أبو عبد العزيز مبشرك. محمد السناني أنت مو من الشرقية؟ أنا خابر أنك من الشرقية ولا موجود عندنا الحين بجدة؟ أيوه ولا ويكند، والله حاطة حتان، شفت حاطة الحين موجود في مطر وإحنا قاعدين.

الاستوديو. عموما موتش غراسياس. والله انا جداوي جداوي يا امين. اوه هذا واحد ثاني يقول انا جداوي يا اخي. عموما الجو خطير خطير خطير خطير خطير في جدة. شكرا لكم. عموما درجة الحرارة أم عبير حاطة 14، والثاني حاط صراحة 38. محمد بن سلطان وفي ناس يقولون أمينة حر شلون 14، هذه وين أم عبير؟ أنت بجدة، أنت بالرياض أكيد أكدينا صراحة. أنا بحطها لهم أم عبير، أنا أثق في أم عبير يا معودين من الرياض، دائما تكتب في الرياض بس وين أنا ما أدري بالرياض أي منطقة. عموما شكرا لكم، ممنونة لكم على الكمية الجميلة صراحة من الكومنتات على الواتساب. راح أطلع فاصل، بعد الفاصل راح نبدأ بدري اليوم المقولة، ومقولاتنا اليوم كثيرة على طفونا عليكم، فأبدو كثفوا اتصالاتكم على 64-77-154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح حقة بجدة على 012. الله الله.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: Turn up the volume. Are you ready? And to all the ladies out there, you're hearing it first. What on the air?

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة.

0: تسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5:04 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أفام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. مليار هلا، يلا نكتحيهم قروب زحمة الساعة 5، منورينا منورين برنامج في الزحمة، واللي راح نروح معاكم اليوم في المقولة. وأي مقولة أصدقائي مثل التصريح بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيد لي بدلوه بكل صراحة وبكل شفافية، ورأينا واحد لا يختلف عليه اثنين، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فاللي حابين يشاركوني بدو كثفوا اتصالاتكم وكثفوا مشاركاتكم الهاتفية. بدأنا نستقبل اتصالات عموما من الساعة 4 على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطة جدا على 012، والكم أيضا من خلال الواتساب بكلمة مشاركة، وبأراءكم أيضا على 800-244-8828. وحياكم الله أيضا من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. بالنسبة للاستماع بإمكانكم أنكم تسمعوني من خلال هاي المنصة، وأيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم. تصريحنا مقولتنا اليوم طبعا كانت من نصيب الطبيب والشاعر أوليفر ويندل بومز الأمريكي. بيقول الدكتور أوليفر: إذا أردت أن تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه. فكروا فيها، فكروا في كلام الدكتور أوليفر. يقول إذا بغيت أو إذا حبيت أنك تعرف رأي أحد فيك، شخص تبي تعرف رأيه فيك، فلتقم بإثارة غضبه، يعني استفزه، أعمل مشكلة، ثير غضبه. هو هنا راح يقول رأيه الشخصي والحقيقي فيك. تتفقون مع الدكتور أوليفر أو تختلفون معه؟ هذا اللي أبي أسمع منكم اليوم. ونبدأ مع أول اتصال معانا. ألو، بونسوار.
1: ألو،
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، يا هلا يا ناصر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: مساء الخير اخت امينه.
0: يا مساء النور والسرور، منور يا ناصر، من وين تكلمني؟
1: الله يسلمك، والله من جده.
0: اوبا جد،
1: بتسمع البرنامج تبعك.
0: ايوه،
1: وسمعتك تتكلم على الاجواء حق جده اليوم.
0: اها،
1: وتحمست اني اكلمك والله.
0: تحمست مثل الجو. ها
1: اي والله.
0: طب قل لي، حدد لي وين متواجد الان؟
1: الان في قلب جده، جده التاريخيه.
0: اوه لا لا، روعه،
1: عالم ثاني
0: طبعا. مع الاجواء والتراث والاصاله واجواء جده، البلد غير.
1: الله. حقيقي. ايوه جد، بلد غير من جد، البلد غير.
0: ناصر تغديت هناك ولا بس تمشي؟
1: ايوه تغديت.
0: يا بختك يا بختك صراحه والله، يا بختك يا بختك ناصر. انت فعلا الواحد اذا بغى يستفز شخص او يعرف، عفوا يعرف رايه الحقيقي فيه، يقوم يثير غضبه.
1: وانا فعلا مع المقوله حق الدكتور،
0: ما تتفق
1: مع الدكتور. فكره الدكتور معاها صح.
0: صحيح. ليش؟
1: تعرف الواحد في الغضب،
0: تعرف رايه فيك لما يزعل منك، يقول رايه صحيح
1: من جد.
0: طيب ما انت اثرته، انت زعلته، بيقول شيء مو صحيح فيك، زي ما زعلته يبي يزعلك، فممكن ما يقول الحقيقه، ممكن يقول شيء مو صحيح.
1: والله زعل يطلع على قولهم اللي بيقدر يطلع الملاس.
0: اوبا يطلع الاول والتالي. ها
1: يجد
0: والله،
1: اذا صديق يستاهل بيتحملك، لكن اذا انه ما يستاهل اكيد بيطلع العيوب اللي فيك،
0: بيطلعها. عموما شكرا يا ناصر، وتستاهل الاجواء الحلوه والاجواء الزينه، وتتهنى تتهنى حقيقي.
1: شكرا.
0: شكرا لك. يا عمار يا عمار يا عمار، مررها يا عمار، كان في نقاش عندنا هنا. يا عمار، عموما اخذ اتصال. يا هلا يا باسم، شلونك؟ حياك الله، منور.
2: الله حييك.
0: مرحبا مليون
2: لك، ألف مو ألف، مليار وردة لك ولوسام.
0: الله، من المليار خلها لي، أنا أحب الورد حيل، أحب حيل باسم.
2: لا حتى وسام يستاهل.
0: والله يستاهل صراحة،
2: كيف إنه يمسك معاها الاتصال هذه. واحدة
0: والله مو مقصر. إيه والله والله مو مقصر
2: صراحة.
0: طيب
2: صراحة
0: باسم، تتفق مع الدكتور أوليفر ولا تختلف معه، إنك إذا تبي تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه؟
2: أيوة أنا أتفق، بس مو في كل الحالات.
0: أوكي، شلون يعني مو في كل الحالات؟
2: أنا أقول لك، أول شيء إيش سبب الإثارة الغضب؟
0: عشان تبي تعرف رأيه فيك، وبس يقول لك أنت إذا تبي تعرف رأيك فيه أثير غضب بس.
2: لا، أفرضي إنك إثارة الغضب في شيء مثلاً ممكن يوصل إنه يكتم، يضرب. عرفت شلون؟ أنا قصدي على السالفة اللي أثار فيها الغضب.
0: أوكي.
2: أو المشكلة.
0: أوكي.
2: يعني
0: بس
2: مثلاً تجارة ما حيوصل إنه يوصل لدرجة إنه الأداء.
0: صحيح.
2: حيقول أنت كذا وكذا.
0: بس
2: وكذا
0: أنت باسم وكذا. باسم أنت أيوة تمام باسم، أنت عشان إذا تبي تعرف رأي شخص ثاني فيك تقوم تستفزه، تقوم تثير غضبه، تقوم تزعله عشان هو يقوم يتكلم، يقول ترى انت فيك وفيك وفيك، ترى انت اناني، ترى انت نرجسي، ولا ترى انت خوت صديق، انت احنا عشرة عمر، انا علشان اعرف رايه فيني اقوم استفزه.
2: هو يعني هذه حاله
0: الشخص يتكلم حقيقي لما يكون زعلان، يطلع اراءه الحقيقيه، يكب العشاء زي ما نقول.
2: ممكن. انا اقول 60%. ليه؟ لأنه ما حيكون مسيطر على كلامه،
0: بيطلع رأيه الحقيقي فيك.
2: أيوة نعم.
0: أوكي، وجهة نظر.
2: أيوة لكن إنه زي ما أقول لك كطريقة إنه تعرفي رأيه فيه، في مليون طريقة وطريقة، مو بس الغضب، لكن الغضب أسرع نتيجة.
0: هذا صبي أسرع نتيجة. أوكي طيب.
2: والله جد. لأنه أثرتي وأعطاكي أنت وشي داخله.
0: اي بس هو لحظيه، عموما بيكون انا بشوف انه لحظيه، لحظه زعل، لحظه الزعل ساعات الشخص يبغى يرد لك الغضب، يرد لك انت استفزيته بطريقه، يمكن هو مصدوم منك حتى يكون زعله، يعني مو متخيل انه صدر منك مثلا هذا الاستفزاز او اثاره الغضب او الزعل، فبيبادرك بالمثل، المعامله بالمثل، ولا هو إيه بيكون، ممكن يكون ترى مصدوم، مو مصدق انت شلون تعاملت معها بهذه الطريقه، علشان كلها بعرف رأيه فيني. يعني لما يكون هادي وتكون علاقتنا جيدة هو بيكون ينافق.

0: معطيني رأي الحقيقي فيني، فقط لما يكون غضبان. الغضبان يعني داخل الشيطان.
1: بس أيوة ما شاء الله جبتيها الشيطان. أفرط الشيطان خلاه يقول أعطيه بوكس في عينه.
0: إحنا ما
1: أتورم عيني.
0: هي
1: مو بالغضب.
0: بس في الغضب
1: عدم سيطرة بالكلام. حتى بالأفعال.
0: بالأفعال ممكن.
1: أتورم عيني عشان أعرف إنه رأيه فيها.
0: هذا اللي بنناقشه الآن. طيب شكرا يا باسم، يومك جميل إن شاء الله. شكرا أنك اتصلت وسمعتنا، صوتك مشهور. ناخذ مريم. مريوما، حياك الله يا مريم، منورة.
2: هلا والله.
0: يا هلا مرحبا فيك مريم. من وين؟
2: الرياض.
0: من عاصمتنا. شوفي احنا في، انا عندي جدل كبير انا ما قريته على الواتساب، ابيك تحسمين على صراحه. درجة الحرارة 38 ولا 14؟ سلطان يقول 38 ومري
2: الحين 34
0: الحين. يعني لا زي ما قال سلطان ولا زي ما زي قالتهم عبير.
2: الجو مغيم.
0: الجو هم كاتبين ومصورين وحاطين لي في الواتساب الرياض غيم، لكن قاعدين يكتبون حر. مو صحيح 14.
2: بس مو الحر اللي ما بيموت، حر احنا اهل الرياض متعودين.
0: يعني أتوقع طالما أنه مغيم الجو يعني كويس.
2: مقبول.
0: طيب مريم، ايش رأيك بتصريح الدكتور أوليفر؟
2: ما أتفق معه.
0: ليش ما تتفقين معه؟
2: ما بيبان الأشخاص أساسا، بيبان خاطر وشيء، ما بيبان استفز ولا المواقف موجودة.
0: لأن يقول لك وقت الاختلاف يظهر الشخص على حقيقته.
2: صحيح، بس ليش أنا أسعى أني أطلعه على حقيقته؟
0: عشان تبين كملي.
2: أقول ما يحتاج أني أنا أطلعها، هي بتطلع مع المواقف.
0: هي بتطلع ممكن مع المواقف، يعني مو بشرط اني استفزها. المواقف ممكن اختبر الشخص هذا من المواقف، مو بس من الاستفزاز او اني اثير.
2: ممكن يقول هو استفزني. يعني انا ما ابغى اقول كذا، بس هو حدني، هو استفزني.
0: باسم يقول هي اسرع طريقه.
2: لا ما اتفق معه نهائي.
0: مش
2: لا.
0: اسرع طريقه استفزي باي شغله على طول يطلع لك يقول ترى انت اصلا بخيله.
2: في ناس ما شاء الله ما يطيقك وما شاء الله يتحكم في اعصابه.
0: ممكن هذولا تدري مين أصحاب الأقنعة المتنوعة ما شاء الله.
2: أنا ليش أدخل في هذا المجال؟ خليني على ماني
0: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فقط الجيد جيد شكرا، والغير جيد شكرا هم بعد شكرا، بس على جنب يكون. نخليه على جنب. عموما شكرا لك يا مريم، شكرا على الاتصال، نورتيني حبيبتي، مشكورة. يسعدك أضعاف إن شاء الله هالدعوة. طيب الطبيب والشاعر الأمريكي دكتور أوليفر وندل هولمز قال مقولة بيقول: إذا أردت أن تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه. إذا تبي تعرف بكل مصداقية وبكل شفافية وبكل صراحة وبكل أمانة رأي شخص فيك، قم بإثارة غضبه، بس بكل هالبساطة وبكل هالسلاسة على طول هو رح يكشف عن رأيه فيك بكل صراحة. تتفقون مع الدكتور أوليفر أو تختلفون معاه؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني أصدقائي من خلال الاتصالات على 6477154، إذن على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012 من خلال الواتساب، كلمة مشاركة على 800 2442.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

طيب نبدأ نروح للواتساب ونبدأ مع عمار. صحيح كلام أمينة، أصدق كلام يقال وقت الغضب والمزح. شوف عمار حتى حط المزح، يقول أصدق كلام يقال وقت الغضب ووقت أيضا المزح، يعني عطانا حالتين، وزي ما قال باسم هذه أسرع طريقة. طيب أيضا أضم صوتي لسارة في كل الأحوال، كلامه مليون بالمية. يقول أبو منونة العرقي يقول كلامه 100% صحيح. مازن يقول أنا مع مقولة الدكتور أوليفر، لأن في ناس مستفزة ما حد يستفزني، لكن ما خلاص إحنا ما نتكلم يستفزك، إذا إحنا تعرف قيمتك الحقيقية عند الشخص، إذا تبي تعرف أعمل مشكلة استفزة أو أعمل أي شغلة. طيب أيضا بسمة، حياك الله بسمة الإذاعة، وربي شكرا لك تسلمين على الكومنت. عبد الله من قطر، حي الله أهل الدوحة، حي الله أهل قطر، مساء الخير يا هلا منور يا عبد الله. يقول هذا الكلام صحيح أمينة، إثارة المشكلة مع الطرف الآخر بتعطي رد فعل حقيقي وطبيعي، حقيقي وطبيعي، بيعطيك رأيه فيك بشكل طبيعي وحقيقي. يعني أنا شايف الأغلبية صراحة من الواتساب قاعدين يتفقون يقولون إيه وصحيح. عموما نرجع لمقولة الطبيب والشاعر الأمريكي أوليفر وندل هولمز، بيقول إن إذا أردت أن تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه. تبي تعرف بطريقة سريعة وبطريقة بكل شفافية ومصداقية رأي أحد فيك، على طول أثير غضبه، أثر غضبه وراح

0: راح يقول لك رأيه الحقيقي فيك. شاركوني تتبقون تختلفون على الأرقام المجانية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. حي الله، منو؟ عبد الرحمن، شلونك يا عبد الرحمن؟ منور.
1: هلا والله، الله يحييك ويبارك فيك. يا مرحبا،
0: مرحبا. الله مساك ومساك أسعد وأجمل إن شاء الله يا رب. عبد الرحمن من وين؟
1: من الرياض. أنا من الرياض.
0: زحمة الرياض وين؟ قل لنا في أي زحمة، الدار الشمالي ولا وين؟
1: طريق الملك عبد الله.
0: طريق الملك عبد الله، أوكي. تحية لكل اللي بيسمعونا في طريق الملك عبد الله مع عبد الرحمن. كم درجة الحرارة عندكم؟ مريم تقول 34، أحسمتها.
1: يمكن توصل 36 الحين. شو بس
0: 36 وبيض، شو السالفة؟ ترى سياراتكم كل واحد عطتنا 14 مع بير سلطان بن محمد، عطانا 38، مريم عطتنا 34، الحين أنت عبد الرحمن 36.
1: إيه، تقلب الجو، مرة غبار مرة لطيف مرة حر.
0: أوكي، بس المهم أنكم في هالرينج، مو 14.
1: لا 14 لا مو صحيح.
0: أوكي،
1: يمكن بالفجر.
0: ما أدري متى هي مصورتها صراحة، بس عموما حطتنا محتوى للبرنامج، نبي حنوصل لنهاية البرنامج نعرف وين بنروح. عموما
1: عبد الرحمن، يمكن 14 إن شاء الله، الله يسلمك.
0: أوكي عبد الرحمن، عشان إذا تبي تعرف رأي أحد فيك لازم تستفزه أو تثير غضبه، تتفق مع الدكتور أوليفر ولا تختلف معه؟
1: جزئيا. لا، متفق جزئيا في على حسب الطرف الآخر اللي أنت بتستفزه. وهل هو يعنيك رأي مثلا رأي كبير عاقل، أو رأي واحد طفل، أو رأي شخص مختلف يعني لك قريب، لك زوجة، صديق، صديق عمل، زميل، فتختلف الآراء اللي أنت تتلقاها.
0: صح،
1: قد يمكن طفلك تستفزه وعساس تسمع رأيه، وانت امس ما شريت له سياره هو تحت السن القانونيه، فهل تاخذ رايه الصحيح وتقول انه هذا بناء على؟ بس صح، هذا اللي انا اشوفه يعني. ومرات تكون حتى بلحظات السعاده، اذا سعدت شخص تبي تسمع رايه وتشوف وش المعطيات اللي انت بذلتها له يعني من السابق، حتى تاخذ رايه في الخير مو بس في الغضب.
0: يعني هو مو صحيح اني عشان استفز الشخص، يعني هو اصلا حطه في موقع يقولك افعل معاه مشكله، افتعل مشكله، اثير غضبه، بعد مش مشكله اثير غضبه. الانسان سبحان الله لما يكون، وبالذات يعني يمكن الانسان هذا زي ما قلت قريب منك، تصدمه بكلامك، يعني يكون ما يهجى مثلا حتى الكلام اللي خرج منك، فاكيد انه راح تكون رد الفعل موازيه لها. نفس الحكاية، مستحيل أنك تأخذ منه رأي جيد، لكن زي ما قلت ممكن أنت تكون علاقتك جيدة معاه، وهي هو الظرف بشكل عام، الظرف زي ما قلت أنت أمس كنت معطيه هدية، ممكن يقول لا يعطي رأي جيد فيك. بس على فكرة حكاية الكبار هذه تأخذ منهم ترى رأي ساعات حقيقي.
1: صحيح،
0: ساعات لما تقعد تتناقش معاه مثلا يقول لك أصلا أنت الله بالخير.
1: والله سبحان الله، حتى لو جارح تتقبل منه
0: طبعا،
1: بينما لو ما يجيك واحد بعمرك او باقل منك شوي، يعني قد يكون انك تاخذ ملاحظات، لا انت يعني تجيك كلمه وش فهمك، او في رده فعل يعني.
0: هي رده فعل. بس شوف في النهايه اثاره الغضب ما تعطي اراء حقيقيه، صح ولا لا؟
1: قلت انا اتفق جزئيا.
0: جزئيا تتفق وتختلف كم؟ 49 51؟
1: لا أكثر، يمكن ما أختلف، يمكن بس 60-40 أتفق.
0: أوكي خلاص، أنا أصلا حطيتك من كلامك لما شرحت عرفت أنك تختلف معه.
1: بس أتمنى دائما نحسن الصورة حتى نسمع آراء الآخرين فينا.
0: صحيح،
1: وأتمنى أنك يعني تبذل بنفسك الجهد حتى تسمع ما يريحك بالنهاية.
0: صحيح، وفي النهاية يعني مو كل الناس احنا راح نعجبهم، ومو كل الناس راح يشوفونا بالصورة الجيدة أو بالصورة اللي احنا نطمح لها، لأن سبحان الله الناس عبارة عن أمزجة وعن سلوكيات وعن طباع كثير مختلفة عبد الرحمن. صحيح، فما تقدر يعني رضا الناس غاية لا تدرك أبدا، فلا تروح تحاول أنك تعرف رأي شخص شنو فيك إلا إذا جيت بكل وضوح وبكل صراحة وبكل مصداقية، لا فيها زعل ولا فيها كمية رضا حتى المعدل عالي عشان أنك تأخذ الشيء اللي أنت تبي تسمعه. كل واحد
1: ممكن الشاعر أوليفر أو الدكتور أوليفر هو عنده القدرة أنه يستفز الآخرين. أنا بالنسبة لي والله ما يبقى عندي هذه القدرة، وممكن غيري يتفق.
0: أصل ليش نستفزهم؟ والله ليه نستفزهم؟ يعني الاستفزاز عموما بيخلق عداوات وبيخلق صورة غير جيدة لك عند الناس. ليش؟ ليش ليش ليش إني أروح أثير غضبه واستفز عشان أبي أعرف رأيه فيه؟ ليه؟ لا يعني أنا طبعا بالضبط ممكن يكون شخص عزيز، عشان كذا أنا قلت يمكن أنت تصدمه، تكون أنت صورتك كبيرة عنده فتصدمه أنت بطريقة الاستفزاز أو إثارة الغضب عشان كله عشان تبي تعرف رأيه. ترى مجرد رأي في النهاية، يعني لا يودي ولا يأخر. أنا بشوف
1: صحيح.
0: شكرا يا عبد الرحمن ويومك جميل. عموما كم عبد الرحمن؟ 36 كتبتها.
1: سعدت بالمشاركة معك.
0: أنا أكثر أنا أكثر، شكرا لك، ممنونة لك على الاتصال. اتصال، يلا اخذ اتصال. الو،
2: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا سلطان، شلونك؟
2: حياكم الله.
0: حياك سلطان 38.
2: من ولا اللي يقول 14؟ هذا المربعانية ما جت بالمربعانية بس.
0: والله هي كانت مصورتها مصورتها مرتين 14. انا
2: لا لا 36 ولا بعد صار غبار، الغيوم صارت غبار
0: الحين. والله مريم، مريم كم قالت؟ مريم 34. مريم 34، عبد الرحمن قال 36، الحين انت سلطان قلت 38.
2: الصوت راح يا استاذة مينا، الصوت راح.
0: من عندك انت قلت 38.
2: تفضلي تفضلي. ايوه الان كويس.
0: انت قلت 38، مريم قالت 34، وعبد الرحمن تو الحين قال لا امينه 36.
2: الحين 36 وغبار،
0: يعني صارت 36.
2: 36
0: اوكي. طيب يعني. طيب ايش رايك بالدكتور أوليفر؟ تتفق ولا تختلف معاه في مقولته؟
2: وعلى فكره اتصلت على زميلنا خرجاوي مو رزينه، دق علي
0: والرجال شفت تغرد الحمد لله على سلامته. اهم شيء.
2: اي والله الحمد لله.
0: شكرا لك يا سلطان. قول لي ايش رايك بأوليفر؟ تتفق ولا تختلف معه؟
2: شوف امين، انا والله ما اتفق معه، طريقه مش كويسه. اقوم يعني باثاره غضب احدهم علشان اعرف رايي.
0: اكتبوا، لانه بيكون واضح وصريح، ما راح يجاملك سلطان، بيكون واضح ولا لا؟ مو صحيح
2: والله، مو صحيح. لا يا مينا، العاقل الذكي لا يتصرف بالرد السيء، يبتعد
0: يبتعد. يعني انت ما تتفق لانه ممكن يكون غضبان ولا العين بالعين، بيرد لك مثل ما زعلته بيزعلك.
2: والله شوف ممكن صحيح يعني بعضهم، بس انا لا اتفق يعني معه تماما، مو شرط.
0: اوكي
2: ما يعني تكتب. انت تستفزني، يعني تستفزني تخرج، يعني اللي ما يقول المثل ايش يقولونه، يستفزونك ليخرجوا.
0: اللي قالها احد المتصلين، قالها ناصر اللي في القدر يطلع الملاس.
2: اي نعم صحيح يا مينا.
0: عموما اي عموما وجهه نظر. عموما شكرا يا سلطان، لان حنطلع فاصل. شكرا انك اتصلت وعطيتنا كم الحين انت غيرت رايك، قلت 36. شكرا لك، عموما يومك جميل ان شاء الله. انا شايفه مستمعين بعد على الواتساب قاعدين يحطون درجات الحراره بالذات في عاصمتنا الحبيبه الرياض. فاصل سريع وراح نرجع نتواصل، ابقوا معنا.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية، نقطة بالتاريخ يا تيريو. الخلود، الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
6: جدة اف ام على هواك.
7: زحمة على جدة اف ام.
8: أصدقائي من خلال منصة إكس، شكرا لكم. طبعا التصويت كان على طبعا مقولة طبيب والشاعر أوليفر ويندل، اللي بيقول إن إذا أردت أنك تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه، 75% اتفقوا. شوفوا 75% كانوا مع كلامه، قالوا صحيح إذا تبي تعرف رأي أحد فيك أثير غضبه، لكن 25% كانوا بيختلفوا مع الدكتور أوليفر. توتا على الواتساب بتقول أختلف جزئيا أمينة، أتفق إن الغضب يكشف الصدق الخام. الله عليك، تقول يكشف الصدق الخام، لأن الإنسان يفقد تصنعه ويقول اللي فعلا يفكر فيه وقت الغضب. لكن أختلف إن هذا الرأي إن هذا هو الرأي الحقي أو الحقيقي تقصدين، لأن غالبا يكون مبالغ فيه ومشوه بالانفعال والانتقام اللحظي. الغضب يعطيك لقطة صادقة لكنها مش الصورة الكاملة. أبدعتي في الوصف، أبدعتي أتودة في الوصف. أبو رجاء مساء الخير وعسى دوم الأجواء الحلوة. يقول أنا أتفق مع الدكتور، إذا كانت ردة فعل منصفة لك وقام بالمحافظة على العشرة بينكم فنصيحة مني تمسك فيه. وجهة نظر أبو عبد الرحمن، حياك الله. أبو ركان، شوفوا أبو ركان بيقول ما أتفق مع الدكتور، مو صحيح. المواقف هي اللي تعرف فيها من تعرفها فيها من محبته واعتزازه فيك، والعكس. يقول المواقف وليس أنك بتثير غضبة. ويقول لا أبو ركان بعدين درجة الحرارة بالرياض 37. يقول اتركي عنكم عبير، حتى بأطراف الرياض ما وصلت هذه الدرجة. شو أسوي لها أم عبير؟ شو أسوي لها أبو ركان؟ هي مصورة مرتين المرايعين الحلم، مصورة مرتين. شو أقول بس أنتم، أنت رحت قلت 37، ماكو أحد قال 37، ماكو أحد. أبو ركان أنتم شوفوا كل واحد مختلفين ولكن قريبة من بعض. طيب شكرا لك عموما يا بركان ونورتنا. يونس من الرياض حياك الله، يقول أنا مع الدكتور أوليفر لأن حديث الرسول الحليم الذي يملك نفسه عند الغضب هذه شغلة ثانية. إن شاء الله نقدر ناخذك الجارحي حياك الله. أختلف طبعا، يعني أنا أغضب وأنتظر أسمع منه كلام يفرحني، وبعدين هو رأيه أوكي. الجارحي، الجو غائم ما شاء الله، الرياض حي الفيصلية. حسن الفاتح، يا سلام أجواءكم بالرياض رائعة. شوفوا حسن الفاتح حط الآن 37 درجة مئوية الآن حطها زي ما قال أبو ركان. طيب إحنا بجدة 4، وين بجدة 4؟ وين بجدة؟ العيون وسام، عشانك يا وسام حاط درجة الحرارة 4. إيه والله، لا يا معود 34 يمكن، بس مغطي على الثلاثة، مغطي بصمة على الثلاثة. هذه قوية، هذه مدش مخ يا معود، مدش الرياض الزحمة. الله عليك، نروح للاتصالات، نروح للاتصالات. عبد الله شلونك يا عبد الله، شو اخبارك؟
9: والله بخير الحمد لله، اخبارك؟
8: تمام تمام. عبد الله من وين تكلمني ذكرني بس؟
9: من جدة.
8: من جدة، كم درجة الحرارة؟
9: 3 تقريبا.
8: لو تشوف كيف داز، والله لو تشوف كيف داز هذا عمار، مخبي 34، مخبي اصبع حط على 3 وكاتب احنا بجدة 4. ولا وانت بعد الحين ازرت 3، يعني هذه يبينا بكره نفتحها محتوى. كم درجه الحراره بجدة؟
9: الله يعين الزحمة على محلات الملابس الشتوية مرة.
8: ما هو من جد حتى أيه. محلات الشتوية يقولون على السراء يعني. إنزين عبد الله إيش رأيك بكلام الدكتور أوليفر؟ تتفق ولا تختلف معه؟
9: لا لا نختلف تماما.
8: تختلف ليش؟
9: شوفي الجوهر الأساسي للشخص شخصيته
8: أوكي.
9: تختلف عن السلوك اللي هو يعمله.
8: أوكي. شفت أن درجة الحرارة شفت درجة الحرارة 3 زي ما قال مع الأمطار.
9: لأن أنا أنا بعطيك يعني قصة حقيقية. اثنين يعني يعجون بعض زي الأخوان وأكثر.
8: طيب.
9: فواحد استفز بكلامه ويمزح معه ويعمل لين فعلا رفع ضغطه وهو عنده ضغط من سكر.
8: أها.
9: والله ما خلى ولا سب ولا خلى ولا شيء إلا أعطاه. وكويس إنه لو تمكن منه يمكن يضربه بعد.
8: عشان كذا وقت الغضب مو صحيح إن الآراء تكون صريحة وتكون أيوة. تكون فعلًا.
9: لما هدا قال لا ترجع معي أنا عندي ضغط عندي سكر يعني ما أقدر
8: بالضبط.
9: يعني مالك بنفسي.
8: ممكن الشخص بيعاني من مرض بيعاني من شغلة فما شيء طبيعي إنك أصلًا أيوة. عبد الله شيء طبيعي الاستفزاز بيخرج أسوأ ما فيك.
9: اي صحيح بس لما شوفي في ضغوطات تجي لان في ناس ما يتحمل اي شخصية طيب. زيك السلوك هذا يعتبر سلوك بس جوهر الداخلي شخصيته
8: رأيه احنا بناخذ رأي الشخص انا باخذ ليش رأي الشخص فيني هو زعلان كثير ترى شوف اللي اتفقوا معاه 75 عدد مو بسيط وحتى هنا في ناس قالوا أمينة المصداقية تاخذينها من الشخص وقت غضبه ما بيلبس أقنعة بيكون واضح وصريح
9: اي بس غضبه هذا شو اسمه سلوك
8: هو سلوك ولازم أيه. انا اخذ راي الاخر فيني عشان اخذ رايه بكل صح يعني صراحه وبكل مصداقيه لازم استفزه لازم اثير غضبه يعني لما تكون علاقتنا جيده هنا بيكون كذاب مش صادق
9: لا انت تبغين تعرفين الانسان صادق ولا لا
8: اي
9: اختبري في اشياء مو استفزازيه
8: احنا ما نبي نعرفه صادق ولا احنا هو اوليفر بكل واضح واضحه مقولته تبي تعرف رايه فيك يقول ثير غضبة رأيه فيك أنت جيد أنت غير جيد أنت شخص كريم أنت شخص بخيل أنت شخص صديق وفي أنت صديق غير جيد يقول ثير غضبة
9: ممكن الإنسان اللي ما عنده ضغوط ولا عنده يعني أشياء تنرفز وتزعله تمام ممكن صح
8: ممكن.
9: أن تكتشفين شخصيته طيب. بس هذه حالات نادرة قليلة
8: حالات نادرة طيب شكرا يا عبد الله يومك جميل إن شاء الله مشكور شكرا أنك شاركتني أوكي يلا ناخذ يحيى بونسوار يحيى شلونك؟
3: مساء الخير عليك
8: يا هلا ومرحبا شلونك يا يحيى؟
3: طاب لونك كيفك طيبة؟
8: تمام هاي يحيى عشان تاخذ رأي واحد فيك لازم تثير غضبة تتفق مع الدكتور أوليفر ولا تختلف معه؟
3: اختلاف لأن بعضهم حتى لو تسأله مشكلة يستفزك ما يعطيك الإجابة هذا اللي يقهرني
8: يحيى احنا بنتكلم مش إن استفزاز ما احنا نتكلم طبعا. عشان تاخذ رأي واحد فيك انت جيد انت غير جيد
3: ايه
8: زعلة من يعني بكل بساطة بشرحها زعلة علشان هو في هالوقت رح يقول رأيه فيك بكل صداقة صح؟ بكل صداقة بكل صراحة
3: نعم
8: صح؟
3: اي لازم عشان تشوف وش يقول وش رد
8: يعني لما يكون زعلان بيقول رأيه الحقيقي
3: يبين كل شيء
8: يبين كل شيء معناته انت تتفق معه انت ما بتختلف مع الدكتور أوليفر عموما شكرا لك يومك جميل يا هلا بك محدثكم زياد بن زويد السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله من العلا درجة الحرارة 31 احنا عندنا الاختلاف يا زياد على الرياض نبي نعرف ام عبير قالت 14 واهل الرياض قالوا وين 14 لما تستفز شخص انت غالبا تدفع يرد بانفعال والانفعال يكشف اشياء مخفية لكن مو بالضرورة رأيه الحقيقي أحيانا يكشف مزاجه قدرته حساسيته إحنا ما نتكلم يا زياد عن المواضيع إحنا نتكلم إنك لما تبي تعرف رأي شخص فيك مو شرط يكشف تقييمه الحقيقي لك كشخص بالعكس بعض الناس لما تستفز تبالغ في الردود تدافع عن نفسها أو حتى تسكر الحوار بالكامل طيب شكرا أنتوا ترى تروحون شعبون الموضوع للأشياء الثانية أنا واضح تصريح دكتور أوليفر مقولته تبي تعرف رأيه فيك صديقك تبي تعرف رأيه الحقيقي فيك يقول ثير غضبة حنختم مع محمد النعيمي مساك الله بالخير شلونك يا محمد
10: مساء الخير استاذ امين
8: يا هلا ومرحبا فيك شخبارك شلونك طيب
10: طيبين كنا في شارع الظهران زحمه اللي تبينها انت
8: بشارع الظهراني اكو زحمه هناك ها عن...
10: مر
8: واضح من الصوت، ماكو صوت، واضح الصوت. محمد
10: ني.
8: محمد تتفق مع مقولة أوليفر ولا تختلف معه؟ عشان تعرف رأي خويك فيك، فيك أنت كثير غضبة، صحيح؟
10: أنا ما عفوا أستاذة أمينة، أنا بالنسبة لي كرأي، يعني برأيي أنا ما يهمني رأي خوي، لأن أنا عارفة،
8: عارف رأيه. يعني يعني أنت
10: أي تصرفات أستاذ أمينة، تصرفات
8: يعني بتختلف معي، بتختلف معي يا محمد، مو لازم
10: خلاص أختلف عشانك، أختلف طال عمرك.
8: لا مو عشاني، أنا برأيك. على فكرة في نسبة كبيرة، في نسبة كبيرة على الواتساب قاعدين يقولون إيه وصحيح، لأن الإنسان وقت الزعل بيقول رأيه بصراحة، ما رح يجاملك.
10: والله شوفي، اللي يقول رأيه فيني معناته ما هو مستلطفني أبدا،
8: مو مستلطفك. طيب عموما محمد
10: بس اللي
8: ها يلا
10: اللي تحمل، عفوا اللي تحملني وياخذ مني الأغلاط بسهولة ويناقشني فيها معناته يحبني.
8: إنزين طيب، أنت شكرا لك يا محمد، يومك جميل، يومك رائع وروعة اتصالك، شكرا. يا جماعة في ناس كثير مفسرة، ما أدري مفسرين غلط، هو إذا تبي تعرف رأي خويك فيه بيقول كثير غضبة، صحيح؟ هذا اللي الموضوع. طيب احنا كذا حنكتفي بهذا القدر. عموما على منصة X 75% كانوا اعطوا يس موافقة، الدكتور أوليفر هومز قالوا صحيح كلامه مقولته، و25 كانوا لا مو صحيح. لكن المتصلين اصدقائنا اللي شاركونا بحلقة اليوم الاغلبية كانوا بيختلفون مع الدكتور أوليفر، ما كانوا متفقين معه اكثر من اللي اتفقوا معه. شكرا لكم اصدقائي، ابدعتوا كالعادة، حلقة جميلة فيكم وبتواجدكم وبأراءكم. شكرا لكل اللي شاركوني اليوم بحلقة الأربعاء من خلال الاتصالات، من خلال منصة إكس، من خلال أيضا الواتساب. شكرا وسام بحة على تواجدك معنا بهذا الأسبوع بقيادة برنامج في الزحمة، كان معنا من الإخراج. وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسون في نفس الحزة وفي نفس التوقيت.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية يكتب التاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: مع الأندية،
6: كل الأندية،
5: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
7: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. ولع الدوري، وهذه العبارة اللي يمكن أو متأكد أنه كل الجماهير بعد مشاهدة أو بعد انتهاء مواجهة المواجهة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن المحترفين اللي جمعت الخليج والهلال، قالوها متى الوقت بدل الضائع، تحديدا بعد الهدف الذي سجله سلطان مندش والذي حاز يعني بهذا الهدف الذي سجله على 3 نقاط فريقه الهلال، واقتربت المسافة النقطية بين الهلال والنصر إلى 2 نقطة، ما يعني أشياء كثيرة. يعني إحنا في حالة ترقب أكثر وأكثر بعد أن كانت في لحظات أقرب للحسم الجولات الماضية، بتنا على مشارف أيضا مباريات أكثر سخونة، تحديدا الديربي المنتظر في الجولة 33 من روشن من دوري روشن للمحترفين. هذا من ناحية. الحقيقة يمكن أقل من ساعة من الآن انتهى المؤتمر الصحفي اللي دعت له رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خاص بالتوجهات الاستراتيجية المقبلة للبرنامج الاستقطاب، واللي كان مرتقب الحقيقة، وكان في أمور كثيرة. يعني الجزء الحقيقة الملفت فيه هو معايير القياس اللي اعتمدتها الرابطة بخصوص ميزانيات الأندية. ما في شك أنه أمر جديد وبيكون محور نقاش الحقيقة في هذا الخصوص. أنا عبد الله الحارثي، أحييكم رفقة الزملاء الإعداد هذا الدغريري، من الإخراج وسام بحة، مباشرة للعناوين.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: الرابطة تعلن عن آلية جديدة لبرنامج الاستقطاب.

0: الغياب للموسم المقبل بأربعة معايير. ريمونتادا هلالية مثيرة أمام الخليج تشعل صراع الصدارة مع النصر. ورئيس نادي الهلال يطالب الجماهير بتأجيل العتب ويتساءل أين حكام النخبة. في ثاني مؤجلات الجولة 28 الأهلي يستهدف نقاط الفتح لتعزيز مركزه.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا. طبعا بعد الحديث او بعد مواجهة الهلال لنادي الخليج نحن في ترقب لليلة الكبيرة والعرس الرياضي الحقيقة، وهي تحظى برعاية ملكية، أقصد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 8 مايو 9 مساء هناك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، التي ذلك اللقاء الذي سيجمع والنهائي الذي سيجمع الهلال بالخلود. وسؤال استطلاعنا وسؤال استفتاءنا متعلق بهذه المناسبة التي يتشرف بها كل الرياضيين، تحديدا طرفي هذا النهائي الهلال والخلود. برأيك ما هي توقعاتك لنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والخلود؟ فوز الهلال أم فوز الخلود؟ طيب رحب في اللحظة بأحد ضيوفنا الزميل محمد البركاتي الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: مساء النور أبو أحمد، مسي عليك وعلى الأستاذ هيثم وكل من يتابع برنامج تيكي تاكا عبر قناة جدة، إذاعة جدة، وإن شاء الله نقدم ساعة تنال من الإنسان وضائقة المتابع الكريم.
0: كل ثقة حتى يلتحق بنا الزميل هيثم بامقوس. ببدأ معك أبو علي في هالمؤتمر الصحفي يعني اللي كان مرتقب وكانت دعت للرابطة، رابط الدوري السعودي للمحترفين، كان في قاعة المؤتمرات مقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الساعات القليلة أو الساعة الماضية. بأتي بس على ما ذكره الرئيس التنفيذي للرابطة السيد عمر المغربل عن آلية الدعم الجديدة، اللي قال بأنها تستهدف تطوير تنافسية الدوري وتعزيز الحضور الدولي للأندية ورفع الإيرادات التجارية عبر معايير توزيع واضحة وشفافة تسهم في تقليص الفوارق وتحفيز الأندية على التطور المستمر. المعايير اللي ذكرها الرئيس التنفيذي للرابطة 4 معايير، تكلم عن حصة متساوية اعتمدتها الرابطة بمقدار 22% متساوية لجميع الأندية المشاركة في الدوري بما يضمن الحد الأدنى من الدعم والتوازن بين الأندية. اعتمدت أيضا 22% الأداء الرياضي، وهو المعيار، عندنا حصة متساوية، عندنا معيار الأداء الرياضي، وعندنا معيار نسب المشاهدة التلفزيونية، وعندنا معيار رابع هو معيار الأداء التجاري. بالنسبة لمعيار الأداء الرياضي 22% وفق متوسط ترتيب الأندية في الدوري خلال آخر 3 مواسم بهدف مكافحة الأداء وتحفيز تحسين النتائج. 28% لنسب المشاهدة التلفزيونية بناء على متوسط إجمالي المشاهدين خلال 3 سنوات لتحفيز الأندية على رفع المشاهدة وتوزيع القاعدة الجماهيرية، و28% للأداء التجاري وفق متوسط ترتيب الأداء التجاري خلال 3 مواسم بهدف مكافأة الأندية التي تنجح في تنويع مصادر دخلها وتعزيز استدامتها المالية. احنا جايين للأجزاء، بس انا باخذ، انت تابعت المؤتمر، وقبل لا ابدا في بعض الاسئله والاشياء اللي سجلناها تعطيني تعليق على ما جاء في المؤتمر ابو علي محمد.
2: والله ابو احمد شوف الرضا عن ما دار في هذا المؤتمر،
0: ما دام بديت بالرضا معناها ما في رضا.
2: والله شوف انت شاهد جميع التعليقات بعد نهايه المؤتمر الصحفي، وهذا دليل انه في اختلاف كبير بين مؤيد ومعارض. انا باختصر عليك الموضوع ابو احمد، نسبه كبيره راح ترفض هذه النسبه وهذا المعيار باعتقادهم انه لا يتوازى على كثير من إمكانيات بعض الأندية الموجودة في دوري المحترفين، ولكن الأجمل في هذا المؤتمر هي الشفافية اللي كانت قائبة في يمكن في المرحلة الأولى من الدعم. اليوم لا، في وضوح أكثر، في شفافية أكثر، الوضوح من ناحية آلية الدعم. سابقا لا، كانت تروح على أرقام ومبررات ما كانت مقنعة بكل أمانة. يمكن هالفترة بروح معاك أبو أحمد إنه في قبول وفي عدم رضا أكثر. هنا نلخص الموضوع إنه اليوم أندية متفرغة بشكل كبير، هي الأندية الصاعدة وأندية الوسط، لكن أكثر المستفيدين هي الأندية الأربعة والأندية الجماهيرية بكل أمانة. لما تتكلم عن أمور تتعلق بالمعايير، الحصص المتساوية 22% هي حصة للجميع بمقدار 5.5% لكل نادي، لكن أنت تروح تشوف مثلا الأداء، نسبة المشاهدة التلفزيونية تروح لنادي النصر على طول، موجود فيها النجم العالم، نجم الشباك الأول في العالم كريستيانو رونالدو، وهذا شيء طبيعي لوجود لاعب بإمكانيات كريستيانو. وأيضا بعض النجوم مثل كريم بنزيما سابقا في الاتحاد الآن في الهلال، وسابقا أيضا نيمار، في مشاهدات بس أقل من المأمول. مين اللي راح يتضرر فيها أبو أحمد؟ تتضرر فيها الأندية اللي موجودة في أسفل الترتيب، اللي صاعد للتو، ما راح تصل إلى نسبة المشاهدات إلا في مباراة يواجه فيها هذا النادي الجماهيري. بينما الأداء التجاري أيضا يعتمد بنسبة كبيرة على أداء الحضور الجماهيري، نسبة التسويق العالي في الأندية، ولاحظنا في الأندية حتى في الأندية الصندوق اليوم نجد أنه مثلا فارق كبير في الأداء التجاري بما يقدمه من أداء عالي، من مسألة تنوع في مصادر الدخل. اليوم حرصت لجنة الاستقطابات ورابطة دور المحترفين أنه يكون الهدف الأسمى والهدف الأوضح والهدف من هذا المؤتمر هو أنه الدوري السعودي أمامه مهمة صعبة في تحسين نسبة المشاهدة العالية وتسويقها، وأيضا الأداء التجاري. بمنظور المؤتمر هذا هو راح ركز على الجانب التجاري والجانب الاستثماري.
0: طيب احنا لا شك أنه احنا بكل الأحوال أمام مرحلة، إذا كنت شاركني فيها محمد في الرأي، إحنا أمام مرحلة أفضل على الأقل من المرحلة السابقة اللي كان فيها، أو على الأقل في مجهولية معايير أساسا. الأمر اللي كان فيه معاناة وحديث كل الأندية أنه هالأمر صنع فوارق كبيرة بين الأربع أندية، فما بالك مثل ما ذكرت الأندية الأخرى من ناحية أخرى. تشوف ان هالمعايير المستحدثه، اتكلم بهالمعايير الاربعه، يعني تعزيز التنافسيه، او خلينا نقول تاثيرها في التنافسيه، تاثير سواء اكثر سلبي بيكون المرحله المقبله، ولا بيكون يعني احنا مستبقين الحدث انها بتكون ايجابيه، لكن احنا يعني نوعا ما امام بعض النقاط نقول انه يعني نامل اكثر من كذا.
2: يعني الهدف اليوم من هذا المؤتمر ذكرنا فيه نقطة إيجابية إنه هو وضوح وشفافية، ولكن المشكلة الكبيرة اليوم في أندية ما عندها أدوات استثمارية، المعايير اليوم فقط لأندية عندها قاعدة جماهيرية، عندها داعمين حتى لو كانوا محدودين، حتى مسألة الضغط الإعلامي، الضغط الجماهيري على برنامج الاستقطاب. في السابق كنا نرى ردة الفعل عند لجنة الاستقطابات بحديث رؤساء الأندية والضغط بشكل كبير، وبالتالي هناك في مرونة في هذا الشيء، وتأتي بعد فترة أو أخرى دعم من ناحية أو بشكل آخر. لكن اليوم في أندية مثلا تتكلم عن نادي الشباب، نادي الشباب في وضع تائه جدا، غائي يعني، الدعم محدود جدا اليوم. وش الآلية اللي تستهدف نادي الشباب؟ يجب أن يكون في خصخص، الخصخص لا زالت بعيدة عن نادي الشباب، وإن كان الجميع يرى أنها هي قادمة. في أندية كثير عندها فرصة أنها تكون في هذه المنطقة، في منطقة الخصخص، الاتفاق، الفتح، الشباب، التعاون، لكن للأسف اليوم تبعد كثير. اليوم هذا أو هذا المؤتمر اللي فيه المعايير المحددة سيكون البون شاسع، وحيكون الفرق والفوارق المالية أكبر، الدعم حيكون أكثر. لما تتكلم عن نسبة وتناسب، النسبة الكبيرة للأندية اللي تكون في السنوات الماضية مثلا على مشاهدة الأداء او لدى المشاهد التلفزيوني يكون فارق بين الاثنين.

0: الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، لأنه أكثر الأندية مشاهدة حتى في الخارج، حتى في مسألة وجود اللاعبين العالميين فارق كبير أبو أحمد. لكن المعايير لا زلت أرى أنه يجب أن يكون في مرونة أكثر، يجب أن يكون في دراسة مستفيضة لهذا الأمر، يجب أن يكون عندنا على أقل تقدير أن يكون أندية الوسط ما يكون الفارق كبير بينه وبأندية المقدمة، أندية الجماهيرية، الأندية الجماهيرية حتى من غاب فيها الحضور الجماهيري في مباراة أخرى تعود وتظهر. إحنا اليوم نشاهد أنه في بعض المباريات هذا الموسم تأثرت الأندية خصوصا الاتحاد والأهلي في الدوري، تأثرت بشكل كبير من ناحية عدم حضور الجمهور، نقل المباريات، الاستيعاب الملاعب مثلا ملاعب الرياض، ملاعب الرياض للهلال والنصر، أدت إلى تحجيم الإيرادات لهذه الأندية. فيجب أن يكون في وضوح من هذه الناحية، يجب أن يكون في تقنين لآلية الدعم. أنا ضد أن يكون في معايير، وإن كانت في السابق المعايير أبو أحمد كان
1: استقبل، ضد أن يكون في معايير،
0: يكون في معايير أقل من من هذه المعايير اللي يعني صراحة تكون صعبة على الأندية اللي في الوسط. أنا دائما أروح للأندية اللي هي المنافسة، هي اللي راح يكون لها وضع مختلف. لما يكون أربع أندية فارق عن الأندية الباقية ما راح يكون في تنافس.
1: لسه عندك معاناة الأندية الصاعدة، خاصة اللي يعني معاييرها كان في منتظر انه يكون لها معايير مختلفه على الاقل او الحاقيه، على اعتبار انها حديثه عهد بالدوري. نتكلم عن الصاعدين الان،
0: النجم ابو احمد بعد ما هبط اتى الدعم، الاخدود نفس الكلام، الشباب في يعني باقي بسبب انه في ضعف كبير في الايرادات عند الانديه الصاعده.
1: هذا حديث متواصل لك بعد ما نروح فاصل قصير، ومن بعده نستقبل الزميل العزيز عيسى حكمي الناقد الرياضي. نروح فاصل ونعود.
2: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. الخلود الحلم المنشود. نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. رحب في اللحظة ايضا بالعزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، وكرر الترحيب ايضا بضيفنا في الحلقة الزميل العزيز محمد البركات. حياك الله ابو سلمان. كنت اتكلم انا ابو علي محمد البركاتي عن ما استمعنا له جميعا في المؤتمر الصحفي الخاص بالاستراتيجيات او المعايير الجديده الخاصه بالاستراتيجيه المقبله لبرنامج الاستقطاب، واخذت رايه في العموم. انت متفائل بما اعلن ولا عندك اسئله مثل ما كان عندنا في الجزء اللي ما كنت موجود فيه؟
4: اولا مساء الخير ابو احمد، تحياتي لك، تحياتي للزميل العزيز جدا محمد البركاتي وكل من يستمع الينا وكل الشركاء في البرنامج والزملاء في الاعداد. ما في شك ان اي اعلان دائما يكون ابو احمد دائما حقيقه يعني يكون مغلف بالتفاؤل، دائما حقيقه في اشياء جديده، في تطوير الى اخره، لكن المهم هو الالتزام، المهم هو ان ان ان, أن, أن, أن هل الوعود هذه تتم تطبيقها في ميقاتها الزمني. السماسك قبل لحظات للزميل محمد فعلا وضع يده على الجرح. دائما انت عندما تدعم، عندما يعني تحضر ادوات التطوير، يجب انها تكون مقننه ومزمنه في نفس الوقت من اجل ان الجميع يستفيد منها. فالكلام دائما الحقيقه سهل وجميل، لكن دائما انت تنتظر التنفيذ وهذا الاهم. صحيح ان انجزنا كثير في الفتره الماضيه وحصلت انعكاسات مهمه جدا على مستوى الانديه، على مستوى الدوري، على مستوى التنظيم، على مستوى الاستقطابات، على كل المستويات، ولكن بقيت بعض الملاحظات، بعض التأخيرات إلى آخره. يمكن شفنا يعني الإعلان الأخير أو ما تم تسريبه عن الدعم مؤخرا لأندية تخيل هبطت في الموسم الماضي. يعني ماذا فعلت من وقت الهبوط إلى هاللحظة؟ وش كانت تسوي لو أنها حصلت على الدعم وعلى مستحقاتها المجدولة في توقيتها المعلن؟ فالكلام جميل لكننا ننتظر إن شاء الله التنفيذ، ومتفائلين أيضا خاصة بأن الخطط يعني ما شاء الله تبارك الله ما دامت وثابة، إذا فأنت في حالة تطلع للأفضل دائما.
1: طيب حتى نتأكد من جودة صوت عيسى معك، أنا بنقل السؤال محمد. يوم أقول لك

0: الأندية الصاعدة اللي يعني قياس مبدئي بس كذا نتكلم عن 50% من هالمعايير يعني صعب تطبيقها عليها، وإحنا في انتظار أبها أحد الصاعدين إلى النسخة القادمة، وكيف تعتمد على ما قدم في دوري سابق أو في دوري مختلف. السنوات نتكلم عن معيار 3 سنوات، هذه واحدة من الأشياء اللي يعني إحنا أنا بالنسبة لي أنتظر عليها إجابة. عندك تفسير لها؟ عندك تعليق عليها؟
1: لا زالت الأندية أبو أحمد تعاني صعود، خصوصا الأندية اللي لأول ما تصعد. يمكن تتذكر الحزم أبو أحمد في سنوات ماضية كان يصعد ويهبط، ليش؟ لأنه عنده مشكلة في المصروفات وفي مسألة استقطاب اللاعبين والمدربين. الحزم في هذا الموسم بالتحديد بعد صعوده عرف انه في امور مهمه يجب تداركها قبل الصعود، وهي ابقاء المدرب، منها جلال القادر، ابقى المدرب عشان ما يخسر ادوات اخرى في الفريق، ابقى المدرب، حقق نقاط ايجابيه مهمه ابرزها بقاء بعض المحترفين، تطعيم او تدعيم الفريق بلاعبين اقل تكلفه مما كان عليه في السابق لما كان يصعد ياتي بلاعبين اكثر من امكانياته ومن الميزانيه. النجم وقع في الفخ في هذا الموسم، ما قدر انه يستوعب انه الميزانيه المرصوده راح تتاخر وراح تتاجل الى نهايه الموسم بعد هبوطه الى دوري الدرجه الاولى. فهنا صراحه في عواقب وفي عقبات يعاني منها بشكل كبير، او تعاني منها بشكل كبير الانديه الصاعده، خصوصا الانديه اللي ما عندها امكانيات، ما عندها مسؤول، ما عندها حتى دعم شرعي يعطيها نوع من الدفع الماديه والمعنويه في البقاء على اقل تقدير موسم اخر حتى ياتي الدعم ويكون في حضور من مساله الإيرادات الجماهيرية، الدعم التلفزيوني، الحوكمة، كل هذه أمور راح تعطي الفريق نوعا ما إيجابية في مسألة. لكن بكل أمانة المعايير اليوم غير مقنعة بكل أمانة، يعني اليوم حتى الشاهد أنت ردات الفعل اليوم كثير
0: والله كان ردات الفعل، يعني حتى لاحظت على النسبة المتساوية في الدعم اللي اعتمدتها الرابطة مسألة 22%، لقيت ردود فعل عالية عليها أنها تراها أقل مما هي تنتظر، على الأقل أمام التوزيع الجديد أو المعايير القياس الجديدة أنها يعني تراها أقل من المنتظر، أنه كانوا ينتظرون أو على الأقل أنها تكون نسبة أعلى 35، في ناس كانت تنتظر أنها تكون إلى حدود 40%. أنت مع الاستياء من هالنسبة المتساوية عيسى، ولا تراها يعني جيدة نوعا ما؟
2: والله شوف دائما تطالب عملية التساوي،
0: هذه النسبة المتساوية اللي ستوزع على الجميع 22%.
2: نعم، لكن في النهاية في عملية نسبة وتناسب فيما بعد حسب مستويات وحسب معايير أخرى مختلفة. نعم أنا أتفق الحقيقة، مو لازم يكون الجميع من 1 إلى 18 مثلا يكونوا كلهم نفس الميزان، لا، في أشياء ممكن تكون ثابتة وفي أمور ثانية الحقيقة حسب اجتهاد وحسب عطاء النادي يستحق من خلالها أنه يكون مميز، نادي بطل مثلا، نادي عنده إنجازات، عنده برامج، عنده حوكمة عالية إلى آخره، أكيد بالتأكيد يستحق، مو يكافأ. لكن النادي اللي يكون عنده حية تأخر يعني أشوفه من الظلم أنك توازيه بالفريق اللي موجود في رأس المقدمة أو في يحقق أهدافك والأشياء المرصودة للمستقبل. بالعكس النسبة والتناسب دائما جدا ممتازة، الحد الأدنى المؤقول هو ما يكون في عملية توازن.
0: طيب هذا المسألة المتعلقة بما يقدم الفريق أو ما يحقق الفريق خلال 3 مواسم، جزئية أيضا اللي كان فيها الحقيقة تساؤلات إنها ليش ما كانت ما أحصل عليه هذا الموسم قياسا بما كان في الموسم الماضي فقط، ما له علاقة بمسألة أنها تكون مرحلة 3 سنوات متتالية.
2: والله شوف أنا أعتقد أن هذه هي فيها أكيد ما يعني ما أعدت إلا بناء على نظرة أو على حسابات معينة. صح أنا أتفق مع من يريد المكافأة فورا،
0: لا أقصد أنه على الأقل قياسا ما قدمته في موسم، يعني موسم اللي ينتهي ما أحصل عليه في الموسم يعني اللاحق يكون قياسا على نتائج ذاتها الموسم اللي انتهى.
2: أتفق مع الجانب، لكن أنا أعتقد أن أكيد

0: أدري في تفاصيل دقيقة لهذا الأمر، لكن أتفق فعلا أن المنجز والمتفوق في هذا الموسم من أجل أن يستمر 3 سنوات يجب أن باستمرار يتلقى المكافأة الاستثنائية.
1: طيب احنا في انتظار إعلان الرابطة ترتيب الأندية في المعايير المعتمدة، احنا موعودين في الأمر، عندك وكأنك أنت جزمت بترتيب معين محمد في حديثك الأول قياسا بمعيار المشاهدة التلفزيونية.
2: نعم أبو أحمد، لما تتكلم عن المشاهدة التلفزيونية تروح على طول على كريستيانو، محققه من مشاهدات عالية، نقلت الدوري السعودي نقلة نوعية، لكن لما أشوف الترتيب أنا راح أعطيك الترتيب أبو أحمد ويمكن
1: المتوقع.
2: يعني نشوف أنه الهلال يتفوق في الأداء التجاري وهو الأقرب حتى الأداء الرياضي عطه ما حققه من نتائج في الدوري خلال السنوات الأخيرة، يأتي تباعا مع النصر ما حققه أيضا من أرقام جيدة جدا في السنتين الأخيرة حتى ولما حقق الدوري خلال السنوات الماضية، أيضا الاتحاد أشوف أنه راح يكون في مركز ثالث ويأتي الأهلي في المركز الرابع. هذه وجهة نظري على الترتيب اللي راح يصدر في وقت لاحق زي ما ذكرت، لكن أرى أن المشاهد التلفزيونية ما فيها أي نقاش، ما فيها أي جدال، ما شاهدناه في العالم أجمع من مشاهدة كبيرة للدوري السعودي من خلال تواجد النجوم الكبير.
1: هل الامتعاض انت كيف تتعامل مع مساله انه في معيار الكثير من الانديه وتشوف ان في امتياز او في تمييز للمشاهده التلفزيونيه اللي يقول لك هذا ملعب لا استطيع انه اقاوم نجوميه وجماهيريه كريستيانو رونالدو في النصر عيسى؟
0: صحيح صحيح، والكلام هذا كان مطروح من قبل الجماهير، عمليه التساوي، عمليه التماثل في موضوع ان الجميع مثلا في بعض الامتيازات يكونوا زي بعض في النقل التلفزيوني، انا اعتقد انها غير عادله فعلا. نعم النادي اللي عنده استقطاب وبيعطيني دائما دعم، بيعطيني تسويق، بيعطيني دائما مشاهده، بيعطيني اهدافي لصناعه الدوري القوي، انا اتصور انه يستحق التميز. مثل على سبيل المثال النقل التلفزيوني بالنسبه لمباريات النصر، سواء ترى النقل التلفزيوني لمباريات النصر او حتى نشاطات أخرى يشارك فيها النصر مثل الجولات الإعدادية إلى آخر، أكيد أنها تجلب مكاسب كثيرة للدوري، تكسب للنادي، تكسب للرابطة، وتنعكس أيضا على الأندية الأخرى، لأن جزء لا يمكن النصر يتواجد وحيدا، دائما يتواجد مع شريك آخر في المباريات، يكتسب الحقيقة ويأخذ كثير من الامتيازات وكثير من المكاسب بسبة هذا التواجد. إذن النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد، أي نادي لديه البونص هذا أو لديه الرقم التسويقي القوي، أنا أعتقد أنه يستحق أن يكون مميز.
1: لكن ما لهم ذنب البقية أيضا، ما عندهم هالميزة أو المزية؟
0: في أشياء أبو أحمد يعني يستطيع الآخرين الحقيقة من خلال استغلال هالمناسبة وهالاحتكاك وهاللقاء القوي دائما أو اللقاء المحاط بالمتابعة، إنه يظهر نفسه، يبرز إمكاناته، يبرز قوته. كرة القدم في أرضية الملعب هي عبارة عن جد واجتهاد انضباط ونظام
1: ونتائج
0: نعم، وهذا يؤدي إلى النتائج تستطيع أن تلفت الأنظار إليك يعني بكل سهولة. لو فريق موجود في المركز الأخير وبدأ يسجل مواقف على ملعبه تحديدا، أعتقد عملية مس تسجيله لمواقف في ملعبه والملعب يصبح عبارة عن حقل من الألغام للمتقدمين، أعتقد أن هذه جزئية مهمة جدا بترفع من الاسم التسويقي بالنسبة له وتعطيها القوة اللي ممكن من خلالها أنه يتم أيضا رفع أدائه ورفع مردوده.
1: طيب احنا متابعين ردود الفعل على آلية الدعم الجديدة اللي قررتها او اللي اقرت في مسألة برنامج الاستقطاب والدعم المقدم. نروح فاصل قصير مستمعينا والى موضوع اخر بعد الفاصل.
3: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: رحب فيكم مرة أخرى مستمعي تيكي تاكا على جدة اف ام. يوم قلنا في مطلع الحلقة ولع الدوري قياسا ب نتائج تحققت مؤخرا، يمكن اللحظة اللي تعثر فيها المتصدر وفاجأ الجميع بذلك التعثر أمام القادسية، وفي حالة ترقب بما سيقدم الهلال، ما كان في ذهاب بعيد إلى أنه يعني سيستثمر هذه الفرصة قياسا بعدم الرضا عما يقدم الفريق من ذات الهلاليين قبل حتى عامة الجماهير، إلا أنه تحقق هالأمر في مواجهة مؤجلة من الجولة 28، انتصر الهلال على الخليج في اللحظات الأخيرة وقرب المسافة للاقتراب من المتصدر النصر بفارق نقطتين فقط، في انتظار الحقيقة اللي أشعلت المواقف أو على الأقل المواقف الفريقين المختلفة من موقعة الديربي المرتقبة الثلاثاء المقبل. محمد، شو رأيك في هالمشهد؟ الدوري كنا أعتقد الجميع كان ذاهب إلى أنه بيد النصر بالكامل إلى درجة بعيدة، وفي لحظة يعني تتغير الأمور أو تشارف، يعني بتعطينا مشهد آخر أكثر إثارة.
2: بناء على ما حدث في الجولات الأخيرة فعلا كنا نرى أنه النصر هو الأقرب بسبب الجودة الفنية،
1: ولا زال هو الأقرب يعني حتى الآن نتكلم.
2: نعم بكل أمانة، يعني لما تلاحظ حتى الخسارة يا أبو أحمد، إحنا نركز دائما على أنه الخسارة يمكن تكون خسارة بسبب سوء اللاعبين، لا، ليش ما نعطي كل ذي حقا حقه؟ اليوم تتكلم عن أداء الفريق القدساوي هذا الموسم، أداء مختلف مع جميع الأندية، عندما يواجه نادي كبير يكون حاضر وبقوة. لما نجي نشوف ليش النصر خسر المباراة، ليش صار الفارق النقطي اقترب بين الهلال والنصر إلى نقطتين، نعلم تماما أنه النصر دخل في مشكلة كبيرة، وهي الثقة بأن الدوري حسن بعد مباراة الأهلي، ولكن اختلفت المعايير والموازين أبو أحمد قبل مباراة القادسية وغياب ساديو ماني. هنا نقطة الاختلاف ونقطة اللي قلبت كثير من الموازين في الأداء النصراوي قبل مواجهة القادسية بلحظات. خسارة القادسية بكل أمانة النصر كان قائب تماما بسبب جودة الفريق القادساوي، وأيضا عدم التركيز داخل أرضية الملعب كما حدث في مباراة الأهلي اللي كان التركيز عالي، كان انضباط أكثر من رائع.
1: لا بس يعني هل التعثر هو اللي خلى أو جعل عناصر الهلال تكون أكثر إصرارا على كسب مواجهتها بالأمس؟
2: ما في شك،
1: أنا أقصد تأثير تعثر، ما في شك أنه هذا المتصدر وفارق الخمس نقاط تعثر، صار في إمكانية لتخليص الفارق، لأنه الهلال في كل الأحوال يعني المباريات الماضية نتكلم عن فريق ينافس على اللقب وثمان تعادلات.
2: أكيد أبو أحمد.
1: طيب عيسى، حتى يعود لنا محمد، أخذ هالنقطة من عندك، مسألة هل اقتراب من موقعة تفصل كل شيء، ولا تشوف أنها حتى الديربي لا يفصل كل شيء؟
0: والله أنت في الدوري صراحة السنة هذه قوية أبو أحمد، جدا جدا قوي، يمكن حتى الترشيح للنصر في الفترة اللي كان عنده فارق خمس نقاط أو حتى فترة أقل عندما كان أكثر عندما كان الهلال متأخر بمباراة ما كانت محفوفة بالجزمة أبدا أبدا، يعني كل شيء كان وارد. أنا من الناس اللي قلت لك أن النصر عنده محطتين صعبة جدا.
1: أنا شخصيا ما كنت أتوقع أنه النصر يعني يتعثر أمام القادسية، أتكلم عني شخصيا.
0: القادسية بصراحة أبو أحمد يعني من خلال مسيرة الفريق الموسم الماضي والموسم الحالي ما هي نتائج أمام فرق الصندوق تحديدا قوية جدا بكل ما تعني الكلمة. صح صار عنده تعثرات مع الأهلي فقط، لكن لاحظ ماذا فعل مع الأهلي في مباراة الدور الثاني، ماذا فعل أمام الاتحاد، ماذا فعل أمام النصر، ماذا فعل أمام الهلال. النصر تحديدا لا يحسب القادسية من دخول القادسية أو صعود القادسية بثوب الجديد بنسخة الجديد، النصر ما يكسب القادسية. 2-1 ذهاب وإياب الموسم الماضي، 2-1 الدور الأول الموسم الحالي، 3-1، هذا يعطيك انطباع ليش كسب القادسية النصر، لأنه فريق قوي، هذا رقم واحد. رقم اثنين الجودة التكتيكية والذهنية والبدنية في أرضية الملعب، كتف النصر، جعل لاعب النصر لما يسلم الكرة يكون في حالة جحيم لا يعرف كيف يتصرف بها، ولذلك اللاعبين اللي يطلبوا كرة مثل بروزوفيتش إلى آخره تعطلوا كل كراتهم، الكرة الثانية بالنسبة لهم دائما خاطئة. كومان اللي كان يعمل الزيادة العددية ما استطاع أنه يعملها لا في اليسار ولا في اليمين. زد على ذلك غياب ساديو ماني، ليست أعضاء لفريق النصر لكن هي جودة فريق القادسية اللي جعل النصر تظهر عليه هالعلامات من علامات الضعف في أرضية الملعب، في أن يقدم نفس النصر اللي قدمها في مباراة الأهلي. ذلك الخسارة من القادسية متوقعة. الهلال أمس حتى الدقيقة 79 كان معرض أن تنتهي المباراة بالنسبة للتعادل، يعود مرة أخرى إلى سلسلة تعادلات. ما كان أحد يتوقع أن الخليج اللي خسر أمام النصر بالخمسة أنه أمس مثلا أمام الهلال يستطيع أنه يتقدم ويكاد أنه ينهي المباراة في النهاية بنتيجة التعادل، لولا الهفوة والخطأ اللي القاتل اللي حصل من المدافع البرتغالي بيدرو. إلا الهلال كان عنده صح صناعة فرص إلى آخره، لكنها نفس السيناريو نفس الصورة المتعودة عند الهلال، إلا أن الفوز في النهاية أبو أحمد يمكن تتفق معي يغطي كل العيوب، يعني نشوة الفوز، تخليص النقطتين، اشتعال الدوري، زيادة عملية التركيز الذهني الآن اللي أصبح بالنسبة للهلال عالية بالنسبة للنصر في حالة شك في كل
1: مباراة. في رهان كبير الحقيقة، يمكن هل الرهان ويمكن تابعت رهان كبير على أنه الهلال في حالة مثل الحال اللي شفناها عليه أمس من السوء الفني، أنه اللاعبين قياسا تاريخيا بأنه عندهم استثمار مثل هالحالات أنه يعود من بعيد.
0: صح، لكن الاستثمار في الهلال في النسخة السابقة بالهلال، الهلال اللي ما كان فيه ملاحظات فنية في أرضية الملعب، ما كان فيه طريقة وفكر جديد مثل فكر سيموني بمجرد ما يتعرض للضغط دقيقتين ثلاث يتخلى عن نسخة الهلال الهجومية، نسخة الهلال اللي تعمل على الإصرار ويركن دائما لعملية الدفاع. لا زال الهلال مليء بالأخطاء، يمكن أمس مع بداية الشوط الثاني أو ربع ساعة كان الخليج مهيئ أنه يضيف الهدف الثاني والثالث أيضا في إحدى اللقطات العارضة تعاطفت مع الحارس. في نفس الوقت يعني استطاع الهلال أيضا أنه يخلق بعض الفرص، لكن مش الهلال اللي في الموسم ما قبل الماضي مع جيسوس وما قبل من مواسم، لا هو امتداد للهلال اللي أنهى الموسم الماضي. صحيح انه ما عنده خساره على مستوى الدوري، لكن في نفس الوقت فريق انت برضك يعني ما تقدر حقيقه تركن ان يكسب المباراه، سواء كان الفريق في المقدمه الند او كان الفريق متواجد في منطقه الوسط، وامس خير دليل على ذلك، كانت مباراه صعبه جدا على الهلال.
1: طيب انت عود بعد يعني اقتراب الوقت الاصلي وانتهاء المباراه بتعثر وابتعاد اكثر عن او تفريط في فرص المنافسه، الهلال اللحظة واتكلم عن عناصر تحديدا في الهلال محمد، هالعناصر الكثير كان يقول حتى بعد المباراة انه هالموضوع ما له علاقة انزاجي فيه، ويمكن تأكيد على حديث عيسى قبل شوي ان انزاجي الهلال معه سيء، لكن يقول لك العناصر او كذا كانت اجتمعت الآراء انه عناصر الهلال هي من ستقود الهلال متى ما رغبت في انها يعني تأخذ الأمر بيدها أكثر، خصوصا من بعد هاللحظة.
2: بنسترجع أبو أحمد على عجالة، الموسم الماضي في الربع الأخير الهلال كان سيء جدا على المستوى الفني، هذا الموسم لأول مرة الهلال يظهر بهذه النسخة السيئة فنيا، وإن كان بالأرقام جيد جدا أو يعني بالشيء اللي نشاهده يعتبر ممتاز لوصوله إلى هذا المركز. تتكلم عن رقم تهديفي قوي جدا، 81 خلف النصر الأعلى تهديفيا، حتى من عن المتصدر فارق أيضا بهدفين تلقي للأهداف، فرق 28 مقابل 26. لكن مشكلة الهلال واضح أنه في مشكلة بين اللاعبين وإنزاكي، وهذا شيء واضح اليوم حتى بين الجماهير الهلالية والجماهير أو بعض المقربين من نادي الهلال وإدارة النادي يعلمون أنه في مشاكل بين إنزاغي ولاعبي، هذا ما أحدث هذه الفجوة الكبيرة في أداء اللاعبين وعدم تمكنهم من فرض إبداعهم داخل أرضية الملعب. إنزاغي صحيح أنه مدرب عملاق ومدرب كبير، وشاهدنا كيف كان الأداء في كأس العالم للأندية كان مختلف تماما من إنزاغي، كانت الرغبة عند اللاعبين أكثر من ممتازة عكس ما هو متواجد ومتاح اليوم في الدوري وأيضا في دوري أبطال آسيا للنخبة. فالوضع اليوم في الهلال هي أزمة ثقة بين اللاعبين والمدرب. إنزاغي عنده مشاكل واضحة، لكن المشكلة الأكبر على اللاعبين وعدم تقبلهم للفكرة والتوجيه من المدرب إنزاغي. اليوم الهلال اقترب بشكل كبير، المسألة بين الهلال والنصر اليوم هي مسألة 90 دقيقة، من سيحسم المباراة من وجهة نظري أرى أن النصر هو الأقرب للشخصية الكبيرة هذا الموسم. الهلال راح يواجه أو تواجه مطبات يعني صعبة جدا، نيوم قوي جدا على مسألة اللعب السريع، الفيح من الأندية الصعبة على ملعبه، بينما النصر يحتاج فقط أنه ينتصر على الهلال من أجل أن يتوج من وجهة نظري، لأن النصر شخصيته جدا رائع باستثناء ما قدمه في التسعين دقيقة أمام القادسية

0: واللي كان لها أسبابها ومبرراتها من وجهة نظري الإرهاق، ومواجهة مباراة صعبة جدا أمام الأهلي. وأيضا النقطة الأبرز وهي غياب ساديو ماني، اللاعب الذي إن غاب غاب النصر وخسر.
1: طيب الهلال أمام مواجهة تسبق مواجهة الديربي نهائي كأس الملك، والكثير راهن على أن هي فرصة للهلال أقصد تحقيق اللقب اعتبارا لأفضلية فنية على الأقل على الورق أقول، لأن 90 دقيقة تحمل أشياء كثيرة أو ربما أكثر من 90 دقيقة نهائي كأس الملك عيسى. الهلال في حال تحقيق اللقب ممكن يعني خلنا نقول يظهر بشكل أكثر جودة في على مستوى الديربي، تلقي بظلالها النتيجة التي ستتحقق في نهاية كأس الملك عليه في الديربي سواء فوز أو خسارة.
2: بالتأكيد أن الهلال في الديربي غير الهلال اللي بيكون في كأس الملك. إذا حقق البطولة أنا أعتقد أنها تكون بالنسبة لنا مجرد صفرة النهاية، هي بداية الاستعداد للديربي، هيكون هدفه الكبير وإنقاذه لموسمه بمعنى أصح من الانتقادات سواء المدرب أو اللاعبين، هو عملية الفوز فيه
1: ومحاولة جمع لقبين في موسم واحد.
2: نعم هذا الأمر موجود، لكن أعتقد أنه الأنظار كلها متجهة أكثر عبد الله لمسألة لقب الدوري والتحدي مع نصر جيسوس والتحدي مع جيسوس نفسه، وبالتالي فوز الهلال في النهائي هو المتوقع الحقيقة على الورق، والمتوقع قياسا به قدرة الهلال على التعاون مع الخلود في مواجهتين على مستوى الدوري. يمكن الخلود باستثناء يعني استطاع أنه يتعامل أو بمعنى صحيح يسجل حضور له على الأقل في عملية التكافؤ في أرضية الميدان مع جميع المنافسين عدا النصر والهلال، والهلال مؤخرا يعني في آخر لقاء كان متفوق بـ6-0، لكن الأنظار كلها متجهة إلى مواجهة 12 مايو بشرط أيضا أن النصر غدا يعني يتجاوز مباراة الشباب. هنا راح يدخل الهلال في عملية التفكير على اتجاهين، وهذه النقطة أنا أرى أنها بتكون في مصلحة الخلود وتعطيه الحقيقة أفضلية نوعا ما في عملية التركيز إذا ما استمر الهلال على نفس الوتيرة اللي ظهر فيها في مباراة الأمس. فريق يتأخر في عملية نقل الكرة، يتأخر في عملية الهجوم، يستقبل أو يتلقى أو يقبل عملية الضغط عليه، الهجمات المرتدة، أن يكون مرمى تحت التهديد إلى آخره. نسخة مثل ما ذكر أخي محمد يعني فعلا في الهلال نسخة يعني لا تزال يعني مختلفة تماما عن الهلال المعروف، أزمة فكر فعلا، ليست خلافات شخصية أنا من وجهة نظري، ولكنها خلافات فكرية ما بين ما يريده المدرب سيموني إنزاغي وما بين قدرات ورغبات وما يريده اللاعبين على أرضية الملعب. الجميع الحقيقة في حالة عناد، لا يوجد أي عملية مرونة من الجانبين.
1: يمكن هل اللي تصفه هو اللي خلى رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد في تصريحات، وبمناسبة الحديث عن التصريحات بعد المواجهة ما كان في تصريحات الحقيقة مثيرة إلى درجة أنه اللي تترقبها الجماهير بعد كل المواجهات كانت تصريحات، أقصد تحديدا اللاعبين والمدربين، تصريحات في حدود اللياقة والمعتاد والمرتقب يعني. لكن الأمير نواف بن سعد كان عنده تصريح الحقيقة، وأنا بسأل عن خوافيه على الأقل، وأبدأ معك محمد على السريع. الأمير نواف بن سعد بعد ما بارك الجماهير الفريق الفوز على الخليج، طالب بدعم الجماهير الفريق خلال ما وصفها بالفترة الحاسمة من موسم الفريق، وهو يخوض الجمعة نهائي كأس الملك وما تبقى من مواجهات الفريق في دوري روشن، مشيرا إلى تقديرهم أراء الجماهير مطالبا بتأجيلها إلى نهاية الموسم، وأرسل رسالة إلى اتحاد القدم أن فريقه دفع ملايين الريالات لجلب حكام أجانب ولكن لم يكونوا على المستوى، عذرهم من الاتحاد الأوروبي لم يتعامل معهم، بينما دول مجاورة شهدنا لديهم حكام نخبة وحضروا لأكثر من 8 مرات في الفترة القريبة، لذلك لا أعرف لماذا ندفع المبالغ الطائلة ويأتينا حكام أقل. فأحد الحكام الأجانب الذي حكم لنا هذا الموسم كان حكم فئات سنية، وطالب الاتحاد السعودي باستخدام حكام مستوى يتناسب مع قيمة وقوة الدوري بما يخدم تطور المشروع الرياضي في المملكة. أخذ تعليقات سريعة محمد، أبدأ معك.
0: الضغط النفسي اللي موجود في الهلال هو ما جعل رئيس النادي الأمير نواف بن سعد يتحدث بهذا الأمر، ونعلم أن التحكيم اليوم هو مشكلة أزلية، فما بالك اليوم يعني ضغط كبير جماهيري وتحقيق بطولة الدوري. فهذا التصريح هو ضغط نفسي لا أقل ولا أكثر. نعلم أنه اليوم
1: ضغط نفسي على من؟ ضغط تعاني الإدارة الهلالية ولا ضغط على جهة معينة؟
0: لا، على الإدارة الهلالية بالتحديد، وما عانت هذا الموسم من أداء فني ضعيف، وأيضا على مستوى الاستقطابات اللي ما كانت تليق بحجم الهلال والمستوى الفني اللي جالس يقدمه الفريق الهلالي.
1: طيب عيسى

0: تتفق معه ولا عندك رأي آخر
1: أكيد
0: كتعليق؟
1: أكيد
0: تفضل.
1: أتفق معك تماما. ما يكون دائما استنجاد بالجمهور أبو أحمد إلا معناه أن فيه الحقيقة جزئية ناقصة، وبالتالي الجمهور له مفعول السحر ولا حضوره ولا أهميته. يمكن شفنا أمس جمهور الهلال كيف تواجده كان، يعني صاخب مشارك بلياقة عالية يمكن أعلى من بعض لاعبي الهلال في أرضية الملعب. شفنا أيضا الجمهور وتأثيره على مباريات أخرى، شفنا جمهور الأهلي وموقفه الداعم. دائما الاستناد إلى ورقة في الجمهور يعني أنه يعني الإدارة أو المسيرين للأمور يطلبون المساعدة الفعلية. صح الهلال قوي عنده خبرة، فريق مرشح في صلب المنافسة إلى آخره، لكنه لا يسير الحقيقة بنفس السرعة وبنفس القوة وبنفس الحراك المعتاد من جانب الهلال. في النصوص أو في النص في جمل كثيرة جدا ناقصة، ولذلك يحتاجهم إلى عملية الدعم الجماهيري.
0: أنا كنت متوقع أتكلم عن مسألة التحكيم أو حديثه عن التحكيم، لكن
1: لا لا شوف أنا أعتبر تصريح تكتيكي. التحكيم كان جدا ممتاز في المباراة صراحة، بالعكس يعني يمكن المباراة من أقل المباريات اللي تكون نهايتها ما في ملاحظات على الحكم في مباريات الهلال. يعني شفنا مباراة ضمك كان حولها فيها لغط، يعني تعرف الأندية الكبيرة وجمهورها وتأثيرها دائما الحقيقة يعني ما تترك نهاية الحقيقة تساؤلات على الأداء التحكيمي.
0: وما كان هو حديث عن حكم مباراة سابقة مش حكم مواجهة الخليج.
1: والله هو شوف التكتيك الهلالي في عملية الحديث الإعلامي دائما مقنن ودائما منظم، بعد الفوز ويتكلم عن انتقاداته للتحكيم. طبعا هذه جملة وهذه نقطة يعني قليلة، دائما الخاسر هو اللي يتكلم عن التحكيم. لكن من معرفتي الشخصية الحقيقة بالأمير نواف بن سعد، شخصية أولا تخصص إعلام، ثانيا شخصية خطيرة جدا في عملية يعني إرسال الرسائل والرسائل التكتيكية تحديدا.
0: نروح لموضوعنا الأخير.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: مواجهة أخرى من مؤجلات الجولة 28 تجمع الأهلي والأخدود اليوم عند 9 مساء على ملعب الإنماء. الأهلي اللي انتصر على الأخدود الجولة الماضية برباعية نظيفة، يعني بمطلب وحيد هو تعزيز الرصيد النقطي، البحث عن تثبيت المركز الثالث إن لم يكن حتى يعني على أمل أنه يكون في تعثر لصاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر الفتح الحقيقة يعاني على الأقل الجولتين الأخيرة في مواجهاته. ايش رايك في المواجهه هذه؟ بتكون تعزيز نقطي ولا الفتح ممكن يكرر مواجهه تحقيق نتيجه الدور الاول لعيسى؟
1: هو المفروض يعني تعزيز نقطي، لكن مواقف الفتح مع الاهلي الحقيقه تخليك تتوقف. الفتح يحتاج النقاط من اجل انه يامن اموره، يعني خلاص انت دخلت مرحله الحسم، ما في داعي ان تتفرط في اي جوله. مباراته في الدور الاول يعني خير دليل على انه يستطيع، هو عنده عناصر، عنده تمرس، عنده خبره على مستوى الدوري. لكن يصطدم الحقيقه بان الاهلي عند الحاله الذهنيه بتكون عاليه جدا، يعني كل مباراه متبقيه للاهلي انا اعتبرها عباره عن مناسبه احتفاليه امام جماهيره بانجازه القاري. الفريق تقريبا مش تقريبا، خلينا نكون واقعيين، هو خرج من دائره المنافسه على لقب الدوري. حتى انه يحقق اللقب يحتاج الى معجزه لا تكون النصر والهلال يخسرون وهو يستمر في عمليه.
0: لا بس عنده ممكن فرصه متاحه ان حدث تعثر لصاحب المركز الثاني.
1: الوصول ما بيضيف للاهلي كثير، هو هي بطل النخبه ضامن التواجد الموسم القادم في النسخه. اعتقد انه بالنسبه للاهلي على مستوى طموحات الموسم انتهت، الا ان الطموح الشخصيه تبقى قويه وتبقى منتصره. فريق جامد، فريق قوي جدا، اذا قارنا على الورق بالاسماء وبالعناصر بالاداء اكيد الكفه تميل باتجاه الاهلي، لكنه في دوري قوي كل شيء ممكن يحصل فيه.
0: جوزي ممكن يكرر ما احدث في الدور الاول محمد، ولا يسله يعني سيرد الصاع صاعيد يعني؟
3: لا اعتقد الفتح يمر بمستوى مختلف تماما عن حتى المباراه اللي تصار فيها، كانت لها ظروفها وكانت لها مسبباتها لفريق الاهلي. او اليوم المباراه من وجهه نظري الفتح يدخل باريحيه بعد ضمن البقاء بعد خساره الرياض امام الفيحاء المباراه الماضيه. الاهلي وحتى وان كان هناك في احتماليه ضئيله جدا للوصول الى المركز الثاني هو ضمن البقاء. ممكن يكون الاهلي يحتاج انه في مساله الحوكمه ومساله المعايير اللي ذكرت اليوم في رابطه بين المحترفين يكون في وضع مختلف اخر، من ناحيه انه يجب ان يكون المركز اكثر في المركز الثاني ويكون عنده ايضا نتائج جيد جدا للحصول على تقييم اعلى. اليوم نرى ان المباراه تكون واضحه المعالم من ناحيه الاهلي اللي يحتاج ايضا انه يصالح جماهيره بعد الخساره من القادسيه.

0: هي من عفوا من النصر، حتى وان كانت مع الاخدود المباراه كانت اكثر من رائعه، لكن هي مباراه جماليه من وجهه نظري بين الاهلي وجمهوره مع الفتح الذي لا يعني من الموسم الماضي وهو لا يعني ما في اي معالم لهذا الفريق بكل امانه. نحتاج انه يكون فتح اخر، فتح الجبالي اللي حقق الدوري وكان منافس شرس لجميع الانديه عندما يواجه اي نادي يحسب له الف حساب، اليوم الفتح ياتي بهذه المباراه وهو يعلم تماما انه فقط من اجل تحسين الصوره الباهته هذا الموسم بعد ان ضمن البقاء.
1: أنا أشكركم شكر جزيل العزيزين محمد البركاتي الناقد الرياضي المتحدث أخيرا، شكرا جزيلا أبو علي، شكرا أيضا لأبو سلمان العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا مستمعي تيكي تاكا على جدة FM على كرم وطيب المتابعة، ألقاكم على خير غدا، إلى اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
5: ويلعب كرة قوية، أكثر التاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
4: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.
6: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
7: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
6: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
7: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
6: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
7: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
6: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
7: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
6: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة أف أم.
5: جدة أف أم على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جدة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: في 60 ثانية.
3: إطلاق مبادرة ساري 2 لتمكين طلابنا من تصميم وإطلاق أقمار صناعية بأيد وطنية، من الابتكار إلى المدار. تطبيق نسك يكسر الأرقام المليونية، والمملكة تعلن إدخال المستشعرات الذكية في المشاعر المقدسة لسلامة ضيوف الرحمن. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يضع ثقله العلمي في معرض آيسف، حيث تستعد عقولنا الشابة لانتزاع الذهب العالمي. شاب سعودي يحول واجهة مبنى دمارت الشهير في شيكاغو إلى لوحة فنية رقمية صاخبة بالإبداع السعودي. أخيرا، دراسة تكشف عن انتشار واسع للتقنية بين الطلاب والأكاديميين بوعي كاف، دعما لمستهدفات بناء اقتصاد سعودي معرفي مبتكر.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا. هذا صوت إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم مساءكم أحلى. مساءكم أحلى وجميل ورهيب إن شاء الله أينما يصلكم الصوت، حياكم الله معنا في مشوارنا المميز. اليوم أربعاء، أحلى وأجمل أيام في الأسبوع اللي تبشر خلاص يعني بقرب نهايته وحلول ويكند. إن شاء الله يعني تكون أوقات سعيدة علينا وعليكم. رحب فيكم في مشوارنا هذا وبرنامجنا اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس ومن الثامنة إلى العاشرة مساء. تحية طيبة نقدمها لكم من داخل الاستوديو. فريق حرف الخاء يرحب بكم، أنا خالد مستور، والإخراج المبدع خلود لبني. يا خلود لن يستمر هذا السلام طويلا. خلاص شرفنا على النهاية. أي خلاص والله، يلا الله يسهل إن شاء الله. ونقول حياكم الله معنا في المشوار. اليوم عندنا سالفتنا وموضوعنا إن شاء الله اللي راح نتكلم فيه، الموضوع اللي يعني حنقول لكم عليه إن شاء الله بعد دقائق من الآن، ولكن صاير لكثير منه ممكن يكون أحيانا مزعج، أحيانا يكون سبب في تهربك من المكان اللي أنت تتواجد فيه مع مجموعة من الأشخاص. وكذلك عندنا قدها اليوم، هالفقرة فيها مجموعة من الأسئلة اللي نستنى فيها صراحتكم تجاوبونا بدون تردد، لا تبحث عن الإجابة اللي تعطيك أفضل شكل ممكن، أعطينا الإجابة الصادقة. وأكيد مع خلود فقرة عندنا ثابتة في البرنامج الساعة 9 بإذن الله تعالى، فحياكم. نعطيكم أرقامنا وطرق التواصل والاستماع، بإمكانكم دائما من خلال الترددات الإذاعية وكذلك تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، رابط البث المباشر على إكس، وأيضا أرقامنا على الواتساب 8024-244-8828 والاتصال 012-647-1054.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
1: ويلعب كرة قوية ويكتب التاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
0: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.
1: أهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد، وحياكم الله. برنامج مساكم أحلى مواصلين ومكملين معكم. وإلى سالفتنا وموضوعنا اليوم، يعني إحنا قربنا على نهاية الأسبوع، أكيد في عندنا جلسات واجتماعات مع الناس يعني بشكل دوري، وفي مجالس حلوة بصراحة، وأقصد كلمة مجالس يعني أي مكان يجمع الناس، في مجالس حلوة تستمتع فيها، تنبسط فيها، معلومات فيها، أخذ وعطاء، في ناس عندها السواليف الجميلة والحلوة، ولكن في نوع من المجالس الواحد صراحة يتهرب منه، ما يلاقي نفسه إنه يعني جزء من هذا المجتمع أو جزء من هذا المكان، المجتمع الصغير اللي مكون من عدد من الأفراد اللي جالسين يتقهون، جالسين في كافي معين أو في استراحة، تتحول أحيانا هالمجالس إلى نوع من السواليف والكلام المزعج. خليني مثلا أضرب مثال، لما يتحول الموضوع إلى نوع من أشكال التعصب الرياضي مثلا، تلاقي هذا متعصب لفريقه وهذا متعصب جدا لفريقه الثاني، وانتم مجموعه جالسين وتتفرجون فيهم، فالسالفه يعني جلسه كانت حلوه، سواليف جميله، الين هذول الاثنين بدأوا يتكلمون وصار الموضوع يعني في شد وفي اخذ وفي عطاء. فممكن مجالس التعصب الرياضي شوي تكون الواحد يهرب منها صراحه وما يستهوي الجلوس فيها، حتى لو يعني كنت تتعز هذول الناس وتحبهم، الا انه عندهم هذا الجانب أحيانا لما يتكلمون فيه ما راح يوقفون. كمان يمكن المجالس اللي ما نحبها اللي فيها نوع من التباهي، الناس اللي تجلس تتباهى بما تملك، تتباهى بعدد الرحلات اللي راحوها، تتباهى بسيارات إلى آخره، يعني من كل أشكال التباهي سواء كانت حقيقية ولا غير حقيقية. في ناس لما تجلس معاهم تلاقي كل سواليفهم نوع من التباهي ونوع من اللي أنا عندي وأنا أملك وأنا مدري إيش ولا آخره، وهو صراحة ما هو محور اهتمامنا ولا هو محور الكون، ولكن في نوع يعني من أنواع المجالس موجود بهذا الشكل. يمكن يكون في نوع من أنواع المجالس اللي فيه المزح اللاذع والمزح الزائد في حدوده، حلو إن إحنا نمزح ننبسط ونستمتع مع بعض، ولكن ما يصير الموضوع في شكل من أشكال الإسقاط أو في شكل من أشكال الإذاء صراحة للناس الثانية، الاستهانة بهم بغرض الضحك وما إلى ذلك. تعرفون هالشخص الونيس اللي إذا جلس في مجلس لازم عد يمسك الجلسة من أولها لين آخرها، ويقعد يسقط على هذا ويسقط على ذاك، يقول لك والله أنا شخصيتي كذا، أنا مدري إيش كذا وكذا. فهذه يمكن من المجالس اللي الواحد يتهرب منها. هذه أمثلة، وأتوقع في أشكال كثيرة وأنواع كثيرة يعني تصير، والواحد يتهرب من هذا المكان حتى لو كانوا فيه أشخاص يحبهم ويقدرهم ما إلى ذلك، لكن وجود هذا النوع من الكلام، وجود هذا النوع من الأشخاص والمآل اللي يروح له، يعني تروح لهذه الجلسة بالنهاية أيا كانت الأشخاص اللي فيها والعدد اللي فيها، خلينا إحنا نتهرب خلاص، ناخذ انطباع أنه والله أنا ما راح أجلس في هالمكان طالما فيه هالنوع من الأشخاص أو هالنوع من الكلام وهالنوع من السواليف. خلونا نعرف منكم أصدقائنا اليوم، إيش المجالس اللي أنت تتهرب منها بالعادة، ما تستهويك ولا تحبها، حتى لو كانت المجالس الرسمية. في ناس ما تحب الجلسة الرسمية، تحب البساطة والضحك والسواليف البسيطة اللي ما فيها نوع من التكلف. فنبغى نسمع منكم اليوم المجالس اللي تتهرب منها إيش هي بالضبط، وكمان فقرة قدها عندنا 5 أسئلة اليوم، جاوبونا بشكل صريح وشكل سريع. بعطيكم أرقامنا حتى نسمع أصواتكم على الرقم 012-64-77-154، وكذلك الواتساب على 8-02-244-2828.

جدة اف ام على هواك. نهائي اغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الكرام من جديد، أرحب فيكم ونتمنى أوقاتكم سعيدة ورهيبة بإذن الله تعالى. إحنا معكم في مساكم أحلى مكملين، وهذا الجزء أكيد نبدأ نستقبل فيه اتصالات. وللتذكير اليوم نسأل، إيش المجالس اللي أنت تتهرب منها بالعادة، ما تحب تجلس فيها، ما تحب تشارك في نفس السواليف، مو نفس جوك، وتحس يعني إذا يعني بدت نوعية من المواضيع انت خلاص ودك تغادر المكان ولا ترجع له طالما هذه المواضيع موجودة او هذا النوع من الاشخاص موجودين. حياكم على 012-64-771-54. يلا ناخذ معنا اول اتصال، نقول الو. اهلا وسهلا بهاني.
5: اهلا وسهلا مستر خالد، ازيك؟
4: حياك الله حبيبي. الحمد لله، شو اخبارك يا هاني؟
5: والله في نعمة الحمد لله.
4: طيبين الحمد لله. امورك زينة؟
5: الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
4: يا رب لك الحمد، إن شاء الله دايم أمورك زينة بإذن الله تعالى. طيب
5: الحمد لله.
4: يلا خلينا بما أنك أول واصلين معنا نسألك ونشوف رأيك، وش المجالس اللي تتهرب منها بالعادة يا هاني؟
5: اللي أهرب منها؟
4: تتهرب منها مو تهرب منها، يعني ما تعجبك المواضيع اللي فيها، الأشخاص، الكلام اللي يقولونه. أنت سمعت موضوعنا ولا لا؟
5: ايوه سمعت الموضوع، بس انا اصلا مش على الاصغر يعني المجالات اللي انا

0: خالص يعني بطلع منه على طول.
1: اي المجالس اللي فيها كلام عن الناس فلان وفلان وكذا.
0: صحيح صحيح، ده حاجه مؤذيه جدا يعني، ان الناس بتبقى دماغها يعني بتفكر بطريقه مختلفه تماما، وما بيتكلموش الا على الظهر بتاع الشخص اللي قدامك، ما يعرفش تفاصيل.
1: بالضبط بالضبط، هذه فعلا من المجالس يعني او السواليف الواحد صراحه يهرب منها، خاصه اذا كان في مجموعه من الاشخاص هم شغلاتهم زي كذا فلان. أيوة وفلان
0: حاجه مش صحيه خالص يعني، يعني بشوفها من وجهه نظري يعني دي نميمة أنا من وجهة نظري يعني، حاجة مش ظريفة بس يعني، بحس الحديث أول ما بيتطرق للنقاط دي بسحب نفسي على طول
1: فعلا. طيب إيش نوع ثاني من المجالس اللي يعني ممكن تتهرب منها كمان نفس الشيء؟
0: اللي فيها عارف بنسميها احنا المقصلة دي، اللي هي يعني جايبك عشان تشهد على حد.
1: أوه نفس الفريق هذولي.
0: ايوه مقدرش اعمل كده، مش مقدرش اعمل كده عشان ما اشهدش على حد، لكن الفكره كلها اللي هو بيستغلك في دور انت مش اصلا مش دورك.
1: صح صح والله، في ناس هذه شغلتهم للاسف، ويورطون الاخرين في مشاكلهم.
0: والمشكله اللي حضرتك ممكن تخش في الموضوع ده وانت اصلا مش عارف اللي انت هيتعامل معاك كده، فاهم الفكره؟
1: وانت معزوم يا غافل، على بالك جاي تتعشى وسهر.
0: ايوه بالضبط عليك،
1: لاقي نفسك بينه. طيب اليوم اربعاء عندنا فقره قدها، عندنا 5 اسئله وانت قدها هاني، نسالك وتجاوبنا بصراحه تمام؟
0: ربنا يسر ان شاء الله.
1: لا بسيط خفيف ولطيف يعني. طيب اول سؤال يقول: تعيد نفس التجارب وتعيد نفس الاخطاء في كل مره، ايوه او لا؟
0: بص حصلت معايا في نص نص، في مره عملت الحركه دي بس ندمت يعني.
1: يعني اليوم نقول ايوه ولا لا؟
0: لا
1: خلاص لا يعني تعلم يعني. خلاص طيب
0: لا خلاص كفايه كده.
1: طيب اذا حسيت انك انهزمت في النقاش تشخصن الموضوع.
0: لا لا
1: لا خلاص تتقبل الموضوع وخلاص انتهينا.
0: طبعا.
1: طيب دايم تضيع فلوسك وما تعرف في ايش صرفتها.
0: او مشكله كبيره دي، ما بصش الفاتوره
1: يعني فعلا.
0: ما بصش الفاتوره.
1: والله المفروض صراحه. طيب
0: والله.
1: رابع سؤال يقول: احسن واحد يتكلم في المعلومات الصحيه واخر واحد عندنا ما تصحي.
0: لا لا مش الدرجات دي، نص نص
1: نص ونص. طيب مهما حاولت تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقه.
0: صعبه
1: دي
0: يعني، كلامك صح
1: مظبوط. صح يعني.
0: صح
1: يا سلام. لا قدها هاني، شكرا لك يا حبيبنا.
0: تسلم
1: يا حبيبي، حياك الله، اهلا وسهلا فيك. طيب اكيد مكملين معكم، هذه اسئلتنا في قدها اليوم اصدقائنا، وهذا موضوعنا: ايش المجالس اللي تتهرب منها ما تحب الجلوس فيها؟ يا اخي ما تحسها جوك، ولا هذول الناس يتكلموا في شغلات انت تحبذها يعني، او ودك حتى تضيع وقتك عليها. فهذا موضوع لليوم، شاركونا وحياكم الله. نعطيكم ارقامنا ونستنى تواصلكم الجميل معنا على 012-64-77154.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
6: مساكم أحلى على جدة اف ام.
7: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وحياكم الله معنا من جديد، مواصلين مكملين معكم المشوار، وتحية للأصدقاء اللي شاركونا في موضوعنا اليوم سألنا واللي يستمعون لنا طبعا، اللي تحية للجميع. المجالس اللي تتهرب منها إيش هي بالضبط؟ وأيضا عندنا فقرة قدها 5 أسئلة نستنى منكم إجابات صريحة. مازن يقول هلا حبيب أبو فيصل وجوهرة الإخراج الرائعة خلود لبني، حياكم الله وحياك يا مازن. يقول مجالس اللي فيها الكلام الكثير، شلون كلام الكثير؟ حدد أي نوع من الكلام، لأن كله فيها صراحة كلام يعني. السلام عليكم، كيفكم؟ مساء النور. محمد الحربي راسل لنا من سنابة يقول نكتب لكم من صادق الأعماق الأحلى إذاعة على الإطلاق، فإف أم فيها مشاهير وإعلاميين، فيها أحبة وفيها أصحاب. الله الله، شكرا يا صديقي العزيز محمد الحربي. وهذه الرسالة كمان تقول أسرة برنامج مساكم أحلى، السلام عليكم، هذا البرنامج الجميل، تحياتي لكم وكل المستمعين والمتابعين وين ما كانوا، متعكم الله بالصحة والعافية. تقول أكيد هي المجالس اللي فيها نميمة وكلام ما يرضي الله عز وجل. بشكركم على المواضيع الجميلة دوما، أخوكم صديق محمد الأمين من السودان، أتابعكم من تبوك الورد. نعم وأكرم، حياك الله. فعلا هذه يتكلموا فيها أصدقائنا، أعطونا كمان كذا شغلات يمكن ما خطرت على البال. ناخذ معنا اتصال نقول ألو. هلا شريف، حياك الله. ألو ألو يا شريف، السلام عليكم. هلا والله. أفا ما في شبكة. طيب يلا معليه، بنحاول ان شاء الله نوصل لك مره ثانيه. نقول الو. اهلا وسهلا بافراح، حياك الله.
8: الله يحييك ويبقيك استاذ خالد، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، حياك، شخبارك؟
8: تمام الحمد لله، انت كيف
7: طيب
8: حالك؟
7: طيب امورك زينه
8: يا رب لك الحمد، اخبارك؟
7: والله الحمد لله بساعدك ان شاء الله. طيبين
8: دوم الحمد لله.
7: يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. طيب يلا قولي لنا طال عمرك في هذا الاربعاء الجميل، بس اعطينا شيء جديد. ها
8: أي شيء جديد؟
7: يلا قولي لنا إيش المجالس اللي تتهربي منها؟
8: نوعين من المجالس، يعني اللي يسقط عليك كلام شوي، تكون جالس في أمان الله قاعد تتكلم مع مجموعة من الناس يرموا عليك كذا كم كلام، قرأ وحصلت معايا كثير لدرجة أن المجلس هذا ما عاد صرت أروحه خلاص، يعني تيجي كذا وحدة أفراح كذا كذا ترمي عليها كم كلمة واللي ورايا ها ها ها ها يضحكوا.
7: مجالس الظرافة هذه، خفة
8: ما
7: الدم.
8: والله والله والله ما عاد رحت المكان ذا خلاص، قلت نادوني نادوني قلت ماني جاي لا تحاولوا.
7: يعني انت رحت عندهم في يوم من الايام وصار المزح في نوع من الاسقاط ونوع من يعني كذا زعلك، ما هو كلام حلو قال
8: له، هو صارت اسقاطات كثير، من ضمن الاسقاطات انا من دول الناس.
7: اوه اختاروك أيوة. انت مادة فكاهية بالنسبة لهم.
8: ايوه وانا عاد رحت لهم والله يا استاذ خالد.
7: والله احس انه احنا نقدر يعني نضحك بعض بدون ما نجرح احد، مو بلازم يعني، بس في ناس هذه طريقتهم في انه يعني على قولتهم ينشئ كوميديا يعني في المكان.
8: لا هم رموا الكلام علي وخلص وضحكوا اللي من الجالسين،
7: وضحك الجميع.
8: ايوه وانا اتضايقت.
7: حقك اكيد، مو كل مزحه تضحك صراحه، ولكن كلمه حلوه جميله. أيوة يعني
8: فعلا. النوع الثاني المجالس اللي يكون فيها مجموعات يتفقوا انه يؤذوا احد. يعني مثلا ويكون احد يحكم بينهم، انت تسوي كذا، انت تقول كذا، زي كذا.
7: اي فهمت عليك. اي هذول الشلل لا ما يصلح صراحه. واحد أيوة. يعني وده يجلس مع ناس يبادلون التقدير والاحترام والنفوس تكون طيبة
8: وينبسطوا. أيوة.
7: طيب عندنا 5 أسئلة جاهزة؟
8: أيوة إن شاء الله.
7: السؤال الأول في فقرة قدها، تعيدي نفس التجارب وتعيدي نفس الأخطاء.
8: أيوة
7: عارفة نفسك يعني. نعم. طيب ثاني سؤال، إذا حسيت أنك انهزمتي في النقاش تشخصن الموضوع.
8: لا
7: قولي والله.
8: والله.
7: طيب دايم ضيع فلوسك وما تعرفي في ايش صرفتيها.
8: هذا الكلام كان زمان. لا
7: الحين لا.
8: الحين لا صرت احاسب على وشي.
7: عجيب والله. طيب انت احسن واحده تتكلم في المعلومات الصحيه واخر واحده عندها نمط صحي.
8: لا
7: انه ايش ما عندك نمط صحي ولا ما عندك معلومات صحيه؟
8: ما عندي نمط صحي ولا عندي معلومات
7: صحيه. طيب مهما حاولت تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقه.
8: ايوه
7: الله يعين. والله الوضع والله. صعب يا افراح
8: عاد.
7: الله شكرا لك يا اختي الكريمه. حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله. مازن حياك الله.
2: هلا حبيبي ابو فيصل. حياك الله.
7: يا هلا والله باخونا الجميل. حياك الله يا مازن.
2: حياك حبيبي. كيفك الشهر طيب؟
7: الحمد لله. شو اخبارك؟ عساك بخير
2: والله حبيبي. الحمد لله. انت كيفك؟ كيف امورك؟
7: الله يرضى عليك. طيب طال عمرك وش المجالس اللي
2: المجالس بالنسبه لي المجالس اللي فيها الغمز واللمز والكلام الكثير اللي ما له داعي.
7: الهمز واللمز والله في ناس هذا اسلوبه وهذه طريقتها.
2: ايوه
7: بس ما مستفزه صراحه. واذا كلمته يعني يحطك انت الغلطان. لا يحطك انت الغلطان يعني. هم متخصصين في هذا الاسلوب.
2: ايوه ويحط. طيب وليش تغمس
7: وتلبس قدامي؟ يقول لا انا ما اقصدك. انا مو قصد. انت يا اخي ايش فيك تحساس؟
2: يبقى يقفل على نفسه
7: يبقى
2: ينهي الموضوع بس مو عارف. صح.
7: يعني الكلام الواضح والكلام الطيب ما حد صراحة يزعل ويتحسس منه.
2: أكيد طبعا.
7: فالله يعين على هالنوع من الناس.
2: أي والله الله يعين.
7: مثل ما في ترى يعني أمراض جسدية في أمراض نفسية صراحة تخلي تتآكل في داخل صاحبها. فالله يعين عليهم. طيب والله. عندنا 5 أسئلة قدها.
2: مروح أكيد إن شاء الله قدها.
7: تعيد نفس التجارب وتعيد نفس الأخطاء.
2: لا
7: أكيد تعلمت يعني.
2: حين الحمد لله.
7: طيب إذا حسيت أنك انهزمت في النقاش تشخص الموضوع.
2: لا ما شخصا أبدا
7: خلاص أبد. تنسحب بسلام وبكيفهم هم. طيب دائم تضيع فلوسك وما تعرف إيش صرفتها.
2: لا
7: أنت قاعد تختار إجابات مثالية. أيه. طيب أحسن واحد يتكلم في المعلومات الصحية وآخر واحد عنده نمط صحي.
2: هذا مرية فيها إطلاقا
7: يعني. لا طيب مهما حاولت تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقة.
2: نعم
7: طيب شكرا أيها الصريح.
2: العفو حبيبي. حياك الله. شكرا لكم وفي أمان الله.
7: حياك الله يا مازن. أهلا وسهلا. أي أحد يفوت الرقم أصدقائنا كل المعلومات التواصل موجودة على حساباتنا تحديدا في إكس، حتى رابط البث المباشر موجود هناك. فحياكم على 012-64-771-54.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
2: كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.
5: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
6: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
5: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
7: سبورت زون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة اف ام.
3: مساكم احلى على جدة اف ام.
4: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، حياكم الله من جديد. احنا في ساعتكم الثانية من برنامج مساكم احلى، ومواصلين ومكملين معكم، ونجدد لكم التحية من داخل الاستوديو. أنا خالد مستور، في الإخراج خلود لبني، واليوم نتكلم في موضوعنا هذه عن المجالس اللي إحنا نتهرب منها أصدقائنا. وش هي هذه المجالس؟ شو السواليف اللي كذا تشردك من المكان ما ودك خلاص تقعد فيه؟ وأيضا عندنا فقرة قدها، مجموعة من الأسئلة كذا فيها نوع من الصراحة، نوع من التحدي، إنك تكون صريح معنا، لا تختار الإجابة الأجمل، ترى كلها واحد يعني ما في أشكال، وكلها تطلعك يعني جميل لأنك جميل أصلا وما تحتاج. فهذه مجموعة من الأسئلة عندنا، يمكن طرحناها وبنرجع نجددها إن شاء الله بعد شوي. ونعطيكم كمان أرقام نتواصلوا معنا على 012-64-77-154، وأيضا على الواتساب 80-244-2828. طيب، هذه تحية لصديقنا العزيز اللي شاركنا هنا، وينه؟ ايه اهلا وسهلا حبيبنا، يقول وتضيق دنيانا فنحسب باننا سنموت يأسا واذا بلطف الله يهطل فجأة. يا سلام، الله عليك، والله كلام جميل. يقول سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. الله عليك، شكرا لك ايها العزيز. ما ادري والله طال عمرك بس ما شاركت الاسم، ابو محمد، شكرا لك يا ابو محمد، يعطيك العافيه. طيب اصدقائنا، اكيد فقرتنا المنشوده والجميله في كل اربعاء، رحب فيها بمخرجتنا الرهيبه.
5: هلا هلا والله خالد.
4: هلا والله
5: مساء
4: خلود.
5: الخير،
4: مساء النور، حياك الله. الحمد لله، شو اخباري؟
5: الحمد لله تمام.
4: شلومك؟ تمام
5: خير الحمد لله.
4: اربعاء جميل
5: طبعا، هذه الفقره قاعده استناها كل ربوع.
4: وبعدين حياك الله، بعدين حتى اليوم الاربعاء كان حلو في بدايته. الناس اللي لحقت صباح في رشه مطر كذا خفيفه لطيفه،
5: يعني انا اليوم شويه كذا يعني لحقت رشه المطر هذه شويه،
4: وغيم يعني كان الجو مغيم،
5: والجو حلو كمان
4: لين الظهر تقريبا، يعني
5: فعلا الجو مره جميل اليوم صراحه. أيه. وفي هواء في الموضوع. أيه. يعني حلو الجو اليوم.
4: اي صح، احنا نواسي انفسنا باي نسمه يعني.
5: نفرح نفرح
4: نفرح والله،
5: شفت سيارتي فيها مطر انبسطت يعني.
4: اي أيوة والله صح، يعني خصوصا انه كان في امطار في مناطق كثيره. مستمتعين اصدقائنا
5: من جد،
4: والله حياك في كل اربعاء.
5: الله
4: مكانك وانت اساس

0: الله
1: اليوم أول شيء خلينا نسولف معك في سالفتنا موضوعنا. يمكن أكيد أنت سامع ومعنا جزء من هالبرنامج المجالس اللي واحد يتهرب منها. أنت يعني إيش المجالس اللي كذا تحسينها ما تشبهك، ما ودك والله تجلسي فيها ولا مع الناس اللي يتكلموا فيها؟
0: يعني يمكن المجالس اللي بتكون يعني مثلا يعني الأصدقاء ما يكونوا مثلا مرة يكونوا كلوز معايا، ما أحب أجلس معاهم، يعني أتحاشى يعني إن أنا أجلس مع الأصدقاء اللي ما يكونوا مرة كلوز. بس لا طبعا مع الأهل صراحة أحس كده إن أنا مبسط. يعني
1: يمكن قصدك الجلسات اللي فيها نوع من المجاملة، أنا ما أعرفك وما تعرفني
0: بالضبط،
1: فالكلام سطحي شوي،
0: مجاملة، ويكونوا يعني الأشخاص يعني ما هم قريبين مني، ما أعرفهم كويس، فتلاقيني لا يعني أفضل إن أنا أجلس في البيت.
1: يلا
0: افضل يعني
1: احيانا يعني والله جلست البيت حلو.
0: ايوه افضل
1: غنيمه
0: يعني.
1: تكون طيب عندنا قدها وانت قدها مثل ما عودتينا،
0: اكيد
1: اجابات صريحه،
0: اكيد صريحه يا خالد
1: أي يعني صريحة. لا ما فيها. طيب اول سؤال عندنا يقول تعيدي نفس التجارب وتعيدي نفس الاخطاء؟
0: بصراحه ممكن ايوه
1: يعني نعم.
0: احيانا ايوه نعم يعني كيف اكررها بس بطريقه مختلفه، لكن النتيجه واحده، يكون نفس الخطأ،
1: نفس الخطأ. والله والله احيانا احنا نتعب انفسنا
0: ايوه نقعد نفكر لكن يطلع يا رب انا قبل كذا انا عامله هذه المشكله ولا، وارجع واكررها مره ثانيه.
1: فعلا هذه تصير كثير في حياتنا. طيب اذا حسيت انك انهزمتي في النقاش شخصاً الموضوع بس ما تعترف انك انهزمت يعني، او الطرف الثاني معاه الحق يعني يعني اصلا قلتي
0: ممكن انسحب؟
1: ما في ممكن،
0: ايوه انسحب
1: صار.
0: لا صار وانسحب يعني بس ما اشخصن،
1: أي
0: بس
1: شخصنا حرفيا
0: ايوه،
1: ولكن يعني خلينا نقول مخرج
0: ايوه، يعني ايش اسوي؟ انسحب طيب وايش اعمل؟
1: اي
0: يعني انسحب اوكي من النقاش تماما، وتلاقيني بعد كذا في المرات القادمه خلاص هذا الشخص انا ابعد عنه،
1: خلاص
0: ما احب اتناقش معه خلاص.
1: هذه الشخص أنا بعينها ما عاد تتكلم عن الإنسان.
0: خلاص طيب ما أبغى إنه يكون بيني وبينه نقاش مرة ثانية خلاص.
1: صح خلاص كويس عشان ما نهزمك في نقاش بعدين. طيب ثالث سؤال، دائما ضيع فلوسك يا خلود بس ما تعرفين فيش صرفتيها؟
0: هذا يومي، هذه حياتي اليومية.
1: اليومية
0: أصرف أصرف وفجأة أقول يا ربي فين أنا وديت الفلوس؟
1: أيه؟
0: ما اركز ايوه،
1: ولا يكون عندك يعني ثقه بنفسك، لا انا ما صرفت
0: أيوة.
1: ما سويت،
0: لا معقول انا صرفت هذا كله؟ أيه؟ لا انا اقعد اكلم نفسي انا معقول صرفت؟ يا الله فين وديت؟
1: ترجع فعلا تكون مشكله ما عندك،
0: واشياء تافهه الواحد سبحان الله يعني يضيعها.
1: ايوه لما احنا نفقد الاداره الماليه
0: ممكن
1: خلاص ضاعت المحفظه كلها،
0: ضاعت خلاص.
1: طيب انت في رابع سؤال يقول احسن وحده تتكلم في المعلومات الصحيه واخر وحده عندها نمط صحي؟
0: لا الاثنين
1: يعني الحمد لله، عندك معلومات صحية وعندك نمط صحي.
0: بالضبط عندي نمط صحي ومحافظة عليه، بحاول قد ما أقدر إن أنا يعني أنا أمشي على نظام غذائي، ويعني مرة في الأسبوع ممكن يعني أدلع نفسي شوية.
1: حلو هذا أيوة. اللي يعني
0: أيوة لكن لا جدا محافظة.
1: برنامج كل اللي أيوة. عندهم نمط صحي
0: أيوة.
1: طيب خامس سؤال أخير عندنا وهو بصراحة جميل، مهما حاولت تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقة
0: صراحة؟ أيوة وجدا فاضحاني، ما أعرف أجامل، ما أعرف يا أبيض يا أسود، ما عندي فقرة المجاملة هذه.
1: ما تعرفي؟ لا
0: لا لا, لا.
1: والله مشكلة.
0: أيوة مشكلة،
1: لأنه أحيانا أيوة. يعني أنت تحاول خلاص الموقف هذا تبغى تتجاوزه يعني، بعض الناس لو درى أنك زعلت ودك أنه ما يراضيك ولا أنه يتكلم معاك
0: يعني، بس انت عارف المجاملة الأيام هذه صايرة صعبة، وأنا ما أحب أحط نفسي في هذا الموقف صراحة.
1: أي.
0: فتلاقيني لا خلاص ما أعرف أجامل، أكون يعني فريندلي مع الشخص، لكن إني أنا أجامل أكثر من كذا ما أقدر خلاص. أي.
1: مهما أيوه. حاولت يعني.
0: لا لا لا
1: ممكن الكلام شيء والتعبير الوجه والنظرات الحاجب يقول سالفة ثانية تماما
0: يعني، لا مو للدرجة دي يا خالد، بس إيش يعني خلاص يعني
1: يبان. لا والله يبان،
0: هو ايوه يبان الملامح قصدك.
1: اي يعني واضح انه مثلا انا زعجت من الشغله الفلانيه واقول للطرف الثاني لا لا موضوع عادي، بس عندك عقده الحاجب تطلع.
0: لا
1: عرفتي؟
0: لا انا ما اسوي كذا، انا اقول لك ايش اعمل. اتجاهل. التجاهل الشخص اللي قدامي تماما. فهمتني؟ يعني أنا أتجاهل، لكن ما مثلا ملامحي مو مرة تفضحني، لكن ممكن أتجاهل الشخص.
1: هذا واحدة.
0: أيوة خلاص التجاهل. أيوة
1: أي خلاص. أيوة. يعني ما في لا مجاملة ولا في تعبير وجهي يعني تستر مثل ما يقولون. الله يعطيك العافية مخرجتنا الرهيبة.
0: الله
1: شكرا
0: أنت
1: معنا دائما كل الأربعاء، وأكيد معنا في كل حلقة.
0: أكيد إن شاء الله. خلاص أنا معنا كل الأربعاء معاكم أكيد. خلاص بدون دي. كلام
1: ما فيها شك بالعكس. والتشرفينا وهذه يعني
0: وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنكون إحنا الثلاثة بإذن الله.
1: الله يعين.
0: بس أيوة خلاص.
1: انتهت أيام السلام.
0: خلاص.
1: بإذن الله تعالى. طيب أصدقائنا هذا سؤالنا وهذا موضوعنا اليوم، وش المجالس اللي أنت تهرب منها، مجالس ما تحب تكون جزء منها ولا تحب النقاشات اللي تصير فيها. اليوم أصدقائنا صراحة تكلموا في شغلات كثيرة، تكلموا المجالس اللي فيها نوع من الزعل، نوع في ناس دائما تحب تتشره، وهذه مجالس صراحة مزعجة. يعني أنت راح تنبسط مع الناس ولا فلان يتشرح عليك، تتشرح على فلان وما أدري إيش وإلى آخره، واشهد وما تشهد. هذه المجالس اللي نهرب منها، المجالس اللي فيها نوع من الإسقاطات بدعوة الضحك والمزح، المجالس اللي فيها نوع من التعصب الرياضي وما إلى ذلك. ففي صراحة الكثير من الأشياء اللي تكلم فيها أصدقائنا، وما زلنا في ساعتنا الثانية ونستقبل اتصالات أكثر ونقرأ رسائل أكثر. الواتساب 8024 2482 8 هذا الواتساب، الاتصال 012-647-1054.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن

0: اقرا الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود.
2: ويلعب كرة قوية ونكتة بالتاريخ يا تيريو. الخلود الحلم المنشود.
1: نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأندية،
1: كل الأندية
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد وحياكم الله، مساكم احلى ونكمل معكم في سالفتنا وموضوعنا اليوم. شكرا لك يا مازن، يوجه تحيه لمخرجتنا خلود، تقول نورتينا يا خلود. شكرا لك ايها الصديق العزيز، وشكرا لهادي وهبان، يعطيك العافيه. وخلونا نذكر بالموضوع اليوم، نتكلم عن المجالس اللي تهرب منها، اللي ما تحس انها جزء منك، ما تمثل شخصيتك وما تستمتع فيها. يعني ممكن انت تجلس مع اصحابك ولكن في شغله كذا معينه، جزئيه معينه انت تتجنب انك تروح للاصحاب بسببها، او تجلس بعض الجلسات بسببها. ناخذ معنا محمد، نقول حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
1: ايوه هلا استاذ خالد، جميع المستمعين ومن يسمع محمد.
0: ونعم فيك والله محمد. ايش حربي؟
1: محمد الحربي.
0: ونعم ونعم والله، حياك الله حبيبنا. شو اخبارك؟ طيب
1: الله يسلمكم بخير.
0: من زمان عنك، وينك يا اخي؟ مشغول عنك.
1: قبل امس انا اتصلت، بس كان يعني كان الاسبوع الاول مع الاستاذ خلود، كان وانا كنت انشغلت يعني نهايه الحلقه، وبعدها مع سلطان وكمان انشغلت، فقلت اليوم لازم اشارك عشان باقي بكره الخميس يكون اخذ دوام ما عندي، يعني بكره مثل ما اشارك اليوم قلت لازم اشارك.
0: والله
1: مشاركاتنا لو في الاسبوع مره، يعني برامجكم دائما متميزه خاصه مع
0: حسن حظنا الله يخليك.
1: نعم، مع المخرجين المتلقين، مع في نقص احس يعني في الاذاعه، في واحد الله يستر على يعني اعتقد انها غادرت من الاذاعه، يعني اذا تبغون نذكر اسمها طبعا منى الاستاذه.
0: اي اكيد منى العيد زميلتنا، اتمنى لها التوفيق ان شاء الله وين ما
1: بس
0: كانت.
1: ادري يعني في اذاعه راحت هي او اي قناه يعني.
0: والله ما عندي علم طال عمرك، ولكنها وين ما حلت فهي مبدعة، وكانت جزء لا يتجزأ من جمال إذاعة جدة FM. تسلم طال عمرك.
1: طيب إن شاء الله أنتم مكملين للإذاعة، ما نبغى أنت أدخل في الخصوصيات، لكن حبين بس يعني
0: بالعكس أنا أتمنى لك التوفيق.
1: أنا يعني يسألون وأنا من واحد من اللي يسألون يعني كتميز بس
0: البرنامج. الله يخليك حبيبنا. تسلم تسلم. طيب طال عمرك، يلا نتكلم موضوع إيش رأيك؟ يلا قل لي طال عمرك، وش المجالس اللي تتهرب منها يا محمد؟
1: بالنسبة أنا المجالس ماشية كلها يعني ما أتهرب منها، بس أحيانا الواحد يكون يعني مثلا يكون مشغول أو عنده شغل مثلا يروح يعني زي كذا، ولا أنا ودي أني أجلس في المجال يعني جميعا سواء بقلة أو كثرة، يعني ما عندي مشكلة.
0: طيب جميل، عندي 5 أسئلة بسألك إياها. طيب
1: خذ راحتك معي.
0: يلا، تعيد نفس التجارب وتعيد نفس الأخطاء، نعم أو لا؟
1: لا.
0: طيب جميل، ثاني سؤال، إذا حسيت أنك انهزمت في النقاش تشخص الموضوع؟
1: والله شوف أحيانا أقدر وأحيانا ما أقدر، يعني ما كل
0: يعني لا
1: أيوة أكيد لا.
0: طيب دايم ضيع فلوسك بس يعني في النهاية ما تعرف إيش صرفتها؟
1: أحيانا تبغى أشياء كثيرة ما تقدر، وأحيانا تبغى شيء قليلة ما تكفي، يعني أنت كده وكده ما يمديك، فتأخذ
0: جميل
1: الحاجة البسيطة عشان تكمل بها يومك أو اليوم الثاني.
0: الله عليك، حكيم ورهيب يا صديقي. محمد طيب، مهما حاولت تجامل الناس لكن ملامحك تقول الصدق.
1: نعم، الواحد يعني يحاول أنه يرسم يعني خريطة ليومه، ويكون الأول الأسبوع يعني تكون خريطة مفتوحة من الأحد إلى الأحد، نعم. فيكون يعني ماشي روتين يعني تمام، فإذا غيرت يعني تتفاجأ يعني بتغييرات. فحنا أنا دائما أشارك معاكم عشان يعني، فحددت إني أقول مثلا أشارك معكم في الأسبوع مثلا
0: حبيبي مرتين. يا محمد
1: عشان الله يعني أعطي الأولوية للي

0: بعدي ولا اللي قبلي. فدائما متميزين مع الاستاذ خالد والاكيد خلود وجميع المستمعين.
1: هذا تميزك وابداعك. شكرا لك يا صديقي محمد. حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. هلا والله غازي. الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: حياك الله يا غازي، شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
1: شلومك؟ زين
2: الحمد لله بخير. شلون كنت؟
1: الله يرضى عليك. بساعدك، من وين تكلمنا؟
2: بحر.
1: البحر
2: الحره.
1: ونعم ونعم والله. حياك الله يا حبيبنا، يا اهلا وسهلا. كيف الاجواء عندكم؟
2: الحمد لله بخير.
1: زين. طيب طال عمرك غازي، وش المجالس اللي تتهرب منها تحسها ما هي جزء من شخصيتك ولا تستمتع فيها؟
2: المجالس اللي مكروهة، المجالس اللي تحدثون ما يتحدثون عن النبي وهلون الصلاة، ما يذكرون اسم الله.
1: صلى الله عليه وسلم يبارك. أي نعم، لكن على صعيد يعني مختلف. أنت المجالس، خلينا نقول في موضوع الرياضة مثلا، ناس تمزح كثير، ناس تتكلم في الرياضة بتعصب، يعني من هالنوع من الكلام.
2: ايه، ما ادري مزح ثقيل، ادري مزح عادي خفيف، بس يجيك ناس يلعبون بلعب ثقيل ما
1: اي أيوة والله، اللي مزحهم ثقيل هذولي ويقول لك ليش ما تضحك.
2: اي أيوة والله.
1: اي بعد جلسات البلوت تلعب بلوت ولا لا؟ اي
2: أيوة والله نياعه.
1: لعيب اثرك.
2: ايه
1: والله هذه عجزت اتعلمها، واذا شفت احد يلعبها اقوم صراحه ما اجس معه.
2: ليه؟
1: ما اعرف العبها. بعدين دائما يقولوا لي تعال كمل.
2: ايام وتعجب.
1: يلا خلاص على يدينك
2: ان شاء الله.
1: طيب عندنا 5 اسئله غازي، جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا، اول سؤال، تعيد نفس التجارب وتطيح في نفس الاخطاء؟
2: لا
1: كفو. طيب إذا حسيت أنك انهزمت في النقاش تشخصن الموضوع؟
2: لا.
1: أكيد
2: ما شخصن، عادي عبدي.
1: يا سلام. طيب دائما تضيع فلوسك وما تعرف في إيش صرفتها؟
2: إيش؟
1: دائما تضيع فلوسك وما تدري في إيش صرفتها؟
2: لا
1: حلو حلو والله، عندك سيستم مالي. طيب أحسن واحد يتكلم في المعلومات الصحية وآخر واحد عنده نمط صحي؟
2: عد السؤال.
1: أحسن واحد يعني عندك معلومات صحية كثير بس ما عندك إيه؟ نمط صحي، ما عندك التزام رياضي ودايت وهالكلام.
2: إيه صح
1: هذه. طيب آخر سؤال، مهما حاول تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقة؟
2: لا
1: كفو والله، والله إجاباتك رهيبة. تسلم يا حبيبي غازي، كرمتنا بسماع الصوت الجميل. حياك الله.
2: الله يسعدك ويوفقك.
1: وياك بعد راسي، حياك الله. طيب تحيات أمواج، تقول دائما، مو دائما، تقول بسم الله وطيب أمنياتي لكم في مساكم أحلى. تحية إلى خلود، تحياتي إلى، شكرا على إطرائك الكريم. تقول الإجابة، أنا أحب أفيد واستفيد من الناس، والمجالس اللي فيها كثر الهرج بدون فائدة أتجنب مجالستهم وابتعد عنهم ولن أعود إليهم أبدا. الله عليك يا أمواج، شكرا لك على المشاركة. مكملي معكم أصدقائنا، نرجع مع اتصالات جديدة ورسائل كذلك. خلونا نطلع لهالفاصل، نرجع نواصل معكم.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: نهائي اغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك الجمعة 8 مايو على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: يا أهلا وسهلا بالأصدقاء الكرام من جديد. تقريبا هذا الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى، ما زلنا نستقبل فيه اتصالاتكم على 012-64-77154. عندنا أسئلة قدها، الأسئلة اللي تستدعي منكم الصراحة والإجابات المباشرة، وأيضا موضوعنا اليوم اللي هو إيش المجالس اللي تتهرب منها وتحسها ما تعكس شخصيتك ولا ترتاح فيها. ناخذ معنا ميلا ونقول له أهلا وسهلا.
5: يا أهلين، مساء الخير أستاذ خالد.
4: مساء النور أستاذة ميلا، حياك الله.
5: يا أهلين، كيف أستاذي؟
4: والله الحمد لله، شخبارك؟ عساك زينة، أمورك طيبة؟
5: الحمد لله
4: يا رب. ماشي الحال. يلا الحمد لله أنه ماشي الحال، أهم شيء أنه يمشي يعني.
5: أي
4: طيب، طال عمرك، وش المجالس اللي تتهرب منها ميلا شخصيا؟
5: الأشخاص اللي تكون عندهم ميان، يعني حتى يحسوا أنهم يمونوا على الشخص وهو يعني، أنا بالنسبة لي ما تعتبر ميان، يعني يكون فيها مزح ثقيل بالكلام بالفعل، هذا الشيء يعني اللي يحس إنه خلاص يكون مرة ميانة.
4: يعني حتى لو ما بينك وبينهم شيء، كذا فجأة أنت في مجلس أو جلسة نعم ولقيتيهم يمون عليك بزيادة، وليت الميانة يعني شيء كويس، لا يعني مزح قاسي كذا بالكلام وما إلى ذلك.
5: أيوة، أحيانا يعني أنا تكون علاقتي جدا جدا سطحية أو جدا عادية يعني، بس الطرف الآخر إنه يعنيني ميانة وخلاص.
4: هذه يعني إني تشرح الكثير. في ناس فعلا أنا ما أدري صراحة، يمكن هذا أسلوبها أو ظنها، ولكن مع ذلك الناس تختلف في عقلياتها، في أفكارها، في شخصياتها حتى، فما يصير إن الكل يعني يمزح مع الكل بنفس الطريقة.
5: بعض الناس كمان اللي انه يكون فيه تكبر، او انه المكان اللي هو جالس فيه يبين انه هو ذا المكان جدا رخيص، انه هو يجلس مكان واو ارقى، معليش يعني حتى الجلسة كأنها تبطير من مكانها، حتى السلام باطراف الاصابع. صراحة مرة احس وجع للامانة.
4: نوعية الناس اللي المتكبرة في اي مكان تجلس فيه صراحة انها تفسد حلاوة المكان. فعلا احنا كلنا واحد وما اجتمعنا الا ننبسط يعني ما في داعي تكشخ علينا كلنا واحد
5: فعلا.
4: طيب خمسة أسئلة قدها اليوم.
5: اي
4: يلا اول سؤال، تعيد نفس التجارب ودائما تطيح في نفس الاخطاء
5: صح؟
4: طيب
5: صح.
4: اذا حسيت انك انهزمتي في النقاش تشخصني الموضوع. اي
5: أيوة والله جد.
4: طيب دايم شخصنا
5: مو دايما يعني
4: بس غالبا خلينا نقول. طيب دايما نضيع فلوسك وما تعرفي فيش صرفتيها، تستغربي من فلوسك
5: كمان صح؟
4: كمان صح. طيب احسن واحد او احسن واحدة تتكلم في المعلومات الصحية واخر واحدة عندها نمط صحي انت فيلسوفة صحيا. صح. طيب كلها صح. طيب عندنا هذا السؤال الاخير، مهما حاولت تجامل الناس ملامحك تقول الحقيقة.
5: لا.
4: قولي والله أنه لا.
5: والله لا.
4: طيب جميل يلا كويس، واحدة عندك لا، يطول بعمرك. شكرا لك يا أختي نبيلة.
5: يسلمك.
4: حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله حسين. ألو حسين. هلا حياك الله، اهلا وسهلا فيك حسين.
1: هلا والله، كيف الحال؟
4: الله يخليك، شو اخبارك؟ طيب
1: الله يحفظك.
4: علومك زينه؟
1: زينه الله.
4: طول بعمرك حبيبنا، نسعد بسمع صوتك.
1: الله يسعدك. انا اسعد.
4: وش المجالس اللي تتهرب منها؟
1: مجالس اللي تهرب منها؟
4: اي
1: ما في مجالس تهرب منها، طالما انا عارف ومتاكد ان المجالس هذه اللي يعني على اساسها تقوم النزاعات الخلافات، فطالما انا عارف ان هذه المجالس ما اعتقد اني راح يعني اتوصلها.
4: لا ما ادري، انت سمعتنا في الحلقه حسين؟
1: ايوه سمعت.
4: اي يعني هم اصدقائنا ادونا امثله تصير عادي يعني في اي مجلس، احنا ما نضمن الناس شو تقول ايش تدري يعني.
1: المجالس بشكل عام.
4: طيب يلا عندنا خمسة اسئله، جاهز؟
1: جاهز.
4: تعيد نفس التجارب وتطيح في نفس الاخطاء.
1: كيف؟
4: تعيد نفس التجارب وتطيح في نفس الاخطاء.
1: لا
4: يا سلام عليك يا الحكيم. طيب إذا حسيت أنك انهزمت في النقاش تشخصن الموضوع.
1: لا.
4: لا حلو. دائما تضيع فلوسك وما تعرف فيش راحت.
1: شيء أكيد.
4: شيء أكيد إيش؟
1: أنا أبغى أبدأ ما أعرف يعني
4: من. يعني نعم.
1: يعني صحيح.
4: طيب أحسن واحد يعني عنده معلومات صحية بس ما عنده نمط صحي. لا يا سلام. آخر سؤال، مهما حاولت جامل الناس ملامحك تقول الصدق.
1: ملامحك تقول الصدق بدون مجاملة، إني مجاملة ما يحتاج.
4: يا سلام عليك.
1: يعني مجاملة يعني ما يحتاج.
4: يا سلام، تسلم حبيبنا، شكرا لك.
1: الله يحفظك.
4: حياك الله، يا أهلا وسهلا. حياك الله. عمار حياك الله.
6: هلا والله، سعد الله مساك.
4: هلا والله ومساك، حياك الله يا عمار.
6: أنا بأحسن مقدم وأميز مقدم كمان يعني. الله. بكل أمان الكلمتين دي في حلقي والله لازم بقول لك إياها.
4: بالله أقولها مرة ثانية عشان مديري يسمع.
6: أميز مذيع والله، المذيع الوحيد اللي يسمع أنا يسمي بالله بداية المقدمة، هذه والله شيء وقت يحتاج وقفة احترام لك والله.
4: الله يخليك حبيبنا، العين والرأس والاحترام لك ولكل المستمعين.
6: انت صراحه انت الوحيد اللي اسمع كده بسم الله ما شاء الله، دائما اسمع بس انت الوحيد اللي تبدا بسم الله ما شاء الله.
4: الله يطول بعمرك يا حبيبي، تسلم، وان شاء الله دائما في ذا جدا نقدم لكم الشيء اللي يليق بمسامعكم الكريمه.
6: الله.
4: طيب يا حبيبنا يلا خلينا نسالك، توقع انه في مواقف صارت لك كثير ومجالس انت صرت تتهرب منها، ايش المجالس اللي عمار يتهرب منها؟
6: والله الرجال مطبلين.
4: كيف طبلي؟
6: المطبلين يعني مثلا لما تروح في جلسة تعرف انت الجلسة في واحد هنا معه فلوس، واحد رجل أعمال أو معه فلوس والبقية كلهم ده يعني، فأنا أشرد من المجتمع ما أروح المجالس هذه. لو أنا عارف أنا معزوم ضيافة فلان وأعرف وأنا عارف أنه هذا أصلا فلوس زي كذا ما أروح، لأنه حيكون في تطبيل وفي أشياء خليها الله.
4: أي فيها التودد دايدة. يعني غير المرغوب.
6: أيوه مرة مرة مرة يعني تعظيم. نعم. فأنا مرة ما يعجبني الشيء هذا، الجلسة دي مرة ما أروحها.
4: صح صح ما تلام صراحة، يعني هالنوع من المجالس الواحد فعلا يهرب منه، ولا أتوقع أنه في أحد يبغى شخص يمدحه من باب خلينا نقول المبالغة الاجتماعية.
6: توتج إيه يعني. وتوتج زيادة وأي تبرسك تتعري تبغى تتكلم بس ما يبدأ خلاص أخرج
4: يعني. طيب عندنا 5 أسئلة يلا نلحق لك. تعيد نفس التجارب وتطيح في نفس الأخطاء دائما؟
6: Of course
4: نعم يس شور. طيب إذا حسيت أنك انهزمت في النقاش تشخصن الموضوع؟
6: ما انهزم
4: بس تشخصن.
6: ما انهزم أقول لك، حتى لو أني على غلطة كابر إذا دقت طبول الحرب ما أدري إيش فنحن لا جاهزون. ما انهزم.
4: أنت نقاشاتك كلها كروية
6: حقيمة إيه؟ لا كل شيء ترى، حتى في النقاش لما تشتد النقاش زي كذا، حتى لو حرفت انا عن قرار نفسي حسيت الحرف انه انا غلطان
4: أي.
6: ما اقدر اتراجع، اكمل لين ما خلاص ينتهي بدون اي فائده.
4: انا بعتبر انك شخصا، هذه جزء من الشخص، انا بعتبر انك شخصا. طيب دائما ضيع فلوسك وما تعرف ايش صرفتها؟ لا
6: والله لا مو بس بعض الاحيان اكون احرص وتجي غلطه بدائيه كذا تضيع لي اشياء كثيره
4: ان شاء الله تعوض فيها. طيب انت اكثر واحد عنده معلومات صحيه بس ما عندك نمط صحي؟
6: لا
4: نمط صحي، لا معلومات صحية ولا نمط صحي؟
6: لا بالعكس، بقى أسوي نفسي مثالي زي خلود شفتك أنا.
4: لا تقول الصدق. طيب مهما حاولت تجامل الناس ملامحك عمار تقول الصدق؟
6: والله للأسف ملامحي ما تبين، للأسف
4: ما تبين شيء ملامحك؟
6: للأسف.
4: أيوة وتقدر تجامل ويعني تظهر شيء غير اللي موجود في شعورك الحقيقي.
6: اي والله واتنكب فيها والله وورط بناس. انا من قل لي اصلا ابدا اجامل كذا كمبدا انه الاستحياء وذا ادورط فيهم خلاص انا اتجامل فيهم.
4: انا عرفت اللي يتكلم عنه، انت تجامل لدرجه انه ممكن تجي على نفسك عشان
6: اورط فيهم، يعني ادي مجامله جاملتين خلاص انشف فيا وصاحب ذا، وانا اصلا ما ابغى اجامل كنت اضطريت ملامحي ما تفضحني، هي دي المشكله.
4: الله يقويك يا حبيبي ويخلي لك احبابك ويكتب اجرك على جبر خواطر الناس ومحبتك لهم. شكرا يا صديقي عمار، اسعدتني.
6: حياك
4: اهلا وسهلا. هنا فؤاد القطاني يقول مساء الخير خالد والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين. مجالس اللي ما تمثل شخصيتي ولا ارتاح فيها مجالس السوء والقيل والقال، المجالس اللي فيها الغدر والخيانة والغيبة والكذب. يا سلام. ويقول كل هذه الصفات ما تليق بتربيتي ومعدني وصفاء قلبي. الله عليك ودمتم بخير. شكرا لك يا حبيبنا فؤاد، وشكرا لكل الأصدقاء الكرام اللي يعني استمعوا لنا وكنا جزء من يومهم. إن شاء الله نلتقيكم دائما نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء من الأحد إلى الخميس. هنا أجمل التحايا لكم، كنت معكم خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. نستودعكم الله وفمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: نهائي أغلى

0: يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
1: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين وتسعة وعشرين، يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع اليوم لمخرجنا عبد الله الكعيد. هلا وسهلا بكم، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معنا في الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 مره اخرى 800-244-28-28. تمام. طيب اذكركم كمان بمنصه اكس حساب اذاعه جده في البوست الخاص ب 29، تقدروا كمان هناك تشاركوا وما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا. طيب، من الافتتاحيات الحلوة والجميلة اللي قاعدة توصلنا

أبو عماد يقول: كل ليلة أترك دفتري مفتوحاً وأرفع عن قلم الغطاء، فعندما أخلد إلى النوم يواصل قلبي الكتابة إليك. أبو عماد، الله. طيب، نايف من اليمن يقول: مساء الخير وأنا معاكم جديد. يا هلا وسهلا بك يا نايف، أكيد بتسعدنا بوجودك معانا. وصديقنا مازن الغانمي يا مرحبا يقول: مريم وعبد الله الكعيد وكل محبي الحرف 29 حياكم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن. طيب، خلينا نروح لموضوعنا اليوم نتكلم عنه إن شاء الله، أو عنوان حلقتنا: ما تقاومه يستمر، قانون المقاومة في هذه الحياة. طيب، كلما أغلقت الباب في وجه شعور ما عاد أقوى، وكأنه هذا الشعور يصر على أن يرى، فما نهرب منه لا يختفي بل ينمو في الظل بصمت، وما نرفض الاعتراف به يبقى متشبثا بأطراف وعينا. فالألم لا يرحل بالإنكار ولا بالهروب، والغضب لا يهدأ بالكبت، بل يتحول مع الوقت إلى ثقل خفي. عشان كده لا يبدأ التغيير الحقيقي إلا حين نتوقف عن المقاومة ونتجرأ على النظر في أعين ما نخافه وما نخشاه. في تلك اللحظة بالذات يولد الفهم، يولد الوعي، تولد الشجاعة، والفهم هو البداية الوحيدة للتحرر. ما تقاومه يستمر هو قانون إنساني قبل أن يكون قانون نفسي، يشرح ليش بعض المشاعر والأفكار والألم كلما حاولنا إننا إحنا نهرب منها أو نكبتها بترجع أكبر وأسرع وأقوى. كم مرة كده قلنا في أنفسنا إنه ما أبغى أفكر في هذا الموضوع، خلاص أنا ما رح أفكر في هذا الموضوع بعد اليوم، تمام؟ وبعد كده تخيل إنه اللي إحنا ما نبغى نفكر فيه لقينا أول فكرة ممكن تجينا قبل النوم، أو أول فكرة تجينا بعد ما نصحى من النوم، كأنه عقلنا بيقول لنا: أنا ما رح أتركك تهرب حتى تسمعني، حتى تفهمني، وحتى تستوعب. في حياتنا كثير معارك وتجارب ومواقف وعلاقات وغيرها خسرناها. ليش؟ بسبب أننا إحنا أصرينا أننا إحنا نتعامل معها بالقوة، بينما الحل كان مو في القوة ولا في الهرب، كان فقط في الفهم. ثمانمائة 244-28-28 رقم الواتساب، نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم نتكلم عن المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في هذه الحياة يستمر ويعود بشكل أقوى. كثير من الرسائل الاجتماعية اليوم في حياتنا، دائما نسمع الناس اللي حولنا بيقولوا شد حيلك، لا تصير ضعيف، لا تكبر الموضوع، غيرك أسوأ، انسى وخلاص واستمر. فطلع جيل إحنا قاعد يربط التعبير عن الألم بالضعف، وقاعد يربط الصبر بالصمت. فنشأت أجيال تعرف كيف تتحمل، لكن ما تعرف كيف تتشافى أو كيف تتعافى أو كيف تحل المشكلة. نشأ جيل بس يصمت ويتحمل ويتحمل ويصمت، لأنه الشكوى والتعبير عن الإحساس أصبح ضعف وعيب. طيب خليني أقول كمان إنه المفارقة المؤلمة، إنه الأشياء اللي إحنا بنخاف نواجهها هي بالضبط ما نحتاج إنه إحنا نشوفه بحياتنا، مش عشان إحنا نغرق فيه، بل نفهمه وبعد كده نتحرر منه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى القمع. عندما تحاول إيقاف فكرة

أو شعور بالقوة فإنه يعود. إحنا اليوم نتكلم عن التفسير، ليش المقاومة بتزيد الألم؟ ليش المقاومة قاعدة تخلي الشعور يستمر معانا؟ أول حاجة قلت القمع اللي يحاول إيقاف فكرة تعود أقوى. الاجترار هو التفكير المتكرر في نفس الفكرة، يعني ظل قاعد يعني يفكر بنفس الفكرة رغم أنه بيحاول أنه يتجنبها. المشكلة أنه القمع لا ينهي المشاعر. ممكن القمع وكبت المشاعر وتقول أنا نسيت وأنا تخطيت وعادي وما عاد تفرق، ما ينهي المشاعر، هو يخليها تروح وتتجه إلى اللاوعي وبعد كده ترجع على شكل إيه؟ ترجع على شكل قلق مفاجئ، ترجع على شكل نوبات حزن، ترجع على شكل غضب غير مفهوم وغير مبرر، وترجع على شكل توتر جسدي، وترجع على شكل نوبات صداع، وترجع على شكل طفش وإلى آخره. فعشان كده الاجترار والكبت كلهم بيخلوا المقاومة بتزيد الألم. طيب على الواتساب 800-244-28-28 وخلود، يا هلا وسهلا بخلود صديقتنا الجميلة، تقول تحياتي لكم وموضوع اليوم جاب وقته، كنت أبغى أقترح تتكلموا عن هالموضوع سبقتوني. أنت يا خلود بتسمعي وتشعري وتقرأي الحرف 29 فهو يقرأكم ويشعر بكم. هلا وسهلا بك صديقة عزيزة دائما وأبدا. طيب كمان علي، هلا وسهلا علي الطميحي، يقول الواقع هو نقطة البداية الحقيقية لأي تغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة بل يزيده تعقيدا، ومواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير. فالهروب يمنح راحة مؤقتة تسكن الألم لكنها لا تلغيه، بل تؤجل معاركك مع ذاتك وتجعلها أكثر تعقيدا بمرور الوقت. مع أطيب التحايا لكم طاقم البرنامج ومستمعي الحرف 29 على الطميحي، يا هلا وسهلا لك ولك أنت وكل مستمعينا أحلى وأجمل تحية. زي ما قال علي، مواجهة الواقع هي السبيل الوحيد للشفاء والتغيير، والهروب منه لا يزيد المسافة ولا يعني لا يزيد المسافة إلا تعقيدا. صح. طيب كمان مين معانا؟ هادي إبراهيم، يا هلا وسهلا بك يا هادي، يقول أجمل ما في الحياة العاطفة الجميلة والإحساس بشعور الآخرين والأدب الرفيع مع الأصدقاء والمجتمع، جميل جدا أن نسمع الأصوات الجميلة والمبادئ الأصيلة. تحياتي لكم صديق الإذاعة هادي إبراهيم الأسلم، يا هلا وسهلا بك يا هادي، أكيد أتفق معك. طيب ايش رايكم نروح نغني مع عبد الله ونرجع؟ يلا.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل أصدقائنا، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أيضا لو حابين تكتبوا أي مقترحات ما تترددوا أبدا، تكتبوا لي وترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. هلا وسهلا بالجميع، اليوم نتكلم عن قانون المقاومة والاستمرار. ما تقاومه في حياتك يستمر. تأثير الارتداد الفكري، كلما قلت للعقل لا تفكر، لا تحس، لا تتأثر، يرد عليك بيقول لك أنا راح أذكرك، أنا ما راح أنسى. أنت لابد أن تواجه هذا الشيء، لابد أن تتعامل معه. هذا هو شيء اسمه الارتداد الفكري.

كمان التفسير العلمي لموضوع القانون ليش المقاومة تزيد الألم. في دراسة مشهورة كانت عام 1994 أثبتت أن محاولة كبت الأفكار بتؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها لاحقا. تخيلوا الأشياء اللي أنت بتدفنها في أعماقك رح تطلع، رح تكون موجودة، هي ما بتنساها، ما بتتخطاها إذا أنت ما تعاملت معها. لا تفكر أنك ممكن تنساها أو تتخطاها، هي بتتجه مباشرة إلى اللاوعي وتظهر على جسدك وتظهر في حياتك في مواقف بسيطة جدا وسخيفة جدا يمكن ما تستاهل شيء يعني، لكن هذا هو الكبت. الكبت يؤدي إلى زيادة تكرار الفكرة، زيادة شحنها العاطفي وصعوبة التخلص منها. إحنا يعني ليش دايما نخاف من المواجهة؟ عشان المواجهة معناها أنه أنا أعترف بأن أني أنا مثلا كسرت أو خذلت. الاعتراف بأننا إحنا تأذينا، الاعتراف أننا إحنا اليوم ما إحنا أقوياء، ومو شرط أنا أكون قوي طول الوقت. أوكي، دايما إحنا نختار الطريق الأسهل ظاهريا، التجاهل، الإنكار، التخطي، الانشغال، الضحك، تمام، التظاهر بالقوة، تظاهر أني أتخطيت ولا همني. لكن خليني أقول لما أنتوا تسووا هذا الشيء بدون التعامل الفعلي، المشاعر لا تموت بالصمت، بل تنتظر اللحظة اللي إحنا نضعف فيها عشان هي تظهر دفعة واحدة. طيب أبو عبد العزيز من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول أهلا أستاذة مريم، يا هلا وسهلا، يقول أعتقد أن السقوط ليست بداية الفشل، فالنسر يسقط بالماء ليظفر بالسمكة، فالقوة مركزها الثقة بالنفس، فتكرار المحاولات تضاعف القوة وتجدد الأمل. دمتم بود. نعم أكيد أتفق معك يا أبو عبد العزيز. طيب محمد حميد يقول زي ما قال محمود درويش، لا درب يحملني في الرحيل الكبير، أحبك أكثر. يا سلام، مساء الخير، يا هلا وسهلا. طيب كمان فؤاد قطان يقول مساء الخير، يا هلا وسهلا، يقول نصيحة مني للي حاب يغير أي شيء في حياته، تأكد يا عزيزي لا يمكن أن تكون كل شيء أو تنجح في كل شيء، يمكنك أن تتقن شيء واحد أو بعض الأشياء، لا تكن قاس على نفسك، فلقدراتك حدود، تصالح مع أخطائك وتقبل نقصك، في مرحلة ما تحتاج أن تتوقف، أن تحافظ على صحتك النفسية أولى من أن تحقق أقصى درجات النجاح، والشيء المهم هو أن تبني لنفسك ثقة وتقدير على أن الناس خيرا منك، استعداد أو أحسن رأي أو أرجح عقل، تكون وضعت قدمك على أول خطوة من خطوات النجاح. نعم شكرا لك يا فؤاد. طيب والمدينة وعلي الحرب من المدينة، يا هلا وسهلا، ومساءاتك ورد وسعادة، يقول إلى صديق الذي فقد شغفه وإلى كل منهك، لا تكترث، هكذا هي الحياة، ولا بد من العثرات، ولكل جواد كبوة، وربما تكون النهايات أصدق من البدايات، فقط الصبر والتفاؤل، وثق بأن الله سوف يأتي بالأجمل. علي الحربي، المدينة المنورة. إن شاء الله دائما يأتي الأجمل والأحلى والأفضل. مضى من الوقت نصف ساعة وأربع دقائق، نرحب بكل أصدقائنا اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى واللي انضموا معنا في النصف الساعة الثانية. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل أكيد لمخرج

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. طبعا الحرف 29 ورحب بكم. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن قانون الاستمرارية والمقاومة. ليش بالضبط هذه الأشياء معينة يعني بحياتنا ممكن قاعدة تستمر؟ ليش مو كل حاجة؟ ليش الأشياء اللي إحنا بنتخطاها ونهرب منها لكن ما نعبر عنها ونعالجها قاعدة ما تروح من بالنا؟ يمكن هي أول فكرة تجي في بالنا لما يعني نصحى من النوم أو قبل النوم، تمام؟ ماذا نقاوم غالبا؟ وليش بالضبط هذه الأشياء تستمر؟ إيش الأشياء اللي إحنا دائما قاعدين نقاومها؟ إحنا دائما ما بنقاوم الأشياء السهلة، إحنا نقاوم ونرفض وننكر ونهرب من الأشياء الصعبة. إحنا نقاوم عادة مشاعر الفقد لأنها تذكرنا إنه يعني القصة لم تنتهي بعد، لم تغلق القصة. الإحساس بالرفض، إحنا نقاوم الإحساس بالرفض لأنه يلمس أعمق المخاوف لدينا. هل أنا إنسان كافي؟ هل أنا إنسان يعني كفء؟ إلى آخره من هذه الأسئلة. ممكن هل أنا أستحق أو لا أستحق؟ هل هذا مكاني ولا ما أستاهل هذا المكان؟ إلى آخره. الإحساس بالرفض صعب، مشاعر الفقد صعبة، الغضب تعلمنا إحنا إنه الغضب يعني إنه لا يحق لك أن تغضب، المفروض تكون مروق 24 ساعة إيجابي، وهذا الشيء مستحيل طبعا في هذه الحياة. الاحتياج، ربطنا الاحتياج بالضعف مش بالإنسانية. كل هذه المشاعر عندما لا نسمح لها بالظهور الصحي العقلاني الصحي المتوازن تبحث بالتأكيد عن مخرج آخر. ممكن تخرج هذه الأمور تشوفها في أحلامك، في نومك، في يقظتك، في جسدك، في نوبات بكاء مفاجئة، في علاقات تعيد نفس القصة والمشكلة. طيب، على سناب شات صديقتنا رمز الوفاء تقول: يوجد في حياتنا الكثير من العلاقات، القرابة، الصداقة، المعارف وغيرها، فأيا كان نوعها إذا انتهى فيها الود والسؤال والمحبة والاهتمام فقدت معناها ولم يكن حبا من البداية. تحياتي لك يا أغلى مريومة، صديقتك رمز الوفاء. يا هلا وسهلا بك. أكيد رمز الوفاء أتفق معك. أي علاقة إنسان يمر فيها سواء كانت صداقة، معرفة، قرابة، أيا فعلا زي ما قلت، إذا انتهى فيها الود، إذا انتهى منها الود، إذا انتهى الاهتمام، أوكي، فقدت معناها. أكيد أتفق، وفعلا ما كان حب من البداية. طيب، على سناب، على الواتس دحين نادر محمد، يا هلا وسهلا، يقول: الرحيل على تلك الدروب الناعمة وفي صمت القمر بين ملايين النجوم في السماء الصافية هي أشبه برحلة في البحث عن حروف مبعثرة بين دروب الحياة. حتما سيطول المسير وسوف نسقط أحيانا، ولكن والأكيد أن محاولة النهوض سريعا ومواصلة المسير هي الأهم. فما أجمل الحياة عندما نعثر على نبض الأمل. نادر محمد من اليمن. خلود بتقول: استمع لمشاعرك وأعطيها حقها بدون ما تحكم على نفسك، فهي صوت الصدق بداخلك. نعم. محمد حسن قاضي، هلا وسهلا، يقول: انظر إلى الحياة بنظرة سعادة وتفاؤل، ولا تجعل الهم يسيطر عليك، وارض بما كتبه الله لك تعيش أسعد الخلق. حقيقي أنا سعيدة بهذا التواصل الحلو والمعاني العميقة اللي بتكتبوا فيها. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروح بعيد. أكون مثل

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أحبك، أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب، فليس لدي جواب إليك، وإن كان عندي فلا لن أجب. أحبك أنت لأنك أنت، فلا تسأليني لماذا أحب. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري. أحبك أنت لأنك داري، لأنك جيش أجاد حصاري، لأنك قمر وأنت مداري، وإن كنت شمس فلا لن تغيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير، دائما الانطلاقة في العناوين. رابطة الدوري تطلق خارطة طريق المرحلة الثانية لبرنامج الاستقطاب. نمو خيالي بنسبة 221%، برنامج الاستقطاب يضاعف القيمة السوقية للأندية السعودية. لا جديد في جدة، الأهلي يواصل حصد النقاط والفتح يغادر خالي الوفاض. النصر يحل ضيفا على الشباب لتعميق الفارق وإحكام القبضة على القمة.

0: أهلاً بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعينا عبر أثير جدة FM حلقة جديدة من برنامج دورينا غير دائماً. أراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم محل اهتمامنا بكل تأكيد على هاشتاق البرنامج يظهر لكم الآن على الشاشة اللي سمعنا عبر الأثير. أتمنى لك إن شاء الله قيادة آمنة بإذن الله تعالى خلال الساعة والنص تستمتع معنا خلال حديثنا عن الأمور الفنية وكذلك بعض المواضيع اللي نطرحها من خلال هذه الحلقة. خلوني أرحب بالعزيز الدكتور سلطان الأحيان. حياك الله دكتور سلطان. أهلا وسهلا.
1: حياك الله عبد الرحمن. مساء عليكم مساء كباتن ومشاهدي المتابعين إن شاء الله.
0: كذلك نرحب بالكابتن العزيز حسين المقاوي. حياك الله أبو علي. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير حبيبي عبد الرحمن. مساء عليك وعلى السادة المشاهدين.
0: طيب خلونا ننطلق بنتيجة مباراة اليوم في الجولة 28 الأهلي والفتح اللي انتهت بثلاث أهداف بالنسبة للأهلي مقابل هدف للفتح. مباراة يعني أعتقد اللي شاهدوا هذه المباراة ما أبغى أظلمها يعني أنا والدكتور وحسين المقهوي لأن تحس إنها كذا مباراة طالعة عن الأمور. ولا حسين كيف شفت المباراة أنت أبو علي؟
2: أول شيء مبروك لنادي الأهلي الفوز وهارد لك لنادي الفتح. أتوقع المباراة اليوم كانت متكافئة بين الفريقين يعني معظم مجريات المباراة كان الأهلي مسيطر ومعظم مجريات المباراة كان الفتح مسيطر. أنا أتوقع برأيي الشخصي يعني كان يمكن الفتح يطلع بالتعادل لكن ما شاء الله بفرق الإمكانيات عند النادي الأهلي مع أنه الشوط الأول أو الشوط الثاني بالذات مع بداية الشوط الثاني في فرص كثيرة كانت للنادي الأهلي ممكن تخلص المباراة من بدري لكن بعض اللاعبين أتوقع ما يعني ما تعامل مع اللمسة الأخيرة أو الإنهاء بالشكل الصحيح. الفاتحة برجع للفاتحة. الفاتحة مسوي أداء اليوم أدى أداء جدا ممتاز جدا جدا بطل قدام النادي الأهلي. أنا أتوقع الفاتح لو يلعب المباريات هذه اللي يلعبها ضد الأهلي ولا ضد الأندية الكبيرة بشكل عام أنا أتوقع راح ينافس حتى على بطولة الدوري.
0: ليش أنت تعتقد أن الفاتح ما يلعب نفس النسق قدام كل الأندية؟
2: لا يلعب بس الفاتح يعني ضد الأندية الكبيرة يلاقي ملعب مفتوح يلاقي نفسه في الملعب يلعب مرتاح والكرة تخرج من عنده مرتاح. فرق انه يكون بين الأندية يعني اللي مثلا من نفس المستوى ما هو تقليل من الأندية الثانية بالعكس نحترمها كلها لكن الصغيرة شوية يعني الفتح ما يلاقي نفسه فيها يحس نفسه مخنوق مو عارف كيف يخرج الكرة بسبة الضغط بسبة احيانا اللعب العشوائي نقول. فالفتح مع الأندية الكبيرة ما شاء الله يقدر يفوز ويقدر ينافس ويقدر يسيطر حتى على معظم المباريات.
0: ممتاز. طيب بنرجع لمباراة الأهلي بنفصل فيها بشكل كبير جدا لكن خلوني أروح لأمر آخر وبعطيكم قصة قصيرة واللي وبتسلسل هذه القصة من خلال إعلان رابط دور المحترفين إطلاق المرحلة الثانية برنامج استقطاب. يوم 4 ماي وصل خطاب لكل الأندية معنون بسعادة الرؤساء التنفيذيين للأندية السعودية للمحترفين يقولون لهم ندعوكم لحضور ورشة عمل نستعرض فيها الآلية لتوزيع برنامج الاستقطاب خلال الفترة القادمة وتخصيص الدعوة فقط لحضور سعادة رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للنادي هذا بـ 4 مايو وأن الاجتماع راح يكون في 5 مايو الساعة 8 بالليل. جو كل الأندية مع

0: ده نادي الاتحاد، لان الرئيس التنفيذي قال ما اعتقد ان هذا اجتماع مهم. 6 ماي الرابطه تعلن، اتفقنا. 5 ماي 4 ماي وصل لهم الخطاب، 5 ماي اجتمعوا، 6 ماي الرابطه تعلن. تقول لي عبد الرحمن ليش؟ مو هم اعضاء جمعيه عموميه في الرابطه المفروض يناقشون برنامج الاستقطاب؟ لا يتم عرض ارقامه في اجتماع الجمعيه العموميه الخاصه في رابطه الدوري المحترفين، لانه برنامج خارجي ترى. يستعرضون فقط العوائد التجاريه والبث التلفزيوني وغيره وغيره لرابطه الدوري المحترفين اللي يوافق عليه اعضاء الـ الـ الـ الرابطه اللي هم الانديه. فلذلك طبيعي انه يوصل هذا الامر. خلوني اروح للامر اخر، في اليه توزيع ميزانيه برنامج الاستقطاب. 22% الحصه متساويه للمشاركه في الدوري الموسم المقبل، 28% نسبة المشاهدة التلفزيونية استنادا على متوسط المشاهدات خلال 3 مواسم، 22% الأداء الرياضي استنادا إلى متوسط ترتيب الفريق خلال 3 مواسم، 28% الأداء التجاري تضاف المرحلة الثانية للاستقطاب. معلومة لازم كلكم تعرفونها، بالنسبة لي نسب المشاهدة التلفزيونية اللي كل الناس جالسين يتكلمون عنها ويقولون والله ليش يا عبد الرحمن المشاهدة التلفزيونية محسوبة، المفروض ما نحضر في الملعب وكذا. تفصيلها، المشاهدات التلفزيونية لأي مباراة توزع 50-50. على سبيل المثال مباراة الأهلي والفتح شاهدوها 100، عفوا نقول مليون، راح توزع نسبة 50-50 بين الاثنين، يعني 500,000 هنا و500,000 هنا، 500,000 راح يروح للفتح و500,000 للأهلي، مو باللي على أرضه النادي، اللي على أرض المباراة راح يحسب له النتيجة بالنسبة للمشاهدة. لا، مشاهدة توزع 50-50، هذا واحد. اثنين، المشاهدات المحلية المقصود فيها القناة الناقلة اللي هي عندنا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل كامل وشمال أفريقيا، اللي هي ماسكتها قناة 8 اللي هي قناة الناقلة فقط، ما هي موجودة 45 قناة الخارجية اللي تبث على 180 دولة، هذه ما لها دخل، احنا نتكلم على القناة الناقلة فقط. دكتور، كيف شايف أول شيء المعايير وآلية توزيع برنامج الاستقطاب؟
1: أول شيء البرنامج هو المرحلة الثانية، أنا بسترجع المرحلة الأولى وش حصل فيها من نتاج، وبتكلم عن ما حصل من تطور في دورينا. أول شيء زيادة الإيرادات التجارية، شفنا كيف الزيادة وذكروا الأرقام صحيح. اللي هي 353%، إذن تكلم عن أضعاف كثيرة. تكلم عن قيمة السوقية وشوف كيف تضاعفت، وكذلك حتى قوة العلامة التجارية لدورينا وقيمة النجوم. فأعتقد أن المرحلة الأولى حققت نجاح كبير، أصبحنا يعني قبلة لأغلب المشاهدين على مستوى العالم في دوري متابع، ودوري أصبح هاجس على مستوى العالم حتى في الاستقطابات وحتى في فترات الانتقال. المرحلة الثانية أعتقد أنها الشفافية في وضع هذه المعايير ووضع هذه المحاور قبل بداية الدوري أو قبل بداية المرحلة، توضح لك بصراحة شفافية عالية تشكر عليها رب دوري المحترفين، ويشكر عليها برنامج الاستقطاب اللي وضح بشكل يعني سليم ومباشر للآلية بشكل كامل. ذكرت أنت نقطة الآن الأخيرة اللي الأغلب كان يقول على المشاهدة، أعتقد أن توضيحك هذا لها توضيح سليم، وتوضيح أعتقد أنه يعطي أحقية لكل الأندية أن المشاهدة يعني حتكون تخدم كل الأندية، بحيث أنها مثل ما ذكرت اللي هي 50-50 ولا تفرق بين أرض النادي أو غيره. النقطة الأهم الأداء التجاري، لو تكلم عن الأداء التجاري في المحورين الأخيرة اللي هي نسبة المشاهدة، ونتكلم عن الأداء التجاري الأندية، تكلم عن 56% من إجمالي الاستقطاب.
0: صح.
1: فإذا يعني تنوع الأداء التجاري وحتى الأندية على العمل بأمور تجارية أعلى بحيث أنها تكون مستدامة بشكل أكبر، وهذا الهدف اللي ما شاء الله أصبحنا نسير فيه، وشفنا كيف أصبحت الأندية مطمع للعلامات التجارية في الاستثمار الرياضي اللي أصبح ناجح قيمة بما حصل من المرحلة أولى. فأعتقد أن مرحلتنا هذه المرحلة السابقة كانت مرحلة توضيح قيمة الدوري وجذب العلامات التجارية له، الآن هذه المرحلة وضحت لك الجذب كيف يكون وكيف تتمكن هذه الأندية وتكون أكثر احترافية في در يعني مصادر دخل للأندية بحيث تكون أكثر استدامة. بالتأكيد حيصنع تفوق كبير. وأروح لجزئية ممكن ذكرها المؤتمر اللي هي الجودة الفنية اللي ارتفعت من 71% إلى 75%. هذه كقيمة أعتقد أنه مؤشر يوضح لك بما ارتقى عليه دورينا. أنا بروح للأرقام.
0: مش تعتقد وش المعايير اللي تقيس عليها الأمور بدمنا فنية؟
1: نعم، هذه المعايير تقيس حدة وقيمة المنافسة ونديتها في الدوري. أنا بذكر الأرقام تقريبا في الدوري الإنجليزي تقريبا 90%، تكلم في الدوري الألماني تقريبا 85% أو الدوري الإسباني

0: بعد 85% بوينت 7 في الدوري الألماني 85% في الإيطالي 84 في الفرنسي 84 إذن أصبحنا قريبين من الدوريات الخمسة الكبرى. هذه توضح لك الندية والتنافسية بين الأندية أجمع. إحنا فيه أندية تنافسية الجودة الفنية فيها تصل ل 85% مقارنة بالسكواد لكل نادي، وبتكلم عن أندية توب 5 على المستوى الدوري، ولكن تقاس للدوري بشكل أجمع. بشكل أجمع كيف؟ لما تكون كل الأندية ما فيها جاب كبير على المستوى الفني، يعني ممكن فرق في أدنى الترتيب لما تلعب مع فرق منافسة تكون فرصة تحقيقها للفوز أو حتى نتيجة إيجابية تكون عالية. هنا يوضح لك قيمة هذا المؤشر وكيف يرتفع وكيف تزيد معاه الرتم، كيف تزيد معاه حدة التنافسية اللي من هذا المؤشر تصل الدوريات الكبرى في التصنيف إلى القيمة الكبيرة اللي تنافس الدوريات الكبرى.
1: يعني قصدك دكتور الآن مثلا الجودة الفنية أنا أتكلم،
0: نعم،
1: عدد دقائق اللعب الفعلية مثلا،
0: نعم، سرعة الرتم بما يمتلك كل نادي من سكواد على المستوى الأساسي والاحتياطي، بما يمتلك الدوري بشكل أجمع على القيمة التنافسية بين الأندية، سواء كانت الأندية في مؤخرة الترتيب أو الأندية التنافسية. هل المباريات دوما محسومة؟ شفنا مباراة كبيرة بين أندية في أسفل الترتيب صنعت نتائج إيجابية مع أندية منافسة، فهذا الشيء يوضح لك قمة التنافسية والمؤشر اللي أصبح يزداد بعد موسم بإذن الله. في نهاية هذه المرحلة الثانية حيصل هذا المؤشر إلى رقم ينافس الدوريات الخمسة الكبرى اللي أقل دوري فيها وصل ل 84%.
1: طيب خلوني أشوف تقرير يلخص المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الاستقطاب، أشوفه وأرجع أعلق عليه.

0: قبل 3 أعوام فقط كان العالم ينظر إلى الدوري السعودي كتجربة تبحث عن مكان بين الكبار، واليوم أصبح مشروعاً يفرض نفسه على خارطة كرة القدم العالمية بالأرقام والنجوم والتنافسية. وخلال المؤتمر الصحفي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، كشف الرئيس التنفيذي للرابطة عمر مغربل عن ملامح المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب، مؤكداً استمرار المشروع حتى عام 2030 بهدف جعل الدوري السعودي بين أبرز الدوريات العالمية.
1: اليوم احنا نرى انه احنا مكننا او بنينا دوري قوي جدا يتنافس فيه مواهب سواء سعوديه او غير سعوديه، وبالتالي هذا منبر انه الكل جميع المواهب تقدر تتطور في دوري.
0: وأكدت الرابطة أن رحلة التحول التي انطلقت في 2023 انعكست بشكل واضح على ارتفاع مستوى التنافسية داخل الدوري، إلى جانب النجاحات القارية، تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وبوصول الشباب لنهائي البطولة الخليجية، وتأهل النصر لنهائي دوري أبطال آسيا 2. كما أعلنت الرابطة عن آلية توزيع جديدة تعتمد على الأداء الرياضي والتجاري ونسب المشاهدة، إلى جانب حصة متساوية لجميع الأندية، بهدف رفع التنافسية وتحفيز الأندية على تطوير مواردها واستثماراتها.
1: المعايير واضحة لأي نادي، عنده مقدرة كاملة في كيف يتم التأثير عليها. طبعا في أندية قد يكون عندها جماهيرية، فبالتالي يعني تقدر تحصل على مركز أعلى في الترتيب في هذا المعيار، لكن جميع المراكز هي متوفرة أن النادي يبدأ يشتغل على الأمور الجماهيرية اللي تساعد أنه هو يقدر يحقق نسبة أعلى من هذا المعيار.
0: وكشف عمر مغربل أيضا أن الدوري السعودي يمتلك حاليا 45 اتفاقية بث عالمية، مع توسع عبر المنصات الرقمية وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير جديدة حول العالم. ويبقى السؤال، إذا كان المشروع السعودي قد غير صورة الدوري خلال 3 سنوات فقط، فكيف سيكون شكله في 2030؟

طيب هذا بالنسبة للحديث عن المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الاستقطاب. خلوني أقول لكم شغلة بعد ما شرحنا في كثير من الأمور. من 3 إلى 4 أيام كل الأندية عزيزي المشاهد راح يعلم كم المبلغ اللي راح يجي من برنامج الاستقطاب. من 3 إلى 4 أيام أول مرة تصير كل الأندية راح يدرون كم المبالغ المالية اللي راح تجيهم من برنامج الاستقطاب. برنامج الاستقطاب مثل ما قلنا برنامج منفصل عن المداخيل المالية للرابطة، يحق لهم معلوم الأرقام لأنه هو برنامج منفصل أصلا، ولا يدخل حتى في اجتماع أعضاء مجلس الرابطة اللي هم الأندية. تعالي على العوائد التجارية والبث التلفزيوني،

0: أبغى يا شباب توروني العوائد التجارية والبث التلفزيوني لكل نادي للعام الحالي، كم راح يستحق كمبلغ مالي؟ إذا تسمحون يا شباب خلونا نشوفها مع بعض الحين وياكم. طيب المركز الأول راح ياخذ 28 مليون ريال، المركز الثاني 27 مليون ريال، المركز الثالث 26 مليون ريال، المركز الرابع 25 مليون ريال، المركز الخامس 23 مليون ريال، واحسب نقص مليون إلى آخر مركز إلى ما توصل 10 مليون ريال. طيب تقول لي يا عبد الرحمن هذه شلون جت حسبتها؟ أبى أقول لك شلون جت حسبتها. في نسبة ثابتة، نسبة ثابتة لكل الأندية، هي حوالي 7 مليون ريال، هذه نسبة ثابتة لكل الأندية راح تجيهم. وفي نسبة 40% نسبة ثابتة، عندنا توزيع ثابت 7 مليون 758 ألف، 50 مليون المتبقي من حصة التوزيع حسب المراكز، والرخصة المحلية عندك مليون و939 ألف. احنا تكلمنا عن توزيع ثابت بالتساوي يمثل 40%، 50% حسب المراكز، عندنا 10% الرخصة المحلية كما تم الإعلان عنها. إيراد إجمالي الإيرادات عام 24-25 بالنسبة لرابط الدوري المحترفين 349 مليون و125 ألف ريال، 349 مليون و125 ألف ريال. المركز الأول راح ياخذ بالضبط كمجموع نتكلم عن 28 مليون و72 ألف و917 ريال، المركز الأخير راح ياخذ 10 مليون و718 ألف و750 ريال. هذه عوائد إيش يا دكتور؟ هذه عوائد توزيع الإيرادات التجارية والبث التلفزيوني للموسم 2025-2026.
1: هو شيء من العدالة لما يكون توزيع المراكز، بالتأكيد البطل ومن يحقق مراكز متقدمة يستحق يكون في هذا التفاوت، يستحق يأخذ الرقم الأعلى على مستوى المشاهدة والنقل التلفزيوني. ولكن لما نتكلم عن النقل التلفزيوني بما هو قيمة شراء الدوري، أعتقد أنه نقل الدوري أعتقد أنها 2 مليار وشيء في 6 سنوات، لما تحسبها على الموسم تتكلم عن 380 إلى 400 مليون، هذه 350 فقط لدوري روشن، متوقع أن المتبقي لكل الدوريات الأقل. فأعتقد أنها إيضاحها بهذا الشكل وتوضيحها بكل شفافية يوضح لك مقدار ومدى الشفافية اللي وصلناها والحوكمة اللي نسعى للوصول لها بشكل أفضل، لأنها بالتأكيد لما يعرف كل نادي إيش المداخيل اللي متوقع حصول عليها على مستوى المراكز، إيش المداخيل اللي متوقع أو أنها تحديدا كرقم بيأخذها بداية الموسم، أساس يبني عليها ميزانيته، يبني عليها خططه، يبني عليها استراتيجيته، بحيث أنه كل نادي يعرف فين يتوجه في أهداف، فين يتوجه في صفقاته. صحيح. ويعرف مداخيله كيف حتكون وكيف حتى حيوفر للمواسم القادمة. أعتقد أنها خطوة مهمة، خطوة استثمارية، انتقلنا من الأمور اللي أصبح النادي بشكل كامل يعتمد على المداخل الحكومية ومداخل أعضاء الشرف، إلى أصبح النادي يعتمد بشكل كبير على الاستدامة المالية اللي ينتهجها من تحقيق نتائج واحد. صحيح. ومن استقطاب الشركات الراعية والدعايات بشكل أكبر.
0: حسين المقاوي، هي أربع معايير، ممتاز. أنا تواصلت مع بعض الأندية وبقترح عليك اقتراحهم وشوف رأيك في الموضوع. يقولون المفروض في معيار للوصول إلى البطولات الخارجية، يعني بمعنى اليوم أنا ترشحت كمركز للبطولة الخارجية المفروض لي مبلغ، أنا وصلت إلى نصف النهائي لي مبلغ، أنا وصلت للنهائي لي مبلغ، أنا أخذت البطولة لي مبلغ. لأن أنت واحدة من الأهداف حقتك الموجودة تعزيز الظهور والمنافسة في المشاركات العالمية، فليش ما ليش ما ليش ما أنت بالعكس تعطيني دافع أني أبغى أكون في مركز معين أشارك في أي بطولة خارجية؟ إيش رأيك أنت حسين؟
2: والله هي فكرة حلوة بالعكس. يعني أول شيء أنا الموضوع هذا لجنة الاستقطاب، يعني أنا ما تبحثت فيه كثير، لكن أنا أشكرهم على النقاط اللي حطوا النقاط من بدري عشان كل نادي يعرف إيش احتياجاته في الموسم الجاي والمواسم المتبقية. أنا أتوقع هذه، يعني الأندية اللي أنت تتكلم على الحوافز من حقها تتكلم، هم شايفين أن المشروع ما شاء الله السعودي ناجح، فدليل أنه يعني وصل لك الأهلي أخذ النخبة مرتين.
0: صحيح.
2: النصر حاليا في النهائي وموفق إن شاء الله. الشباب برضو كان في نهائي البطولة الخليجية ولكن ما حالف الحظ، هذا دليل أن المشروع السعودي ناجح. الأندية اللي تجي تتكلم عشان الدعم الخارجي فمن حقها تجي تقول أني أنا أبغى مثلا

0: مبلغ معين لو وصلت النهائي ولو وصلت لو أخذت البطولة اللي مبلغ معين، شيء طبيعي أو شيء حافز لهم إن المواسم الجاية إن شاء الله يشتغلون بدال النادي. إحنا نادي سعودي واحد يطلعون مثلا 4 5 أندية كل سنة يأخذ البطولات الخارجية اللي متعودين عليها كدوري سعودي. فبالعكس لجنة الاستقطاب أشكرها على هذه التوضيحات الكثيرة المميزة، ولا بشيء غريب عليهم.
1: جميل.
0: وأتوقع زي ما قلت لك بعد، أنا بس عندي نقطة بسيطة بس، يعني احنا نشوف ما شاء الله المشاهدات تحققت بنسبة يمكن جدا كبيرة. انت تجي تتكلم عن الدورينا هنا بالذات، يعني الدوري اتوقع اقوى دوري عربي، ما حد ينافسنا.
1: صحيح.
0: ما شاء الله بسبب اول شيء الدعم من دولتنا العزيزة ومن برضو الاتحاد السعودي اللي يتابع كل صغيرة وكبيرة في الاندية.
1: صحيح.
0: فانا اشوف المشاهدة ارتفعت، هذا شيء يبشر بخير. واتوقع مع السنوات الجايه زي ما قال اخوي سلطان، احنا يمكن من 5 الافضل الدوريات العالميه كحضور وكقوه، فاتوقع من السنوات الجايه يمكن يكون من الاوائل برضو.
1: جميل دكتور، صراحه الان بعد، شوف احنا ما كنا ندري وش المعايير سابقا 3 سنين، عادي نكون صريحين مع بعض، ما حد كان يدري ولا حد بيدري ولا بتدري عزيزي المشاهد، بس اتكلم الان تدري الحمل الأكبر الآن على الأندية، يعني أدائك الرياضي خذ ترتيب زين،
2: صحيح،
1: أدائك التجاري اشتغل على نفسك ممتاز، نسبة المشاهدة التلفزيونية أتكلم المحلية بالشرق الأوسط شمال أفريقيا، دكتور تعتقد هل ممكن واحد من الأندية ممكن يجيب له لاعب من الجزائر، لاعب من مصر، يعني على مستوى عالي ويكون سعره مو بمرة عالي
2: بالتأكيد،
1: وراح يدعمه بشكل أكبر في هذا في هذا الشغلة؟
2: بالتأكيد حيكون فكرة الآن الأندية بعد إيضاح المعايير بشكل يعني قبل بداية الدوري، بالتأكيد كل نادي الآن حيبحث عن جودة صفقة، حيبحث عن استهداف تجاري لها لتحقيق المعايير اللي تعطيه مردود أعلى مع الجودة الفنية. فلما تستهدف نجوم من دول أخرى مثلا كتسويق تجاري، كتأخذ يعني أفضل نجم مثلا مثل ما ذكرت في الجزائر أو في أي دولة أخرى، أنت تجذب كل يعني سكان ذلك البلد كمشاهدة لهذا النجم بما يتوافق مع احتياجك الفني،
1: صح،
2: والقيمة الفنية اللي يبرز فيها هذا اللاعب، واللي يكون مردود الفني جيد، وانت كذلك حتى استفدت على مستوى الأداء التجاري اللي حتأخذ من خلاله نسبة مئوية مناسبة للقيمة اللي استقطبتها. فأصبح كل عمل مثل ما ذكرت الآن المهمة الأكبر على إدارة الأندية، خاصة إن الآن المحاور والمعايير وضحت حتى عند جماهيرها، فكل جمهور الآن حيدوم إدارة ناديه فين الاحترافية اللي تجعل النادي ينجح في أخذ يعني نسبة كبيرة من كامل الموارد المالية من لجنة الاستقطاب اللي فيها كل هذه المحاور، بحيث أنك تكملها بشكل كبير وتبحث عن أفكار تجارية تعزز فيها القيمة الاستثمارية للنادي والدخل الكبير اللي يصنع استدامة لهذا النادي. فهذه النقطة مهمة، أنه حتى الصفقات بالتأكيد حتستهدف المقابل الفني، كذلك حتى استهداف جمهور كبير يتابع النادي كشعبية ويتابع النادي في الإضافة التجارية اللي يضيفها لهذا النادي.
1: يعني الحين دكتور تتكلم عن في دعم ثابت، في دعم للحوكمة،
2: صحيح،
1: وفي دعم الاستقطاب، وفي دعم الرابطة، يعني لو تجمع المبلغ منهم يعني يجي لكل نادي مثلا من 80 ل 100 مليون، صحيح، من 80 ل 100 مليون تصنع فريق على الأقل في في في المراكز الوسط عندنا في الدوري،
2: صحيح،
1: تصنع
2: فريق، نعم تصنع فريق إذا كان الفريق، وفي عندي يعني أمثلة كثيرة تكلم عن أندية نجحت منها هذا الموسم تحديدا، شوف التعاون كيف الاستقطابات المميزة، شوف كيف قارع أندية كبيرة وأعلى منه دخل وصنع قيمة فنية في صناعة هذا الفريق واستقطابه وبنائه وكذلك حتى على مستوى النتائج. فأعتقد أنه بهذا الكم والمردود المادي اللي يجي بدعم كبير والقيمة الاحترافية اللي تمتلكها الأندية وإداراتها في القوة الاستثمارية اللي تجذب فيها الشركات الدعائية والعناصر الدعائية، بالتأكيد قادرة على صنع فريق منافس، والأمثلة كثيرة هذا الموسم. لو نشوف ترتيب الدوري، شوف يعني شوف الأندية اللي يعني مثلا التعاون، شوف الاتفاق، تعاون الاتفاق
0: برضو أخوي سلطان لك
2: مداخل أقل من من من أندية مثل نيوم، عرفت كيف؟
1: قول أبو علي.
0: لا أنا بس بداخل مع أخوي سلطان على موضوع شوف الفتح، برضو الفتح من السنوات ما كان عنده المادة،

0: اتوقع صحيح. وجاب دوري وجاب سوبر. انا اتوقع السنوات هذه اللي قدام ان شاء الله مع الدعم اللي لا محدود عندنا ان شاء الله، اتوقع من كل الانديه ممكن تقدر تنافس، ما في شيء يعني يكون صعب بالاخير. يمكن يعني اول كانت مثلا نقول العواق الماديه صعبه كانت، لكن الحين ما شاء الله كل شيء متاح عندك، هي بس زي ما قال خلف السلطان تدور الاشياء اللي انت تحتاجها كمدرب، الاداره انت تعرف ترتب فريقك، وان شاء الله اتوقع كل الانديه السعوديه راح تنافس على البطولات.
1: طيب خلي ختاما للموضوع هذا ابى اقول كلمه بس بسيطه. اول الخير قطره، انك تعرف اليوم وش المعايير اللي على اساسها يحتسب برنامج استقطاب، هذا نعمه وفضل من الله الحمد لله رب العالمين. زين عرفنا الحين عندنا اربع ركائز رئيسيه، عرفنا وش اهدافهم، عرفنا كيف راح يتم التوزيع. اللي يقول لي ليش ما حطوا الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري موجود بالاداء التجاري لنسبه 28%، بمعنى قيمه المبيعات بالنسبه للتذاكر راح تدخل من ضمن الاداء التجاري الموجود، فلذلك هنا راح يدخل نسبه الحضور الجماهيري المفترض ان يفعل بشكل اكبر من الانديه. شكرا رابط المحترفين، جيد العمل، ممتاز، كويس الواحد يحوكم شغله أساس أنه يكون مستدام وينمو خلال الفترة القادمة. واللي أتمناه إن شاء الله أن الأندية تساعد برنامج الاستقطاب كذلك على أنها تفعل من جميع الأمور الخاصة في الركائز الأساسية في برنامج الاستقطاب من ناحية نسبة المشاهدة التلفزيونية والأداء الرياضي والأداء التجاري. طيب بروح الأمر آخر، وبتكلم عن المنتخب السعودي شوي، من زمان ما أتكلم عن المنتخب، أتكلم عن المنتخب السعودي شوي. أمس كان في خبر مع العزيز الزميل بدر رافع في القناة الناقلة، وتكلم عن محمد الكحل وفهد المفرج بالنسبة لتواجدهم في إدارة المنتخب السعودي. وسابقا تكلمنا عنه حمد صويلح أتذكر تكلم عن فهد المفرج وتواجده في إدارة المنتخب. إلى الآن ما تم شيء بالنسبة لفهد المفرج، يعني ما وقع فهد المفرج أن يكون مدير في المنتخب السعودي. بس بعطيك قصة محمد الكحل. السيد دونس هو اللي طلب محمد الكحل لأنه كان مدير تنفيذي فريق كرة القدم في نادي الخليج، وطلب أحمد العجمي المترجم الخاص في فريق الخليج، طلب الاثنين أنهم يكونون مرجعيتهم له، مرجعيتهم له يكونون إداريين، هذا مترجم طبعا، محمد الكحل يكون إداري من ضمن الطاقم الخاص بسيد دونس، يكونون مرجعيتهم له. فهد المفرج له بيكون له فريق الخاص وممكن يكون يختار خلال الفترة القادمة. وبأتكلم أكثر يعني فهد إحنا نعرف إنجازاته زين، بروح لك حسين أبو عبد الله. فهد المفرج كلنا نعرف إنجازاته في الهلال، سنوات يمكن أكثر من 15 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في العمل الإداري، بالرغم من دخول الآن الشركات والحوكمة ورؤساء تنفيذية، فهد المفرج مكمل. الهلال ينافس على الدوري الآن ومنافس عليه في الفترات السابقة ومحققة ويحقق بطولات خارجية وبطولات داخلية وهلم جرة. لكن محمد الكحل اللي الاتحاد السعودي يوم كلم نادي الخليج وطلب السيد دونس استطاع أنه أكيد مو بالحالة، لكن هو مدير تنفيذي الفريق الأول، استطاعوا كمنظومة عمل ومن ضمنهم محمد الكحل أنهم يخلصون الأمور مع دونس ويروح للمنتخب ويتعاقدون مع مدرب جديد قدم أداء عالي جدا أمام الهلال أو الخطأ الدفاعي. هذا يبين لك أنه هذا إداري ناجح، أن السيد دونس يختار الشاب السعودي أحمد العجمي يكون مترجم معه في المنتخب، فهذا يبين كمان الكفاءة العالية اللي عندنا، الكفاءات السعودية الموجودة اللي ما قاعد نشوفهم في كل الأندية، قاعد نشوفهم مثلا في بعض الأندية وفي بعض الأندية لا. أنت تصورك لو التغيير الإداري صار في المنتخب هل يغير شيء؟ أنت كنت لاعب في المنتخب وعارف التغييرات الإدارية تغير عليكم شيء اللاعبين، ولا والله الأمور تستمر على ما هي عليها مشي المدرب؟
0: والله أخوي عبد الرحمن كل التغيرات اللي تصير هي عاملها نفسي قبل كل شيء. يعني في المنتخبات انت لو تجي زي المدرب الحين دونس يمكن اتوقع عطينا كل الصغة انه مسلمين المنتخب، هو يطلب مثلا، انا ما اعرف الكابتن او الاستاذ محمد الكحل والمترجم ما اعرف يعني ما شاء الله ما اشتغلت معهم، لكن فهد المفرج بالنسبة لي صحيح الأندية تفرق عن المنتخبات بأشياء كثيرة، تفرق الضغوطات حتكون اكبر، المسؤولية بتكون اكبر من الأندية، لأنك أنت جالس يعني أو شعب يمكن 40-45 مليون يعني كلهم فرحتهم وزعلهم بسبب المنظومة هذه كامل، ما أتكلم عن فهد المفرج يعني بس. فأنا أتوقع فهد المفرج برضو ناجح يعني إن شاء الله لو جلس بالمنتخب

0: المنتخب واستمر مع المنتخب وحاليا بالهلال يعني لو وقع، فأتوقع أنه حيكون ناجح ما شاء الله عليه، يعرف يتكلم الكابتن فهد المفرج، خبرات سنينة في الهلال وناجح، دليل أنه اللعيبة كلها احنا نعرف بعض يعني،
1: صح.
0: احنا اللعيبة في المنتخب نعرف بعض،
1: صح
0: نتكلم ترى هذا يعني الإداري مثلا لا مو كويس مثلا لا سمح الله
2: يعني. يعني حسين تعتقد أن فهد مؤثر يعني، كان مؤثر في غرفة الملابس، مؤثر مع اللاعبين، انضباطي على مستوى عالي؟
0: يأثر الإداري اللي زي كذا أو مدير الكرة يأثر، وأثره يكون سلب أثره يكون إيجابي على المجموعة. أنت لما تجي تتكلم في التمارين مثلا، لو جاء لاعب محتاج يعني خدمة بسيطة يروح يتوجه للمدير الكرة أو للمدرب، فهو لو حلها بالعكس هذا شيء ناجح يعتبر للاعب، أنه في تواصل، نقطة تواصل بيني وبينه، أنا منها استفيد نفسيا اللاعب، أشوف هذا مثلا الإداري والمدرب ماشيين معاي وملبي لي كل احتياجاتي، بالعكس انا ادائي في الملعب بيكون اقوى. فانا اتوقع دونيس، انا دونيس من المدربين اللي يعني كنت تحت يدهم في الفتح 2023 اتوقع قبل سنتين او ثلاث سنوات، مدرب يعني ناجح، واتوقع ان شاء الله كل التوفيق له مع المنتخب السعودي.
2: حسين بدام انك انت مع المدرب دونس يعني وتمرنت معه، وش يميز دونس عن غيره؟ انت ما مر عليك مدربين كثار، بس شو يميز دونس عن غيره؟
0: والله شوف كل مدرب له طريقه اسلوبه وتفكيره، في مدربين ترى كثيرين، يمكن في مدربين يعني مع احترامي افضل من دونس، لكن دونس ما شاء الله عليه جالس يعرف ايش يسوي في الانديه اللي يروحها، له سي في كويس يعني ما شاء الله ممتاز، جالس يعني في مثلا في الخليج اخر ايام اللي بالخليج، انتم شفتوا اداء الخليج صحيح. السنه هذه جدا متغير، المدرب جاب اللعيبه اللي يحتاجها، وظف اللعيبه كويس في الملعب، الاداء اللي جالس يستخدمها، التكتيك اللي يلعب فيه كان جدا ممتاز، انا يعني اشوفه مناسب ان شاء الله للمنتخب واتمنى له التوفيق.
2: طيب حسين الى الان انت قاعد تتكلم معي كانك قاعد تتكلم مع واحد ما تبي تقول له سر، عرفت ابو علي؟
0: لا
2: خلنا اكون معك واضح شويه ابو علي، انت مدرب قعدت معاه في غرفه ملابس وحده ويسولف وياك كل يوم على راسكم كل يوم اكثر من 8 شهور، هو مدرب نفسي اكثر ولا يقرا المباريات قبل المباراه، ولا هو رجل وسط المباراه بالعكس تحس ان تغييراته دائما تكون ممتازه؟
0: شوف انا قلت لك كل مدرب له اسلوبه وطريقته، المدرب نفسي، في مدربين دونس انا اتكلم لك، في مدربين نفسيين تجي بوسط الملعب ما تلاقي عنده تكتيك، لكن سبحان الله في ادوات تخدمه، مثلا لعيبه يعني لعيبه كان عنده خامات لعيبه تنجح المدرب، احيانا المدرب ما عنده ولا اي تكتيك، تجي تجلس معاه تشوف التكتيك هذا ايش جالس يسوي، تقول مع احترامي مو مدرب، لكن في مدربين لا والله
2: لا ابي يعني دونس وشو نفسي فني،
0: دونس نفسي والفني يعني مو اللي مره، لكن كنفسيا للاعبين اتوقع انه راح يفيد المنتخب ان شاء الله.
2: حلو.
0: واللاعب السعودي شوف يا اخوي عبد الرحمن، اللاعب السعودي احنا نعرف بعض
2: صح،
0: متى ما ارتاح اللاعب السعودي وكان في وضعه الطبيعي راح يطلع كل اللي عنده في الملعب، راح تشوف بدال الواحد يعني السوبر ستار راح تشوف اللعيبه ال11 في الملعب، والاحتياط لا نزل بتشوفهم كلهم سوبر ستار.
2: طيب سلطان بروح لك نفس الموضوع، اليوم بأحمد تتكلم عن أجيب مثلا فهد المفرج اللي صار له سنوات، وأعتقد أنها لحظة، عادي أقول رأيي في الموضوع، أعتقد أنها أفضل لحظة لفهد المفرج يتوج عطاءه الإداري خلال الفترة الماضية بتواجده مع المنتخب السعودي في كأس العالم حقيقة، يعني فرصة ذهبية بالنسبة لفهد. ومحمد الكحل تحس انه صارت تطلع كفاءات من الانديه وصاروا يتوجهوا لهم، والله انا دائما الواحد يقول اللاعب المنتخب يقول طموحي، عفوا اللاعب النادي يقول طموحي اوصل المنتخب، اليوم الاداري صار طموحي اوصل المنتخب.
3: صحيح كر نقطه مهمه، انت خدمه الوطن ترى تاج
2: صحيح
3: يعني، وشرف لكل شخص يخدم الوطن، وكل شخص له هدف كبير انه يخدم هذا الوطن اللي خيره يعني كبير عليه في كل التفاصيل. نتكلم عن فهد المفرج، اول شيء النجاحات السابقه تعطيك انطباع ودلالة إن هذا الشخص شخص ناجح، ونجاحاته مقرونة بنتائج وإنجازات، فبالتأكيد اختيار مميز، خاصة إنه فهد يعني عاش اللعبة كاملة من لاعب إلى الجانب الإداري، وفي كل الأمور كان حتى على مستوى المنتخب والمشاركات الدولية، ففهد يمتلك الخبرة اللي تستطيع أن تصنع التغيير وتصنع

0: التفوق مع منتخبنا، وبالتأكيد اختياره من إدارة المنتخب اختيار يعني بني على معايير، وبالتأكيد فهد يعني يستحق هذه يعني هذا التشريف في العمل إدارة المنتخب. ذكرت نقطة مهمة، لما دونيس اختار محمد الكحل واختار العجمي المواطنين السعوديين اللي اشتغل معهم مع الخليج، هذا يوضح لك قيمة انه الكوادر الوطنية مبدعة في كل المجالات ومنها المجال الرياضي. وبالتأكيد لما ذكرت محمد الكحل والعمل اللي حصل في فترة إدارة الخليج، أول شيء في استقطابها لدونيس واستقطاباتها الأجنبية وكذلك حتى تعاملها مع تغيير المدرب واستقطاب مدرب بنفس الهوية اللي خرج بها دونيس، توضح لك قيمة العمل الإداري والاحترافية الكبيرة اللي يمتلكها هذا الفريق بشكل عام وهذا الأستاذ محمد الكحل اللي هو كمدير تنفيذي. فاختياره وبالتأكيد المنتخب يعني يعطي الصلاحية للمدرب يختار العناصر اللي تنجح العمل، لأن احنا هدفنا الآن نجاح مهمة، هدفنا سمعة وطن، هدفنا تقديم صورة مشرفة للكرة السعودية قياسا على ما نمتلك من إمكانات واحد وما نمتلك من دعم كبير من قيادتنا. بالتأكيد نحرص لكل التفاصيل أن نظهر بظهور المشرف، وهذا شيء يعني يحسب لدونيس إنه اختار العمل وبالتأكيد أعطى الصلاحية لدار المنتخب بما ينجح هذا يعني هذا المدرب. فاختياره لعنصرين سعوديين توضح لك الكفاءة اللي تمتلكها الكوادر الوطنية في كل المجالات.
1: طيب أنا بقفل الموضوع الحالي وموضوع الرابطة، أتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا خلال الفترة القادمة مع السيد دونيس وفهد المفرج، يعني معروف والمعروف لا يعرف، ومحمد الكحل الإنجازات اللي سواها جدا مميزة مع نادي الخليج، فإن شاء الله إذا كانوا في المنتخب أتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة. سادة ضيوفي الأعزاء مشاهدي مستمعين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل. إيفان توني يفك الارتباط وينفرد بصدارة هدافي روشن بعد الهاتريك أمام الفتح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
3: نهائي أغلى الكؤوس، الهلال يواجه الخلود. نهائي كأس الملك، الجمعة 8 مايو على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي،

ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده. افهم النصر في صداره الترتيب ب 79 نقطه، الهلال ب 77 نقطه، الاهلي ب 72 نقطه، القادسيه ب 68 نقطه، التعاون 52 نقطه، الاتحاد 49 نقطه، الاتفاق 46، بعدين النيوم 41 والفيحة 38، وهلم جرب بعدين الأندية الأخرى. ما نتكلم عن الترتيب، ما نتكلم عن المباراة بشكل مباشر، المباراة قبل أروح الحالات التحكيمية، أتكلم عن صدارة الهدافين لتوني. بداية الموسم دكتور كنت تتكلم على توني، توني وتوني وتوني، يعني كان وقتها شوية توني مش يعني أنه هو ممكن يكون مصدر الهدافين، واليوم توني بعد الهاتريك هو 30 هدف.
1: صحيح، وهو مرشح من أول موسم مرشح أنه يحقق صدارة الهدافين قياسا على ما يمتلك الأهلي من قوة هجومية. الأهلي عنده قوة هجومية كمنظومة صنعها يا يسلم مع الفريق على مواسم، وشفنا كيف النجاح الهجومية اللي صنعت له حتى تفوق على مستوى نخبة آسيا في نسختين. فالحال الهجومي للأهلي يرتكز على إيفان توني، ليس فقط كلاعب هداف، هو كمحطة لعب هجومية. شوف كيف الكرة الطولية وكيف يكون هو المحطة لها وكيف يصنع الفرص لكامل المنظومة. هذه قيمة. القيمة الثانية التمركز عند هذا اللاعب، يدرس في كل تفاصيل الهجمة الأهلاوية. شوف كيف فين يتمركز وفين يتحرك وفين يطلب الكرة، والتوقيت بشكل رائع، بالإضافة إلى ضربات الجزاء اللي يتفوق فيها بشكل كبير. فمتوقع من أول موسم أنه ينافس بشكل أكبر، بس بل يكون المنافس الأول على هداف الدوري، وهو ما تحقق إلى هذه الجولة.
0: الحين 4 هاتريك توني في الموسم الحالي، كريم بنزيما 4 هاتريك، عبد الرزاق حمد الله في 18-19 كان 4 هاتريك، كريستيانو رونالدو 23-24 4 هاتريك، جوليان كنيس طبعا 3 مرات في 25-26 الموسم الحالي. طيب عشان نفتح المجال بشكل اكبر للامور الفنيه، خلونا نروح للحالات التحكيميه الخاصه في مواجهه الاهلي بالفتح مع محللنا التحكيمي العزيز عبد الله القحطاني. حياك الله ابو زياد، اهلا وسهلا فيك.
2: مساء عليك اخوي عبد الرحمن وعلى الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. نبدا في مباراتنا الوحيده اليوم اللي هي مباراه الاهلي والفتح. نبدا بحاله اولى كانت في الدقيقه هنا 10، وهي حاله هنا اصطدام مع حارس المرمى. نؤكد على حاجتين، انه هذا الاصطدام اصطدام عرضي، لا يوجب اي مخالفه على لاعب الفتح، وإن كان هناك أعلن عن تسلل في هذه الحالة، ولكن أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفتح على اعتبار أن هذه الحالة لم تظهر أي رسم. ولكن هنا نشوف لاعب الفتح نجح في لعب الكرة ثم حصل حالة اصطدام عرضي، فريم أحمد هنا لعب الكرة، لاعب الأهلي أكمل واصطدم هنا بلاعب الفتح كفعل عرضي في هذه الحالة، ولكن الحالة لا يوجد مخالفة على لاعب الفتح ولا يوجد مخالفة على حارس هنا الأهلي، وبالتالي هذا فعل عرضي فقط، الإيقاف بيكون للعلاج. نذهب إلى حالة أخرى، الحالة اللي كانت هنا في الدقيقة 24، حالة مميزة جدا لحكم المباراة، على رغم من عدم توقع الحالة بأن من قام بإرجاعها الدفاع، احتساب ركلة جزاء مباشرة من حكم المباراة وإنذار صحيح للاعب الفتح في هذه الحالة. لماذا الإنذار؟ لأن هذه الحالة حالة تنافسية لا ترتقي إلى الطرد، لأنها من العقوبات التي تخفض، ما فيها لا مسك ولا دفع ولا سحب ولا لمس الكرة باليد متعمد، هذه حالة تنافسية. الحالات التنافسية حتى وإن منع اللاعب فرصة تسجيل هدف داخل منطقة الجزاء، العقوبة تخفض من الطرد إلى الإنذار، لأنها من العقوبات التي تخفض في هذه الحالة، لأن هنا تنافس بين اللاعبين، فالحالة تسقط من الطرد إلى الإنذار. اللي ما يسقط هو المسك والسحب والدفع ولمس الكرة باليد متعمدا، وقرار موفق من حكم المباراة مباشرة دون الرجوع إلى التقنية. نذهب إلى حالة أخرى، هنا الحالة اللي

0: كانت في الدقيقة 34 أيضا تميز آخر لحكم المباراة. نشوف موقع الحكم، الرؤية واضحة له، سقوط للاعب الفتح، لا يوجد ركلة جزاء. نشوف هنا لاعب الفتح بيضع نفسه هنا في محاولة لكسب هذا الاعتراض على لاعب الأهلي بالسقوط، لكن الحكم تنبأ لهذا الفعل، اللاعب لم يرتكب أي مخالفة. لاعب الفتح بنشوفها في الإعادة الخلفية يضع نفسه هنا أمام لاعب الأهلي من أجل الاحتكاك بهذا الشكل، ولكن المؤكد أن لاعب الأهلي لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفتح. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 72، حالة أخرى مميزة لحكم المباراة عطفا على تفاصيل الحالة. الحالة حدث فيها أكثر من فعل، ومن ثم الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة لنادي الأهلي. نشوف هنا لا يوجد ركلة جزاء على نادي الفتح، ولا يوجد مخالفة هنا على لاعب الأهلي. اللاعب سقط والكرة لمست يده في اليد الساندة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. ثم تلا حالة تنافسية ما بين المدافع والمهاجم، ومن ثم ارتكب لاعب الفتح عملية ركل بإهمال على قدم لاعب الأهلي الذي قفز للعب الكرة بقدمه قبل أن يصلها لاعب الفتح. بعد الوصول طبعا هذه كل الأشياء أفعال طبيعية. هنا أيضا لا يوجد ركلة جزاء على نادي الفتح إلى الآن. سقوط اللاعب لا يعد مخالفة، هو تنافس. هنا اللاعب الأهلي نجح في هنا في الاستحواذ على الكرة، ثم قام لاعب الفتح بعملية ركل بإهمال على مستوى القدم بعد أن نجح لاعب الأهلي في الاستحواذ على الكرة. وركلة جزاء مباشرة راح توضح معانا هنا من الإعادة الجانبية الأكثر وضوح، أن من وصل إلى الكرة هنا فريم أحمد، من وصل إلى ارجع من وصل إلى الكرة هنا ابتداء اكمل لاعب الأهلي، ثم نشوف قدم لاعب الفتح حضرت من الأسفل في عملية ركل بإهمال. نجح الحكم في تقدير هذه العقوبة باحتساب ركلة جزاء صحيحة ولا تستحق أي عقوبة انضباطية. نذهب إلى حالة أخرى، هذه المرة تميز للمساعد الثاني بالإعلان عن هدف صحيح لنادي الأهلي، على الرغم من أن الكاميرا بما يسمى الكاميرا المخادعة تظهر أن هناك تقدم للاعب النادي الأهلي الذي فريم أحمد. هنا لو ناخذ وضع الكاميرا هذه بنلاحظ يعطيني إيحاء أن لاعب الأهلي كان في موقف تقدم، ولكن هذه الكاميرا تسمى الكاميرا المخادعة. لكن كاميرات التسلل شبه الآلي اكمل أحمد تعطي ظهور أكبر، وهو ما كان عليه المساعد الثاني، أنه كان لديه رؤية واضحة لأماكن اللاعبين. نشوف مع رسم التسلل شبه الآلي أعطى قراءة مختلفة عن أوضاع اللاعبين، وهذه هي الكاميرا الحقيقية التي رسم من خلالها التسلل شبه الآلي، وبالتالي هدف صحيح سجل للنادي الأهلي دون وجود أو وقوع اللاعب في مخالفة التسلل.
1: جواك الله أبو زياد، يعطيك العافية. مباراة واحدة اليوم ما شاء الله اللياقة فل. أيوة. مباراة واحدة ما أخذت منك
0: تبغى
1: شيء.
0: تبغى واحدة تبغى تسع، احنا خلاص تعودنا.
1: أيوة. بسم الله عليك، الله يحفظك يا أبو زياد. شكرا جزيلا.
0: بس بنأكد على جزئية، الناس تستغرب ليه ما طرد اللاعب. وللأسف الآن في بعض المواقع وبعض الإعلاميين اللي لديهم مشاهدات أو متابعين بشكل عالي يذهب إلى تبني موضوع تحكيمي وهو لا يفهم منه. نؤكد أن ركلة الجزاء التي تحتسب ويكون منع فرصة تسجيل هدف، إذا كان هناك تنافس على الكرة العقوبة تسقط من الطرد إلى الإنذار. وأنا أنافس العقوبة ما تروح طرد، تروح إنذار. متى تروح طرد أو يبقى الطرد موجود؟ إذا كان العملية تمت بعملية سحب أو مسك أو دفع أو فعل متعمد. وش معنى الكلام هذا؟ يعني الأفعال المتعمدة اللي ارتكبت داخل منطقة الجزاء لا تسقط فيها العقوبة من الإنذار إلى الطرد، يبقى الطرد قائم. لكن خارج منطقة الجزاء، منع فرصة تسجيل هدف، سواء تنافس أو تتعمد ترتكب الفعل، الطرد ملزم. فقط التخفيض داخل منطقة الجزاء أخوي عبد الرحمن، هذا للإيضاح.
1: جميل، شكرا للعزيز محللنا التحكيمي عبد الله القحطاني، يعطيك العافية أبو زياد. أتوجه بشكل مباشر إلى الحديث عن نادي الأهلي وتقرير عدو الزملاء يخص النادي الأهلي بهذه الشخصية وعودة النادي الأهلي، يعني بعد مباراة وخسارة كانت مو بسهلة أمام النصر، يعود بهذه العودة ويظهر هذه الشخصية في هذه المواجهات. خلونا نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه.
2: في عالم كرة القدم هناك من يفرح بالبطولات وهناك من يصنع منها بداية لعهد جديد، وهذا تماما ما يفعله الأهلي. الرقي الذي اعتلى القمة وحق

حقق النخبة بعقلية البطل، لم يسمح للإنجاز أن يتحول إلى لحظة اكتفاء، بل واصل العمل بجدية أكبر وإصرار أوضح، وكان الرسالة داخل النادي تقول أن المجد الحقيقي لا يحفظ بالكلمات بل بالاستمرار والانضباط. ومع كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسلا أصبح الأهلي أكثر صرامة واتزانا، الانضباط التكتيكي، الروح القتالية والالتزام داخل الملعب تحولت إلى هوية واضحة للفريق، حتى بدا الراقي وكأنه يسير وفق عقلية لا تقبل التهاون مهما كانت الظروف أو الأسماء. الأهلي اليوم لا يلعب فقط من أجل الانتصار، بل لفرض شخصية فريق يعرف قيمته جيدا ويؤمن أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها. بعد الموسم الذي قدمه الأهلي والانضباط الكبير مع يسلا، هل المركز الثالث نتيجة عادلة أم أن الراقي كان يستحق أن يكون طرفا حقيقيا في سباق اللقب حتى النهاية؟

0: عندنا استفتاء، من وجهة نظرك ما هو سبب فوز الأهلي على الفتح في دوري روشن؟ استغلال الفرص 12%، تألق توني 21%، فارق الإمكانيات 41%، تعامل ياسلا 26%. دكتور وين تروح؟
1: روح لفارق الإمكانيات وتعامل ياسلا.
0: أبو علي حسين المقاهي وين تروح؟
2: فارق الإمكانيات وتعامل ياسلا بالمباراة.
0: طيب دكتور خليني أروح معك، وين بتاخذني في مباراة الأهلي؟
1: مباراة الأهلي أول شيء والفتح أعتقد أنها مباراة كانت في شقين، شق أول كان الشوط الأول كان تكافؤ كبير للفريقين، تكافؤ كبير على مستوى التكتيك، تكافؤ كبير على مستوى حتى التنظيم وحتى على مستوى الأفكار. شفنا كيف كل فريق يلعب بتحولات هجومية خاصة فريق الفتح، ولما تكلم حتى على الوصول للمرمى كل فريق وصل للمرمى 6 مرات، واحدة للأهلي وثنتين للفتح. فأعتقد أن التكافؤ هذا للتنظيم الدفاعي للفتح اللي قرأ قوة الأهلي في الكرات الطولية وكسب أغلبها، ولقوة فريق الفتح في التحولات الهجومية وتحديدا في الجبهة اليمنى لمراد باتن اللي كان نجم الشوط الأول ونجم المباراة زكريا هوساوي اللي لعب مباراة كبيرة مع مراد باتن. ما تفوق فيه فريق الأهلي في الشوط الثاني كان تفوق كبير على المستوى الهجومي وعلى مستوى حتى الأفراد وصناعة الفرص. فتخيل الشوط الأول الأهلي صنع فقط فرصتين، الشوط الثاني صنع 9 فرص، الشوط الأول وصل ب6 تسديدات، الشوط الثاني وصل ب14 تسديدة. توضح لك الفرق الفني اللي انتهجه الأهلي مع تغييرات، وتحديدا تغيير جونزالفيس بعد إصابة كيسي، أصبح الفريق يصل بحلول هجومية أعلى وبمهارات فردية للعناصر بشكل أكبر على المستوى الهجومي. فريق الفتح أعتقد بتحاول الهجومية قرأها ياسلا بالضغط العالي في وسط الميدان وقلل منها كثير على الشوط الثاني. الشوط الثاني تحديدا الفتح كان تركيز الشوط الأول مع باتنا، الشوط الثاني أصبح القوة اللي امتلكها زكريا هوساوي نقل توجيه اللعب للطرف الآخر فارغاس اللي صنع منها الهدف وصنع منها أكثر فرصة محققة. ولكن في المجمل أعتقد أنه كسب الأهلي بصناعة الفرص اللي يمتلكها وبالحلول الهجومية اللي تمتلكها المنظومة الهجومية كاملة كصناعة وحتى كتسديد.
0: حسين بالنسبة للفتح، أنا أدري الأهلي عنده الإمكانيات، بس بالنسبة للفتح استمرار مراد باتنا هذه السنوات سفيان بن دبكة هذا أمر إيجابي تعتقد أنت من وجهة نظرك، ولا التغيير مطلب السنة الجاية؟ معنا تم التجديد مع
2: والله باتنة. هو تم التجديد صح مع مراد باتنا، انا اتوقع مراد باتنا حيجلس سنه برضه مع الفتح. لازم الفتح لازم يجدد الدماء بالذات الاجانب، موضوع الاجانب لازم يعني تجيب لك المستشارين او اللي يجيب لاستقطابات اللاعبين او سواء اداري او المدرب، فلازم تختار نوعية لاعبين جدا ممتازة في الفتح، تعرف إمكانية الفتح والبيئة اللي يلعبون فيها اللاعبين في الفتح. فأنا أتوقع مع التجديد إنه لازم الفتح يجدد هذه الفترة بالذات السنة الجاية، أتوقع مقبل، لأن السنوات الأخيرة شوية كان في هزة نوعية في الفتح، كثير ما كان يقارع على الهبوط ومن البقاء مع البقاء. فأتوقع أنه لازم يجي تغيير عشان يعني ينهض الفريق شوي.
0: لعبت مع مراد باتن حسين؟
2: إيه لعبت معه.
0: معاه وضده صح؟
2: لعب ضده ومعه.
0: وش يميزه عن غيره مراد؟ ليش متمسكين فيه الفتحاوية؟
2: مراد صراحة لعيب وحل من حلول الفتح وقوة الفتح هو مراد. يعني انت تشوف سبحان الله حتى اليوم بالذات يوم تكلم اخوي سلطان اللعب كان كله من جهة مراد باتنا، مع انه زكريا ما شاء الله يعني من تطور ملحوظ اهني. مراد باتنا عنده حلول لجات الكورة، عنده يمكن في المساحات ما كان يطلب كثير، لكن كورته كورة متعة، أنت اللاعب معه تلعب ضده أو معه تستمتع من هاللاعب. فأنا أتوقع الفتح يعني ما وقع مع مراد إلا يعرف إمكانية مراد ويعرف مستوى مراد وتعلق بمراد، أنه يعني حل قوي للفتح، مع أنه من

0: الاسباب انه لازم تغير، لكن مراد انا اتوقع السنه هذه حيبقى في الفتح.
1: حتى تاثيره كابتن حسين، حتى تاثيره
0: طبعا تاثيره
1: يعني الموسم هذا مساهم في 17 هدف، مسجل 9 هو الهداف مع هو الهداف. مع بن دبكه إيه؟ وصانع 8، فشوف تاثيره حتى يعني في اخر مباراه قيمه كبيره. انا الفتح واستقطابات الفتح فريق مميز، استقطاباته في الجانب الهجومي حتى هذا الموسم لما اضاف دلقادو شفنا كيف هو هجومي اضافها من طرف اللاعب تحت المواليد. ولكن الفتح من مواسم ما يحبط فريق الفتح حال دفاعه على مستوى العناصر، فاعتقد الفتح لو كانت استقطاباته اللي يختارها على المستوى الهجومي هي نفس العين الثاقبه اللي تختار للمدافعين، اعتقد الفتح حيصل لمراحل كبيره، لانه في كل موسم فتح ممتع هجوميا ولكن محبط دوما على المستوى الدفاعي. اذا كان اختيارك بشكل كبير على المستوى الدفاعي لعناصر مميزه ممتاز. اعتقد ان الفتح حيصل لليفل اعلى من الموجود الان.
2: اللاعبين اللي جانب فتح يطولون ما شاء الله تبارك الله.
1: صحيح.
2: اهل الحسين حبون يا ابو علي.
0: اكيد
2: قاعدين عرفت ماخذين راحتهم مستانسين مستمتعين.
0: ورز حساوي واكل حساوي.
2: الدنيا حلوه عرفت؟ من قلت لي لعيب؟ انا فتيت وفتيت ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. اثنينكم حسين وسلطان محفوظ الالقاب كلكم تكلمتوا عن زكريا هوساوي. ابدا فيك وبعدين بروح لحسين. كلكم منبهرين من المستوى اللي قاعد يقدمه وهذه المباراه بالرغم انها بين وبينك يعني بصراحه مين مباراه تنافسيه يعني صحيح. خلصنا الدوري
1: صحيح.
2: بس انه بالنسبه للاهلي بس انه قدم مستوى عالي جدا.
1: قدم مستوى عالي. ليش نقيسها انه مستوى عالي؟ لانك امام جبهه قوه كبيره مو فقط في الفتح، على مستوى الدوري يعني مراد باتنا اتعب كل الاظهره للانديه التنافسيه وغيرها.
2: هذه الحاله قدام
1: نعم. فلو تشوف الحالات يعني تتكلم عن اكثر لاعب في هذه المباراه استرد الكره، لما تتكلم عن المواجهات الثنائيه كسب 11 مواجهه ثنائيه من 18 فتوضح لك القيمه الكبيره لهذه المباراه تحديدا. واضح الرقابه واضح المسؤوليه اللي وجهها يا ياسر لزكريا. شوف كيف مع مراد باتنا في يعني في حال استلام الكره وبعد في الصراعات الثنائيه ودوما يكسبها مع نجم مثل باتنا الى ان اصبح طريقة فريق فتح حولها للطرف الثاني مع فرقاس في الشوط الثاني. فشوف أول شيء في الرقابة السرعة والتوقع للمهارة، حتى توقع المهارة شوف كيف يعني يقراها بالشكل جيد. فأعتقد أنها من أنجح المباريات لزكريا على المستوى الدفاعي والأرقام تثبت ذلك، وكذلك حتى على مستوى الجودة الدفاعية أمام أقوى أو من أقوى الجبهات اليسرى على المستوى الدوري.
2: حسين أعتقد أنه زكريا طبعا هذه فرصة عمر قلناها بداية الموسم بالنسبة لزكريا وإعارته من الرائد للأهلي، هذه آخر فرصة. إذا قالك المدرب يا حسين في غرفة الملابس قالك this is the last chance، هذه آخر فرصة لك يا حسين، خلينا نشوف ايش تبي تسوي. هذه آخر فرصة لزكريا. هل تعتقد أنه وصل النضج الكروي زكريا؟
0: زكريا مو مسألة وصل للنضج الكروي. أنت احنا لك لاعبين لين تجيك يعني فترات مثلا ما اخذت وضعك تمام او انه الفريق ما خدمك. شوف يعني زكريا انا اقول الاحتواء اللي حصله بنادي الاهلي مو اي لاعب يحتوي.
2: صح.
0: ما شاء الله من مدربين، من مدرب ماتياس اول شيء، من اداره، من لاعبين اتوقع حتى في غرفه الملابس كانوا يساعدونه، ومن برا يعني الناس تحتوي. فاتوقع زكريا ما شاء الله يعني انت لو تيجي المواسم اللي راحت اوكي اللاعب نعرف امكانياته كويسه وكل شيء، لكن ما كان يعني ما كان مرتاح الشخص. انا قلت لك اللاعب السعودي متى ما كان مرتاح نفسيا راح يؤدي. زكريا جاء الاهلي ما شاء الله ولقى الاحتواء ولقى الجماهير ما شاء الله شوي شوي حبته، احتوت الناس اتوقع ظهر باحسن صوره. فانا اهنيه على الاداء اللي جالس يسويه واتمنى منه يستمر يفيد نفسه ويفيد منتخبنا ان شاء الله معه
2: باذن الله تعالى. بس حسين احيانا يدك على قلبك وانت تشوف زكريا احيانا اتكلم احيانا مع ان هذا الموسم ما سواها الا مره، سواها بوقت كان يعني مرة تسوى عن ألف مرة عرفت؟
0: لا أنا تكلمت عليها اللقطة هذه.
2: إيه بس إنك تعتقد إن هذه راح تكون درس لبقية العمر بالنسبة لزكريا.
0: أكيد أكيد أكيد أنا مريت فيها برضو، كان عندي شيء كذا بسيط.
2: أنت سويت السوالف؟ يعني ما
0: لا ما سويت السوالف، لا ما سويت، بس إنه أخذت يعني كرت من لا شيء.
2: إيه
0: يعني الواحد أحيانا يمكن

0: غرار ما كان كويس. هو لو كان ذكي شوي الخبز الكروي اللي عنده مع الايام ان شاء الله حيكتسبه. اتوقع لو كان عنده الخبز الكروي لو طاح اتوقع اللاعب هذا كان اخذ الكرت الاحمر وهو موجود في الملعب. صح. لكن ربما خيرة له ضارة الخيرة، فاتوقع انه هذا درس له على مستوى الايام.
1: سهل سهل نحتاجه في المنتخب، نحتاج اظهر احنا في
2: ذكرت ذكرت اخر فرصة شوف كيف استقطابه للأهلي، شكله ظهوره بالمستوى المميز.
1: جدد إعارته ترى على فكرة.
2: نعم، وشوف كيف في موسم على كأس عالم، ففرصة كبيرة لزهرية إنه يثبت وجوده بشكل أكبر إذا استمر بهذا الأداء. أعتقد إنه حيكون عنصر مهم في منتخبنا في كأس العالم.
1: طيب قبل لا أقفل المباراة، في نقطة تحول كانت بالنسبة في المواجهة، وروني يا شباب خلينا نشوفها على في الرسم بالنسبة للأهلي دكتور.
2: نعم، بالنسبة لذيباني أعتقد لو تلاحظ شوف كيف أول شيء بدأ هذه الهدف الثاني، شوف بدأ الفرصة، وشوف إيبانيز والزيادة الهجومية اللي صنعها، يعني هذه كانت السبب في تفوق الأهلي وتسجيل الهدف الثاني. بدأها إيبانيز في قطع الكرة وفي صناعة الكرة وفي تسبب في ركلة الجزاء، توضح لك قيمة هذا النجم اللي مميز على المستوى الدفاعي ومميز من أكثر المدافعين اللي في صناعة اللعب وفي التأثير الهجومي. فأعتقد أنها نقطة تحول لأنها صنعت تفوق الأهلي وأصبح بعدها الفتح مندفع هجومي أكبر وسجل الأهلي، وكانت حتى فرص الأهلي بعد هذا الهدف أكثر على فريق الفتح.
1: تتوقع حسين هذا كلام مدرب ولا طبع لاعب؟ ليش أنا أقول لك ذا السؤال؟ تقول لي طبعاً وش ذا السؤال اللي قاعد تقول لي؟ أنا بقول لك ليش أقول لك ذا. بوعلي بنيز مو أول مرة يسويها، يعني هو من نفسه عنده الشغف إنه يتقدم، عنده شغف إنه والله يدعم، عرفت، يعمل الزيادة العددية. هذا كلام مدرب ولا هو تحس بنيز نفسه؟
0: لا لا لا، شوف المدرب يعطيك يعني تعليماتك اللي تحتاجها في الملعب، لكن هذه إضافة نتوقع من بنيز إضافة، وهذه النزعة الهجومية مو أول مرة يسويها زي ما قلت، كذا مرة كان يسويها، والباصات اللي كان يلعبها اللي بين العمق اللي يدخل بين العمق هذا إحنا نحتاجها. هذا الغامة الفنية اللي في الدفاع انت تقدر تلعبه محور، تقدر، انا اتمنى يبنز يلعب مهاجم المباراه الجايه، خلينا نشوف، يمكن عنده موهبه النزعه الهجوميه القويه عنده ما شاء الله.
1: لا بعدين حسين،
0: انا اتوقع مو مساله مدرب، هذه يعني كاريزما لاعب، هذه شخصيه لاعب هو ياخذها في الملعب ويكتسبها.
2: لكن كابتن حسين اتوقع انه اوكي هي في بنز الزياده الهجوميه واضحه، ولكن اعتقد انه المدرب ينوه للمنظومة في حال تقدم إيبانيز كيف يكون التنظيم الدفاعي.
1: صح.
2: يعني من يغطي مكان إيبانيز، كيف الظهير ما يطلع إذا طلع إيبانيز. فأعتقد أن الدفاع الوقائي في حال دخول إيبانيز على المستوى الهجومي المدرب حيكون فيه توجيه للاعبين بحيث أنه لا يكون خلل في المنظومة الدفاعية في حال تقدم مدافع ويكون مكانه فارغ.
0: وهذا واضح أخوي سلطان، حتى في التمرين ترى تحصل. صح. التمرين أتوقع تحصل. صحيح. لأن إيبانيز يطلع أنتوا يا ظهيرة تقفل وواحد من المحور يرجع، فأتوقع يعني المنظومة متكاملة عارفة إيش تسوي أداها في الملعب.
1: وش أتخيل أنا؟ ترى كلامك دريم دكتور بالنسبة لأنه الدفاع الوقائي بالنسبة للأهلي، أتخيل أن اليوم أنا ما يعني نزعة هجومية للاعب أحيانا في أطباع بطبع ما غير عن طبع يقولون، تعرفها أبو علي هذا الدكتور جديد على شوي. المهم دكتور أتكلم الحين أنا مثلا هذا اللاعب عنده نزعة هجومية وهذا اللاعب ما أقدر أتحكم فيه، كلمته مرة ومرتين وثلاث وأربعة، لا يمكن نخلق عداوة بيني وبين هذا اللاعب، أو أني والله هذا اللاعب ما يسمع تعليماتي بيكون معي الدكة لأنه يفيدني داخل الملعب.
2: صحيح.
1: لكن أصنع حل آخر، أنا أعتقد يلسا صنع حل عشان ما يتصادم مع إيبانيز في الموضوع هذا، الكلام اللي قلته قبل شوي.
2: صحيح، عشان ما يتصادم وعشان الإضافة اللي يعملها إيبانيز تفيد الفريق.
1: صح.
2: تصنع له حلول.
1: 75 دكتور.
2: نعم، وكثير صنعت حلول هجومية وصنعت حتى أهداف للأهلي، فأنت كيف تستفيد من هذه الميزة اللي يمتلك هذا اللاعب كمهارة، وكيف تأمن مكانه الدفاعي في حال يعني حصلت هذه الحالة.
1: طيب خليني أروح لهداف الدوري، هداف الدوري إيفان توني، نشوف إيش قال بعد هذه المواجهة.
3: The match and man of the match. Congrats.
4: Yes, it's not just me that achieved this, it's the team as well, you know. It's a team game and they helped me score some goals, so it's good.
1: شخصية ترى. شخصية حسين إيفان توني ترى شخصية غريبة. داخل غرفة الملابس صديق مع اللاعبين ترى. وله طلعات الحالة.
0: هو محبوب بين اللاعبين واضح. يعني الفاكهة اللي في الفريق هو توني أنا أتوقع ما شاء الله. حتى تصريح أشوف يعني إيش قال زملاء اللاعبين هم اللي ساعدوني. هذا النجاح هذا النجاح ينسب لزملاء اللاعبين ولا برضو على الكلام هذا اللي جالس يقول.

0: لانه هي منظومه 11 لاعب داخل الفريق. يعني لو توني لو اي واحد يخل بالمنظومه ما راح توني يوصل لهذا المستوى وما راح يسجل وما راح يصنع الهاتريك اللي زي او يسجل الهاتريك اللي زي اليوم. فاتوقع انا منظومه جدا ناجحه في الاهلي من 3 سنوات. الاستقرار اللي حصل عليه الاهلي جدا جدا ممتاز. فانا اتوقع مع الاستمراريه السنه الجايه الاهلي برضو حيكون منافس شرس في الدوري وفي البطوله الاسيويه.
1: جميل. اثباتا لحديثك عشان تعرف غرفه الملابس قديش هي مهمه ونظيفه في الاهلي، نظيفه، خالقين غرفه الملابس نظيفه. شوف بدايه المباراه يوم يشيلون تيشيرت جالينو اللاعبين، ترى اليوم انك تقدر، والله يا دكتور مو بسهل، يعني عمرك 36 37 سنه كمدرب، خبرتك مو مو عليك،
2: صحيح،
1: تتعامل مع محرز ويبانيس
2: نجوم
1: وديميرال وكيسيه وتوني
0: وترى
1: ومندي، اسماء يعني كل واحد منهم يمكن يقول لو كلم الاداره قال والله ما احنا المدرب هذا ما نبغاه، عرفت، يمكن يشيلونه صدق.
2: هنا المشكله، هنا تقييم المدرب، ترى تقييم المدرب مو فقط على النتائج، تقييم المدرب لامور عده، ترى ادارتك للمنظومه عاد يعني شوف حتى نجوم تضعهم احتياط والرضا يكون واضح، ما يكون في اي خلل في المنظومه حتى لو كان ابرز النجوم في الدكه، فتوضح لك شخصيه المدرب وايمان اللاعبين بقدرات هذا المدرب وبنجاح هذا المدرب، صنع الرضا عند كامل المجموعه وصنع هذه الهويه الفنيه في غرفه الملابس بالجو العام الناجح الى الملعب، والنتائج والنجاحات هي تزيد من الثقة بين اللاعبين والمدرب والمدرب والجمهور. فأعتقد أنه النجاحات اللي حققها في 3 مواسم نجاحات مستحقة ونجاحات توضح لك قيمة العمل الفني لهذا المدرب.
1: طيب بقفل الموضوع عندك حسين، بس لك سؤال، اليوم يلسا مدرب حقق نخبتين سوبر، اسمه بدأ ينتشر على مستوى العالم، وجو مدربين عندنا وراحوا من توب 10 في البريمير ليج يدربون مع أندية، وفي أمثلة كثيرة، ونسمع كثير أنه في عروض تدريبية مع أن يلسا مجدد، في عروض تدريبية ليلسا خلال السنة القادمة في عدد من الدوريات الأوروبية، ممتاز. هل هذا الأمر يأثر عليه؟ وهل تعتقد يلسا راح يلتفت لهذه الأمور ولا بيكمل في الأهلي؟ قراءة للمشهد فقط مش معلومة.
0: لا ما أتوقع راح تأثر عليه، بالعكس هو مدرب ما شاء الله ناجح، وأنا أتوقع استمراريته في الأهلي لأنه ما شاء الله عارف البيئة وعارف اللعيبة، وحتى المجموعة اللي موجودة معاه سواء الإدارية أو الاستاف الجهاز الفني والإداري، فأتوقع هم متكاملين مع بعض، فما راح تأثر على ما ياسر، مستحيل.
1: انا يعني وش تبغى تطلع بعد، يلا يسلا مع الاهلي 22 مواجهه، 6 تعادلات 3 خسائر، سجل 62 تلقى 23. كل ما قلت بقفل ذا المحور يعني تفتحوا لي شيء جديد، بس هذه بدقيقه دكتور، هل الدوري هذه السنه اقوى من السنه الماضيه؟
2: نعم اشوف اقوى، وبعطيك بالارقام اقوى. شوف المنافسه على مستوى لاخر المراحل لاخر 5 أو 6 جولات كانت المنافسه بين 4 أندية، تكلم عن النصر والهلال والاهلي وحتى في فتره قادسيه. بعطيك كرقم، الموسم الماضي بعد جوله 31 كان الاتحاد هو المتصدر، كان ب 74 نقطه. الان بعد الجوله 31 ثاني الترتيب الهلال ب 77 نقطه، وثالث الترتيب الاهلي ب 72 نقطه. توضح لك القيمه الكبيره والتقارب، يعني حتى مستوى التقارب النقطي بين الاول والخامس الموسم الماضي اكثر من 16 نقطه، تتكلم هنا على تتكلم عن بين الاول والرابع 6 أو 7 نقاط،
1: صح.
2: فتوضح لك الفارق الفنيه وقوه المنافسه ل4 أندية لاخر الجولات. اذا فيه يعني الدوري اقوى فنيا، اقوى على المستوى التنافسيه، اقوى حتى على مستوى الفرق المتنافسه بين بعضها. القادسيه شوف كيف تعادل، كسب النصر الاول ذهابا وايابا، شوف كيف تعادل مع الهلال الثاني في الذهاب والاياب، شوف كيف حتى مع الاهلي وكيف المباراه التنافسيه مع النصر، كسب النصر ذهابا وخسر ايابا. فاذا انا اشوف الموسم هذا الدوري اصعب واقوى، والنتائج والارقام توضح له بشكل اكبر.
1: اكيد ما ابغى اروح للدكتور بشغله ثانيه ولا
2: لا، وهذا لا يقلل لا لا
1: عطني على الدكتور، وهذا يعني الاتحاد حقق دوري ضعيف السنه الماضيه.
2: شوف لما نقول هذا اقوى، ترى انا ما اذكر دوري اخر اضعف.
1: اي
2: كل دوري له مقومات. الاتحاد الموسم الماضي حقق دوري في ظروف صعبه،
1: حلو،
2: وفي منافسين اعلى منه حتى على مستوى العناصر،
1: حلو،
2: وفي تشكيك من الاغلب في قيمه مدربه وفي قيمه لاعبين، ومع ذلك كلها تجاوزها. فقيمة الدوري حقه الاتحاد بالتأكيد قيمة كبيرة، لكن لما أتكلم عن تنافسية لا، الدوري هذا تنافسي.

0: هي أقوى. فلما نمدح شيء أو نشيد في بقوة دوري ترى ما نقلل من دوري آخر، بالعكس كل من حقق دوري يستحق، وكل دوري له ظروفه وله ميزاته وله تفاصيله بشكل أكبر.
1: جميل، شكرا دكتور. أستاذن ضيوف الأعزاء ومشاهدين مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل. رونالدو ب 99 هدف في دوري المحترفين يقتحم ديربي الشباب بحثا عن مئوية تاريخية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأفضل.
3: يلا انطلق.
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا برثير جده. احنا على موعد اليوم مع مواجهه جدا كبيره ما بين الشباب والنصر بطاقم تحكيم اجنبي في هذه المواجهه. على فكره الشباب طالب طاقم تحكيم اجنبيه الساعه 9 مساء. انا اليوم اتكلم عن النصر. النصر وصحح لي انا ما افهم فني. احس ان النصر كل ربع في الدوري وقسمه 4-4 كل ربع في الدوري كل جزئيه في الدوري في لاعب يبرز. الجزء الاول في مثلا جواو فيليكس، الجزء الثاني يبرز مثلا على سبيل بروزوفيتش، الجزء الثالث بشكل كبير جدا كومان قاعد يشيل حمل. هل هذا تغيير في التكتيك لسيد جيسوس ولا هي ظهور امكانيات بعض اللاعبين انها اب اند داون ترتفع احيانا وتنزل بعض المباريات ولا هذا الشيء طبيعي يا عبد الرحمن انت بس مركز بزياده؟
1: لا هو مو طبيعي، هو لا هو اول شيء ينعكس على الجوده اللي انت ذكرها النصر كنجوم. لكن في جزئيه ذكرت لما يبدا لاعب في اول الدوري يكون بارز بشكل كبير الانديه المنافسه تقرا قوه هذا الفريق. ولما ترتكز على لاعب يكون بارز بشكل اكبر تصنع له حلول رقابيه اكبر.
0: صح.
1: فلما تمتلك حلول اخرى ذكاء المدرب يوجه اللعب لطريقه اخرى ومنها يبرز نجم اخر بحيث انه ينجح من الرقابه اللي كانت على احد النجوم ويستفيد منها بشكل اكبر. ولكن الجوده هي المقياس وهي المعيار اللي تصنع لك حلول مع كل مرحله وحتى على مستوى المباراه بشكل اوسع. يعني تشوف كيف استمراريه النجوم وهي الاهم. وتكلمت ذكرت انه فليكس في اول الدوري، انا اعتقد ان فليكس من اول الدوري الى الان هو النجم الابرز على مستوى الدوري اجمع مو فقط على مستوى النصر بما يمتلك مع حلول وتوظيف في اكثر من مركز. لكن الحاله الهجوميه للنصر هي اللي تصنع الصعوبات دوما مع كل منافس لها، لان تنوع الحلول جوده اللاعبين اعتقد انها خيارات صعبه وصعوبه رقابتها هي اللي تصنع لك الحلول والصعوبه بشكل اكبر على المنافسين.
0: طيب حسين بدأ من نتكلم على الشق الهجومي خلينا نتكلم شوية على على على محور الارتكاز تحديدا بروزوفيتش. اليوم بروزوفيتش ترى قبل لا يجي النصر كان في الحديث عنه في في في أوروبا بشكل عام إنه هو أفضل محور ارتكاز في العالم. صح. كانوا يتكلمون عنه. كان في ثلاث كان مو بكان الحالة هو كان واحد من ضمن اثنين هم ثلاثة كانوا مغطين النقص اللي عند بروزوفيتش بشكل أكبر. بروزوفيتش مو بالأسرع. بروزوفيتش مو اللي يقرا الكره بشكل اكبر، بروزوفيتش مو الافضل في مركزه في وقته، بس سبحان الله اذا شكلت تكوينه جنب بروزوفيتش يظهر بشكل مختلف. انت تشوف هذا بروزوفيتش هذا الموسم عطاءه مثل عطاء الموسم الماضي؟
2: لا اكيد السنه هذه اقل العطاءات هو اللي كان يلعبها بروزوفيتش هذا حق النصر. فاتوقع يعني السنوات اللي كان اول ما جاء اول ما وصل يعني بالنصر ما شاء الله كان علامة فارقة، كان يدافع، كان يسجل، كان ما شاء الله كرات الطويلة بالدقة يوصلها للاعب الثاني. فأنا

0: أتوقع السنة هذه من أسوأ مستوياته، ما أدري إيش السبب، هل هو التكوين أو التشكيل، اللعيبة اللي جنبه يمكن ما كان متفاهم معاهم، هذا شيء راجع يعني للمدرب إنه يرجع ويشوف يكتشف اللاعب مرة ثانية. لكن أنا من وجهة نظري السنة هذه كان من أسوأ مستوياته. النصر يعني كان يعتمد عليه السنوات الماضية ما شاء الله في كل شيء، يعني تجي حتى بالإحصائيات، حتى بعدد التحرك والكور والباصات اللي كان يستلمها، يعني ما شاء الله خيالية. لكن السنة هذه لا، ما كان في المستوى المطلوب.
1: جميل. دائما الحديث في عن النصر عن أنخلو، تواجده عدم تواجده، بديله، من يكون موجود من ما يكون موجود. أنت لو خيرت في النصر يلعب المباراة أنخلو هذه المواجهة؟
2: أكيد أكيد يلعب. بس أنت تتكلم عن كامين، على فكرة موسى المرة الماضية هو أشرك
1: صح،
2: والأغلب يقول لك بديل ماني صح، لكن انا اشوف الخطا انه ممكن يكون بديل ماني لاصابه ماني، لكن انت الخطا مو في اشراكه او في عدم تواجد ماني، انت الخطا في اشراكه مكان ماني. يعني انجلو هذا الموسم بيش تميز لما لعب في مركز 8، لما لعب في عمق الميدان
1: صح،
2: انت مباراه قادسيه لعبته مكان ماني لاعب طرف
1: صح،
2: فانت هنا اول شيء انخل من موسمين كان معك لاعب طرف ولا برز بالبروز هذا
1: صح،
2: متى برز؟ لما وضف في وسط الميدان. انت في مباراه قادسيه لعبت لاعب طرف وتنتظر انجلو اللي تميز معك في العمق، فهنا خطا في اول شيء توظيفه، ترى مو خطا في اشراكه، خطا في توظيفه لمكان ماني. لو كان انجلو مكان لاعب اخر وكان هو في العمق اعتقد انه حيضيف اضافه كبيره حتى مباراه قادسيه. انا اعتقد وجوده مهم امام فريق مثل الشباب.
1: مين بدل مين؟
2: انا اتوقع انه اما بنته مثل ما ذكرت سابقا، ولكن اصابه العقيده اعتقد لا، حيكون اتوقع مكان اما مارتينيز او مكان احد من الحال الهجوم.
1: مارتينيز الاقرب يعني بصراحه يعني. طيب خليني اروح لحديث بن زكري عن هذه المواجهه مدرب نادي الشباب.
3: بالنسبه للمباراه الغد هي مباراه مثل كل المباريات، انا لا تفرق بين المباراه هذه والمباراه هذه، مباراه مثل كل المباريات، وكل المباريات دوري روشن تسمعوني دائما اقول هذا الكلام، كل مباريات دوري روشن صعبه وليست سهله، فلابد من التحذير لهذه المباريات. بالطبع تهمنا نقاط المباراه، تهمنا زي ما قلت لكم في البدايه انه جيت لتعزيز المركز لنادي الشباب، تعزيز مركزه في الترتيب، ما زلت اربع مباريات نحاول نحصد اكبر نقاط ممكن من هذه المباريات حتى نخليه الشباب هذا السنة هذه يتعلم من هذه الأخطاء التي ارتكبت ويخرج السنة الجاية بمظهر أفضل بكثير من هذا المظهر.
1: بن زكري 3 انتصارات 4 تعادلات 2 خسارات، سجل 17 وتلقى 17. أبروح لك حسين، مدرب وضع الآن في على أرض الواقع، اليوم اتخذ أكيد قرار إداري بالتشاور مع الجهاز الفني بإبعاد عبد الرزاق حمد الله عن الفريق إلى نهاية الموسم. أمامي الخيارات الشبابية ما بين عزايز وما بين همام الهمامي، ممكن نشوف كراسكو كمهاجم في هذه المواجهة. كيف من ممكن الشباب في هذه المواجهة يظهر مظهر جيد ويستطيع أنه يعزز مركزه في الدوري؟
0: أنا أتوقع الشباب هذا السنة من أسوأ المواسم اللي مرت عليه، يعني تشكلت إدارة جديدة، جات المدرب الحين بن زكري هذا جديد، ما أتوقع تغير شيء. اللعيبة نفسهم النفسية تحس يعني مهزوزة، ثقة في الفريق ما كانت موجودة. المباراة صعبة بكرة على فريق الشباب. اتخذت زي ما قلت، اتخذت الإدارة شوي يعني حمد الله خلاص من نهاية من مباراة غدا نهاية الموسم ما كان موجود مع الشباب، بس المباراة جدا صعبة. بن زكري ما أعرف إيش مين بيحط مع كراسكو قدام، لكن انا اتوقع الشباب هذه السنه يعني ما كان لاحظ كثير في مباريات كثيره، كان بالامكان احسن ما كان، يعني زي المباراه الاخيره اللي كان لعبها اتوقع مكشوف اللعب، كان اخطاء كثيره للشباب، ما كان شيء لا يذكر في المباريات. فمباراه بكره صعبه، نتمنى التوفيق للفريقين.
1: طيب. برجع للمواجهه افصل فيها اكثر بالنسبه للشباب، يعني المركز 13 للشباب بصراحة ما يليق في أي شيء في الشباب، مركز 13 ما يليق في أي شيء في الشباب، ولكن نقول هذه ما جنت الأيادي خلال العام خلال الفترة الماضية.

عموم بس نضيف الاعزاء مشاهدينا المستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. بين الطموح والضغط من يمتلك نفس البطل في المنعطف الاخير في الحاسم من روشن.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال.
3: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد، مستمعينا براثير جده. في المواجهات التاريخيه، شباب والنصر 14 انتصار للشباب، 19 انتصار للنصر، 10 تعادلات، 19 خساره للشباب، 14 خساره للنصر. سجل النصر 65 هدف بالنسبه للشباب 55، والعكس تلقى هنا 65 و55. الطريقه المثلى للسيد جسوس في هذه المواجهه يلعب فيها امام الشباب، اصلا انت عارف وش طريقه الشباب دكتور؟ يعني انا احس اني الى الان من بدايه الموسم للحين ما ادري شو يلعب الشباب صراحه، يعني كل يوم بشكل. بس بالنسبه للنصر،
4: نصر اتوقع دوما النصر الاشكاليه حيلعب انجلو ولا ما حيلعب، حيلعب انجلو مكان مين؟ فانا اعتقد انه هذا السر اللي حيكون تحدي دوما وفي كل مباراه مع داخسيوس، فكيف حيكون الطريقه بكره؟ واعتقد انه انجلو من العناصر المهمه اذا لعب في مركز 8، مو زي المباراه الماضيه ومثل المباراه الماضيه لما لعب مكان ماني. فاعتقد هنا التشكيله كيف حتبنى. انا اعتقد اذا كان خيار مثل ما ذكرت، هل حيكون حيختاروا مكان مارتينيز، يكون انجلو مع بروزوفيتش، ويكون ايمن يحيى كلاعب ظهير يسار، هل حيلعب بنفس الطريقه اللي لعبها سابقا، اللي يكون انجلو خارج التشكيله ويلعب بمارتينيز والعمري وسمكان وبوشل مع الخيبري او سعد الناصر مع بروزوفيتش، ويكون فيليكس وماني وكومان.
3: انت ايش تفضل؟
4: انا افضل مباراه مثل مباراه الشباب. الحاله الدفاعي مهم، خاصه في مباراه صعبه. الشباب في الدور الاول وكانت الفرقة الفنية بينك وبينه كبيرة، كانت مباراة صعبة عليك كنصر ب3-2. فأعتقد أن التأمين الدفاعي مهم، أنك أنت تسجل في أي وقت. أعتقد أن يكون أنجلو خارج القائمة ويلعب بنفس الطريقة، مارتينيز العمري سمكان بوشل خيبري مع بروزوفيتش مع فيليكس ماني كومان رونالدو.
3: هل تشوف أن مارتينيز قاعد يعمل الزيادة العددية بالنسبة للظهير؟
4: لا، هو يعوضها في جزئية أنه يكون ماني أول شيء على المستوى الهجومي أعلى، يكون معاه فيليكس ويلعب هو، يعني ما هو لاعب الظهير المهاجم، لا يلعب كعمق دفاعي ثلاثي دفاعي معي تحول هجوم، وهذا الشيء اللي صنع لك منظومة دفاعية جيدة بتألق هذا العمري وحتى سمكان. فأعتقد أنه هو يرتكز على هذا الشيء بشكل أكبر، ويعطي حرية أكبر لماني أنه رفاهية أعلى على المستوى الهجومي، وعدم الرجوع بشكل أكبر كلاعب ظهير ثابت، ما يعني ما يطلع مع الهجمة بشكل أكبر.
3: حسين، تعتقد الشاب قادر يسوي شيء في مباراة اليوم؟
5: قادر، بس بالمستوى المباراة الأخيرة اللي طلع فيها شوية أتوقع يمكن تأثر عليه النتيجة. طلع بالنتيجة جدا غاسية من فريق التعاون. فالشباب يعني قلت لك من أسوأ المواسم، يعني الفريق أحسه جدا متهالك، يعني حتى لو تبغى تلم الفريق أو اللعيبة يلموا بعض، أحس النفسية شوية مأثرة عليهم بسبب السوء المركز أول شيء.

0: والنتائج اللي جالسين تحصل عليها في المباريات. فأتوقع مباراة بكرة جدا صعبة حتكون،
1: وهذا الواضح. وفي كمان أسماء مهددين بالغياب من النصر عن مباراة الهلال في حال تلقيهم بطاقة صفراء ضد الشباب. أتكلم عن بروزوفيتش، كومان، سيميكان، سلطان الغنام، نواف بوشر، عبد الرحمن غريب.
2: صحيح.
1: ترى تكلم عن مثلا، خلينا نقسمهم. صحيح. دكتور بروزوفيتش، كومان، سيميكان، يعني هذول الثلاثة في حال واحد حصل على كرت أصفر هذه بالنسبة لهم مشكلة كبيرة.
2: تأكيد. الجسس بقيمتهم والمباراة الحاسمة للدوري مع الهلال. أعتقد أن غياب أي لاعب منهم عن مباراة الهلال حيقلل كثير من حظوظ النصر، وحيقلل كثير حتى من حلول النصر سواء على التأمين الدفاعي مع سيميكان أو حتى هجوميا ذا كومان. فأعتقد أن هذا التحدي الأصعب مع خسيس، كيف حيتعامل معه وكيف حيتعامل اللاعبين. فأعتقد أنه ممكن لخبرة اللاعبين، نتكلم عن اللاعبين من المباراة الماضية كانت عندهم كروت
1: وعدوها
2: بشكل سليم، وخبرتهم وكذلك حتى استمراريتهم وتجاربهم الكبيرة. لكن أعتقد أنه النصر مع الشباب أي تأخر هدف حيدخل الفريق في في في في صعوبة وفي في وفي يعني الشباب حيكون بشكل أكبر على مستوى التكتل الدفاعي والتنظيم الدفاعي حيظهر بشكل كبير. فأعتقد أن النصر الحال الهجومي متى ما كان دفاعه في أمان، النصر في كل مباراة قادر أن يحسم المباراة بشكل كبير.
1: طيب.
2: للحلول الهجومية اللي يمتلكها
1: حسين، الأسماء اللي قلت لك إياها قبل شوي، حلو، بروزوفيتش، كومان، سيميكان، علي الحسن، سلطان الغنام، نواف بوشر، عبد الرحمن غريب، الاغلب ان في ثلاثه راح الاربعه راح يلعبون بشكل اساسي، بروزوفيتش وكومان وسيميكان ونواف بوشر. من الاربعه هذولي انت كلاعب كخبره لاعب قاعد تشوف اللاعبين، مين اللي تحس انه الاكثر تعرضا للبطاقات الصفراء؟ تحس انه ممكن هذا ترى ياخذ طاقه صفراء؟
0: والله هي احداث المباراه ما راح تتوقع من اي لاعب بالاخير. يعني في يطلع لك لاعب لا سمح الله يتهور يعني بالمبراشة أو بمسكة أو بأي شيء، الحكم يعني يمكن في أي بطاقة أو في أي لحظة يظهر الكرت الأصفر. فأتوقع هذول مؤثرين جدا، ولو واحد غاب منهم في مباراة الحسم مع الهلال أتوقع برضو حيخل بالتوازن الفريق. بس أنا أحس يعني سيميكان لازم يمسك نفسه شوية، ما أدري هو شوي أحيانا يعني تأخذ
1: حماس
0: يعني الحماس، فأتمنى أنه ما تصير. لكن يعني هو خبرة اللاعب يقدر.
1: شكلك تبي الدوري للنصر تقول أتمنى ما تصير، ها؟
0: لا ما تمزك علي، أنا أقول لك
1: على الدكتور قبل شوي قال قوي وضعيف، فقلت له شلون قوي وضعيف؟
2: لا لا
1: أنا أقول حسين.
2: لا لازم يوضح،
1: لازم توضح حسين.
0: لا هذا وضح عشان يطلع الديربي إن شاء الله بأفضل صورة، يكون الحسم الناس كلها موجودة، اللعيبة موجودة.
1: صح.
0: اي واحد يستل فيهم تحس تحس المباراه ناقصه.
1: افهمك، من الحسه للرياض ابفهم بفهم زين. طيب خلينا ناخذ توقعات المواجهه الشباب والنصر. دكتور
2: انا اشوفها اقرب للنصر.
1: اقرب للنصر. دكتور خاف اركب معك مقطع بعدين الشبابيين في القادسيه.
2: في النهايه توقع، لكن قياسا على الاداء والفارقه الفنيه اقرب للنصر. الا اذا تقدم الشباب حتكون صعبه.
1: جميل.
2: صحيح شباب، يعني مباراة مع النصر مباراة كبيرة.
1: صح.
2: ودوما يظهر بشكل مميز خاصة مع الأندية الكبيرة.
1: حلو.
2: ولكن الفوارق الفنية أعتقد أنها للنصر، خاصة في غياب حمد الله.
1: جميل.
2: المهاجم الأساسي
1: حسين.
0: أنا أتوقع النصر.
1: النصر مباراة الشباب والنصر أنا ما أتوقع حابت، لأنها مباريات غريبة يعني.
2: أهداف دوما مباراة أهداف
1: صراحة. إيه هذا عندنا، هذا صور موجودة وتوقعات، هذا الإثبات. ها طيب. على العموم شكرا للدكتور العزيز سلطان اللحياني، شكرا للكابتن العزيز حسين المقاوي، شكرا موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. الزملاء من خلف الكاميرات يعطيهم العافيه، مغرف الكنترول دائما في نفس الموعد، دولينا غير على القناه السعوديه بامان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

ساودي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

أكيد 29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وأكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بكم، مساءاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، مساءاتكم تنطر وردة.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا. 800-244 28-28 مرة أخرى 800-244 28-28 رقم الواتساب. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. شكرا لكل المشاركات الحلوة والتفاعل الأكثر من رائع والاستماع والحضور الدائم مع الحرف 29. طيب نروح لافتتاحياتكم. مازن الغانمي يقول يا مساء الأنوار لنجمتنا المميزة مريم العمري والرائع الجميل الليدر سلطان المحياوي. شكرا لك يا مازن، انتو الأحلى وانتو الأجمل. كمان أبو إلاف يا هلا وسهلا يمسي علينا بالخير ويقول مساء الورد والياسمين مريم وسلطان. يا هلا وسهلا بك يا أبو إلاف. كمان أيضا معاذ يا هلا وسهلا يقول مساء الخير مريومة. يا هلا وسهلا، مساء الأنوار، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي. يا هلا وسهلا بيك، يمسي عليك سلطان. يقول أقول لا تقاس مكانة الإنسان بكثرة معارفه بل بقدرته على الصمت أمام الجهل دون أن يفقد إنسانيته. فالارتقاء لا يكون بالرد دائما بل أحيانا بالصمت الراقي. فالإنسان لا ينضج بمرور الوقت بل بمرور التجارب ونضج الثمرة التي تنبت من الألم الحقيقي الراسخ. معاذ العيسائي. نعم الحكم الحلوة. كمان صديقتنا الجميلة رمز الوفاء. رمز الوفاء بتقول استمتع برفقة المحبين.

المحبين، ولكن لا تجعلهم بوصلة لحياتك، وحرص على صحتك ومالك، ولكن لا تجعلهما غاية أمانك. فالبشر مواقف قد تتغير، والدنيا فصول قد تتبدل. تعلم أن تفتح باب قلبك للحي القيوم قبل أن تفتحه للخلق. فإذا جفاك الحبيب أو غاب القريب، وجدت الأنيس الذي لا يغادر. اجعل سعادتك نابعة من داخلك بصلتك بخالقك، واعلم أن من استند إلى حائط مائل سقط، ومن استند إلى جلال الله قام به. رمز الوفاء. الله يا رمز الوفاء، ما أجملك وما أجمل هذه الكلمات العميقة. حقيقي شكراً، شكراً لك. طيب، عاشق الزعيم، يا هلا وسهلا. يقول: الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية، صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه، بل بما يزرع في القلوب من رحمة، وما يترك من الأرواح وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. عاشق الزعيم، يا سلام على الافتتاحيات الأكثر من رائعة، واللي كلها إحساس ومعاني عميقة وجميلة. طيب، في افتتاحية كمان أنا حابة أشارككم فيها. تقول: أحياناً ما خذلنا في حياتنا كان أعظم ما أنقذنا. كيف؟ مع الوقت نكتشف أن بعض المواقف كانت يقظة أعادت تشكيلنا، وأن بعض العلاقات لم تمنحنا ما وعدنا به، لكن منحتنا الحقيقة، حقيقة أنفسنا. ندرك أن الحياة لا تمضي وفق توقعاتنا، بل وفق ما تحتاجه أرواحنا للنضج. ومع كل تجربة، بقدر ما تحمل من وجع أو بهجة، تأخذنا نحو لحظة الوعي، لحظة الانتباه. هذه المشاركة حبيت أنقلها لكم، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن فلسفة عميقة اسمها الوابي سابي. هي فلسفة يابانية عميقة، معناها يعني أو تعرف بأنها إيجاد الجمال في عدم الكمال، إيمانا بأن كل شيء في هذه الحياة مؤقت وزائل. لذلك علينا أن نستمتع بلحظاتنا وتجاربنا وضحكاتنا، فلا شيء ثابت سوى المتغير. هذه الفلسفة اليابانية الوابي سابي تنادي، هي تعتبر فلسفة رقيقة، تنادي إلى رؤية الجمال وسط كل شيء، وتدعو إلى قبول الأشياء كما هي عليه تماما، بعيوبها، بعدم اكتمالها، بثقوبها، بكل شيء، حتى بانتهائها. هذا هو موضوعنا اليوم، وحنرجع أكيد نتكلم عنه بطريقة يعني مفصلة أكثر. وقبل ما نطلع فاصل، يعني خلينا يعني نتفق على فكرة إنه إحنا الآن في عالم يركض وراء الكمال، وراء المثالية. لكن في نظرية في الحياة، وهذا مفهوم في الحياة جيد، إنه مو كل شيء لازم يكون كامل عشان يكون جميل. نطلع فاصل مع سلطان وراجعين.

طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. اليوم بنتكلم عن فلسفة يابانية الوابي سابي، اللي هو عن الجمال. الجمال مو في الكمال، الجمال في البساطة، في التغيير، في الأشياء اللي تمر وتترك أثر. وهذه فلسفة يابانية قديمة تقول إنه فعلا ممكن يكون الجمال في الإحساس الإنساني، في تجربة. ممكن يكون الجمال في لحظة ضعف، في لو فكرنا إحنا شوي يمكن يكون في جزء من قصتنا في الحياة يكمن فيها الجمال، مو شرط في كل المراحل وفي كل القصة. الفلسفة تقوم على إنه مو كل نقص يكون عيب، بعض النقص هو اللي يعطي للشيء روحه، يعطي جماله، وكمان يعطي تميزه. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي، بكير يا هلا وسهلا بيك، يقول مساء الخير أستاذة مريم والمخرج المتميز وجميع المستمعين. يا هلا وسهلا بك يا بكير، يقول الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، لا تتوقف أبدا عند سطر حزين، قد تكون النهاية جميلة. نعم، يعني مو شرط كل القصة أحيانا بتكون إنه لابد أن تكون مثالية وبيرفكت. في أمور كثيرة بحياتنا ما هي مثالية، لكن يمكن إحنا نكون مزعوجين منها ونبغاها مثالية، وإحنا نسعى ليل نهار إنها تكون مثالية، لكن قد يكون هذا النقص هو الجمال لو إحنا تأملنا في هذا الموضوع. علي الطماحي يقول إيجاد الجمال في عدم الكمال هي فلسفة حياة تنعكس تطبيقيا على كل شيء حولنا، بأن تتقبل التغيير الطبيعي والمتذبذب للأشخاص، من تغيير للطباع وتغيير للشكل كلما تقدمنا بالعمر. فلسفة وجودية عميقة وجميلة. علي الطماحي. نعم، والله في كثير من المشاركات، بليز احرصوا انكم تكتبوا اسماءكم، لانه حقيقي يعني قاعده اشوف مشاركات حلوه بس بدون اسماء. اكتبوا اسماءكم، وانا عارفه انه ناسين. اوكي، نادر محمد يقول لو كانت الحياه ظلام بلا ضياء لتغلغل اليأس الى اعماقنا، ولو كانت ضياء بلا ظلام لشعرنا بملل يقتلنا، ولكن من حكمته جعل ليلا لنرتاح فيه من تعب النهار، وجعل النهار طريقا للساعين وراء أرزاقهم، فحالنا كحال الليل والنهار، مهما طال الظلام وأحكم خناقة لابد من شروق شمس تطل بضيائها على الأرجاء. طيب خليني في مشاركات على فكرة قاعدة تجينا كمان على سناب شات. يقول خالد من الرياض يمسي علينا بالخير، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول كنت أبحث عن الكمال في كل شيء، ولما تعبت وما لقيت الكمال بدأت أرتاح لما تقبلت إن النقص طبيعي. طبيعي، ما في شيء كامل في هذه الحياة بشكل مطلق يا خالد. عموما احنا مكملين، رقم الواتساب 800 244 28 28. نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، 800 200 44 28 28.

تشيرين رقم الواتساب. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة عندكم، سناب شات، عندكم منصة إكس. اقترحوا أي موضوع تحبوا نتكلم عنه، أي موضوع، لا تترددوا أبدا. تأكدوا أن 29 راح يتكلم عنه بطريقته الخاصة، وأكيد راح تشاركونا في نقاش في هذا الموضوع، وآراءكم محل اهتمام وتقدير ومحبة أكيد. لكم تحياتنا كفريق عمل في النصف الساعة الثانية اليوم من الحرف 29 من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب اليوم احنا بنتكلم عن فلسفة يابانية قديمة اسمها الوابي سابي، اللي هي مفهوم ياباني عميق وفلسفة يابانية رقيقة ترمز إلى إيجاد الجمال في عدم الكمال، إنه ممكن مو كل شيء لازم يكون مثالي وبيرفكت عشان يكون جميل وعشان نحبه. من وين جات الفلسفة هذه؟ إيش معنى الوابي سابي؟ خليني أقول إنه الوابي والسابي في الأصل هما مفهومين منفصلين، يعني تطور مصطلح وابي من طريقة لوصف الشعور بالوحدة أو العزلة في الحياة المنعزلة اللي تعيش في الطبيعة، أصبح وسيلة للتعبير عن التقدير للجمال وللطبيعة. مصطلح سابي كان لوصف عوامل التعرية على الأشياء كتساقط أوراق الشجر، تآكل الأوراق، خفوت الضوء، ذبول الورد إلى آخره، تصدع الجدران. فعشان كذا إنه ربطوا الوابي سابي إنه ترى بإمكاننا إيجاد الجمال في أي شيء حبينا إن إحنا نشوفه، أوكي؟ والعكس تماما، ممكن شخص يكون في مكان جميل وعينه لا ترى إلا الأشياء أو هو يحول الأشياء الجميلة إلى أشياء غير جميلة. يعني دائما هناك شيء جميل في وأيضا مهيب حقيقي في كل تلك الأشياء اللي هي ممكن تتغير مع مرور الوقت. زي الإنسان، كل ما كبر في هذه الحياة وتقدم في العمر كان أكثر نضوج، كان أكثر جمال، كان أكثر حكمة. أوكي، زي الناس اللي بيعرفوا في الآثار أو بيفهموا بالآثار أو اللي يقدروا الحاجات الأثرية والتحف الفنية، إنه في أشياء كل ما زاد عمرها كل ما زادت قيمتها وخبرتها وجمالها أيضا، حتى لو إنها كانت أقل جمال وكمال مع مرور الوقت. لابد أن تجد في هذه الفلسفة حقيقي فلسفة حلوة وجميلة، إننا إحنا نحاول نبحث عن الجمال في التفاصيل الصغيرة وحتى في النقص، مو شرط أبدا يكون في الأشياء الكاملة. وأنا أقول إنه وكلنا عارفين إنه ما في شيء كامل. أكيد أنه مو كل نقص عيب، وبعض النقص هو اللي يعطي للشيء روحه زي ما قلنا. وكمان خليني نروح لمشاركاتكم حقيقة، خلينا نروح للمشاركات. اكتبوا أسماءكم. مساء الورد، يا هلا وسهلا، ما أعرف اسم يعني الاسم مين، بس مساء الورد، والصورة جدا جميلة والورد حلو، وأكيد مساءاتكم تمطر وردا يا صاحب أو صاحبة الورد. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول ليس كل ما تشعر به يحتاج أن تشرحه للآخرين، فبعض المشاعر تفهم بالصمت، وبعض المسافات تكون أصدق من 1000 كلمة. تعلم أن تحمي هدوءك وأن تختار متى تتكلم ومتى تكتفي بالسكوت، فالحكمة ليست في كثرة التعبير بل في معرفة متى يكون الصمت أبلغ. مساء الجمال مريم وسلطان ومستمع الحرف 29 عبد الله بركات، يا أهلا وسهلا بيك، مساءاتك سعيدة. أيضا أحمد الحمادي من اليمن، يا أهلا وسهلا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، أسعد الله مساكم بكل خير.
أسرة البرنامج مريم سلطان وأصدقاء البرنامج ومساكم ورد أجمعين، المهندس أحمد الحمادي من اليمن، يا هلا وسهلا بيك، أسعدتنا بوجودك. طيب أحمد حسن من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أستاذة مريم، مساء الأنوار، يقول أتمنى أن تأخذنا الدنيا جميعا إلى الأماكن التي نحب بطريقة تليق بهذا العمر من الانتظار، أن تنتهي خطواتنا بنهايات تستحق نستريح فيها للأبد من السير، وألا يتعثر أحد إلا في المسرات، وأن يكون ما مضى من الحزن كاف لئلا يعاد ثانية. أحمد حسن من المدينة. يا رب كلنا نتعثر في المسرات وفي السعادة، أتمنى كل السعادة والراحة لكم ولقلوبكم الحلوة. كمان معاذ، أوكي يا معاذ، معاذ يقول ينتابني دائما شعور بأن الحياة تكتسب بريقها من المساحة الفاصلة بين ما أريده وما يسعني لمسه، في الغياب الجزئي للمعنى الذي أريده والخيال الذي يملأه، ومن هذا الغياب يدرك الإنسان لاحقا قيمة اللمسة وما الذي يعنيه الشعور بالأمان دون أن يسبقه توق ومحاولة حرمان. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع سلطان؟ يلا يا سلطان.

24 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا. اليوم نحن بنتكلم عن فلسفات الوابي سابي اليابانية الجميلة، اللي بتقول انه نستطيع ايجاد الجمال في عدم الكمال، في كل مجالات الحياة، في كل شيء حولنا، في كل شيء حولنا، في الحياة بشكل عام، في الناس. ما في شيء اسمه نسخة مثالية، مع انه احنا يمكن اجتماعيا نعيش في عالم قاعد يعني يصمم النسخة المثالية على كيفه، تمام، حياة مثالية، شكل مثالي، علاقات مثالية، فنبدأ احنا نقارن، اوكي، ونحس انه اننا احنا اقل، وان احنا ما احنا مثاليين، واحنا مو قادرين ان نكون زيهم. لكن هذه فلسفة الوابي سابي تقول انه مو كل شيء تشوفه حقيقي، ومو كل نقص يعني فشل، ومو كل نقص يعني عيب. في العلاقات الإنسانية مو لازم الشخص يكون كامل، ولا العلاقة تكون مثالية. الجمال يكون أحيانا في التفاهم رغم الاختلاف، في القبول رغم النقص، وفي الاستمرار رغم العيوب. يمكن الشيء اللي احنا نحاول نخفيه ونكون جاهدين ان احنا نخفيه ليل نهار بكل الطرق والأساليب، هو الشيء اللي يميزنا. ويمكن الجزء اللي أنت مو راضي عنه في نفسك هو اللي بيعطيك إنسانيتك ويعطيك تميزك وقيمتك. سارة من مكة صديقتنا الجميلة تقول: تعلمت إنه الجمال مو في الصورة الكاملة، الجمال بيكون دائماً في التفاصيل الصغيرة. أكيد أتفق معك يا سارة.

علي الحربي من المدينة، يا هلا وسهلا، يا مساء الورد. أستاذة مريم والمخرج المتألق، شكرا لك. يقول رسالة تدل دربها: لا يوجد أحد في هذه الحياة يهتم بك أكثر من نفسك، لذلك اعتني بها. الأسرار لا تؤتمن حتى لأقرب الناس إليك في أي لحظة، ربما تجد نفسك وقد أذيعت كل أسرارك، لذلك كن لنفسك. الخذلان أصبح متوقع في كل شيء. علي الحربي من المدينة. نعم، أخيرا معاذ العيسائي يقول: فلسفة الحياة في بضعة سطور: غناك في نفسك، وقيمتك في عملك، وبواعثك أحرى بالعناية من غاياتك، ولا تنتظر من الناس كثيرا تحمد عاقبته بعد كل انتظار. نعم نعم، كن متوازن، ما تعطي أي شيء أكبر من حجمه في هذه الحياة. مكملين معكم، نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أغار عليك، أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان. ولو إني خبأتك في عيوني وأغمضت الجفون فما كفاني. ولو أني خبأتك في عيوني وأغمضت الجفون فما كفاني، فإن فتحت عيني ذات يوم يراك الناس في عيني ثوان. فإن فتحت عيني ذات يوم يراك الناس في عيني ثوان، فهل يرضى فؤادي عذر عيني؟ وكيف غدا سيشعر بالأمان؟ فهل يرضى فؤادي عذر عيني؟ وكيف غدا سيشعر بالأمان؟ أريدك أن تسافر في عظامي وفي كل الجوارح في كياني.